0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكونين.
1: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، حسام جدرية، معاذ الحداد، هذا هو فريق السهرة الليلة لإذاعة المونستير قناديل الخير. تحية لكل الناس اللي كانت في خدمة الناس والناس اللي كانت في خدمة الشأن العام عموما، الناس اللي انضوت في الجمعيات وخدمت وعطات من عمرها ومن صحتها لفائدة المجتمع. ليلة قنديل ضاوي باش يطل علينا من فيضة، ليلة صوت نسوي بامتياز باش تسمعوه على امتداد ساعتين بإذن الله، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجاتنا. أولى الأغاني باش تكون بالإيقاع الخليجي.

0: مرحبا، أهلا وسهلا، مواصلين معكم مستمعينا في قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا اللي هي معنا في المباشر، اللي نحييها على قبولها دعوة البرنامج ونحييها أنها موجودة معنا. في الحقيقة توا ما عادش عندنا حرج، لأنه كي نحكيه على التوقيت هذايا ليلا، يعني ونحن في فترة صيفية، يعني معقول جدا أنه الناس نجم تسهر حتى للوقيت هذايا. سيدة نزيهة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا سيدة نزيهة. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة نزيهة صالح من نفيضة. مرحبا بك، يظهر لي توا نجم نحكي وما نعرفش شنو اللي طويل، الليل ولا النهار، مادام الناس ولا تسهر برشا.
1: الليل طويل.
0: الليل طويل.
1: حال صيف.
0: حال صيف، إن شاء الله يا ربي صيف أفراح وصيف نجاحات وصيف لما تخير بإذن الله في تونس الكل وعلى عائلتنا التونسية الكل بإذن الله.
1: أمين.
0: نعرفك حرفية، صحيح نعرفك مرأة مجدية حاذقة، كنسى تونس الكل إلا القليل بالطبيعة، مناش الكل كيفكم راهو. إنسان اللي عندها في دياتها، اللي ما تضيعش وقتها، واللي ديما عندها ما تعمل وعندها ابتكاراتها. نحب نحكي ساعة على بداياتك كطفلة، أنت قبل ما ندخل في مجال أنك نجم تكون في جمعية وتفيد نساء بلادك وتفيد المرأة الريفية والمرأة الحرفية، من طفولتك عندك الغرام هذايا؟
1: في الأول عايشكم على المداخلة هذه. أنا من صغري العائلة، الحق أمي ربي طول في عمرها،
0: ربي فضلها إن شاء الله،
1: أي ديما تعمل العولة، وعندي أختي زادة الكبيرة كيف كيف ديما تعاونها، ديما فك الأجواء هذيك والكل، ولحد الآن يعني لحد الآن أمي ما شاء الله عليها يعني قاعدة تعاون فينا والحمد
0: ربي
1: لله،
0: ربي متاحة
1: يعني
0: بصحتها إن شاء الله.
1: عايشك مازلنا محافظين على التقاليد متاعنا، فهمت، في الأكلة التقليدية
0: وعلى عاداتكم
1: وعلى عاداتنا.
0: كنت معناها انت كنت مبرمجة انك تنجم تكون في جمعية وتنجم تخدم بنات بلادك وتمشي معاهم لبعيد وتعاونهم وتقف معاهم وتلقى شكون يقف معاك، وإلا قعدت في إطار العائلة فقط؟
1: لا لا والله لا، مش هكاك الفكرة، فكرة أختي الكبيرة يعني كونهم الجمعية والكل دخلنا، والجمعية هي مجمع المرأة الريفية دار الدي في أولاد عبد الله بن فيذة. كانت الفترة هذيك
0: تقريبا وقتاش معناها؟
1: من 2019.
0: 2019 بدأت الجمعية فعليا. قبلها ما دخلت حتى جمعية؟
1: لا قبل حتى جمعية
0: به؟
1: اي شاركنا الحق، وصلت الجهوية كانت متعاونة برشا معانا الحق، من مندوبية الفلاحة مدام سلمة، الولاية مدام إقبال، مندوبية المرأة سي صادق، ومدام أحلام الحق، أي فورماسيون نطلبها يلبيون الطلب متاعنا الحق، وكانوا متعاونين برشا مع المجمع المرأة الريفية الحق.
0: حبيت تتكون انت في المجمع من خلال كل ما اتاحوا لكم من فرص للتكوين؟
1: المجمع اتاح لي برشا فرص باش نحسن من الانتاجية متاع اللي برودوي اللي نخدم فيهم، ويعني اللي ديفورماسيون اللي عملناهم زادت يعني كونتنا واطرتنا اكثر، فهمت.
0: تقريبا كلمة متاع نساء، قداش حسيتوا بقيمتها وكي تبداو مع بعضكم قادرين انكم تغيروا المشهد في الريف؟
1: الحق كيف في اللي فورماسيون، في اللي نخدموا في يعني تحس فما كيفاش نقولوا التضامن الاقتصاد التضامن الاجتماعي.
0: انتم حسيتوا
1: يعني حسينا
0: بالحق؟
1: اي حسيناه. نخدموا مع بعضنا، ننشوا مع بعضنا، يعني كل شيء الحق نعملوه مع بعضنا والكل. تحصلوا الحصيل المجمع على ميدالية في الهريسة العربي. والحق أنا كانت المشاركة، شاركت أنا يعني مشاركة فردية في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية الدورة الرابعة والخامسة، حصلت على 4 ميداليات. ميدالية في الكسكسي أباز دوبلي، والبتيست زاد الشوفان زاد أباز دبلي، وربط مر وسلطة مشوية، وإن شاء الله بقدرة ربي العام الجاي نزيد نشارك في دي برودوي أخرين إن شاء الله.
0: قعدت مع المجمع ذي، قعدت تكون معناها وتقرأ وتكون في نفسك، وإلا قعدت مكتفية فقط بالمجمع؟
1: لا لا، بقيت أن نكون في روحي ونجرب وما شاء الله نخدم، عندي باج نخدم عليها وكليونات يعني الحمد لله.
0: الحمد لله. عن طريق المجمع إنسان ريف تغيرت برشا حاجات بالنسبة ليهم، تغيرت برشا وضعيات اجتماعية،
1: تغيرت برشا وضعيات اجتماعية، نساء ولت ما شاء الله تخدم، وزاد أصحاب الشهائد العليا، يعني المجمع فيه أكثر تو من 50 امرأة، يعني
0: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع،
1: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع، وعندهم مورد رزق،
0: قاعدين
1: يخدموا في ديارهم ما شاء الله، متكونين بسم الله ما شاء الله، يعني المجمع قاعد ينشط ما شاء الله، يعني رئيسة المجمع كريم الحاج صالح الحق قائمة بواجبها، ويعني المجمع مش ماشي ويقل، ماشي ما شاء الله
0: ويكبر، ماشي وياخو في سمعة، وماشي ويلم في النساء وماشي معناها، وانتوما كما نقولوا معناها قاعدين مع بعضكم متضامنين،
1: اي متضامنين
0: تخدموا مع بعضكم، هذا مهم راهو على الاخر انكم انه المجمع يكبر بكم انتوما النساء الكل.
1: اي الحق مشكوري زاد السلطة الجهوية بالحق، زاد كانوا التوى باتصال مع سيدة كريمة، والحق فما إشكاليات صحيح
0: أكيد،
1: أي فما إشكاليات الحق، هما المقر أكثر إشكالية هي المقر اللي يجمعهم، ما فماش، يعني هي تو قاعدة لفورماسيون يسيروا، يعني كل شيء والاجتماعات الكل في المنزل متاع رئيس المجمع.
0: باش نرجعوا نحكيه على إشكالية الفضاء، ولو أنه ما نعرفش، إن شاء الله تمنى أنه فما شكون يسمعنا، ما كانش يراه، إن شاء الله في قادم الأيام شكون عنا برامج مباشرة بشكون فيها، خاصة في الصيف إن شاء الله برامج مباشرة بشكون فيها صوت الناس، وباش نطرحوا عديد المشاكل اللي تم حياة الناس اليومية، باش يكونوا مسؤولين حاضرين معنا باش يجاوبوا على الإشكاليات هذه، وبإذن الله
1: المجمع في حد ذاته، المجمع في حد ذاته هو مكسب للجهة،
0: مما لا شك فيه، مما لا شك فيه،
1: مكسب كبير للجهة،
0: وإن شاء الله
1: المسؤولات المحلية
0: وإن شاء الله بإذن الله نطرحوا المشكل هذا، يكون فما مسؤول جهوي من ولاية سوسة ويجاوبنا على الإشكال هذا، لك أنت والإنساء الكل اللي آمنت بالمجمع، أي الإنساء اللي آمنت بالمجمع، باش نعدي لك الغناية هذية وتبقى معنا مكملين معاك في حوارنا الليلة، لأنه باش نحكي على النساء حياتهم الاجتماعية ووجودهم في المجمع، كيفاش ربطوا هذا بذاك، ولو أنه نحكيه على ناس راهي حاملي لشهائد عليا. نسمع الأغنية ثم نرجع نكمل معك سيدة نزيهة صالح.

0: مرحبا، مواصلين معاكم مستمعينا في قناديل الخير، ومواصلين مع ورود الأرض. كنت يوما ما في برنامج سميتهم ورود الأرض، وكنت خدمت برشا على المجامع النسائية في بلادنا الكل. حكيت على المجامع الناجحة وحتى المجامع زادة اللي تمر بصعوبات، وحيينا النساء اللي لقاو رواحهم مع التزام كبير مع بعضهم، مع حومتهم، مع مدينتهم، مع ريفهم، باش مع بعضهم يكبروا وباش يعاونوا بعضهم وباش يخدموا خدمه زاده مزيانه في في في بلادهم، على تقاليدهم، على موروثهم الغذائي اللي تطور. يعني فيها برشا خدمه، وربحنا وخدمنا على برشا جوانب فقط عن طريق المجامع النسائيه. نرجع لمجمع دار البي وبرشا نساء، صحيح سيده نزيهه صالح هي اللي لا معانا، اما تحيه من خلالها لكل نساء، تقريبا 50 سيده. نتمنى انه يوما ما لما لا نجيبوهم بحذانا، وكل وحده وتجربتها. سيده نزيهه، كي نحكيو على المجمع هذايا اللي يجمع النساء ولد فيه مورد رزق، ونتصور راهو اكثر من انه يعني فما دورات تدريبية في أمور الاقتصاد وكيفاش تتصرفوا في المنتوج وكيفاش تطوروه. نتصور راهو زاد فيها برشا حاجات على في التنمية البشرية، خدمتوا على ذاتكم، خدمتوا على علاقتكم يعني ببعضكم، خدمتوا زاد على كيفاش تنجح وينجح معك غيرك، وهذا مهم، اللي هي صعيبة هالعقلية هذه في بلادنا، كل واحد يحب ينجح وحده. غادي لا تنجح وينجحوا معك هما زادة.
1: أي
0: خدمتوا على هذا؟
1: خدمنا اي برشا دي فورماسيون عملوهم لنا ديجا وقتها في شط مريم، نتذكروا الفورماسيون هذيك. يعني انا كان يعاودوها لي مره واثنين وثلاثه، ما نقولش ليه يعني نعاودها وديما نعاودها كيفاش
0: نعرفها، لانه ديما تستفيد تحس روحك منها.
1: يعطيك الصحة، يبنيوا العلاقة كجروبمون، يعني ما غير جروبمون راهو ما فماش حاجة تنجح.
0: صحيح.
1: يعلموك ما شنو معنى الأخوة، شنو معنى الاقتصاد، التضامن الاجتماعي، لازمكم عائلة كاملة، يعني عبارة عائلة فاميليا، يعني ما يسانسوا ببعضهم، يعني الخدمة ما هيش لازمكش يعني تخدم لروحك، تخدم للناس الكل، تخدم للمنطقة اللي انت تعيش فيها باش تحافظوا على المنتوج التقليدي متاعكم، تحافظوا على التراث. يعني ما شاء الله هم يعني عملوا لهم فورماسيون في تقطير الزيوت العطرية والطبية، يعني في تحويل المنتوج، في تربية الأغنام. طويكة ما شاء الله ظهر لي 5 كوبا زيت عندهم تاع تربية دواجن الضيعة.
0: بيه
1: ما شاء الله جروب مو متاع تربية دواجن الضيعة ما شاء الله كبير على الاخر، يعني بريسك ظهر لي أغلبية في ولاية سوسة أكبر جروب يعني في مجمع دار البي ينشط في تربية دواجن الضيعة.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم، لأنه كما قلنا راهي موارد رزق، راهو فمريف قاعد يزين بالناس هذوما، الناس اللي تمسكت بأرضها.
1: وعلى فكرة راهم مشترهم أصحاب شهادة عليا.
0: باش ينجح صاحب شهادة، بالعكس هي راهي كنقولوا صاحب شهادة عليا، راهو عنده من المؤهلات العقلي، وعنده من الإمكانيات الثقافية، وعنده من الثقافة، ما يخولوا انه ينجح بإذن الله. راهي الشهادة مش معناه باش نقرب بها في قسم ولا نخدم بها في دار، راه لازم نتعلم نعيش بها. وانتي واحدة منهم سيدة نزيه، تعلم تعيش بها.
1: يعطيك الصحة، هم ديجا اضافوا للمجمع برشا حاجات، يعني من ثقافتهم، من حتى في الاداره نتاع المجمع. يعني ما شاء الله قاعد المجمع يخدم كاداره ما شاء الله، يعني منظمين. هما ديجا عملوا لنا حوكمه الاداره، كيفاش نتصرفوا في الاداره، كيفاش نتصرفوا في الاوراق، في الحاجات القباضه، في كل شيء يعني فهمت، في الاداره
0: الأمور الإدارية لازمكم تكونوا ملمين بها، خاطر انتم فيها فلوس وفيها بيع وشراء وفيها
1: كما مدخول يعني يدخل وكل.
0: خرجتوا لبرا من مجمع دار البي، خرج لبرا، نشط لبرا، طب بعد نجيوه مش كل الفضاء، لأنه بصراحة نعرف مش بشي تحل الليلة، أما يزم الناس تسمع أنه رغم من كما يقولوا تحس في المرأة تحكي وهي بكلها حياة، معناها قلت لك رغم كل الصعوبات، أما ننظر للجانب الإيجابي في التجربة، تجربة مروا بها نساء بقدر ما هي تجربة من الأول كانت لها مصعبة، لكن فما برشا تحديات وفرضوا رواحهم ونجحوا. أما فما صعوبات ما قلناش لا إمكانية زادة، مش نرجع نحكي على الفضاء لأنه أكبر عائق أنه ما كان تجميعهم وما كان العمل متاعهم وما كان يكونوا هما قراب فيه. خرجتوا للبرة شاركتوا، لأنه إنسان ساعات ما ينجم يقيم روحه إلا ما يشوف غيره وش عمل زادة، معناه لأنه فماش كان أنتم برشا مجامع في تونس.
1: والله هم مشاو دي فيزيت الحق، انا ما خرجتش معاهم برشا، انا مشيت معاهم البنزرط مشاو هم الباجه زاده
0: تتقابلوا في معارض، تشوفوا منتجات بعضكم منتجات الناس الاخرى
1: معارض. برشا معارض شاركوا في برشا معارض زاده يعني المجامع الكل اون كونتاكت ببعضهم، فمتى مثلا مجمع في بيجا ديجا فما مجمع في بيجا ديجا جينا هو للنفيذة لهنا وإحنا مشينا له غادي.
0: معنى فما تشبيك المجامع كلها تقريبا في تونس على علاقة ببعض، لأنه بحكم أنهم هما تحت يعني وزارة الفلاحة ووزارة المرأة بين زوز هياكل
1: التضامن الاجتماعي
0: تحت يعني شعار الاقتصاد
1: التضامن الاجتماعي.
0: واضح. مشكلة الفضاء، كان عندكم فضاء قبل ولا لا؟
1: والله كان عندنا فضاء أمام للملك، ملك خاص يعني، فهمت؟
0: كان على وجه الكراء.
1: على وجه الكراء.
0: واضح. شكون كان يدفع في الكراء؟
1: والله هي فما جمعية تبرعت يعني عن طريق الولاية حاجة كما هكا. عطاتنا حسيرو يمكن بريسك عمي.
0: كانت لكم تكفلت بالكرا لمدة عامين
1: برسك عامين وبعد الحق ما
0: ربما الجمعية غيرت شي معناها برنامج العمل المتاح يعني المهم بالنسبة للجمعية ما عادش هي باش تكفل
1: البروجي اللي يخدموا عليه
0: وفاء ايش عملنا نحن قينا رواحنا من غير فضاء
1: قينا رواح يعطيك الصحة وليت هزت الماتريال وحطته في المنزل نتاعها رئيسة المجمع
0: هي تحية لها هي حل من الحلول أما صراحة ما يجيش راهو معناها خاطر فما خدمة وفما ناس باش تتكون وفما زيارات والمنازل اللي عندها حرمتها راه
1: حرمة يعطيك الصحة
0: نحترموا
1: الناس والله راجلها متفهم وصغارها والكل يعني أما كومام بلي
0: ما نكثروش على المرأة بصراحة
1: يعطيك الصحة هي يعطيك الصحة أي
0: أكيد أنتم راكم كلمتوا السلطات أكيد حاولتوا توصلوا صوتكم
1: المطالب زيادة تكلمنا السلطات الكل الحق ما فماش إجابة وراها وفما برشا مقرات يعني مهجورة
0: معناها موجود الرصيد العقاري فنفيذة موجود
1: موجود يعني فما موجود مش كدي
0: اقترحتوا انتم حتى بعض البنايات انها تكون على ملككم ملك المجمع
1: على ملك المجمع
0: لكن لا إجابة
1: لا إجابة لا حياة لمن تولادي الحق السلطة المحلية ما هيش متجاوبة مع المجمع جملة خاطر بالرسمي هم ما مش عارفين اللي هذاك راهو مكتب للجهة
0: أكيد هو الإشكال زادة انه البنايات اللي انتم تحكيوا عليها على ملك الدولة يعني
1: المراكنة على ملك الدولة
0: وهذه أملاك الدولة راهي باش تتحول كرصيد عقاري للبلديات وإلا لأي مجمع راهي مسهلة في بلادنا مسهلة
1: مش
0: سهلة هذاك المشكل الكبير راهو إنه عنا إجراءات إدارية معقدة جدا ومطولة جدا فلما لا معنى بنية نرضى
1: وإنها يحبوا
0: أكيد يسرعوا في الإجراءات لأنه بنية تقعد مهجورة معناها وكر متاع فساد وما تتحولش الحاجة مزيانة
1: يعني
0: مجمع يخدم أكثر من 50 امرأة وعنده بعده الاقتصادي والتضامن الاجتماعي وما يلقاوش حتى إجابة فللأسف معناها
1: مشكلة
0: كبيرة
1: لهم برشا بصراحة من السلطات المحلية إن شاء الله لما حالة ينظرونا ويشوفوا حل خاطر بالحق هي رئيسة المجمع بالحق تعبت يعني من المطالب والكلام وتو ما فهم شيء
0: تو قديش عندكم من عام هك
1: تو برسك عامي عام
0: على الوضع هذايا يعني انتم دون مقر ويعني والمجمع يتحول معناه الملك السيدة معناه ملك خاص أي. السيدة كريمة.
1: أي والله يا ولي اللي كانوا على وجه الكراء بقاو بريود يعني خلوهم يعني الماتريال سميكة ويعملوا في الاجتماعات من غير
0: مقابل
1: مقابل يعني بالصحة هم وكل أما كمام
0: مش
1: يعني
0: حل راهو مش
1: حل ما هوش حل
0: من المفروض حل. الدولة كخذات الإجراء هذا يمتع المجامع من المفروض توفر لهم كل ظروف النجاح خاصة أنه الناس هذو ما نجحتهم
1: المقر
0: ليه والناس هذي عملت خطوة باهية معناه
1: ماتريال يعني ماتريال مش شوية عندهم أربعة لكوفيز
0: يعني كلها هيبات من الجمعيات هذوما كلها هيبات من الجمعيات
1: ومن الدولة زادة من مندوبية المرأة واتحاد المرأة يعني فما تشجيعات فما
0: لولا أنه يوفروا لكم فضاء وإلا كل الأمور تقريبا قاعدة تمشي معناها في نسقها العادي
1: يعطيك الصحة
0: شنو الفرق شنو الفرق بين أنك تخدم وحدك وتروج منتوجك وحدك وبين أنك تكون في مجمع
1: الفرق أنك تنجم في المجمع تتمتع بأكثر لفورماسيون وراهي جراتوي يعني
0: تكوينات يعني دورات تدريبية
1: مجانية الفرق بين أنك يعني تخدم وحدك يعني مش تولي تعمل في تكوينات بالفلوس
0: صحيح. وإذا كان مش تقعد وحدك من غير تأطير معناها
1: من غير تأطير وراه ويجي نقول لك الجروب مو راه هو باهية في كل شيء تعلمك برشا حاجات راه
0: يعلمك برشا حاجات كي تبدأ أنت عندك القابلية أنك تخدم في مع مجموعة زي درا
1: أي يعني الصحة
0: مش سهلة معناها
1: مش سهلة
0: ينجحوا في التجربة الأعمار من إلى تقريبا
1: والله الأعمار من
0: تقريبا يعني
1: 20
0: فما صغار صغار معاكم معناها
1: صغار لل 65 70
0: للي قادر على العمل الكل اللي مازال عنده ما يعطي ويشوف يروحه قادر انه يخدم المجمع
1: يخدم ايه
0: المجمع يفتح له البيبان تشاركوا في معارض
1: والله مش برشا تشاركوا هم اسمعني على الريزو سوسيو ديما تلقى البيوع اكثر
0: يعني بربي قديش ثقة الناس في انه يشوفوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي ويشريوه معناها قديش عندهم ثقة في الصفحات هذه حاجة ما شفتهاش بعيني ما مسيتهاش بيدي قديش بالحق تخلقت ثقة هذه معناها وانتم بالتجربة قلت انت اللي التسويق متاعك تقريبا تسويق المنتوج ماشي أكثر معناها في المجال الافتراضي
1: والله هما يمكن اللي يجرب مرة يعني يعاود يشري الحق أما بالنسبة لي زاد مشاركتنا في المناظرة التونسية المنتجات المحلية هي اللي خلات يعني
0: هي اللي اعطتكم اسم
1: صحة
0: تعطيك اسم وتعطيك معناها شرعية
1: يعطيك الصحة
0: وخدمت معناها التكريمات اللي نلتها كيت خدمة الباج متاعك
1: أكيد
0: قديش التزمت بالمنتوجات المحلية انت بالنسبة ليك وإلا خدمت على موروث غذائي تونسي كل
1: أنا خدمت عليهم الكل أنا أنا عملت الدورة الرابعة والدورة الخامسة أنا ما وقتها ما في باليش بيهم الدورات الثالثين اللي قبل يعني أنت مش بتقول فقط مخر شاركت في الدورة الرابعة 2023 والدورة الخامسة 2025 هما كل عامين يعملوا دورة
0: وشكون ينظمها الدورة؟
1: والله هي
0: وزارة
1: وزارات
0: وزارات
1: وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمار وزارات
0: الحق. يعني هياكل معترف بها هياكل شهادتها مضمونة 100% معناها كي تعطيك شهادة اعتماد انتهى الأمر معناها
1: يعطيك الصحة
0: حاجة أكيد
1: شيء نعتز به بالحق.
0: أكيد لا بالحق معنا تضيف تضيف تضيف للإنسان في مسيرته، خاصة أنه مش كان أنت موجودة، برشا موجودين
1: برشا
0: موجودين. كي شاركت ودخلت نساء هذوما صراحة ينجموا يغيروا وقعهم الاجتماعي صراحة، لأنه كي نحكيه على امرأة ما عندهاش مورد رزق في منطقة التمكين الاقتصادي، ينجم يكون عنده مردودية على حياته الشخصية العائلية وبالتالي المجتمعية عموما،
1: نجم
0: من خلال التجارب اللي عشتها انت معاهم ولا حتى من خلال
1: نجم ريت توصل بها لبعيد راهو
0: كيفاش
1: نجم فيها مردودية تاع دخل باهية محترمة، نجم تبدأ هي في دارها وريت وعندها صغارها تخدم من دارها برك تخدم ما شاء الله وتعطي يعني كاليتي للعباد باهية، ويعني عبارة تخدم للروح لدارها يعني مش تود إنسان تود بحاجة باهية حاجة نظيفة
0: لا وباش تحافظ على سمعتك زادة في السوق، ما عندكش خيار آخر معناها
1: أكيد ما تنجم تحافظ راه على سمعتك إلا بالنظافة بالكاليتي الباهية بجودة الباهية هذا يعني انت مش تحافظ على سمعتك في السوق مش تعطيهم حاجه خايبه سي نورمال ما عادش ماشي يعاود يشريو من عندك
0: وانت سيده نعيمه ادرى بخصوصيات المجتمع اللي انت فيه.

0: الله حتى من يعني نقولوا احنا لغتنا تفرهدوا ماديا.
1: صحيح تذين نسأل عليه يعني هل
0: ماديا
1: هل بعد المادي هذا قديش يعطي للمرأة كرامة، يعطيها حرية، يعطيها قيمة في وسط عائلتها؟ مش معناها المرأة تتوزن كان بالفلوس، مش هذا.
0: يعطيك والله أما... فهم أنسى كي يجوا يعني ويعملوا دي فورماسيون ويشاركوا ويشوفوا عباد أخرين، يعني فهم شكون يقول لك ني خرجت من الدار وبديت هكا يعني نفسانيا نفسانيا ولت مرتاحة حتى في تعاملها مع صغارها مع عائلتها، ما عادش تستريسي، خرجت يعني شوية من الدار هكا و... وتعلمت، تعرفت على عباد، تعرفت على برشا حاجات، فهمت، تعلمت حاجة جديدة.
1: وبعد يجي المدخول اللي هو الفلوس واللي هي حاجة مهمة زادة.
0: إيه حاجة مهمة.
1: مالك كيفاش باش تصير الأمور معنا من غير فلوس؟
0: لا ما شاء الله بريسك سيم فرهدين الحق حسب ما ريتم
1: حسب الحمد لله. لا وحتى إنه راهو حتى على مستوى نفسي وعلى مستوى انه يقل الضغط في العائله وتقل المشاكل نتاع الفلوس زاده تقل، لانه يعني كنا منعاني وضغوطات نتاع مصروف كل وين فلوسك انت فلوس كذا، فانه تكون عندها معناها مورد رزق قار راهي زاده حاجه تساهم في رفاه العائله. هذا مما لا
0: يقول لك انا كي حتى ما عنديش مصروف ولا باش ناخذ خضره نمشي نهبط 5 دجاجات نبيعهم في السوق ونمشي ناخذ خضرتي ونروح.
1: اي ما نقولوش يخوض لي الخضره ويقول ما عنديش فلوس ونقعدوا في
0: كل
1: نقعدوا في خوض ما نخوش يعني... علاش قلنا حاجات راهي حركات بسيطه اما راهي تخلي الانسان باله مرتاح في عائلته، هذه راهي حاجه مهمه.
0: تبدل يتبدل عيش بالحق في العائله.
1: اي صراحة نحن نحكيه على الفلوس رغم راهو فيها برشا مصروف، روريت الدواجن اللي نحكيه عليهم وتقريبا كي نقولوا ولاية سوسة قطب متاع إنتاج بالنسبة للمجمعات النسائية راهي زادة فيها مصروف وفيها الخسارة زادة.
0: أي فيها الربح وفيها الخسارة.
1: فيها الخسارة ربما بخلاف المنتوجات الأخرى معناها كي نحكيه على أمور عولة وكذا، أما خاصة في تربية الدواجن بقدر ما هي حاجة
0: فيها ريسك أكثر
1: فيها ريسك بقدر ما باهي في سوسة ولاية سوسة عموما أنها معناها يولي كي يدخلوا للسوق يخف الأسعار الأخرى تخف شوية، أما زادة راي فيها ريسك بالنسبة لمرأة مبتدئة فيها مجازفة نوعا ما. باش نرجع بعد سيدة نعيمة باش نحكي معاك على غلاء بعض المواد معناها ويخليكم ترفعوا في الأسعار والمستهلك يقول عليه شفمة معناها علاش كيلو البسيسة معناها شوية قمح شوية عدس شوية كذا، ولا بعد ما كان 6,000 7,000 ولينا نلقاه ب12,000 ولينا حتى نمشيه لأكثر معناها إذا كانت خلط بشوية فاكية وشوف عاد الفاكية كيفاش الغلاء متاع بعض المواد ما ضيقش عليكم السوق وإلا لا خلى الناس تلتجئ لكم أكثر لأنه الناس ولات تشري توا بالمئتين جرام وتشري بالرطل بعد ما كنا نعملوا البسيسة بشكير في في في في عائلاتنا ولينا تو نشريو فيها بالمئتين جرام ونشريو بها نشريو فيها برطل وبالكيلو باش نسمعوا غناية ونرجعوا بعد بجاوبني على هذايا قدر ما نساه هذو ما عملوا مورد رزق وكذا، أما راهي الصعوبات موجودة وموجودة زادة ماديا وموجودة في التسويق وموجودة زادة في عقلية التونسي تبقى معانا. راجعين إن شاء الله بعد شوي.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

مرحبا بكم، رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معاكم قناديل الخير. مرحبا بكل المستمعين، كل من يشوف في نفسه انه شارك في جمعيه، انه عنده مسيره في التطوع، انه عنده لحظات عاشهم مع التطوع، يتمنى يوصلهم لغيره ويوصل من خلاله رساله انه التطوع في بلادنا، وانه انك تكون موجود في جمعيه وتخدم غيرك راهي من احسن الحاجات اللي تبقى في الذاكره متاع الانسان، وللانسان بالتاكيد اثر بعده، الاثر هذا يحفظ المجتمع، يحفظه هو الساعه لذاته لعائلته، ويكون فاعل في المجتمع ويكون عنده بصمته. فتحيه للناس المنخرطه في الجمعيات والناس قاعده تخدم في خدمه كبيره، نحكي على الناس متطوعه للشأن العام وناس عاتية من وقتها ومن جهدها. سيدة نزيهة صالح كنا نحكي معها على انخراطهم في مجمع نسائي كامل. المجمع هذايا صراحة مع برشا نساء، وخاصة أطر وكون، والنساء خاصة المتحصلين على الشهائد العليا اللي بفضل اللحمة هذه، بفضل اللمة هذه، اللمة النسائية، ولا يخدموا ولا عندهم موارد رزق ولا عندهم استقلالية مادية، ولا يمشيوا يشاركوا في معارض تفتح لهم، ويعني تفتحت لهم بيبان أخرى أنه يطوروا من إمكانياتهم، مش كان الذاتية فقط، حتى إمكانياتهم المادية. زاد إنسان كيبدأ عنده مدخول وعنده فلوس كده نجم يعيش مرتاح أكثر. مجمع نسائي اللي خدموا فيه خلوا الأثر الطيب، واللي خدموا فيه زادة خلوا أنه إنسان نجم يكونوا مع بعضهم أقوى وخير، ومع بعضهم في مجموعة خدموا بالكدا في الاقتصاد التضامني الاجتماعي اللي يقول ورانا خدمنا حسيناها، مش كلماتك هو تتقال، ما نحن حسينا رواحنا متضامنين مع بعضنا وخدمنا خدمة مزيانة. فتحية ليهم النساء هذوما الكل اللي كانوا في الجمعية. تعذر علينا التواصل مع سيدة نعيمة صالح، تعرفوا معناها خلل الشبكات الأيامات هذه، أما إن شاء الله في قدم الأيام تكون حاضرة معنا أكثر ونحكي. وخاصة نحبنا أن نركز على المكان اللي إن شاء الله بإذن الله الفضاء اللي هما يستحقوه، لابد أن يكون فما فضاء لهذا المجمع. ما زلنا مواصلين معاكم في هالليلة جميلة على موجات إذاعة المنستير بالأغاني جميلة، قيثارة الشرق، نجاة الصغيرة من أحلى ما غنت، مش نسمعوا نجاة، ثم ما زلنا كذلك برشا أغاني إن شاء الله في انتظاركم. يوصل معاكم حسام قدرية، حياة الكوني، معاذ الحداد، قناديل الخير. لليلة نسمعوا نجاة.

ديما مرحبا بكم على موجاتنا في الاستماع وفي الاستمتاع. مرحبا بكل مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير من إذاعة المنسير. أحلى الأغاني اللي اخترناها وإن شاء الله نرافقوكم بها. نخليكم مع وردة مع تحيات حسام قدرية معاذ الحداد وحياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

فارق مفارق وانا

وقت ايه مفارق مفارق.

قلت ايه مفارق مفارق.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد الربيعان. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى الكلمة شعرا ونثرا، مرحبا بكم إلى النغم والغناء في تأبط شجنا.

كتبت تقول: ربما تنتابني لوثة من الجنون حين تكتب امرأة غيري، لكنني لا أفكر مطلقا في الدقائق التي يبحث عنك الشعر فيها فلا يجدك. لقد علمت منذ زمن العيون التي أغواها الشعر فرمدت به أن الشاعر لا يتزوج حبيبته ولا ينجب منها أطفالا، ولهذا لم أخف على غيري مني ولم أخف منك، لأنني صادقة معك أنما اتجهت. الحب أكبر فوضى بشرية، حين يحيط بنا الشجن من جهاته الأربع يبقى الحب في جهة خامسة لا نبلغها إلا عن طريق الممر المؤدي إلى البال. وحيدا على الشرفة الحائرة، وفي الأفق سور وفوق الجبين بكائية في دمي ثائرة، وعيناي لا قطعة من طريق ولا هي في غيها سادرة. أضمخ بالريح وجهي، أعض الملوحة بالشفتين وأشرب من دمعة غائرة.

كأن النهار تثاءب، نام الشعاع على ساعد البحر، وانداع بالأفق لون الغروب كأن النهار. كأن النهار تثاءب، نام الشعاع على ساعد البحر، واندح بالأفق لون الغروب. تجيء من الغيب ليلى، يسيل لقلبي لعاب التذكر، تجتاح بالحزن كل الدروب.

0: أيها الشاعر الذي يكتب آناء الحزن وأطياف القرار، كن كما أشاء لك، كن كما أشاء لك مطرا بلا غيم وقمرا يخسف كلما حضرت النجوم. فالسماء التي تعرفها نجمة النجمة لم تعد تأبه بي بنجومها التي تختفي مع إشراقة الصباح وانفتاق الضوء. لا تتفاجأ، لا تكترث، فأنثى قصيدتك امرأة عركتها السنون وأنضجتها المواسم، يسكنها قلب أخضر وقنديل ترابي. لن أخفي إعجابي المطلق بشاعريتك التي وقفتها علي زمنا، لكن أنثى أخرى تسكنني تكره التخمة وتحتويها دهشة الموضة، وهي التي لم تعرفها يوما بنرجسيتك وتهويماتك ومناداتك على زمن لا يجيء ولا ينتظر.
1: على هولك خذيني لين انعيه يجيه الصبح، خذي من آخر ظلالي خيال الجرح، خذي من بحري اللي صار ما يقوى على مواجه مرار الملح، خذي من صوتي الدافي حروف الشاعر الوافي، خذي حتى الوفي مني قبل ما موت. على بابي وقف مارد وقال انت على الدين، وانا ماني على الدين، انا اوهى من الاحلام والتخمين، انا ماني على الدين، اذا بطلب ابي اطلب غبار سنين، واذا بهرب ابي اهرب من اللي ماتت بعيني بلا تكفين. على بابي وقف مارد وانا واحد من اللي كلهم واحد، وهو يدري عن احزانه نسى لا يحط عنوانه على بابه، سأل يا رب وش جابه، أنا ما عاد لي فيه، أنا ماني على الدين، أنا شاعر حزن مسكين يبي يكتب، يبي كل العرب تقرأ وهو يكتب، ولا يطلب يكون في ساعة كتابه على الدين. على بابي وقف جبار وقال بنبرة الواثق تبي تختار، تكون العازف اللي يدلله قيثار، تكون الصوت والتذكار، تبي تختار، وأنا ماني على الدين ولا أقدر أفك حصار، سنيني كلها شيحة انبتت بجدار، وحلمي بس لو مبكي على اللي صار، أنا ماني على الدين، أنا نادوني الشاعر وخبوا لفظة المسكين، أنا عصفور وقع من شيحة الذكرى وشاف كسور، قرب لكن طلعتي له تقولي له ترى منت على الدين، أنت الشاعر المسكين عجز ينسى ولو ينسى، ما ظني يكون لو لحظة على الدين.

قلت ذات يوم، قيل لي ذلك شاعر ينخره التراث حتى وهو يرتدي ثوب الحداثة، فلم أصدقهم حتى استيقظت بكتابك هذا على ليلى العامرية وبثينة وعزة، وكلهن من النساء اللواتي لم أحلم يوما أن أكون واحدة منهن. ولهذا أريد أن أخرج من هذا الكتاب قبل النشر لكي لا يلتصق اسمي بهن. فالتاريخ لا يكتبه الشعراء لامرأة تعرف من أين يؤكل السطر. نعم أنت شاعر مدهش، لكن ليس بوسعي يا صديقي أن أظل أنثى قصيدتك التي تطعمها الشعر كل ليلة بينما تتضور جوعا وحنينا. جراحك أوهى. هكذا نتشاطر البوح والقصائد الملقاة في النهر، هكذا نقف على ربوة معشبة نتأمل العشاق يحملون صوتي وضحكة عينيك، يتذكرون موتي وضعفي حين أسمعك القصيدة تحت تأثير المهدئات وأرتال الوجع المتكوم على وسادتك. كل الحروف قصاصات ورقية أفرزتها مصانع القلق وإعمال الدقائق الفارغة. يا سيدتي، لن يستطيع أحدنا قذفها في وجه الريح ساعة إملاق، ولن يكون بمقدورها أن تحجب الشمس عن ظلال ستارتك التي أشرعت قلبها لأول الحب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذا المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش الآن.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب الليالي. ده يوم يوم تفرحنا

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه. وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا. وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينع يتلو ما تيسر من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا خير الناصرين، يا عزيز، يا مقتدر، انصر عبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم الطف بنا يا كريم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا أنت الذي خلقتنا، وأنت الذي تهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت الذي تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من العيش بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد،
1: ولم تقع عيني على أثر لزيد، فلعله كان لا يزال نائما في أحد البيوت. وهبطت ببطء نحو الجمال المستريحة التي كانت قد احتفرت لنفسها بأجسامها الكبيرة تجاويف في الرمل تمددت فيها براحة واسترخاء، ومررت بجمل رضيع التصق بجسم أمه، وإذ وضعت يدي عليه قفز خائفا، بينما أدارت الأم رأسها نحوي وهدرت بملء فيها هديرا ناعما. وأمسكت بعنق الرضيع بذراعي وضغطت بوجهي على صوف ظهره الدافئ، فهدأ فجأة وبدا لي أنه قد فارقه كل خوفه، وتخلل الدفء من جسم الحيوان الصغير وجهي وصدري، وتحت راحة يدي شعرت بالدم ينبض في وريد العنق. لقد اختلط بنبض دمي وأيقظ في شعورا طاغيا بالقرب من الحياة نفسها، وحنينا إلى أن أفقد نفسي فيها بالكلية. كنت أقترب رويدا رويدا من نهاية طريقي، لم يكن لي أي طريق آخر. لقد كانت مكة دائما هدفي وغايتي، لقد نادتني قبل أن أعي نداءها بوقت طويل. وعندما تبين لي نداؤها خلال عدد من السنين، وعرفت أن أخوة الإيمان تنتظرني منذ أن ولدت، فاعتنقت الإسلام. لقد تحققت أخيرا رغبتي أيام سباي أن أنتمي إلى مدار ثابت مكين، أن أكون جزءا من أمة مؤلفة من إخوة. إن أولى خبراتي كمسلم بين المسلمين إنما كانت دليلا على متانة هذه الأخوة. ففي الأيام الأولى من شهر كانون الثاني سنة 1927 انطلقت مرة أخرى، مصحوبا هذه المرة بزوجتي إلسا وابنها الصغير، إلى الشرق الأوسط. وشعرت هذه المرة أيضا بأني لن أعود أبدا. وسافرنا أياما في البحر الأبيض المتوسط عبر دائرة متألقة من الماء والسماء، تحيينا أحيانا الشطآن البعيدة ودخان البواخر التي كانت تمر بنا. كانت أوروبا قد اختفت وراءنا، وكادت بالنسبة إلينا تغيب عنا في عالم النسيان. وكثيرا ما كنت أنزل من غرفتنا الجميلة إلى مكان الركاب من الدرجة الثالثة في مقدمة السفينة، وقد صفت فيه الأسرة الحديدية القاسية. ولما كانت الباخرة متجهة إلى الشرق الأقصى، فقد كان معظم ركاب هذا القسم من صغار الصناع والتجار عائدين إلى وطنهم الصين بعد سنين من العمل الشاق في أوروبا. وإلى جانب هؤلاء كان هناك جماعة صغيرة من عرب اليمن الذين صعدوا إلى الباخرة في مرسيليا عائدين إلى بلادهم. وكانت روائح الموانئ الغربية لا تزال عالقة بهم، إذ كانت أيديهم السمراء تجرف الفحم في مواقد السفن الإنجليزية أو الأمريكية أو الهولندية. كانوا لا يزالون يتكلمون عن المدن الأجنبية الغربية، نيويورك وبيونس آيرس وهامبورغ، وكانوا قد أسرهم الحنين إلى بريق المجهول، فالتحقوا بإحدى البواخر في ميناء عدن في وظائف الوقود وتجهيز الفحم. لقد خرجوا من عالمهم المألوف واستسلموا إلى أحضان عالم جديد غريب. ولكن الباخرة ستعود سريعا إلى عدن فيتركون عملهم فيها وتبقى ذكرياته، فهل يعودون كما خرجوا، أو يظهر لهم ولأهلهم تبدل أحوالهم عما كانوا عليه عندما غادروا الوطن؟ هل أسر الغرب أرواحهم، أو أنه لامس مشاعرهم مجرد ملامسة؟ إن مشكلة هؤلاء الرجال قد احتلت حيزا عميقا من تفكيري، حتى جعلتني أفكر في مشكلة أعم وأوسع. إن عالمي الإسلام والغرب لم يكونا يوما متقاربين كما هما اليوم، وهذا التقارب أحدث صراعا ظاهرا وخفيا، ذلك أن قلوب الكثيرين من المسلمين لتصدأ رويدا رويدا تحت تأثير عوامل الثقافة الغربية. إنهم يتركون أنفسهم يبتعدون عن اعتقادهم الصحيح بأن تحسين المعيشة يجب ألا يكون سوى وسيلة لتحسين مصيرهم الأخروي، وإنهم ليسقطون في مصيدة التطور نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعد أن صغروا الدين إلى مجرد صلصلة رخيمة في مؤخرة حياتهم، ولذلك تراهم يصغرون مقاما ولا يكبرون. ذلك أن كل تقليد ثقافي بخلاف المحافظة على الأصل الصالح لا بد أن يحقر الأمة المقلدة ويعزز شأن الأمة المقلدة. أنا لا أعني أن المسلمين لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع الغرب ويستخدموا خبرته في الإدارة والفنون الصناعية، إن اكتساب الخبرات والأساليب المعيشية النافعة ليس تقليداً، ذلك أن الاكتشافات النظرية والعملية ليست إلا حلقات في سلسلة لا نهاية لها من الجهد العقلي الذي يضم الجنس البشري كله. إن كل عالم يبني على الأسس التي يقدمها له أسلافه، سواء أكانوا من بني أمته أم من أبناء أمة غيرها، وعملية البناء والإصلاح هذه تستمر وتستمر من إنسان إلى إنسان، ومن عصر إلى عصر، ومن مدينة إلى مدينة، بحيث إنما يحققه عصر معين أو مدينة معينة من إنجازات لا يمكن مطلقا أن يقال أنها تخص ذلك العصر أو تلك المدينة. فقد يحدث في مختلف الأزمنة والعهود أن تسهم أمة أو أمم معدودة بنصيب أكبر في صندوق المعرفة، ولكن الجميع بقدر يقل أو يكثر مشتركون في هذه العملية. لقد جاء حين كانت مدنية المسلمين أقوى وأمضى من المدنيات الأخرى، ففي الجانب الأعلى نشرت دين الله في الأمم الوثنية في الهند والصين وفارس، وفي أمم أهل الكتاب في بلاد الشام وأطراف أوروبا، وفي الجانب الأدنى نقلت مبادئ النظريات والخبرات التي قامت عليها المدنية الحديثة من التراث اليوناني، وأضافت إليها إضافات لا يستهان بها. ولو أن المسلمين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا المنجزات الدنيوية وسيلة لا غاية في ذاتها، إذن لما خالفوا الشرع ولا العقل، ولثبتوا في موقعهم الذي ارتضاه الله لهم هداة مهتدين. كان من بين اليمنيين على ظهر الباخرة رجل قصير له أنف كمنقار النسر، ووجه ينم عن القسوة والبأس الشديدين، إلا أن حركاته كانت هادئة ومتزنة. وعندما عرف أنني كنت حديث الإسلام أظهر لي مودة خاصة. كنا نجلس معا ساعات طويلة على ظهر السفينة، كان يتحدث لي فيها عن قريته في جبال اليمن، وفي المساء زرته في مكانه تحت ظهر السفينة، وكان أحد أصدقائه مصابا بالحمى وممددا على سريره الحديدي، وعلمت أن طبيب الباخرة لم يكن ليهتم بالنزول إلى ركاب الدرجة الثالثة. وإذ تبين لي أنه مصاب بحمى الملاريا فقد أعطيته بعض حبات الكينة، وبينما أنا منشغل به تحلق اليمنيون الآخرون في زاوية وأخذوا يتهامسون ويتشاورون وهم ينظرون إلي نظرات جانبية. وأخيرا تقدم واحد منهم، وكان رجلا طويلا ذا وجه أسمر وعينين سوداوين ناريتين، وقدم إلي حزمة من الفرنكات المتغضنة.
2: لقد جمعنا هذا من بيننا، نأسف أنه ليس بالمبلغ الكبير، ولكن نرجوك أن تقبله منا.
1: ورجعت إلى الوراء من أثر المفاجأة، ثم أوضحت لهم أنني لم أعطي صديقهم الدواء من أجل المال.
2: إننا نعرف هذا، ولكننا نرجو أن تأخذ هذه الدراهم، إنها ليست أجرا بل هدية من إخوان لك. إننا مسرورون بمعرفتك، أنت مسلم وأخ لنا، وأنت أفضل منا جميعا، ذلك أننا ولدنا مسلمين، أما أنت فقد بحثت عن الإسلام فهداك الله إليه. تقبل منا هذه الدراهم أيها الأخ.
1: ولكنني إذ كنت لا أزال متأثرا بتقاليدي الأوروبية أصررت على الرفض ودافعت عن نفسي قائلا: لا يمكنني بأي حال أن أقبل هدية لقاء خدمة قمت بها نحو صديق مريض، وفضلا عن ذلك فإن لدي من المال ما يكفيني، ولست أشك في أنكم تحتاجون إليه أكثر مني. ومع ذلك فإن كنتم تصرون على إنفاق هذا المال فإن بوسعكم أن تتصدقوا به على بعض الفقراء في بورسعيد.
2: كلا، اقبله أنت منا، وإذا لم تشأ أن تحتفظ به فأعطه أنت للفقراء.
1: وكان من نتيجة إلحاحهم علي بقبول المال وإصراري على رفضه أن ران عليهم الصمت وبدا على وجوههم الحزن، كأنما رفضي لم يكن لما قدموه لي من مال بل لصداقتهم ومحبتهم جميعا. هاتوا الدراهم أيها الإخوان، إنني أتقبلها منكم وأشكركم. ونحن حول نار قلت لزيد: غدا إن شاء الله نكون في مكة، إن هذه النار التي نوقدها الآن يا زيد ستكون الأخيرة، إن رحلتنا تكاد تقترب من نهايتها.
3: ولكننا بالتأكيد يا عمي سنوقد نيرانا أخرى، وسيكون هناك دائما رحلة أخرى أمامك وأمامي.
1: قد يكون ذلك يا أخي، ولكنني أشعر أن الرحلات القادمة لن تكون في هذه البلاد. لقد مضى علي وقت طويل جدا وأنا أطوف وأرتحل في جزيرة العرب، حتى أنها امتزجت بدمي، وأخشى أنني إن لم أغادرها الآن فلن أتمكن من مغادرتها بعد ذلك أبدا. ولكن علي أن أسافر يا زيد. ألا تذكر المثل الذي يقول بأن الماء يجب أن يجري ويسيل إذا أريد له أن يبقى طيبا؟ إنني أريد أن أرى كيف يعيش إخواننا المسلمون في أصقاع أخرى من هذا العالم، في الهند وفي الصين وفي جاوة.
3: ولكنك بالتأكيد يا عمي لا تزال تحب بلاد العرب.
1: اطمئن يا زيد، فأنا لا أزال أحبها كما أحببتها دائما، ولعلي أحبها أكثر قليلا مما ينبغي لي. أحبها حبا جما بحيث يؤلمني أن أفكر فيما عساه أن يكون مستقبلها. لقد قيل لي إن الملك ينوي أن يسمح للفرنج بأن ينقبوا عن الزيت في الشرق وعن الذهب في الغرب، والله وحده يعلم ما سيكون تأثير هذا على البدو. إن هذه البلاد لن تكون هي نفسها كرة أخرى. لبيك اللهم لبيك، كم من مرة سمعت هذه الصيحة في حجات الخمس إلى مكة، ولقد بدا لي كأني أسمعها الآن وأنا ممدد بالقرب من زيد. وأغمضت عيني فاختفى القمر والنجوم، ووضعت ذراعي فوق وجهي ولم يعد حتى ضوء النار يستطيع أن يخترق أجفاني، وتلاشت أصوات الصحراء جميعا، ولم أعد أسمع شيئا سوى صوت لبيك اللهم لبيك في عقلي ودوي الدم وهديره في أذني. لقد كان يدوي ويهدر ويضج كضجيج أمواج البحر، إذ تلطم جسم السفينة وكهدير المحرك إذ يدفعها إلى الأمام.
4: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: يعتبر عمرو بن لحى هو الذي وضع إسافا ونائلة بجوار الكعبة وبجوار زمزم وحث الناس على عبادتهما. ولقد قيل بشأن هذين الصنمين أنهما كان رجل هو إساف بن بغي وامرأة هي نائلة بنت سهيل. وفداء من اليمن لإداء الحج أيام سيطرة جرهم على الحرم، ولكنهما فجرا وفسقا بحرم الله فمسخهما الله حجرين فأخرجهما الناس من الكعبة، ونصب أحدهما على الصفا ووضع الثاني على المروة حتى يكون ذلك عظة للناس وعبرة.
1: ولكن مع تقادم الزمن ومرور السنين راح الناس يتمسحون بهما ظنا منهم أن ذلك يقربهم من الله. ولما جاء عمرو بن لحى ودعم عبادة الأوثان نقلهما حيث وضعهما بجوار الكعبة وزمزم، وصار طواف الحجاج بداية عند استلام إساف بدلا من استلام الحجر الأسود، فإذا فرغ الرجل من الطواف يستلم نائلة.
0: وهكذا تدنس البيت الطاهر والحرم الكريم بالأصنام، وكان عمرو بن لحى هو رائد هذه الرذيلة، بل رائد رذائل أخرى، فهو الذي بحر البحيرة وسبب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. ولذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه في ليلة الإسراء يجر قصبة أمعائه في النار.
1: ومع مضي السنين نسي أغلب الناس دين إبراهيم وعبدوا الأصنام والأحجار، ولم يكتف العربي بعبادته أحجار الكعبة وأصنامها، بل كان يأخذ منه في أثناء سفره أحجارا يعبدها مدة هذا السفر، ثم وضعوا أصناما في بيوتهم للتبرك بها، فكانوا يطوفون بها حين خروجهم من بيوتهم وحين يعودون إليها. ولأن القبائل تعودت أن تحج إلى الكعبة، فقد جعلت كل قبيلة لها صنما تعبده في الكعبة وتفد إليه في الحج،
0: كما جعلت لها صنما في ديارها. وهكذا انتشرت الأصنام بين العرب، وأصبحوا يعتقدون أنها ميراث الآباء وأنها واسطة تقربهم من الله.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن،
1: رائد أحمد،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.
3: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
4: نهار الخير في إذاعة المنستير.
5: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: اقتلوه.
1: اقتلوه.

0: خبر يثلج الصدر يا سارة.
1: أي خبر يا ماهر؟
0: ألم تعرفي بعد؟
1: ماذا؟
0: هاجر.
1: ما بها؟
0: إنها حامل، ألم تعرفي؟
1: حامل؟ عرفت.
0: ها؟ عرفتي؟ ولم لم تخبريني؟
1: أمر عادي، تزوجت فحملت.
0: ولكنك كنت تنتظرين هذا الخبر بفارغ صبر.
1: بدأت أنتظر ما هو أهم من الخبر بصبر.
0: أراك لست على ما يرام يا سارة.
1: بل أنا على خير ما يرام.
0: لهجاتك تغيرت، وأخاف أن تكون نفسك قد تغيرت.
1: لم يتغير في شيء، غيري هو الذي تغير.
0: ها؟ من تعنين؟
1: أنت تعلم من أعني.
0: لعلك تعنين إبراهيم.
1: أتتجاهل أيضا؟
0: وما الذي تغير في إبراهيم؟
1: إن الصبية ليست كالعجوز يا ماهر.
0: أبدا، لا أسمح لك أن تقولي هذا، فمقامك عند إبراهيم لا يمسه أحد.
1: التدليل لهاجر، والرعاية لهاجر، والطعام الطيب لهاجر.
0: إنها في حالة تستوجب العناية يا سارة.
1: وأنا ألا أستحق العناية؟
0: من يهملك أنت؟
1: ها؟ كفى كفى كفى يا ماهر، الجميع يهملونني. إبراهيم يحب هاجر أكثر مني.
0: ما كنت أخشاه يا سارة وقعنا فيه.
1: أنا لا أغار.
0: لم أتهمك بالغيرة.
1: ولا أحسد هاجر.
0: وماذا تسمين كل هذا يا سارة؟
1: إني أطالب بحقوقي. أنا زوجت هاجر لإبراهيم، أنا ابنة عمه وهي جارية. أنا كنت أريد أن يكون له وريث من صلبه.
0: هل نزلت مكانتك عند إبراهيم يا سارة؟
1: ها؟ ولماذا تنزل مكانتي عنده؟
0: هل غير معاملته لك؟
1: وبماذا أسأت إليه ليغير معاملته لي؟
0: هل يحترم هاجر أكثر منك؟
1: ومن تكون هاجر ليحترمها أكثر منه؟
0: هل يصرف عليها أكثر مما يصرف عليك؟
1: أنا من يصرف عليه وعليها.
0: هل تلبس أفضل مما تلبسين؟
1: الجارية تلبس بقايا ملابس سيدتها.
0: إذن بماذا يفضل إبراهيم هاجر عليك؟
1: لا أدري لا أدري.
0: إنك متعبة يا سارة، عودي إلى نفسك واستريحي قليلا، وسوف تدركين أنك على خطأ.
1: وأنت أيضا يا ماهر، من بقي لي إذن؟ من؟
0: خففي عن نفسك، فأنا معك دائما، ولن أرضى أن ينتقص أحد من حقك.
1: حتى هاجر لم تعد تحترمني.
0: لا لا تقولي ذلك، فأنا لم أحترم هاجر إلا من خلال حديثك عنها.
1: كانت قبل أن تصبح زوج إبراهيم.
0: وماذا حدث لها؟
1: أصبحت تتصرف على أساس أنها زوج إبراهيم مثلي.
0: أليست زوجة؟
1: أنا وهبتها له.
0: ألم تتخلي عنها؟
1: تخليت عنها لا لتتمرد علي.
0: إنها لم تعد جارياتك يا سارة، فأنت باختيارك تخليت عنها لإبراهيم.
1: ولكن لم أعد أقدر أن أطلب منها شيئا.
0: إن لها بيتها وواجباتها، فعليك أن تسلمي بهذا الأمر.
1: أنا أحبها، ولكن لا أريد أن يحبها إبراهيم أكثر مني.
0: اطمئني يا سارة، فمقامك هو الأول عند إبراهيم.

0: لا أدري كيف أتصرف معها يا بسام.
1: إن سارة مثل والدتك يا هاجر.
0: إذا قلت لها ذلك تكاد تفقد عقلها.
1: ولماذا؟
0: تظن أني أعرض بسنها.
1: ولكنها تحبك وتمدحك دائما يا هاجر.
0: كانت كذلك قبل أن أحمل من إبراهيم.
1: وهل تغيرت معاملتها لك؟
0: أصبحت تنظر إلي

0: بذرا وتكلفني بأشق الأعمال وتمنع عني الطعام أحيانا.
1: وكيف تتصرفين؟
0: لولا عطف إبراهيم علي لفضلت الموت على هذه الحياة.
1: ربما كان هذا ما يغضبها.
0: إنه لا يسمعني كلمة لطيفة أمامها رعاية منه لشعورها.
1: يجب أن تصبري يا هاجر.
0: كاد صبري ينفد، لقد أصبحت قاسية جافة كأني عدوة لها.
1: سنها وحرمانها وخوفها على مركزها عند إبراهيم كلها أعذار هامة تكفي لتصبري عليها وتظهري لها الاحترام والمودة دائما.
0: سأحاول ما وسع يا بسام، وعسى أن يلهمها الله الحنان والرقة والعطف.

0: ألم يخبرك إبراهيم؟
1: لم أره اليوم يا سارة، أخبريني أنت.
0: لا أعلم ماذا أقول ولا كيف أقول.
1: قولي يا سارة.
0: سنرزق ولدا أنا وإبراهيم.
1: عرفت ذلك، فهاجر حامل.
0: وأنا حامل.
1: أنت؟
0: وهل استغربت؟
1: أبدا أبدا، فرحت جدا يا سارة.
0: أكثر مني.
1: لا يمكن أن أفرح أكثر منك.
0: تحقق وعد الله يا ماهر،
1: سيرزق إبراهيم ولدين.
0: عسى أن يكونا غلامين.
1: وتتمنين لهاجر غلاما أيضا؟
0: هاجر كابنتي، أحب لها ما أحب لنفسي.
1: سبحان الله.
0: ماذا يا ماهر؟
1: كيف يتغير الإنسان بين يوم ويوم؟
0: لقد كنت على حق يا ماهر، فمنذ أن شعرت بالحمل ذهب من نفسي كل ما كنت أشكوه، وأحسست أني كنت على خطأ.
1: الناس يدفعون ثمن أخطائهم يا سارة، أما أنت فقد قبضت ثمن هذا الخطأ.
0: لا يريد لي الله أن أسيء إلى هاجر دون ذنب، فأعطاني كما أعطاها.
1: وأعطى إبراهيم مقدار ما أعطاكما معاً.

0: عرفت الخبر الجميل يا بسام؟
1: أي خبر يا هاجر؟
0: سارة حامل.
1: ها؟ لعلك تمزحين.
0: والذي أعطاني حملي أقول الصحيح.
1: يا للبشرى العظيمة، إنها كرامات إبراهيم يا هاجر.
0: إني سعيدة يا بسام، فقد غيرت معاملتها لي تماما.
1: طبعا، فقد زال سبب المشكلة وبقيت سارة امرأة إبراهيم الأولى.
0: إني لا أزاحمها على مركزها عند إبراهيم، فهي ابنة عمه، وهي التي رافقته كل حياته وقاست معه الصعاب.
1: بورك بك من امرأة كريمة الخلق يا هاجر.
0: ها؟ هو ذا إبراهيم قادم،
1: وهذه سارة قد خرجت لملاقاته، لماذا لا تخرجين أنت أيضا؟
0: لا أحب أن تشعر سارة أني أزاحمها على استرضاء إبراهيم، فأترك لها المجال لتظهر له حبها واهتمامها به.
1: إبراهيم ليس بحاجة إلى هذه المظاهر، فهو يعرف الجميع.
2: بسام،
1: أهلا بك يا ماهر.
2: هل تخرج غدا معي إلى الصيد؟
1: أخرج.
2: إذن استعد باكرا، وسأمر بك قبل شروق الشمس.
1: سأكون بانتظارك.

0: غريبة هذه الدنيا يا بسام.
1: لا أرى شيئا غريبا يا ماهر.
0: أنت لم تعرف كيف كانت سارة منذ أسبوع وكيف أصبحت اليوم.
1: أخبرتني هاجر كيف كانت تعاملها.
0: إنما كانت تبطنه سارة ضد هاجر أكثر من الذي كانت تظهره.
1: هل تعتقد أنها تخلصت نهائيا من غيرتها؟
0: بل أرى أن غيرتها كامنة اليوم، وتستيقظ هذه الغيرة عند أقل احتكاك بينها وبين هاجر.
1: كأنما كتب على هذه المرأة الطيبة لا تستريح يوما.
0: أتعني هاجر؟
1: إياها أعني.
0: إن إبراهيم لا يبخسها حقها، فهو وإن كان لا يدللها أمام سارة مراعاة لشعورها، إلا أنه يعطيها كل حقها من الرعاية والمحبة والاهتمام.
1: وغدا سيصبح لكل منهما ولد، ويا ويل هاجر إذا كان ولدها أذكى أو أجمل من ابن سارة.
0: لا تستبق الأمور يا بسام، ولا تتشائم أكثر مما يجب.
1: لست متشائما، ولكني أحكم على المستقبل من خلال ما أراه اليوم.

0: ما بك يا هاجر؟
1: آخ لا شيء، ألم بسيط ويزول.
0: لعلك ستضعين يا هاجر، إنها أعراض الوضع يا امرأة.
1: الوضع، سأضع ولدا.
2: ماهر، بسام، من هنا؟
3: أنا ماهر.
2: أرجوك يا ماهر أن تنادي المولدة لتساعد هاجر.
3: هاجر تضع؟
2: إنها في سبيل الوضع.
3: ها أنا ذاهب فورا.
2: أرسل من يدعو إبراهيم.
3: سأرسل بسام.

0: غلام غلام، إنه غلام يا ماهر.
1: من أخبرك؟ سارة؟
0: كلا، أخبرتني المولدة.
1: ألم تخبرك سارة يا بسام؟
0: رأيت سارة مرتبكة.
1: ها؟ لقد بشر الله إبراهيم بغلام ولم يبشره بغلامين.
0: أتعني أنها تخشى أن ترزق بنتا؟
1: من يدري ماذا يدور في رأس سارة؟
0: الله وحده يدري.
1: هل عرف إبراهيم؟
0: أنا بشرته.
1: وكيف كان وقع الخبر عليه؟
0: ركع يصلي لله يشكره ويحمده.
1: وماذا سماه؟
0: إسماعيل.
1: هيا بنا لنكون قرب بيت إبراهيم، علهم يحتاجوننا في شيء.
0: أرى أن تكون قريبا من سارة يا ماهر.
1: صدقت، وسألفت نظر إبراهيم إلى هذا الموضوع.
0: إبراهيم ليس بحاجة لمن يلفت نظره، فهو منذ أن وضعت هاجر يجلس إلى جانب سارة.
2: إنه نبي يا بسام، إنه إبراهيم يا بسام.
0: إنه أبو إسماعيل يا ماهر، أبو إسماعيل.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس،

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، وكفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة والنجاح والفلاح. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم رفقة ممتعة.

اللهم في هذا الفجر المبارك نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتفيض علينا من خزائن رزقك وتغمر قلوبنا بنورك وطمأنينتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وضر. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وبلغنا ما نرجو واكفنا ما نخاف. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول وصحة لا تتحول ورزقا لا ينقطع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا التوفيق في القول والعمل. اللهم في هذا الفجر نسألك الهداية والثبات والرضا والقناعة والستر والعافية، وأنت على كل شيء قدير.

0: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
1: قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ونمر عليها مر الكرام، ومن هنا نود أن نسأل: ما هي المشكات؟ ما هي فوائدها؟ ولما ذكرت في هذا السياق؟ أطلق علماء الفنون والآثار الإسلامية كلمة المشكات على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح، وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان. وتشبه المشكات في شكلها العام إناء الزهور، وهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي. وعند تحليل المضمون الجمالي والبنائي للمشكات الإسلامية نجد مكوناتها كالتالي: أولاً التماثل، وهي بنائية تتوافر على جميع الأشكال في الفنون الإسلامية، حيث إن التماثل قانون الحياة، وهو اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. اللون الأزرق، ويرمز إلى السماء بحالتها من قيم دينية. اللون الأحمر القاني، ويرمز إلى الحياة. اللون الأصفر الكناري، وهو أحد عناصر الألوان الأساسية في الفن الساساني، ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة وأعناب. اللون البني، وهو رمز للأرض ودورها في حياة المسلم، وهو اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية. الجامات، وهي رموز إسلامية ذات أشكال بنائية أو هندسية يكتب داخلها أسماء الملوك والسلاطين والتاريخ. شجرة الحياة، هي تأثير ساساني توصف الحياة بأنها شجرة. الخط، استخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر والمورق والمظفر. أما القيمة الدينية للمشكات فهي مصدر للضوء الذي يشع نوره على جميع أرجاء المكان، وتتمثل قيمتها الجمالية في التوافق اللوني المتكامل من خلال مجموعة من الأشكال والألوان التي تعتمد أساساً على الاتزان. أيها المستمع الكريم، ليست المشكاة إلا دعوة للتدبر والتفكر في نور الله الذي يشع على الكون، والذي يبدد ظلمات النفس البشرية ويدعوها إلى الاستقامة.
2: وشوقاه إلى لقياك يا حبي.

قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة، وسألوا حكيما: ما هي أجمل حكمة؟ فقال: لي 70 عاما أقرأ، ما وجدت أجمل من هذه، إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها، فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. إلهنا، من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون، نسألك رضاك والجنة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على أمواج إذاعة المنستير. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عشرا حين يصبح وحين يمسي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج، ومن قال: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النمل. ويقول الله عز وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي، أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. أيها المستمع الفاضل، أكثر من الاستغفار فهو مفتاح الفرج وسبب عظيم لتكفير الذنوب وتفريج الكروب، وهو طريق إلى الله يصل العبد بربه ويجلب له الطمأنينة وييسر له أموره ويفتح له أبواب الرزق. ولقد أحسن من قال: إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر ولن يرد القضاء حرص ولا حذر، والجأ لربك في الضراء معتصما وما رد ربك من للعون يفتقر.

0: نور الصباح.
1: عزيزي المستمع، كل إنسان له طلة تشبه قلبه، من طاب قلبه طابت ملامحه دون أن يتجملا. فالوجوه مرايا القلوب، والناس على قلوبهم يرزقون. فاجعلوا قلوبكم صافية مثل المرايا، فنحن والله نشتاق لأيام كان فيها الاحترام فطرة والوفاء عادة والقلوب لا تعرف الأقنعة.

قيل: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاجتنبوه. الخليل بن أحمد الفراهيدي. أحياناً عزيز المستمع، لابد أن تدير ظهرك لبعض الأمور خشية التعارك مع صغار العقول، فعلاج الجاهل التجاهل، وكما يقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم.

أيها المستمع الكريم، نعيش اليوم في عالم إن فشلت سخروا منك وإن نجحت حسدوك، لكن الحقيقة أن الناس لن تصمت في كلتا الحالتين، فلا تجعل صوتهم أعلى من صوتك. تعثر وتعلم، انجح واهدأ، وعش حياتك كما تريد لا كما يريدون. يتهم الطيبون بأنهم ساذجون لأنهم يحسنون الظن بالآخرين ويصدقونهم. عزيز المستمع، ليس العيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في من لا يقدر طيبتك. ومتى كانت الطيبة رذيلة وهي جوهر الأنبياء والأتقياء والأصفياء والأولياء والعلماء؟ نقول لكم أيها الطيبون، ابقوا على طيبتكم ولا تندموا إطلاقا على أنكم عاملتم الآخرين بقلب نقي ونية صافية، فإن الله يجازيكم على قدر نواياكم وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. الإنسان الطيب يبقى على أصله في زمن تاهت فيه الأصول وكثرت فيه الفروع.

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام. صديق المستمع، الصمت ليس فراغا كما يظن البعض، بل هو امتلاء نقي لا تفسده الضوضاء ولا يعكر صفه الضجيج، وهو ملاذ الحكمة حين تكثر الأصوات. في الصمت نصغي إلى ما وراء العبارات ونرى ما تعجز عنه النظرات المشتتة الباهتة. به يصفو الفكر وتنتظم الفوضى في داخلنا، فتغدو الرؤية أعمق والقرار أصدق. وقد سئل ابن المقفع يوما عن سبب توقفه أثناء الكلام، فقال: إن الكلام ليزدحم في صدري فأتوقف حتى أتخيره. أيها المستمع الكريم، إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب.

مستمعين الأعزاء، صحيح أننا نحتفل دوما بالأم، ربما لأنها الأقرب، لكن الأب أيضا قيمته من قيمة الأم. فالأب هو السند الذي لا يميل، والظل الذي نستظل به من هجير الحياة. وقديما قالوا: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. فأبوك عزيز المستمع يمنحك كل ما يملك دون أن ينتظر منك مقابلا، يرى في نجاحك امتدادا لعموره، وفي ابتسامتك مكافأة لتعبه. الأب وطن صغير نسكنه ونحتمي به من غدر الأيام وقساوة الواقع. الأب حضن حنون نتدفأ به من صقيع الليالي القاسية. الأب صديق مخلص وفي، لا نخشى غدره ولا تقلبه. الأب كالكرم ذي الإحسان يفي بعطاياه على أبنائه. وفي الأبي ترى البنت نموذجا لأحلامها. ألم تقل هدباء ابنة نزار القباني مخاطبة والدها: أنت أفسدت حياتي لأنني كلما قارنت رجلا بك سقط من عيني. ولعل عزيز المستمع من أفضل ما قيل في الأب قصيدة نزار القباني: أمات أبوك ضلال أنا لا يموت أبي، ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي. هنا ركنه تلك أشياؤه، تفتق عن ألف غصن صبي. جريدته تبغه متكاه كأن أبي بعد لم يذهب، وصحن الرماد وفنجانه على حاله بعد لم يشرب. بقاياه في الحجرات الفساح، بقايا النصور على الملعب. أجول الزوايا عليه فحيث أمر، أمر على معشب. أشد يديه، أميل عليه، أصلي على صدره المتعب. أبي، أبي يا أبي، إن تاريخا طيب

كان بيد عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالسهلة، وكانت باليمامة، وكانت لها غلة عظيمة كثيرة عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة قال لمزاحم مولاه: إني عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال المسلمين. فقال مزاحم: أتدري كم ولدك؟ إنهم كذا وكذا. فظرفت عيناه، فجعل يمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: اكلهم إلى الله، اكلهم إلى الله. فمضى مزاحم، فدخل على عبد الملك ابنه فقال له: ألا تعلم ما قد عزم عليه أبوك؟ إنه يريد أن يرد السهلة. قال: فما قلت له؟ قال: ذكرت له ولده، فجعل يستدمع ويمسح الدمعة بإصبعه الوسطى ويقول: اكلهم إلى الله. فقال عبد الملك: بئس وزير الدين أنت. ثم وثب وانطلق إلى أبيه، فقال للآذني: استأذن لي عليه. فقال: إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة، يعني القيلولة. فقال: استأذن لي عليه. فقال: أما ترحمونه؟ ليس له من الليل والنهار إلا هذه الساعة. قال: استأذن لي عليه، لا أم لك. فسمع عمر كلامهما فقال: ائذن لعبد الملك. فدخل فقال: على ما عزمت؟ قال: أرد السهلة. قال: فلا تؤخر ذلك، قم الآن. فجعل عمر يرفع يديه ويقول: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر

ريديني، نعم يا بني، أصلي الظهر ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. قال: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ ثم من لك أن تسلم نيتك إلى الظهر إن عشت؟ فقام عمر فصعد المنبر وخطب الناس ورد السهلة. أيها المستمع الكريم، تأمل معي شدة ورع عمر ابن عبد العزيز بعد الخلافة، وخوفه من حساب الله، وصدق توكله عليه، عملا بقوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: نحن نرزقكم وإياكم. فهذه القصة أيها المستمع الفاضل تضعنا أمام نموذج يحتذى في العفة وفي التفكير في الشأن العام والتضحية بالراحة الشخصية في سبيل تنفيذ أمر الله، ومن جهة أخرى تجعلنا نتدبر في مظاهر الفتن التي يمكن أن تفتن الإنسان. فلئن كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإنهما لم يفتنا عمر ابن عبد العزيز، ولا يفتنان أي إنسان صادق مع الله ومع نفسه. فكأننا بالخليفة عمر يدعون إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا. وتدعون القصة من جهة أخرى أن نعجل بفعل الخير خوفا من فوات الأوان، فخير البر عاجله، والأشياء الجميلة تفقد قيمتها إن لم تأتي في وقتها. ولعل من أبلغ المعاني والمقاصد في هذه القصة عزيزي المستمع علاقة الولد بأبيه وأثر التربية الصالحة في الأولاد. فالولد سر أبيه، يعينه في السراء والضراء، فذاك الشبل من ذاك الأسد، وكما تقول العرب: من شابه أباه فما ظلم.

هكذا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الجولة الصباحية التي نرجو أنها نالت إعجابكم، وحتى نلتقي من جديد بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أجمل تحيات شدلي العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة بداية من 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية والداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وهذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. سجل المرصد التونسي للمياه 302 تبليغا مواطنيا خلال شهر مايو 26/2000 عبر منصته التشاركية بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالية التبليغات، و15 تبليغا بخصوص تسربات في الشبكة، و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية بإضرابا حضوريا اليوم. يأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13/26/2000، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. وسيشهد الإضراب العام وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بداية من 9:30 صباحا، يجتمع فيها المحامون بمختلف الولايات التي ستخوض هذه الإضرابة بحضور عميد الهيئة. دوليا، أفادت مصادر إعلامية صهيونية باعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية استهدفت منطقة أزدود في تل أبيب. كما قالت أن 10 صواريخ أطلقت من إيران في الدفعة الأخيرة وجرى اعتراضها، وأشارت إلى تضرر 3 مباني في الضفة الغربية دون وقوع إصابات. من جهته أعلن الجيش الصهيوني عن رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذا نهار جديد وصبحية جديدة نبدأها مع بعضنا. إن شاء الله يكون نهار مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير وتقوموا بكل نشاط وحيوية بعد راحة نهاية الأسبوع. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بهيار معكم في الإعداد والتقديم، معكم كما العادة حتى لتسعة متاع الصباح. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية الفقرات. حلم يوم جديد، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح حتى لتسعة.

فيروز نوصل مع هذا 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 8 جوان 2026 مش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر عامة يكون متموج إلى مضطرب بخليج جابس، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح أقصاها بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتنجم توصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص تنزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية نواصل مع فقراتنا، تستنوا فقرة حلم يوم جديد، لكن توخى لنا مع الغنيات. مرحبا بكم في بشائر الصباح، هذه صبحيتنا ومازلنا مواصلين معكم ونونسوكم حتى للتسعة. انت صباح

0: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: ما من إنسان على وجه هذه البسيطة إلا يملك ضميرا، والذي أراه هو أن الضمير جرثومة في النفس قابلة للنمو تماما، كما هي نطفة الإنسان والحيوان في رحم الأنثى، أو نطفة الطائر والسمكة والحشرة في البيضة، أو جرثومة الحياة في بذرة النبات. فهناك الذين ضمائرهم لا تزال في ظلمات الأرحام والبيض والتراب، وهناك الذين برزت ضمائرهم إلى النور، ولكنهم ما برحوا في عهد الطفولة وعجزها وجهلها وأنانيتها الجامحة، وهناك الذين تجاوزت ضمائرهم عهد الطفولة فانبرت تحاسبهم وتؤنبهم من حين لحين، وأقلقهم حسابها وتأنيبها فراحوا يخدرونها بمختلف المخدرات. هؤلاء هم الكثرة الساحقة في الناس. وهناك الذين بلغت ضمائرهم أشدها فباتوا يكرهون لها المخدرات، أولئك هم القلة في الناس، وأولئك هم المعذبون في الأرض، لأنهم يحسون بشاعات الناس كما لا يحسها باقي الناس. الفرق شاسع جدا بين ضمير إنسان يتلمظ بدم إنسان مثله، وضمير متعبد في صومعته يتحاشى قتل برغوث في فراشه، لأنه يرى فيه هيكلا حيا بنته الحياة وقدسته بحضورها.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: أم كلثوم صباح الخير، نوصل معها لستة وسبعة واربعين دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، وقايد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: بين نيران طهران وتل أبيب، هل يحاكي ترامب أسلوب البازار لكبح الحرب؟ الرئيس الأمريكي يسعى إلى التهدئة مع اشتعال النزاع العسكري من جديد بين إسرائيل وإيران في الوقت اللي بات فيه الاتفاق الوشيك لإنهاء الحرب على المحك. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: الحرس الثوري يعلن استهداف المعارضة الكردية الإيرانية بكردستان العراق، وأيضا من العناوين الأخرى: دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت. نمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتراف صواريخ إيرانية وانفجارات تدوي في القدس. الحرس الثوري من جهته يقول أنه مستعدين لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. أيضا في نفس السياق: قصف إسرائيلي على مجمع بتروكيميائي في بندر مهشهر بجنوب غرب إيران. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى في نفس الموقع أيضا: دعم أوروبي لدعوة زيلينسكي لعقد محادثات مباشرة مع بوتين لوقف الحرب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصل على دعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمقترحه إجراء محادثات مباشرة مع روسيا بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار. أيضا إيران تطلق صواريخ على إسرائيل، وترامب يدعو نتنياهو إلى عدم الرد. وأوكرانيا أيضا: هجمات روسية تطال موقع تخزين نفايات نووية قرب تشيرنوبيل وتوقع بخمسة قتلى وعشرة قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، بينهم مدنيين وضابط شرطة بحرية. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تحكي على عودة الأزمة وعودة الحرب في بين إيران وإسرائيل وانطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. الهجمات الإيرانية الأخيرة تجي بعد تحذيرات طهران بالرد عبر قصف مناطق في شمال إسرائيل إذا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا نفس الموقع موقع البي بي سي تكتب اليوم: فشل ترامب في الحفاظ على وقف إطلاق النار يعد جزءا من الفوضى العالمية الجديدة. هذا مقال كان يصدر في The Guardian ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا اللي فيها كل تفاصيل التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط، وبعد رصد صواريخ أطلقت من إيران دوي انفجارات في إسرائيل، ضربة إسرائيلية على مصنع للبتروكيميائيات في إيران. ونختم بالعنوان هذا: بسبب المعلومات النووية مشروع أمريكي للضغط على إيران. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: تقريبا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. دريجين 9 دقائق بالضبط يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، طريق السلامة للجميع إذا كان في الثنية للخدمة وإلى القراية. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. خليكم معنا ونواصلوا بشائر الصباح حتى للتسعة.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب نمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية، موضحا أن الوزارة أعادت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 و1000. وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية، وحسب بلاغ للمعهد نشره أمس تعتبر هذه المذكرة خطوة رائدة تترجم تلاحم العلوم الدقيقة مع العمق التاريخي لحماية الهوية الوطنية وتجسيدا للتعاون المشترك في صون الموروث الثقافي التونسي الفريد وتثمينه. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. يعتزم المكتب التنفيذي التمثيلي للديوان الوطني للتونسي للسياحة بجمهورية الصين تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 26 و2000 بهدف دعم حضور الوجهات التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. يتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات. دوليا، قالت الجبهة الداخلية الصهيونية أن صفارات الإنذار دوت فجر اليوم في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما أشارت إلى إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبي أراضي الاحتلال. هذا وأكدت تقديرات المنظومة الأمنية في الكيان المحتل أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد لعدة أيام. من جهتها قالت وكالة مهر الإيرانية أنه تم إجلاء موظفي المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات إثر تعرض شركة لهجوم جوي حقق أضرارا بجزء كبير منها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف وعناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: مع إذاعة المنستير، ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاء

0: وغنية الصباح حل معاها عينيك.
1: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر صباح، ابدأ معاها نهارك وزهي بالك. كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

عسلامة، أنا اسمي بايرم، عمري 6 سنوات، نقرأ في سنة أولى. مش نحكي لكم على أخوي، أخوي اسمه ريان، هو ذكي كبير، ديما يلبس كل الألوان. أنا ديما نلعب مع أخوي، مثلا نربو غميظة، أنا نتخبو اللوج علي، أنا نتخبو تحت الطاولة، هو يقضي لوج علي ما يقانيش، ما عارش هذيك البلاصة، ديما يقضي لوج علي. نقضي جنب الطاولة، هي طاولة فيها نب، نب غطين. أنا نحب خوي خاطر سكي، أنا سكي، أما أنا نعرف نعمل روبوتيك، نصنع حاجات لهنا، والروبوتيك أحسن حاجة عندي. إحنا في الروبوتيك نصنعو أرجع حاجات كما الروبوت يتكلم، والروبوت سكي، نصنعو جيراتور، عينيه وراسه وكرشه وساقيه، ما عندوش يدين، والروبوت يتكلم. صوت أقل جاي صوت، ما أعرفش الأصوات، أنا نسيتها مش مذكرة. هذا نعملكم محفوظة أما مش مذكرة. مش خلكم باي باي. وذكرت حبوا في مدرسة اللقاء يا صحابي، لهو في ساحتها وصحبة كتابي، قف كل يوم ترأني منتقبا بالبيبي، أصحابها منتظرا في العلم والأدب. باي باي.

0: ذكرى محمد نوصل معها لسبعة واحد وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي لفقرة عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى
0: كالعادة تنضم لنا زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المستير.
0: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في موضوع الكوبل والتحضير للزواج اليوم باش نحكيه وباش نتعرفوا على الأسئلة اللي الكوبل ينجم يسألهم رواحهم يسألهم لبعضهم باش يفهموا رواحهم قبل الزواج.
2: جستمون احنا حكينا على شنية المعايير متاع الاختيار قبل، ولكن زادا مهم ان نتعرفوا على بعضنا ونشوفوا درجات التوافق باش نجموا نفهموا بعض كيفاش باش نكملوا مع بعضنا. دونك ولا نكملوا ولا ما نكملوش. دونك من بين الاسئلة اللي مهمة على الاخر نسألوها لبعضنا ايا كانت السيتواسيون، سواء كان يعني زواج تقليدي اول مرة نتعرفوا على بعضنا وإلا كنا عايشين قصة حب فما كنت فودر. الأسئلة هذه مهم ومهم جدا نسألوها، لأنهم بعد هكا لي ماسك كلهم باش يتيحوا وهكا القناع متاع الحب ذاك باش يختفي وباش يظهر الصندي. دونك أول سؤال باش نبدأ به، بما أنه احنا نوينا على العرس، شنو التصور متاعك للعرس؟ اش معناتها عرس بالنسبة ليك؟ كيفاش تتوقع الأمور تمشي؟ دونك نسمع الطرف المقابل شنو يقول ونحاول نفهم وجهة النظر متاعي ومتاعه مدى التوافق ما بيناتهم، سواء كنا راجل وإلا مرأة. السؤال الثاني واللي هو مهم زادا نسألوه لبعضنا، شنية درجة الالتزام الديني وشنية الأولوية متاع العبادات والطقوس متاعك في حياتك؟ لأنه مرات يصيروا دي كونفلي عن نقاط هذية، وإحنا ديما مضابين نكونوا صادقين لو ماكسيموم ملول pour éviter le maximum de conflits من بعد. دونك سألنا شنو التصور للعرس مرة الأولى. السؤال الثاني، شنو هو درجة الالتزام الديني متاعك وتأثيره ولا كيفاش تتصرف au cours de la journée. السؤال الثالث، شنو هي أهدافك وطموحاتك اللي تسعى لها من خلال العرس، يعني autrement علاش تحب تعرف؟ بكل بساطة. دونك إذا خلطنا نجاوبوا على الأسئلة هذوما بصدق وبعمق، أكيد هذا باش يعاوننا أن نفهم أولا درجة التوافق ما بين بعضنا، وثانيا أنه هذا طبيعي حتى إذا اكتشفنا اللي احنا معناش نفس الفيجن، وإلا إسكو أني حاضر باش نقبل وإلا باش نعدل في الفيجن تاعي من أجل الطرف المقابل ولا دونك إسكو عندي possibility أني نكون سوبل ونتبنى جزء من وجهة النظر متاعه ولا. دونك هذو ما يلزم الأسئلة تكون حاضرة في مخي، لأنه هذا الاستعداد الذهني باش يحذرني من بعد مرة أخرى للديفي اللي نجم نتعرض لهم من بعد. السؤال اللي بعده اللي يخص الجانب المادي، ومهم على الأخر نحكيه في الجانب المادي، شنية الخطة المالية وإلا المادية متاعك بعد العرس؟ باش نتم إدارة البيت، لأنه أكيد فما مسؤوليات مادية. احنا حكينا قبل وقلنا المسؤولية المادية بالأساس هي مسؤولية الزوج، ولكن مرات يقولك أني نحب نعرس نحب نخدم مرات تخدم باش تعاوني. إذا أنت كنت صريح وصادق عذرا ملول، هذا حقك طبعا، وهي من حقها إسكو تقبل وإلا ما تقبلش. وشنو المسؤوليات اللي تستنى مني إذا أنت كزوج مستقبلي تحب نعاونك؟ شنو التفاصيل اللي تحب نعاونك فيهم، ولا شنو هي المسؤوليات اللي تشوفني نجم نعاونك فيهم؟ واسكو نقبل ولا ما نقبلش؟ هذا يكون ملول بالكل. نفس الشيء اسكو انت حتى اذا انت باش تتولى عمليه اداره البيت بنسبه 100% لانه فما دي سيتيشن تكون المراه فيها ما تخدمش، دونك كيفاش تجيب لي الشهريه ونقسموها مع بعضنا، ولا باش تعطيني مصروف وتخدي عوم بحرك، والا انت باش تتولى المسؤوليه بنسبه 100%. دونك التفاصيل هذه مهمه على الاخر نحكيوا فيها بكل وضوح وشفافيه. نفس الشيء اذا المراه ما تخدمش بكل صراحه تنجم تسال يعني البارتنير المستقبلي ولا السيد اللي متقدم لها، شنو برنامجك ناوي تخلي لي مصروف، والا انت مصروف يومي والا اسبوعي والا شهري، وقديش قيمته المصروف هذا؟ إذا أنت عندك شهرية قديش قيمتها؟ شنو المينيموم اللي تنجم تعيشني به؟ دونك كيفاش نجم نزود الدخل متاعنا كيف كيف إذا هو متواضع؟ دونك التفاصيل هذه كل مهم على الأخر نحكي فيها ملول وتكون واضحة باش كل طرف يتحمل مسؤوليته بعد كاملة. كيف كيف إذا المرأة تخدم فما رجال من الأول يقول لك أوكي ما قلقنيش أني نخدم غير تخدم، وبعد يقولها لا يلزم تبطل الخدمة وتتلي بالصغار، وألا ما يساعدنيش مثلا أنك تبت البارة لأنه فما خدم فيها ديجار يعني بالليل. ونفس الشيء بالنسبة للراجل، أو ساعات تلقى الراجل عنده خدمة بالليل. دونك مهم أنه يسأل مرته المستقبلية اسكو تقبل أنت أني بيت مرات خارج الدار وتقعد وحدك، ولا شنية إذا أنت ما تحبش تقعد وحدك وين تنجم تمشي. دونك التفاصيل هذه كل مهمة على الأخر نحكيو فيها، كيف كيف إذا المرأة تخدم شهريتها تفاصيلها اسكو من حقي نتدخل ولا مش من حقي كزوج نحكي لهنا وين تسمح لي نتدخل. دونك التفاصيل هذه كل مهمة على الأخر تكون واضحة وشفافة. نفس الشيء إذا المرأة ما تقبلش تقولوا إني نخدم هذيك شهريتي على جنب، دونك من الأول الأمور هذه كلها توضح وتكون واضحة للجميع بعد ما فيهوش دي كونفلي، لأنه أغلب لي كونفلي يصيروا في النقطة هذه مع الأسف. نفس الشيء بالنسبة للسكنة والدار، إسكو أنت عندك دارك وإلا باش تكري دار، وبيان فما دي سيتويشن نلقاو دي كوبل يعرسوا وهما مازالوا كيكملوا قرايتهم ولا مازالوا في بداية حياتهم. دونك مرات تلقى فما استوديو ولا مكان مخصص مع العائلة الموسع. دونك اسكو انت تقبل ولا ما تقبلش السيتويشن هذه قديش باش تدوم من بعد. النجم ساعات دي سيتويشن كيف كيف يقول لك الراجل اني نخدم مع بابا ولا مع خويا ولا نخدم في العائله، دونك ما عنديش استقلاليه ماديه بنسبه 100%. دونك التبعيه هذه اسكو انت تقبلها ولا ما تقبلهاش، والى متى باش تتواصل. دونك كيف كيف شنية اهدافك وطموحاتك الماديه اللي تطمح لها بعد عام اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا ما عنيش كهرباء وقتاش ناوي ناخذوا كهرباء، إذا ما عنيش دار كيفاش تنوي أنك تبني دار ولا تشري دار. دونك التفاصيل المادية هذه مهمة على الأخر اللي احنا نفصلوها ونحكيو فيها. مازال عندي دقيقة،
0: مازال عندنا دقيقة،
2: مازال عندنا برشا كلام إذا مش كملوا المرة الجاية. دونك نتعداو ونحاول بسرعة على الأسئلة اللي بعدهم اللي يخصوا إدارة الخلافات. في صورة ما إذا صاروا دي كونفلي، وأكيد باش يصيروا لي كونفلي مع إنه إحنا متفائلين باش نبدأوا الحياة الزوجية، ولكن هذا طبيعي. دونك كيفاش أنت تتعامل كزوج مستقبلي وقت اللي يصير ما بيناتنا كونفلي؟ كيفاش تشوف روحك تتعامل معايا؟ لأنه طبعا نراو إحنا نحكيو لهنا تيوريكمون، ولكن نحب نفهموه من خلال الأسئلة هذه كل كيفاش باش نتصرفوا غدوة مع بعضنا. لأنه التصور النظري وإلى الخارطة الذهنية اللي موجودة في مخي متاع إدارة الخلافات كيفاش نجم تكون من بعد مش بالضرورة تطبق بنسبة 100%، ولكن باش يكون فيها جانب كبير، وهذا باش يعطي مسؤولية لكل طرف. موقت لي باش تتصرف واحد اثنين ثلاثة وما فهم باش تتصرفوا بالطريقة هذية باش نرجعوا لها باستمرار. يظهر لي نواصلوا الأسئلة متاعنا في الحلقة القادمة باش ما نفوتوش بعضهم وما نخليوش سيسبانس. عذرا للسادة المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، إن شاء الله نهاركم يا ربي مزيان وبأنواع الخير الكل مليان. في وديعة ربي، ونواصلوا إن شاء الله نهار الجمعة بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك، موعدنا إن شاء الله يتجدد نهار الجمعة نهاية أسبوع بداية أسبوع سعيد إن شاء الله لك زهرة القرصي ولكل المستمعين. دقيقة صحة بعد لحظات وعناوين نشرة الأخبار، وتستناو أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو. خليكم معنا ما تبعدوش.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على هشاشة العظام، هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنية المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيه برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعمل معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
1: دقيقة صحة،
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بسبب تأثيرات المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. احتجاجا على وضعية مرفق العدالة، محامو ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري اليوم. معمل الأعلاف بالنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بحوالي 2000 طن. وانطلاق حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار، دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربا في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale.
5: Tunisie, Tunisie, Maak Rabbi Wennibé.
3: ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

10 النصف النهار من 10 النصف النهار برامج إذاعة المنسير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بو حجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: إشهار
4: يا مش هرمان يا مش هرمان وما بيهاش أقوى
5: مع باش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالم.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في صبحية الاثنين 8 جوان 2026. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف تسمعين ذات مرسل.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون
1: طقس اليوم؟ باش يكون مغيم جزئين بغرب المناطق، بينما تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، وتظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محليا قوية خاصة بالجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية وضعيفة في معطيات لبقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم بشكون مضطرب بخليج جابز ومتموج بقية السواحل، بينما

0: الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصور بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شرب زيت مناسيل بسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. سوسة 28 والمهدية 27 درجة، بينما القيروان 35 درجة. بالنسبة للغدوة يكون طقس مازال طقس غائم جزئيا، والرياح تتواصل قوية خاصة بمناطق الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة صارف جيت مونستير نسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لنهار الأربعاء يتواصل الارتفاع في درجات الحرارة وتظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ان شاء الله تكون أمطار الخير على بلدنا.
1: ان شاء الله. شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7 دقائق بالضبط يوصلونا على نشرة أخبار 8. نحن وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، العودة في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات، فقرة خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري طبقة. تستناو معرض الصحف التونسية، فقرة الكلمة ليك. اليوم مش نحكيه على الضريبة على الثورة، كل التفاصيل استناوها في ساعتنا الثالثة، وبتبيع أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان.

0: سير انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. احتجاجا على وضعية مرفق العدالة، محامو ولايات الوسط والساحل في إضراب حضورية اليوم. ومعمل الأعلاف بنفيضة من ولاية سوسة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بحوالي 2000 طن. انطلاق حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. ينفذ محامو المنسير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 ماي 2026، الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من هذا الشهر. وسيشهد الإضراب العام اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 صباح اليوم، ويتجمع فيه جميع المحامون بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. جهويا وفي سياق آخر، سجل معمل الأعلاف بنفيضة تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت ب4 مرات المعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن، وفق ما أفاد به كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة، الذي أكد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور.
2: في إطار متابعتنا لنشاط معمل الأعلاف بنفيذة، تزلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن، يناير يصل حوالي 500 طن، قبل أن يتواصل نسق التطور خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيذة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريب الإنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
1: ومن أخبارنا الجهوية، ضمن نشرتنا أيضا، انطلقت بلدية القيروان في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة والناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشارية بمقدار 250 مليم لكل متر مربع في اليوم لكل من يستغل جزء من الأرصفة أو الساحات العامة لغاية تجارية أو مهنية. أكثر تفاصيل يقدمها كاتب عام بلدية القيروان حمادي عبدالله في تصريح للزميلة ندرة بالرجب.
3: قمنا بمعنى احداث فريق من الشرطه البلديه من اعوان من مصلحه الاستخلاص ومن الشؤون الاقتصاديه ومن النظافه، بدينا بالديس اكتر اللي هما دوما معاليم مستوجبه على المحلات المفتوحه للعموم باش يخلصوا المعاليم البلديه، يخلصونا في كل ليزانساني اللي هما مركزين على المحلات نتاعهم، هي في حدود 40 دينار على المتر مربع وبهي في العام. شغال الوقت الفضاء العمومي هو هدايا في حدود معنا 250 مليم في المتر مربع في اليوم، وهذوما بهم حدين فالرايد الرسمي طبقا لقانون 805 لسنه 2016 في اطار زاد استراتيجيتنا للنظافه في المدينه، داعين المحلات هذيا كيما المطاعم وكيما المقاهي وكيما المحلات التجاريه، وانهم يبرموا اتفاقيه مع البلديه بمبالغ زاد زهيده فضلات الغايه المنزليه اللي نحن نقولوها، وهم يوفروا الحاويه، والبلديات بصفه عامه نحكي ماهوش معناها خاصه هذيا بالقران، هما اللي يرفعوا لهم الفضلات هذيا. تو مبلغ 15 مليم في الايتر معناها في اليوم ما يضرب لي معناها اقل بكثير معناها من الكميات الفعليه اللي قاعدين نحن ننزلوا فيها. ما نطالبين شيء الا هو انه الاستخلاص نتاع المعاليم هذيا نتاع رفع الفضلات المنزليه باش البلديه تنجم توفر الامكانيات البشريه والامكانيات الماديه.
1: أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس بمقر مجلس النواب بباردو على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه التغيرات على ميزانية الدولة. ونبقى دائما في رحاب مجلس نواب الشعب، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم تعقد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. القانون والمقترح القانون يتضمن جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيب المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية العمومية في تونس. أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17 لسنة 98 والمتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي وفقا لما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيل.
4: كيفاش نجموا نحميه الأطفال والمراهقين معناها من أساليب الانجذاب للمظاهر الجديدة، خاصة مع ذيك اللي نوفو برودوي المنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي معناها ولات هي ظاهرة معناها في العالم الكل، بقينا احنا زادة عنا موجودة في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد أخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات أخرى معناها ما أخطر. اشتاق مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل هكاك معناها نضعوا إجراءات ومعناها أساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا. ضمن على وجهتين، الواجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس وأنه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي صغيرات وتحمي مراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
1: وضمن متابعتنا أيضا في هذه النشرة، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يومي 8 و9 جوان الجاري بتونس العاصمة. ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي والتفاصيل.
5: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية إلى 5 سنوات.
1: ختاماً، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيمياء بجنوب غرب إيران. يأتي ذلك بعد إعلان كيان الاحتلال شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. ومن جهتها قالت الجبهة الصهيونية الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أفيف الكبرى وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، كما أشارت إلى إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبي الاحتلال. وأكدت تقديرات المنظومة الأمنية أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد عدة أيام. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعين الكرام والخبر الأبرز فيها احتجاجا على وضعية مرفق العدالة محامو الوسط والساحل في إضراب حضوري هذا اليوم. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 9. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
6: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
7: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
8: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
9: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان ما يتعوضش.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع، يا

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك

0: لطفي بوشناق نوصلوا مع أهل 8:18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل, وتحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المونستير. نحن مازلنا مواصلين كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية كما قلنا باش نحكيه في فقرة الكلمة ليك على الضريبة على الثروة, وبعد شوية باش يكون معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد باش نحكيه في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. وطبعا تستناو أيضا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من القيروان. لكن قبل هذا الكل نمشيه إلى فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق,
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في فقرة خبر وتعليق ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مزري تبقى. صباح النور, مرحبا بك.
3: صباح الخير أخي محمد, صباح الخير سادة المستمعين, صباح الخير حسام, وصباح الخير كامل الفريق العامل معك.
0: تحياتنا ليك, شكرا على الحضور كما العادة في فقرة خبر وتعليق. نمشي إلى موضوعنا ومرة أخرى باش نرجعوا الجابس المجتمع المدني عاود يتحرك مرة أخرى, نفس الأسباب ونفس الأهداف. مسيرة كانت تنظمت نهار السبت, مسيرة احتجاجية من أمام المحكمة الابتدائية في جابس وصولا إلى مقر الولاية, وتنديدا بالنشاط الصناعي في الجهة واللي يحملوه المحتجين مسؤولية كارثة بيئية متواصلة حسب ما يقولون. نذكروا نحن في نوفمبر 2025 دكتور رئيس الجمهورية كان كلف بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول في جابس. جانفي 2026 اللجنة هذه كانت قدمت تقرير, لكن من وقتها لليوم ما فمش جديد, ويمكن هو لهنا المشكلة في الضبابية وعدم الرؤية في موضوع كان أثار أزمة كبيرة نتذكره عام ناول ولليوم.
3: والله اكزاكتومون كما قلت انت, الاشكاليه في الضبابيه, في الضبابيه غياب المعلومه, لانه تبعنا الناس كلها ولا التحركات اللي جابس, تبعنا من بعد تحرك رئيس الجمهوريه اللي انا بصراحه فاجئني عند لجوئه الى شخص معناها ماهوش لا وزاره لا من اي من الوزراء, ممكن هذا في في في انتقاد ضمني لعمل الوزارات هذوما, خاصه وزاره البيئه من جهه والوزاره المسؤوله على اللي يضم تحتها المجمع الكيميائي. ثم كما قلت انت تم تشكيل لجنه, اللجنه هذه واعتقد نوعا ما فما شويه شرعيه للجوء لاطراف من خارج الاداره التونسيه نظرا للشكوك الموجوده عموما حول الاداره, ولكن في المقابل ما هذه اللجنه المفروض كانت ملزمه وانها تعلمنا احنا كمواطنين وتعلم اهالي جابس بما ما وصلت له. هل انه وصلت الى فما نتائج ممكن, فما بعض الحلول المؤقته, فما بعض الحلول النهائيه, خاصه وانه في جابس يطالبوا بازاله او بتفكيك المجمع الكيميائي الوحدات نتاع المجمع الكيميائي. وانا شفت ديرنيرمون بعض الصور اللي شاطئ جابس, معناها حاجه توجع القلب كي تشوف المرجي, معناها في عوض الموج هو اللي هفهف المرجين, هو اللي هفهف على الشاطئ, معناها طبعا مش نرجع لتوصيف الحل, لانه الناس كل تعرف انه خليج جابس اللي كان من احسن الخلجان الموجوده, وكان اضافه الى ذلك فما في بيوديفرسيتي كبيره برشا, اليوم
0: مات
3: ما نلوموش على اهل جابس اكزاكتومون, معناها وخسرنا تنوع بيئي حاجه كبيره برشا. معناها على كل حال هذا موضوع اخر باش ما نخرجوش على الموضوع. اهل جابس من حقهم بصراحه ما نجموش نلومهم على مطالبتهم بتفكيك المجمع الكيميائي. الدوله زاد كيف كيف ما نجموش نلوموها, دائما المسؤول الاول على تسيير الشان العام في هي الدوله بمؤسساتها, والمؤسسات هنا بعد التغييرات اللي صارت اصبح هنالك مجالس محليه ثم مجالس جهويه, ومن بعد مجالس جهويه تمشي. وانا هنا سؤالي أين المجالس المحلية من هذا؟ لأنه أعتقد أنه الأمر يهمهم هو مباشرة, لأنه المجلس المحلي هو تطبيق لما يسمى بديمقراطية القرب.
0: هو غير سؤالك في محله, لأنه ما سمعناش بأعضاء المجالس المحلية اللي تابعة جهة جابس, ما سمعناهمش يحكيوا في الموضوع, واللي هما كانوا يظهر لي في صلب دورهم المشاكل هيك اللواء الحكايات هذم.
3: اكزاكتومون، اعتقد انه من جهه النواب اللي يمثلوا جهه قابس في مجلس النواب الشعب، النواب اللي يمثلوا قابس مختلف مدن مختلف محليات اللي في قابس، وايضا المجلس الجهوي وصولا الى الممثل نتاع قابس الموجود في مجلس الاقاليم والجهات اللي موجود في المركز نتاعو في تونس العاصمه، هذو ما سمعناهمش. انت اذا كان شوف هنيك سنسبق حسن النيه، ولكن باش نتحدث في العموم الان على الذين يترشحون لمناصب فيها انتخابات، انت كي تترشح ترشح باش تقلب باش تتصدر لكل المشاكل التي تهدد المواطنين. انت وينك ممكن تحركوا واحنا ما سمعناهمش، هذا ممكن تقصير منا احنا، ولكن على كل حال ما دام تحركوا اهل قابس مره اخرى سيكو ما فماش يكون قاعد يحرك على الاقل ما اكزاكتومون لا واضافه الى ذلك ممكن ممثلينهم لم يتحرك ولا ما تحركوش بالطريقه الكافيه. الان توا شوف التوصيف حاصل والواقع حاصل، الدوله تريد ان تجد حل في ممثلة في رئيس الجمهورية فقط، ما نعرفش علاش البقية، إضافة إلى أنه أهل قابس من الشيء الأخرى أخويا عيلة بهم الصبر نقولوا إحنا، وما عادش نجموا يستناوا أكثر من المشاكل وخاصة الاستتباعات الصحية، ونعرف الناس كل صار حديث أنه يصبح مستشفى جهوي في قابس ممكن مستشفى جامعي بليتو في قابس باش على الأقل يهتم نوعا ما بالأمراض التي خاصة الأمراض التنفسية اللي يكون سبب فيها التلوث، خاصة تلوث الهواء إضافة لتلوث الخليج قابس. الآن أنا سؤالي أين وزارة البيئة من هذا الكل؟ صحيح السيد رئيس الجمهورية تحرك واستدعى شخص وكلفه بتشكيل لجنة وتشكلت اللجنة وخدمة، أما المقدرات
0: اللي هذا لا يعني أنه وزارة الغيب وزارة البيئة تغيب.
3: اكزاكتومون، انت اذا كان هذه اللجنه التي كلفها السيد رئيس الجمهوريه الامكانيات اللي عندها باش تكون امكانيات محدوده مهما كان الامكانيات الموجوده على ذمتها، ما هم الا مواطنين متطوعين، انت الان كوزاره البيئه وعندك المقدرات وعندك مقدرات الدوله وعندك الاتصال الخارجي وعندك التجارب المقارنه وعندك السفراء نتاع تونس اللي موجودين البرة خاصه في الدول اللي عاشت نفس مشاكلنا، ناخذ مثال فرنسا بو ما عندهمش المرجين ولكن المخلفات نتاع المفاعل النووي قاعد يتم تصريفه في انهار، ولكن عرفوا كيفاش يتعامل الموضوع هذاك، علاش ما نعملش تجارب مقارنة؟ علاش ما السيد وزير البيئة أو أي مدير العامل اللي موجودين في وزارة البيئة ما يتنقلش للدول؟ خاطر راهو شوف احنا نتبوا من بعضنا، والعلاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية راهي هذا الهدف أساسا. وديما نقول لك احنا في تونس عندنا إشكال مع ما يسمى بالتجارب المقارنة، ما راهي مش باش نفسك على حد، ولكن فقط باش نمشي نشوف كيفاش هما تعاملوا، لانه اكيد فما شكون عاش فينا نفس كيفنا نفس الاشكاليات هذه. على كل حال شوف التقصير قائم، تقصير واضح، ما نحبش نسمي مش نقول، ولكن مثالش وزاره البيئه حسب الكونستا اللي موجود عندنا تو اهالي قابس عاودوا قاموا مره اخرى سيكو وزاره البيئه لم تقم بالدور الذي تقوم به في هل باش تلقى حل، خاطر راهو يلزم نلقاو حل، لانه الناس في قابس بطبيعه كل نهار يتعدى راهو فيه استتباعات على صحتهم هما، وكل نهار يتعدى راهو باش يزيد على ممكن شحن اكثر الوضع اللي موجود داخل قابس. دوك وزارة البيئة يلزمها تتحرك، وزارة الصناعة يلزمها تتحرك، اللي هي المجمع الكيميائي تحت إذا كان مغلطش مجمع الكيميائي يتبعها، لأنه الوزارات أنت شو معناها وزارة؟ معناها عندك كل السلطات مجمعة عند السيد الوزير، أعتقد أنه يلزمه يتحرك. في الأخر الديمقراطية تفرض أنه المواطن يشتكي من وضعية، وخاصة هناك فما شكوى جماعية مش فرد بركة، دوك يلزم السادة الوزراء ياخذوا الأمر بمحى على محمل الجد ونتحركوا. أنت كوزارة عندك برشا حاجات نجم تعملهم، أبسط حاجة كما قلنا تتلفت يمين ويسار تلقى ناس عاش نفس التجارب اللي عشتها أنت. لهنا زاد نزيدوا كان عندي شوي وقت نتحدث على الجمعيات المنتصبة في قابس، ايضا زاد راهو عمل نتاع الجمعيات، ناخذ جوست اكزامبل عندنا احنا نوتر ازرقنا الكبير اللي موجوده في المونستير، ونعرفوا الدور اللي تقوم به في حمايه السلحفات من الانقراض، اضافه للدور اللي تقوم به في محميه جزيره قوريا، تصور الدور الكبير اللي قاعد تقوم به الجمعيه هذه. اعتقد انه كان ينجم يكون هناك زاد الجمعيات المجتمع المدني، لانه فما ديفون كبار البرة في الخارج يعطيوهم لمجل مثل هالزاكسيون هذوما، كانت نجم زاد الجمعيات صلب قابس كما تهتم بالكوره كما توصل كل عموما مش كانوا هما كما تهتم بالكوره وتلموا الفلوس الكوره، زاد كيف تنجم تهتم بالوضع البيئي اللي عندك في قابس وتلموا الفلوس وتنجموا تتصرفوا وتلقاو بعض الحلول، اضافه اللي هي راهي لن تكون كافيه وحدها لتدعم ما تقوم به وزارة البيئة. دوك نرجع مرة أخرى لوزارة البيئة، نتمنى أنه يتحركوا بأكثر جدية في الموضوع هذا.
0: شكرا ليك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسعيدة ليك، موعد إن شاء الله يتجدد معك نهار الجمعة 8:29، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. هنرجع لكم بعد شوية مع فقرة الكلمة ليك.

0: وميم الخليل نوصل معها ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: كما قلنا بكري شوية باش نحكيه على الضريبة، على الثروة، وشنو جديد اللي جاء في قانون المالية لسنة 2026 باش نفهموا الموضوع الكل. سعيد باستقبال ضيفي الخبير الجبائي والاقتصادي المختص في السياسات الجبائية سي أنيس بن سعيد. صباح النور.
2: صحيح محمد، تحية ليك وكيف العاملين بالإذاعة وكيف المستمعين، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: سنين دايما وإن شاء الله كل عام بخير. مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نحكيه على جديد في علاقة بالتصريح بالضريبة على الثروة المدرجة ضمن القانون المالية لسنة 2026. يظهر لي ضريبة هذه من أهم محاور الأجندة الجبائية لشهر جوان، ونذكروا أنه الإدارة العامة للأداءات كانت حددت نهار 30 جوان 2026 كآخر أجل لإيداع التصاريح المتعلقة بها. خلينا نفهم ساعة الحكاية هذه بالضبط. الضريبة هذه نفسروها، وخاصة نعرفوا شكون تشمل بالضبط الضريبة على الثروة.
2: شكرا. هو في القانون الجبائي التونسي عملنا في 2023 بالفصل 23 قانون ضريبة على الثروة العقارية وكانت تشمل كان العقارات بركة، وتوى في قانون مالية 2026 في الفصل 88 وقع تعميم الضريبة هذه على الثروة على العقارات والمنقولات. نقولوا عقارات معناها كل ما هو بناءات وأراضي يملكها شخص، وإلا المنقولات معناها كل ما هو منقولات يا أما أموال متداولة، وإلا نقولوا معناها تعريف المنقولات معناها وإلا ذهب وإلا أصل تجاري وإلا سيارات وإلا سندات أسهم وسندات في معناها شركات، هذا كله يدخل في التعريف متاع المنقولات. ولليوم معناها هو المشكل تويكا انه لليوم مازال ما صدرش المذكرة العامة اللي توضح وزارة المالية، خاطر كل عام معناها تخرج إدارة الدراسات والتشريع الجبائي مذكرة عامة تفسيرية على النصوص الجبائية، كل مرة يخرج مذكرة عامة على محور معين معناها. والمذكرة العامة اللي تخص الموضوع هذا بتاع ضريبة على الثروة لليوم، اليوم 8 جوان مازالت ما خرجتش، نحن مازالوا معناها تقريبا 22 يوم على اخر اجل لقيام بالتصريح. تكون يشمل الضريبه هذه تشمل الناس اللي عندها معناها ثروه تتجاوز 3 مليارات بالمليمات التونسيه، معناها 3 مليون دينار. اللي معناها اللي ثروته تتجاوز 3 مليون دينار هذا مطالب انه يقوم بالتصريح، ومع العلم انه فما اعفاءات، مثلا المسكن الرئيسي راهو معفى ما يخلصش عليه. العقارات اللي هي معده لاستعمالات مهنيه ما يخلصش عليهم، معناها كان عنده عقارات كاريهم ويدخل معناها وعنده مدخول متاع كراءات معناها مداخيل عقاريه ويقوم بالتصريح عليهم في التصريح السنوي نتاعو معناها الكراءات هذه ما يخلصش عليهم في الضريبة على الثروة، وكان عنده أراضي فلاحية يلزم تكون عنده مداخيل فلاحية مصرح بهم في التصريح السنوي باش يكون فما إعفاءات، معناها مش عنده أراضي فلاحية مخزون مش قاعد يشتغل فيهم وينتج بينهم، معناها إذا كان ينتجوا ما يخلصش عليهم الضريبة على الثروة. وبالنسبة للمنقولات القانون إعفاء الحسابات البنكية معناها اللي عنده أموال في البنوك وإلا في البريد راي ما يخلصش عليها الضريبة على الثروة، واللي عنده سيارات ومعناها القوة متاعهم الجبائية أقل من 12 خيول جبائية هذوما ما يخلصش عليهم، اللي فوق ال 12 خيول جبائية يخلص عليهم معناها مهما كان العدد، معناها مش معناها عنده سيارة معفية ولا حاجة، معناها المفيد هو الكريتير هو ما تكونش أكثر من 12 معناها خيول جبائية.
0: سيانيس
2: الاشكاليات فما اشكاليات في التقييم معناها خاطر كل ما هو عقارات راهو مش بثمن الشراء راهو بالقيمه الحاليه كل سنه وهذا يطرح اشكاليات معناها مع ما بين المواطن واداره الجبايه على خاطر ما عندناش نحن تقييم معناها علمي موجود، واداره الجبايه تعتمد على معناها مذكره داخليه اللي تقول لك تاخذ ثمن الشراء وتزيد عليه 10% على كل سنة، معناها كل عام عبارة ارتفاع الثمن ب 10%، واللي هو ماهوش قانوني معناها برشا، ولكن هذا طريقة من الطرق اللي تعتمدها إدارة الجباية. وتو باش يطرح إشكال زاد في تقديم المنقولات، خاطر حتى الذهب اللي عند الأشخاص معناها في ديارهم حتى ذاك يزمو يدخل في التصريح بالضريبة على الثروة. وكيفاش الإدارة باش تنجم تقيم هالأموال هذه؟ ونزيد معلومة أخرى، هو أنه روى ضريبة على الثروة هذه خلصوها المقيمين في تونس على ممتلكاتهم واللي يملكوها في تونس وفي الخارج، والغير المقيمين الناس اللي هي مقيمة بالخارج إذا كان عندها ممتلكات في تونس يخلص على الممتلكات اللي عنده في تونس مع احترام الاتفاقيات التفادي الازدواج الضريبي إذا كان فما اتفاقية ما بين تونس والدولة اللي مقيم فيها الشخص هذايا، ويلزم تكون الاتفاقية هذه فيها ضريبة على الثروة باش نجموا نعتمدوها لتفادي الازدواج الضريبي.
0: أيضا فما بعض المخاوف وخاصة الاقتصادية حكيت عليها سيانيس بن سعيد حول توسيع قاعدة الضريبة، وأيضا فما

0: مليار بالمليمات، معناها في الكل في الكل باش نجيبوا 35 مليار 32 مليار هذا تقريبا، معناها هذا باش تجيب المردودية نتاعها الضريبة هذه حسب التقييم اللي قالته وزارة المالية. وهذا راهو فيه كلفة باش تحملها الدولة، خاطر كي باش تعمل ضريبة جديدة او عندك ناس باش تتبع تعمل المتابعه نتاعها، فمعناها مصاريف باش تصرفها الدوله معناها على هالضريبه هذه. ومن شراء اخرى راهو نجم يكون في تداعيات اقتصاديه على الادخار وعلى الاستثمار بصفه عامه، معناها خاطر هذا معناها انت اذا كان الاسهم تويكا مازلنا ما نعرفوش، لانه الاسهم تاع الشركات المدرجه في البورصه باش يقع معناها باش يدخلوا في القاعده
1: مشمولين ولا
0: مشمولين بالقاعده الضريبيه والا لا هذه. وكيف كيف زاد فما ليسيكاف لبرشا ناس تحط فيهم معناها مبالغ كبيره تستثمر فيهم وهما فيهم اعفاءات جبائيه وقت اللي تعمل فيهم انت قيمه معناها تعمل قيمه زايده معناها كي تبيع تربح فيهم الربح هذاك غير خاضع للضريبه. وهل انه الدوله باش تخضع للضريبه على الثروه؟ معناها لهنا فما الحق عدم وضوح لليوم. معناها هذا قانون وقعت المصادقة عليه في ديسمبر دخل حيز النفاذ 1 جانفي، لليوم ما زلنا ما وضحناش. ومع العلم انه الناس راهو اللي باش تدفع الضريبة هذه لازمها تحضر القاعدة تحضر شنو الحاجات اللي باش تدخل في الضريبة وتحسب قداش الضريبة وتحضر الأموال اللي باش تخلص عليهم. معناها دونك لازم متسع من الوقت باش الناس تنجم تقوم بالواجب الجبائي نتاعهم، ولو انه انا حسب تقديري فما ازدواج ضريبي في الضريبة على الثروة، خاطر الناس اللي عملت ثروة هي ناس خدمت
1: وخلصت
0: بالمداخيل نتاعها دفع الضرائب على المداخيل نتاعها، ومن بعد باش يولي كل عام يدفع ضريبه على الثروه على الممتلكات نتاعو.
1: معناتها مرتين قولش عليه خلص مرتين يولي.
0: لا باش يقعد يخلص كل عام ضريبه على الثروه مش مره واحده، معناتها يخلص كل عام يدفع ضريبه على الثروه. وحتى الناس اللي ورثت اللي ورث راهو عنده معناها كي يورث لازم فما يعمل تصريح بالتركه يدفع اداءات باش تكون فما انتقال ملكيه معناها قانوني. دونك اللي ورث دفع ضرائب واللي خدم وصرح بالمداخيل نتاعو دفع ضرائب ويقعد ديما يدفع في الضريبة. وزمنا نستأنسوا بدول اللي نحاتوا، خاطر راهو فما أجانب ينجموا يغادروا تونس خاطر باش يلقى روحه مطالب انه يدفع الضريبة على الثروة هذه، ينجم يقول لك نمشي نستقر في بلاد أخرى ما فيهاش هالضرائب هذه. معناها خاطر التونسي للأسف معناها نقوله ما ينجمش يغادر البلاد على خاطر فما قانون الصرف اللي يمنعه من انه يحول ممتلكاته ويخرج، حتى كان يخرج هو وينتقل لبلاد أخرى
1: ممتلكاته تقعد
0: لهنا معناها كانش باش يبيع ويغادر. اما الاجنبي ينجم في كل وقت ينجم يغادر ويهز معناها حتى الاموال نتاعو اللي هي بالعمله الصعبه ينجم يهزها ويغادر البلاد. دونك ماذا بينا نعملوا تقييمات معناها علميه ونستأنسوا بالتجارب المقارنه، واذا كان ما فماش مردوديه في هالضرائب هذه راهو نجموا تجيبوا مردوديه جبائيه من ضرائب اخرى على غرار تصريح بالقيمة الزايدة العقارية. مثلا واحد وقت اللي يبيع عقار هو مطالب انه يعمل تصريح بالقيمة الزايدة العقارية، معناها كالربح اللي عمله ما بين شراء عقار وبيعه يخلص عليه ضرائب. نجم نزيده في نسبة الأداء وتكون المردودية خير، وهوكا كيف يبيع على قليلة عنده فلوس بش يخلص، خاطر فما عندي حالات ناس وارثة ما عندوش مداخيل بش يخلص، معناها توا مطالب انه يبيع ارزاقه باش ينجم يخلص هالضريبه هذه. مش معقول معناها ننزلوا العباد نحن نحبوا نخلقوا نمو والعباد معناها تحسن وضعيتها، ولا نحبوا العباد تفقر؟ انا هذا اللي لازم نطرحوه وان شاء الله المسؤولين يسمعونا
1: ان شاء الله. شكرا لك سي انيس بن سعيد الخبير الجبائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما افدنا به. كانت هذه الكلمه ليك.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7. من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل.

0: أصيل تحكى.
1: أسعار لقيت هذا كيما العادة وخيت أسعار السوق وكيما كنهار اثنين نمشي للقيروان. تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان وين موجود. سي حسين القداح صباح النور.
2: لكم سعيد سي محمد طوبة ومستمعي ومستمعات كذا المنسية.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة كيفاش صبحت الأسعار اليوم.
2: في خصوص الأسعار سي محمد معنا تقريب تم معناها تخفيض شوية الحقيقة مش برشا، ولكن ديما الأسعار ما زالت خاصة في الفواكه والغلال ما زالت غالية. أن ثم غلال وفواكه بدات توا الغلال نتاعها لمدة ثم بعد حوالي شهر. فيما يخص الخضر البطاطا بدينارين، الطماطم بدينارين، فلفل حار بدينارين، فلفل الحلو 3 دينار 500، البصل بدينارين، الجزر دينار 600، قرع الأحمر بدينارين، قرع أخضر دينارين 500، القارص 4200 غالي القارص محمد، البروك بدينارين، الكروم بدينارين، بيتراب بدينارين 500، الفول بدينارين، الفقوس من دينار و550 حتى 3000، سلطة والخص دينار و500، ثم الخضر الورقية 600 مليون. فيما يخص الفواكه والغلال مش 5 دينارات، الخوخ 5 دينارات، الفراولة 7 دينارات، تفتح من 5 ل 7 دينارات، الموز 15 دينار، البطيخ من دينار دينار و500، الدلاع من دينار دينار و200، البقلة 10 دينارات، اللوز دينارين و500، العوينة 5000، الكرموس 9 دينارات. اللحوم البيضاء، اللحم الدجاج جاهز للطبخ 8 دينارات و500، السكالوب داند أو دجاج 14 دينار و450، الخف أو زر دجاج 12 دينار و800، المرقاز داند 20 دينار، ستيك داند 16 و8، الفخار داند 11 و9، المرمس 14 دينار و800، الدجاج العربي من 20 ل 30 دينار دجاجة، الدجاج الأبيض الكيلو 6500 حي، البيض العادي 4 بيضات 900 مليم، والبيض العربي بيو 4 بيضات بدينار. فيما يخص اللحوم الحمراء، الرأن 60 دينار، البرشي 55، البلكوس 40، الهبرة بقري 50 دينار، الحمل بقري مخلط 40 دينار، الكبدة علوش أو البقري 65 دينار، المنجاز البقري 45، الهرجمة البقري 30 دينار، رفع علوش أو برشي 25-30 دينار، الدوارة علوش 70 دينار، والكرش البقري 9 دينار. فيما يخص الأسماك، مش بس غير سردينة من 3800-5800، المرجان من 4800-7800، سورس 3800، شلبة 5800، ورثة البحر 29.8، ورثة المروبية 22.8، كروفيت 28.8، السبي 38.8، البوري 14.8، النزالي 23.8، القاروس 27.8، والغزال الأبيض 12.8. بعد ملاحظة محمد، أنا العديد من المحلات القصرين ما زالوا مسكرين
1: الحقيقة، ما زالوا معايدين
2: بزيارة خبر كذا في حمل إفحى. الأغلبية نتاع الخريل منها اللحوم البيضاء والأسماك والخضار والغلال موجودة، إلا أن الأغلبية نتاع الجزارة نتاع القصرين المحلات
1: تاعهم مجالات مغلقة. واضح. شكرا ليك سي حسين، تحياتنا ليك وإن شاء الله المواعيد تجدد معك الأسبوع القادم. هكا نكون وصلنا نحن لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 8 جوان 2026. تحيات كل من كان موجود الثلاثة سوية هذوما. شكرا أيضا لحسام مقدرية اللي كان معنا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، مدام عليا منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيدة إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك في لمنه.

0: التاسع عبر موجات إذاعتنا الحادية عشرة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. ينفذ محامو المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بالولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والصادر بتاريخ 13 ماي 2026 والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 جوان الجاري. وسيشهد إضراب العام اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد. كدا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات ولقديما المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمية للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على استهداف الصناعات البتروكيميائية في مهشمر أو في مهشر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. وحذر الحرس الثوري الكيان الصهيوني بأنه بدأ لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1966 في إنجلترا، مهة كرة القدم. النسخة هذه كانت مختلفة برشا، جماهير كبيرة، منتخبات قوية وأجواء استثنائية. أما زادة كانت من أكثر النسخ اللي دار عليها الجدل في تاريخ المونديال. البطولة لعبت بنظام مجموعات وبعدها الأدوار الإقصائية، مع تقدم المنافسات فرضت أوروبا سيطرتها. وصلت أربع منتخبات أوروبية للنصف النهائي: إنجلترا، ألمانيا، البرتغال والاتحاد السوفيتي. الأنظار كانت موجة خاصة للإنجليز، المنتخب اللي كان يلعب فوق أرضه وقدام جمهوره ويحلم بأول كأس عالم في تاريخه. جاء الموعد الأكبر، كان النهائي إنجلترا ضد ألمانيا الغربية في ملعب ويمبلي الأسطوري. ماتش كبير برشا، انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 والمواجهة مشيت للأشواط الإضافية. وين جات اللقطة اللي مازال العالم يحكي عليها حتى لتوا؟ هيرست سدد الكرة، ضربت العارضة ونزلت قريبة برشا لخط المرمى. السؤال اللي حير العالم، هل الكرة دخلت أم لم تتجاوز الخط؟ الحكم ما احتسب الهدف، ورغم الجدل والشكوك الهدف بقى من أشهر لقطات في تاريخ كرة قدم. بعدها إنجلترا سجلت الهدف الرابع وربحت 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. مونديال 1966 بطولة فيها الفرجة، الإثارة والجدل اللي ما يتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1970 في المكسيك، وإن كرة القدم وصلت لقمة الجمال والمتعة. إلى اللقاء.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
7: 9-6 دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فيما كنتم فيما يوصلكم بث إذاعة المنستير. تحية كبيرة برشا للي تذكر ديما اللي الطريق مش كياس وعلامات مرورية وخطوط بيضة على لون الأسفلت ولا لون المعبد. الطريق نعرفوه بكله، في ظهره تنقل وسفره، في الباطن راهو قضاء حاجات، فيه استعجال، فيه تركيز، فيه سرعة، فيه احترام للقانون، فيه تثبيت للعلامة المرورية اللي قدامنا، فيه امتناع عن كل ما يشغلنا وإحنا نسوقه، فيه قرار بتوخي الحذر والسلامة، وفيه للأسف ساعات عكس هذا الكل. أما فيه زادة، فيه أمل بالعودة، فيه راحة البال، فيه محافظة على المكتسبات وعلى حياتنا وحياة الناس اللي معانا في الطريق. هذا هو طريق اللي يجمعنا كل يوم ونتقاسموه الناس الكل. كي نقول نتقاسموه الناس الكل، مش معناها كل واحد عنده بايو في الطريق ونرجع المولى الطريق، لا، نتقاسموه بمعنى المشاركة، نشاركوا بعضنا في الطريق هذايا في لحظات مهمة، في سفرات طويلة، في أوقات مهمة في حياتنا. احنا معاكم كل نهار سنين في طريق الأمان، باش تكون هاللحظات هذية اللي نسترجع فيها ذكرى، تكون لحظات طيبة، لحظات نوثقوا فيها لأحداث حلوة وتواصل ومشاركة مزيانة على طرقاتنا. اليوم في طريق الأمان بعد شوية باش نحكيه مع سيد المقدم سفيرس ذويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير على حالات حجز وسحب الرخص والإجراءات زادة كان لزم نحكيه فيه الموضوع هذايا. نحكيه على بعض العقوبات اللي تتسلط على الناس اللي ما يحترموش قانون الطرقات، وتنعرفوا الأثر متاع العقوبة هذية والمدلول متاعها، خاصة اللي هي فيها اعتداء صارخ على حق غيرنا في الحياة وفي الحياة الطيبة زادة. شوقي الحمادي باش يكون خارج استوديو في طريق الأمان في نقطة مرورية من مدينة المنستير مع مصلحة شرطة المرور في رحلة البحث المتواصلة على السائق المحترم لقانون الطرقات. جائزتنا هي من هدايا الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. تحية فريق يعمل البرنامج باش يكون معاكم من توا حتى العشرة متاع الصباح، حسام قدرية، نجلة عطية بن محمد، علي منصوري برجب، شوقي الحمادي خارج استوديو من قدام الميكرو، حنان بكار تقول لكم ديما بالسلامة ومع السلامة على طرقاتنا يا ربي. الأغنية الأولى اخترنا توقيعها باش نسمعوها مع لطيفة العرفاوي.

0: السلام عليكم الناس الكل مستمعينا، ونقول لكم باش تبقاو معنا في الاستماع من توا حتى العشرة متاع الصباح في برنامج طريق الامان، مجموعه من المواضيع المبرمجه في الاستوديو لهنا، وكيف كيف اللي خارج الاستوديو نشوفوا الطريق شنو يعطي، ونبض الطريق ونبض مستعملي الطريق ومدى احترامهم لقانون الطرقات مع شوقي الحمادي. نقطه الانطلاق ديما كيف العاده مع فلاش رادار.
1: فلاش رادار،
0: فلاش رادار هو ركن قار الحقيقة ديما نقولوها هذية في برنامجنا مع حرس مرور المنستير، وناخذ ديما نقول المخالفات اللي تصير على الواقع، وهي اللي نحاول نقوم بها السلوك المروري لمستعملي الطريق، يعني هاو الخطأ وهاو كيفاش نصلحوا الخطأ هذا. أما في بعض الحالات نلقاو روحنا مضطرين إن باش نوسع معاكم الحديث لهنية، حكينا على العقوبات ونحكيو على التحسيس والمرافقة لكم التحسيسية، أما راه فما جانب آخر كبير وهو جانب زج في قانون الطرقات، علاش خاطر وقت نوصلوا لحجز وسحب رخصة السياقة كاين لهنا نحكيه على خرق لمبدأ الثقة والمسؤولية، اللي تقريب هو اتفاق ضمني ممضى بين الناس الكل في أنه نحترم قانون الطرقات، وأنه نكونوا على قدر الثقة والمسؤولية لاحترام قانون الطرقات هذا. إذا كان فما اعتداء على حرية غيرنا، على حياة غيرنا، على حق غيرنا وحقنا احنا زاد في نفس الوقت، وقتها هنا كل العلامات الحمراء تشعل بلغة المرور، ونقولوا فما لازم فما حجز للرخصة على الأقل لحظة تأمل ولا وقفة تأمل، رجعوا بها أرواحنا على خاطر اللي تعاقب باش يسأل روحه علاش تعاقب وعلاش سحبت الرخصة متاعه وعلاش وصلنا لسحب الرخصة واللي حجز الرخصة. المقدم صباح النور.
2: صباح النور أخت حنان، صباح خير كافة مستمعي ذات المنستير، شكرا على الاستضافة. دونك مدام احنا في كجانب وقائي وكجانب إجراءات باش نبسطوه للسادة المستمعين، تخضع صحبة رخص السياقة لحالات سحب وحالات حجز. دونك حالات السحب هو اللي يصير السحب الفوري من طرف العوائل المكلفين، دونك كما هذا حسب الفصل 94 من القانون لسنة 2006 يتم الحجز الفوري لرخص السياقة من طرف العوان مأمور ذات العدلية ومن طرف أعوان حرس الوطني والأمن الوطني المكلفين بشرطة الطرقات. دونك ثم ثلاثة حالات لسحب رخص السياقة، تسحب فوريا رخص السياقة وقت اللي عند سياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات الحالة الكحولية. الحالة الثانية تصح فيها رخصة السياقة هو الدوران والرجوع على الأعقاب والسير في اتجاه معاكس بطريق السيارة، ثم تصحب في عند السياقة برخصة منتهية صلاحية. طبعا وقت اللي ثم اختيار هذا السحب الفوري. بالنسبة للحجز، بالنسبة للحجز رخصة السياقة كيف كيف في ثلاثة حالات، والحجز هذا يصير عن طريق اللجنة اللي المفروض حسب القانون معناها المقرر بتاعها سيد وزير النقل، لكن معناها يتم تكليف جهويا ثم لجان مختصة تضبط بأمر حسب القانون، يترأسها جنرال ماون سيد الوالي وإلا بتكليف منه شكون ينوبه، وتضم مجموعة من الأعضاء القارين.
0: هذه اللجنة تنظر في الحالات اللي باش يتم فيها سحب الرخصة.
2: نعم في السحب هذا يعني في السحب. نعم خطر قرار السحب مدام هو ديجا معناها ثم مخالفة وثم محظر يسمى السياقة خلافا لقرار السحب. دونك الحجز فوري اللي يقوم بها اعوان المراقبه على الطرقات هذاك،
0: يعني كان نجم كان فهمت اني من كلامك حاجه، نفهم انه فما حالات باش يتم فيها سحب الرخصه وتتحال صاحبها على انظار اللجنه هذه، فما حالات وفما حالات يبقى الرخصه عنده ومن بعد هو يتعرض على اللجنه، معناها نهار اللي يمشي للجنه يمشي بالرخصه نتاعه، اما وارد جدا انها تتسحب له في اللجنه وغادي.
2: بون جينيرالمون الحالات نتاع السحب في اللجنه مدام يكون رخص السياقه تكون ديجا معناها محجوزه عند العوان، خاطر الحالات اللي فيها هم ثلاثه حالات كيف السياقه تحت تاثير حاله كحوليه ثابته والا رفض الخضوع لاجراء حاله كحوليه، كيف القتل او الجرح على وجه خطا سيرتو كي تكون معناها الاضرار بليغه، كيف دوران ورجوع العقاب هذيك كما حكينا فيها. دونك هذيك يتحال يتم تحرير محظر عدلي تمشي منه نسخ للعدالة باش بعد معناها تعطي فيه كلمتها وتمشي رخصة السياقة كمصاحيب مع النسخة من المحضر للوكالة الفنية للنقل البري بمرجع نظر. على غير هذاك يصير شهريا هي المفروض تعقد اللجنة هذه اللجنة الفنية هذه الاستشارية لصاحب الرخصة تسمى تعقد شهريا دونك تتلم فيها الوضعيه هذوما كل نتاع حوادث المرور نتاع الدوران
0: نتاع اكثر مخالفات ولي اكثر ولي
2: اسبوعيه ثم بون احنا الحق في كولايه مونستير تصير مره في الشهر ثم ولايه مجاوره بحثنا تصير حتى بالمرتين
0: ثم حتى تصير كل جمعه
2: انت والكم نتاع الرخص المحجوزه والمحاضر المحرره دونك اللجنه هذه تنظر في مآل الحوادث الواقعة كيفاش صارت رخص الدوران رجوع العقاب سياق تهثير حالة كحلية ويضبطها القانون مدة الحجز بليتو مدة السحب سمحني يضبطها القانون معناها
0: من إلى
2: أي من إلى بخطايا مالية
0: حسب السلطة التقديرية للجنة
2: بخطايا مالية وثم حتى معناها السحب يوصل السحب مع خطية مالية معها السجن كي تبدي مثلا حادث مرور قاتل مقترن مثلا بمخالفه اختيارات مجازه منوعه ولا اختيارات سكه والا في حاله العود ثم شكون يبدي مثلا الرخصه السياقه نتاعو هي ديجا مسحوبه على ذمه الوكاله الفنيه للنقل البري ويعمل حادث في الفتره هذيك الرخصه
0: مسحوبه دونك هو
2: يسوق دونك يسوق من غير برمي نتاعو ديجا مسحوبه على 6 شهور مثلا حادث مرور ولا حاجه وزيد يعاود في الفتره هذيك يرتكب حادث اخر دونك مده السحب باش تزيد مضبوطه بقوانين وبامر وتوصل فيها حتى الخطايا مالية ويوصل معها حتى السجن.
0: آه لطيف. هو احنا ايش حابين نقوله من الموضوع اليوم؟ حابين نقوله اللي راك انت حر نفسك، عندك استقلالية كاملة، عندك رخصة سياقة تخدم بها، توصل الصغار، تمشي تعمل بها ديبلاسمون نتاعك الكل، يعني عندك الحرية كاملة في استغلال رخصة السياقة نتاعك، والمبدأ اللي بيناتنا هو تحافظ على روحك وتحافظ على سيارتك وتحافظ على الناس اللي معاك. إذا كان ارتكبت أي خطأ من الأخطاء الخطيرة راهو وقتها نكون مضطرين، ولا القانون يكون مضطر يكون عرضة المسائلة القانونية. هذاك علاش نقول ما يلزمناش نتعاقبوا باش نحسوا خطورة الدرس. خطورة الدرس وقت اللي نهار تجي باش توصل ولادك للقراية وما تنجمش توصلهم خاطرك انت ما عندكش حق تسوق، وقت اللي عندك خرجة مهمة ويزمك تخرج فيها وما تنجمش تخرج على خاطر ما عندكش حق تسوق ورخصتك مفكوكة. رخصتك كي تتفك رخصة السياقة تنجم توصل حتى للعامين، تنجم توصل حتى لأربع سنين في بعض الوضعيات. السحب موجود في الشهرين والا في العامين ولا في العام، السحب موجود. شوف روحك انت قديش كنت عندك حرية استعمال الطريق بالمبادئ اللي متعهدين عليها الناس الكل، وفي لحظة في قرار خذيته خاطئ قيت روحك خسرت هذا الكل. استنى حتى ترجع لك الرخصة متاعك وحتى ترجع في تتعلم الدرس هذاك. ما نحبوش نوصلوا للعقوبة، قبل العقوبة نكونوا احنا ملتزمين تلقائيا بقانون الطرقات.
2: صحيح مدام، وما يخفاش عليك رخصة السياقة بالنسبة لنا في تونس تمثل معناها مورد رزق العديد من العائلات اللي عايشه برخصه السياقه نتاع الاب والا نتاع الابن ولا نتاع المراه،
0: الشوفر نتاع النقل، الشوفر نتاع الحافله اللي يخدم مع شركه اخرى
2: بالترونسبور للوفرير، الخدمه كل شهريه نتاعو ورزقه معناه بدين ربي، لكن زيد بدين رخصه السياقه نتاعو هذيك. دونك اذا كان ما يحافظش عليها واذا كان ما يكونش حريص على انه باش يطبق قوانين السير والجولان ويحترم غيره في الطريق ويكون ملتزم معناه وشاعر بالمسؤوليه وعارف اللي راهو اذا كان خسر رخصه السياقه راهو هو اصلا اكثر واحد متضرر. دونك ينجم بالحاله هذه ينجم يحافظ على غيره وينجم
0: يحافظ على رزقه وصحته وكرامته وغيره، هذا كله اكيد
2: وهذا الهدف نتاعنا كل. دونك احنا من المنبر هذا حتى مدام سمحني نعاود معنا ديما نزيد نوصيو الساده مستعملي الطريق والمدخلين في الطرقات وفي عملية الجولان، راهو معناها راهي سلامتك قبل كل شيء، راهو وقت اللي تستحفظ انت على روحك راك معناها بطريقه غير مباشره استحفظت على غيرك. الطريق راهو صحيح توا ولات فيه حركه مرورية كثيفه ولا فيه برشا تداخل برشا طرف، لكن راهو اللي نجم يلتزم بقواعد السير والجولان وينجم يسوق سياقه متزنه ويطبق قانون الطرقات ويلتزم بالمبادئ العامة وأخلاق الطريق
0: يعني
2: دونك راه ينجم يساهم في الحد من حوادث المرور، ينجم يساهم في خسائر اللي صايرة واللي نسمعوا بها واللي نشوفها يومين على الطرقات، ويستحفظ على روحه اون بريميلو ويستحفظ على غيره.
0: أكيد هذا كل وهكا عهد بيناتنا ونقولوها في طريق الأمان، قد ما تكون محترم لقانون الطرقات وخايف على روحك وخايف على بقية مستعمل الطريق اللي معك، حتى حد ما يقرب لك لرخصة السياقة متاعك لا بالحجز ولا بالسحب ولا بالإيقاف ولا بأي شكل من الأشكال. حافظوا على رخصكم، حافظوا على حياتكم، حافظوا على مكتسباتكم، وطريق آمنة لكم الكل. شكرا لك سيد المقدم سيفي راشد بيبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير.
2: شكرا
0: إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إعلامية قادمة إن شاء الله.
2: شكرا شكرا لك.
1: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين واحدة واحدة.

0: نسير انفيدر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم، انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: انطلاق من التاسعة، نص ساعة تعديت ونزلت النص ساعة المتبقية واللي باش نعديوها مع شوقي الحمادي خارج استوديو. ما نعرفوش اليوم هل انه نجم نعديو بتقنية الفيديو المباشر وإلا لا، حسب المعطيات المتوفرة عن شوقي يقول لي تقريبا ما نجموش، مازلنا نحاولوا على خاطر التشويش الموجود على امتحانات البكالوريا، وان شاء الله يا ربي نجح وليداتنا الكل، وان شاء الله تكون سنة مكللة بالنجاح وصيف هكا فرحة بطرقاتنا وعلى طرقاتنا وكيف كيف بنجح وليداتنا. شوقي صباح النور.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، كل ان شاء الله المشاهدين، ولو انه لاحقا
1: اذا فما الفيديو من بعد نفرجوا فيه،
2: نجم نفرجوا فيه لكن على مستوى البث الرقمي الخارجي ما نجموش باعتبار وانه تعرف امتحانات الباك نفسه تعرف انه سوري ربما على مستوى ضعف التغطية على الشبكة هو اللي يخلينا ربما ما نجموش نقوم بعملية البث الرقمي الخارجي على العين المكان باعتبار البث الرقمي من نجموت، ولكن على مستوى البث الرقمي المركزي في إذاعتنا أو كموجود عندهم نجموا
1: يتابعونا عبر موجود إذاعة المنستير،
2: ونجموا يتابعونا سواء كان على صفحتنا إذاعة المنستير دي منستير وإلا عبر صفحة البرنامج طريق الأمان إذاعة المنستير طبعا على الفيسبوك، وبرجع يلقاو كل التفاصيل وكل بتبيع على المتابعات.
1: أعطيني التفاصيل اللي ما نجمش نشاهدها ميلا.
2: التفاصيل اللي ما نجمش نشاهدها وأنه حركية الحقيقة هي جد الخطب نوعا ما، معناها بتعرف وأنه العطلة بديت تنقص شوية كل نقولوا احنا الحركية المرورية في بداية الصباح خاصة وين مدخول فما المدارس الابتدائية والإعدادية
1: ما زالت شوية المدارس،
2: لكن نزلت شوية على مستوى الحركية المرورية على مستوى المراكز الامتحان والاختبارات امتحان البكالوريا بطبيعة نوعا ما تلقاو فما شوية حركية مرورية، لكن نقول إن شاء الله في بداية هذا الصباح وفي بداية الصباح إن شاء الله ربي نجح صغيرتنا كلية مع تحية لكل معناها الرجال التربية بصفة عامة وعلى السهر متاعهم وعلى مختلف معناها المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها من أجل طبعا نجاح العملية التربوية في الوطنية البكالوريا وغيرها.
1: يعطينا قول لنا فين انت توي؟
2: اي ما ننساوش الدور الريادي اللي قاعد تقوم به مؤسستنا الامنيه بمختلف اشكالها المتداخله في مستوى تامين بطبيعه الامتحانات وبطبيعه من اجل نجاح العمليه التربويه في بلادنا، ومنهم شرطه المرور حرس المرور أي. واليوم موجودين مع مصلحه شرطه المرور بالمنسير، موجودين اليوم مع بطبيعه حضرة المقدمة السيدة نجاة الهرابي اللي اليوم باش يكون حاضرة معنا في برنامجنا بطبيعة كما قلنا في تنفيذ حصتنا اليوم، واللي كما قلنا راه إن شاء الله بعد وقت حل الريزو معناها تقريبا أول ما يتحل الريزو ونلقاوه موجود على شبكات التواصل الاجتماعي تاعنا إن شاء الله
1: تلقاو
2: التسجيل الكامل لحصتنا ولبرنامجنا في على صفحتنا وعلى صفحة الإذاعة وصفحة البرنامج.
1: نعم.
2: اليوم موجودين في محيط مؤسسة تربوية موجودين في محيط مؤسسة تربوية بالتحديد اليوم موجودين في محيط المعهد الثانوي بالبرجيبة بالمنسير المحيط المعهد هذايا اللي هو اشتغلنا احنا امامه في تقريبا في السنة قبل الفرق
1: اي وقتها مع الباك كما هكا
2: ايوه صحيت مع الباك كنت نسترجع شويه الذكريات معناها هنا على الاقل معناها نعاودوا نرجعوا تقريبا لنفس المكان ونحاولوا باش نشتغلوا فيه بطبيعه كما قلنا في حصتنا ديما للبرنامج طريق الامان ولكل بطبيعه لكل من تحق به. عندنا زوز جوائز كالعادة اليوم راهو كالعادة زوز جوائز، الجوائز متاعنا اللي هما حقيبة السلامة والأمان المرورية وأيضا خوضة دراجة نارية بطبيعة اللي باش يفوز بها السائق المثالي نجم يكون هو إما السائق العربة وإلا
1: الدراجة النارية
2: الجائزة هذه من إهداء إذاعة المنستير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة ولاية بن عروس، وإن شاء الله كما قلنا في من أسبوع الفرق كان عندنا سائق مثالي إن شاء الله الأسبوع هذايا والحصة هذه نلقاو فيها سائق مثالي. كما قلنا اليوم نشتغلوا في المنستير في المفترق قضايا هو مفترق حيوي الحقيقة، تعرف أنه يمر منه عديد العربات خاصة منها سيارات الأجرة التاكسي الفردي والجماعي والسيارات اللواز باعتباره أنه هو الطريق المؤدي نحو المحطة محطة اللواجات المنستير متاع مدينة المنستير وأحوالها. وكما قلنا كما معناها إن شاء الله تلقاهم بعد الفيديو هذا اليوم في محيط المؤسسة التربوية هذه، وترافقنا سيد المخدم سيد نجاة الهرادي في المباشر طوى بتكون معنا هي طوى سيد نجاة بطبيعة باش تكون معنا سيدنا هي باعتبارها أنه يقوم بالعمليات الترتيبية كما قلناها تشاهدوا فيها في الفيديو اللي تلقوهم بعد باش تكون حاضرة معنا وفي تأمين محيط المعهد وغيره. سيدة نجاة صباح الخير، مرحبا بك، كل عام وانتم حيين بخير. امتحاناتنا الوطنية ديما للأمنيين في على
1: في الموعد ديما
2: في الموعد كالعادة في كامل الجاهزية من أجل تأمين امتحاناتنا الوطنية.
1: نعم
3: صباح النور سي شوقي، صباح النور سي رياض، صباح النور مدام حنان، تحية ليكم كيف الفريق العام معك ولكل متابعي إذاعة المنستير، وبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
2: كالعادة سيد المقدم اليوم نشتغل في محيط مؤسسة تربوية، تعرفون قدمة ترتيبات أمنية وإجراءات بالطبيعة وغيره واحتياطات تكون تتخذها مؤسساتنا بالطبيعة بالإشراف بين وزارة الداخلية وزارة التربية ومختلف الأطراف وتحت إشراف ولاية المنستير، لأنه نشتغل في المنستير سيد ولي المنستير، وبالطبيعة كل الترتيبات على أحسن ما يرام إلى حد الآن على مستوى تأمين الامتحانات الوطنية منذ انطلقة يوم الأربعاء الفارط.
3: بطبيعة الحال سي شوقي احنا ديما في الموعد، كل موعد نتاع امتحانات وطنية نكون موجودين لتأمين الامتحانات، نقوم بجلب من تونس لجلب الامتحانات ثم تأمينها بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية وكذلك بنقل الامتحانات إلى الولايات المجاورة. ديما احنا في الموعد نتمنى ونجاح لوليداتنا الكل، وبالمناسبة احنا 2024 عملنا حصة الهوني هاو بعد عامين تاريخه يعيد نفسه، وكل عادة اليوم عندي ولدي عدي لكن ما هوش في اللي هذايا
2: أما عمر 24 بنتك تعدي ونشهد
3: أي شاء الله ولدي عدي ما هوش في المعاشرية إن شاء الله نتمنى له النجاح ولكل الوليدات كل
2: خلي شفناكم في المدة الأخيرة قمتوا بحملات خاصة منها كان تركيز على الدراجات النارية الخفيفة والثقيلة، شفنا حتى في سوسة الأرقام اللي تم نشرها من مختلف الزملاء الإعلاميين في مصلحة شرطة المرور بسوسة وتحت إشراف إدارة تقريب الأمن الوطني في سوسة، كان تدى فما حملة وشفنا حتى على مستوى الدراجات الخفيفة تقريبا فما عديد الدراجات ممكن تنبذلكم بالأرقام لاحقا، ولكن زاد حتى هنا في الجهة تم تنفيذ حملة كبيرة برشة معناها الحقيقة من أجل معناها التصدي لغير خاصة الدراجات اللي بدون وثائق وإلا الدراجات اللي قاعدة قوم بالعمليات الاستعراضية البهلوانية نقول واحنا بين ضفيني كبري، فبالتالي معناها للحد من مخاطر اللي تحدق به هل الوسائل النقل هذه.
3: صحيح احنا بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك قمنا بحملات، أولا حملات توعوية وتحسيسية بمشاركة الهلال الأحمر فرع المنستير
2: وكنا تابعناها
3: وجمعية وجمعية السلام الجمعية الوطنية للسلام
2: جمعية تونس للطرقات
3: نقاية من حوادث الطرقات، وكانت شملت كافة وسائل النقل منها درجة النارية كذلك مشينا المحطات الواج والتاكسي وهذه حملات تحسيسية قبل العيد، ومن بعد بحكم ثم شوية ارتفاع في حوادث المرور احنا ما في المسير والحمد لله في أسبوع العيد لم نسجل أي حادث مرور قاتل بنرجع نظر مصلحة مرور المنستير والحمد لله
1: الحمد لله
3: والحمد لله، لكن احنا نسبة وطنية احنا ديما نراقب نسبة وطنية انه ثم نسبة من حوادث المرور القاتلة اللي صارت في عطلة العيد، دونك هنا جاتنا تنفيذا لتعليمات الإدارة قمنا بحملات يومية بمرجع نظر مصلحة شرطة مرور المنستير ومراكزها قصر هلال والمقنين وجمال وساحلين، تم من خلالها حجز عدد هام من الدراجات النارية يفوق 100 درجة نارية بالمستودعات البلدية، نظرا لفقدانها للوثائق. كما تم
4: الوثائق معناها لهنا فما مختلف الوثائق اللي هو مطالب الاستضافة بها، كما بطاقة الشراء، كما شهادة التأمين، كما المعلومة الجوالين.
3: واللي واللي عنده عقد الشراء عملنا مخالفات على الفوضى اللي هي مخالفتها 40 دينار، ثم مع محاضر عدلية في خصوص السياقة بدون رخصة أو عدم التأمين اللي تحالف للنيابة العمومية. والحق احنا لقينا معناها تجاوب به، وحتى استحسنها المواطنين والمجتمع المدني استحسن الحملة هذه، وما زلنا مواصلين على خاطر نحضروا في رواحنا للعطلة الصيف، العطلة الآمنة.
4: أي عطلة الآمنة هي تبدأ من 1 جويلية، وطبعا ان شاء الله اكيد عند انطلاقتها نكونوا حاضرين معناها في الانطلاقة متاحة. تعرفون ديما في الانطلاقة يشرف لها السيد ولي الجهة، معناها تقريبا في نقطة أو في زوج نقاط مرورية تكون مرجع النظر على مستوى شرطة المرور أو حراسة المرور. ننطلق اليوم في حملتها، هي الحملة الحقيقة تحسيسية توعوية، ديما احنا نحاول من خلال هالحملة هذه انه حتى معناها الناس تلتزم بقواعد السير والجولان على طرقاتنا، وخاصة منها زادة مضى بينا ما دامنا احنا في محيط مؤسسة تربوية وغيره، معناها تعرفوا انه المنطقة اللي احنا موجودين فيها والمفترقة اللي موجودين فيه معناها يؤدي نحو محطة الواجهات، نحو محطة المترو، نحو البنك المركزي، نحو الولاية، مقر الولاية البلدية، إذاعة المستير، السوق المركزية. من هنا زاد كيف كيف تشوفوا أنه التوجه يكون نحو المستشفى الجامعي، نحو دائرة البلدية بالحي الرفيز،
1: معناها قلب البلاد، معناها
4: إدارة مراقبة المصاريف العمومية، إدارة مراقبة المصاريف العمومية. أنا منطلق حيوي وكثيف جدا، وفيه برشا معناها مؤسسات كما قلنا حيوية، ومنها مؤسسات تربوية، منها مؤسسات جمعية. ننطلق في الحملة هذه نشوفوا مدى معناها التزام المواطن بالسير واحترامه لقواعد السير والجولان على الطرقات، من السرعة، من ارتداء حزام الأمان، وبالطبيعة مختلف الشروط اللي هو يلزم يتحلى بهم ويلزم يتقيد بهم بالأحرى من أجل سلامته وسلامته غيره. هكا سيدة نجاة.
3: احنا كما قلت في شوقي احنا طوم متواجدين في المفترق هذا، مفترق معهد برقيبة اللي هو بشارع الحبيب برقيبة بالمنسير. الجزء منه اللي من مفترق الفوز ومفترق البنك المركزي هو فيه زوج مؤسسات تربوية، معهد ثانوي ومدرسة ابتدائية الحي التاسع.
4: وفيه إدارة جهوية لأملاك الدولة،
3: فيه العلامات 30 زون ترامب اللي هي متواجدة في أول في أول قبل المعهد،
4: منطقة 30 معناها التحديد اللي هي 30 كيلومتر في السرعة، 30 كيلومتر في الساعة على مستوى تحديد السرعة.
3: بالنسبة للزون 30 هذه هي تو موجودة بكافة، يزمها تكون هي يزمها تكون موجودة أمام كافة المعاهد والمؤسسات التربوية والمؤسسات الرياضية والمؤسسات الجامعية. حاليا في المسير ما شاء الله تبارك الله عليهم مجموعة التجهيز، ما همش مقصرين يعني، حتى وإن كانت مش موجودة واللي وطوى منتشرة موجودة حتى في المعاهد الجديدة وين حي العمران وكل كانت ناقصة وعمموها. زون ترونت هذه يزم السائق يعرف شو معناها زون ترونت هذه، راهي ثم صغيرات يتعديوا، ثم باساجي بيتون، وثم صغيرات يتعديوا المؤسسات التربوية. احنا من جانفي 26 يعني سجلت جمعية السلامة المرورية في آخر ندوة ليها صارت في المهدية مؤخرا 2500 حادث من 1 جانفي إلى يومنا هذا، نقول وإحنا للخمسة أشهر، فيهم 520 قتيل. 520 قتيل هذوما فيهم 30% من نسبة هذه، 30% هما سواق الدراجات النارية، وثم 99 فرد هما أطفال. معناها نقول وإحنا قدام رياض الأطفال أو مؤسسات تربوية. هذاك علاش يلزم السائق يركز على زون ترونت، راهي هي ماهيش بلاصة محطوطة وهيش علامة محطوطة وقتها، راهي زون ترونت شو معناها ينتبهوا أكثر ما يمكن، لأن مضوم قصر وغيرات وتلامذة ويخرجوا تعبين وجيعانين.
4: يعني باش نزيدوا نلخصوها، يعني منطقة 30 يعني كنقولوا زون ترونت
1: هي ناقص قدام المدرسة،
4: هي أنه ينقص قدام المدرسة في محيط مؤسسة، هي راهي المنطقة هذيك راهي ذات خطورة شديدة على مستوى الحركة المرورية بتبيع في المنطقة هذيك وفي النقطة المرورية هكي، فبالتالي يلزم يكون هنا زادة ما دام هي شديدة الخطورة على مستوى الحركية المرورية، هنا يلزم زادة تكون فما اليقظة تكون بأكثر وفي أعلى درجة. هنا زادة يلزم يزيدوا نحسوه معناها السادة السواق بصفة عامة، وراه نشوف والله الحقيقة راه نلقى في تفاعل إيجابي كبير كبير كبير كبير، ونشوفه حتى على مستوى الارقام تو حتى السيده نجات بعد شويه انا بعثهم لك اعلان اللي حفظت وحبيت نزيد نراجع بهم السيد مدير اقليم الحرس الوطني منه طلبونا فيهم مثل هكذا يعني ارقام ومدى تفاعل المواطنين ومعاهم ارقام الحقيقه كي نقول لك ارقام بالالاف بالالاف انا احنا اخر حصه انجزناها تقريبا قدام المطار على فيسبوك يعني الخاص فقط عملت معناها فوق 18000 مشاهده معناها هذا على فيسبوك بدون صفحه الاذاعه وصفحه البرنامج فبالتالي معناها التفاعل شوف كيفاش بالالاف والمعلومه قداش قاعده تتمرر في لحظات معناها والحمد لله ننطلقوا في الحمله نتاعنا فماش اضافه سيده سيده نجات
3: هذاك علاش انا قلت لك راه هو توا احنا نعولوا على وعي المواطن خاطر احنا العلامات متوفره البنية التحتية معناها حتى النقائص قاعدين نجاوزوها تقعد الوعي تاع السائق سواء سائق سيارة أو أي وسيلة أو الدراجات النارية خاصة الدراجات النارية راهو احنا يلزم نسوقوهم بالبرمي برمي اللي خاص بسياق الدراجة النارية يلزمنا نلبس الكاس
4: باش نقولوا البرمي راهو من 16 سنة فما فوق يا مواطنين يا اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا وتتفاعلوا ديما مع نحبوكم انتم تكونوا سفراء وتمرروا المعلومة لغيركم راهو اللي يسوق دراجة نارية عمره من 16 سنة فما فوق من 16 إلى 18 لأنه هذيك مطالب بالحصول على الجانب النظري أو الامتحان النظري في رخصة

0: بالشهاده التسجيل نتاعهم الكارت جريز وكلهم مامنين وكلهم سواقين عندهم ما شاء الله. هنا بالحقيقه هذوما معناها انا توني داء من اذاعتكم اذا كان ثم شكون يسمعوا فينا. احنا متواجدين صراحه لاحظت برشا ناس عندهم النوعيه من الدرجات الناريه هذه وكلهم مامنين وكلهم عاملين معلومه مخلصين معلومه الجوالين ولبس اللي فات ما شاء الله.
1: شوقي
2: شو عندنا حملات نشوفوا
1: شوقي
2: مادامكم
1: تحكيوا على الدرجات العاديه هذوما ومادامنا نحكيوا على الشباب ومادامنا نحكيوا على الصيف اكيد انه فما اللي حكينا عليها قبل اما باش نشوفوها اكثر على خاطر ماشي وتتزايد هما اللي تروتينات يا شوقي.
2: بالفعل هما اللي تروتينات راهو فيهم جانب كبير برشا خاصه وانه تعرفوا انه فما شركات وفما مؤسسات تولى تكلف التروتينات هذوما.
1: يعطيك الصحه
2: كما احنا موجودين في المنستير فانه زاد في المنستير زي ما نلاحظوا الاستعمال برشا خاصه على مستوى معناها الطرقات السياحيه اللي هي تقريبا على مستوى كامل
1: حتى الصغار باش يمشيوا هكا يحوسوا ولا يمشيوا القرايه ولا
2: او باش نشوفوا مدى التزام المواطن مدى التزام المواطن في قواعد السير ولا الجولان على طرقاتنا.
1: توا زيدوا شويه توترا توا تولي
2: شاحنا وغيره او تشوفوا معناها كيفاش السيد النقيب معناها يعطي في النصائح للسائق الدرجه الناريه وخاصه منها استعمال الخوذه للطبيعه والقواعد السير ولا الجوالات. فما مفاجأة تقولوا لي ما نعرفش شنو عسامة صباح الخير مرحبا
3: عسامة
2: مواطنة معناها من المبروك تقوم هما في الباب معناها تبدو التكريم هما اي موجودين
1: حطنا في الصورة يعني. شوقي راني شيف داكسيون تاع هكا جمعية ولا حطنا
2: هي شيف داكسيون تاع جمعية اللي هي قطي التلفزيون مارينا
3: منستير
2: مارينا منستير اي باهي يعطيكم الصحة. المبادرة هذه تقوموا بها البرة من الباب ولا الداخل من الباب نتاع المعهد؟
3: برا من الباب
2: برا معناها في اطار تطبيق القانون معناها
3: في اطار تطبيق القانون
2: والشباب هذوما معاكم زاد؟ ها؟ قداش عندكم من عام تونسي؟
3: احنا مازلنا جديدة مازال حلت لنا احنا اما التلفزيون موجودة من قبل فما ديجا
1: خلينا نطوعوا العمل نتاعهم للسلامة المرورية يا شوقي.
2: خلينا نكونوا احنا معناها استراتيجيين في العمل وبراغماتيين وعمليين. عندكمش تفكير وانه تتوجهوا لتنظيم حملات تحفيزيه توعويه في مجال السلامه المروريه باعتبار واحنا البرنامج نتاعنا هذا يبث على مباشر اذاعه المونستير وفي فيديو ان شاء الله تلقوه بعد شويه لانه على البث المباشر للستريمينغ ما نجموش نخدموا خارجين باعتبار تعرفوا التشويش اللي قاعد يصير. اما توجه سكسيو فيما يخص السلامه المروريه التحفيز التوعيه في الجانب هذا
3: الحق كما قلت لك احنا مازلنا كتاب جديد مازلنا كي حالينا حي الجمعه هذه اول اكسيون نخدموها اون بليس مربوطين باكس احنا توا عندنا اكس 3 باك تشامبيون كل ما يتعلق بجماعه الباك دعم السير باش نتلاقوا بهم هما نفرحوهم هما نشجعوهم يكون هكا ان تقدر موتيفاسيونهم هما.
2: باهي مالا ان شاء الله تكون في الاستراتيجيه نتاعكم مادامكم في هذاك الطريق نتاعكم تكون لكم كل نجاح ولا التوفيق وان شاء الله لما لا العمل على الجانب هذايا تعرفوا ان عطله الامنه باش تبدا نهار واحد كبير تصفوا مع الساده مع مصلحه شرطه المرور مع مصلحه حراسه المرور الامنيين بصفه عامه في العطل الان
1: معانا زيدا
2: معناها ومعانا مع اذاعه المونستير احنا اصحاب البرنامج اللي هو طريق الامان يبث كل يوم الاثنين من 9 ل 10 صباحا على موجه اذاعه المونستير وعلى صفحه اذاعه المونستير وعلى صفحه البرنامج طريق الامان بالفيسبوك. ديما معناها لما لا معناها تكونوا انتم متهمين بمطويات بجوائز حتى بكورتيكلي باقلام بصور تعبيريه معناها لما لا نجموا مع بعضنا في اطار معناها عمل تنسيقي استراتيجي في حصه تكون شريط انها تكون يوم اثنين معناها كيما الحصه هذه ما تكونش راهو سبت عشيه ولا احد الصباح
1: تكون في المباشر اي
2: ما نطلبلكمش نحب نرتاح وكون في المباشر راه مش حاجه مسجله. القوه انه البرنامج يبث على المباشر كيما نشوف العمل نتاع الساده الامنيين معناها هذه ثقه متبادله في اذاعه التحرير باش نفذوا ترى تعودونا نفذوا برنامج كيما هكا خاصه في مجال السلام المروريه اكيد تزيدوا نصفوا على تقنياتها ومرحبا بكم راهو بحذانا وعندنا استديو جديد.

0: باش نفتحوه نهار الخميس القادم لميريك من احدث وارقى مصنف الاستديوهات الرقميه على مستوى الاذاعات التونسيه خاصه ولا عامه تنفرد بهم الاذاعه التونسيه على مستوى المرفق العمومي معناها الخميس الجاي. ومرحبا بكم معناها تكونوا حاضرين معنا. مرحبا شكرا لكم حظ موفق لكم هذيكم على الساحه نواصلوا في حنتنا. شوف احنا هكا شوف
1: الشباب مانيش نتفرج مضيعني انت اليوم شوقي
0: مجتمع المدني هيك ديما يحب العمل الميداني وكا جاء وقالوا نحبوا نعطيو فكره على النشاط نتاعنا وكل شيء ومجتمع المدني يساعدكم في مثل هكذا يعني التظاهرات وحتى في على مستوى التنظيم المروري معاكم انتم هذه المجتمع كيما كنت تحكي معناها منذ قليل معناها جمعيه تونس للطرقات للسلامه المروريه وغيره معناها
2: حتى الكشافه التونسيه زاده احنا راهو السلامه المروريه راهي ما تخصش كان اداره المرور فقط راهي راهي كان المجتمع المدني كيف كيف شرائح المجتمع المدني مساهمه في السلامه المروريه من اداره التجهيز من شركات التامين من
1: المدنيه
2: اداره التعليم تعليم
0: اداره التربيه مختلف معناها ادارات
1: شوقي حبيت
0: يا قزده باش نرجعك سيدنا نجاة تفضل حنان
1: حبيت ان نشير لهنايا لمدى تاثير المجتمع المدني والجمعيات خاطر حكيتوا على زون 30 انتوما وكان عندنا لقاء مع مدام نجاة مع مدام عفاف بن غنيه اللي هي رئيس جمعيه سفراء سلامه المروريه اللي الاقتراح خرج من عندهم هما وخرج معناه في شكل قانون وهنا قاعدين نشوف فيه يتنفذ على مستوى الجمهورية الكل. احنا كنا نعرف قبل العلامة المرورية متاع البنية اللي هز أخوها وقدام ذيك علامة متاع مدرسة توا مع هذيك ولت قبل نقول له يبارك فيك نقص راك متعدي من قدام مدرسة توا يلزمك تنقص عندك علامة 30 راك متعدي من قدام مدرسة. هذوما الأعمال والأنشطة متاع المجتمع المدني قداش يكون مؤثر قداش يكون فاعل في المجتمع متاعه وحتى في تنقيح القوانين. إن شاء الله المصابحة اللي عملتها اليوم صباح والبقية المجمعيات اللي يسمعوا فينا زادة كيف كيف يكون عندهم تأثير ملموس يعني في منظومة السلامة المرورية وإحنا زادة من خلال العمل الدوري متاعنا هذي كل نهار اثنين وإحنا معهم في طريق الأمان نحس ونوعي ونحذر والكل باش يكون نهار نتلقاه ونقوله كما سمعتها توا اليوم صباح في العيد هذا ما سجلناش حتى حادث في العطلة هذه ما سجلناش حتى حادث في العام هذا والحمد لله فما انخفاض كبير. إن شاء الله الأرقام هذه تتسجل قريبا إن شاء الله يا ربي.
0: أكيد وإن شاء الله وإن شاء الله معناها تتطور نحو الإيجابي نحو
1: أكيد إن شاء الله
0: تتخلص معناها على مستوى الحوادث هذه. وكما قلنا راه هو شوف في تكثيف المراقبة وبتنويع على مستوى تركز الوحدات الأمنية لأنه تعرف اليوم يوقف الرمبوا هذا من بعد تلقاه في رمبوا آخر من بعد تلقاه في نهج آخر من بعد تلقاه معناها الأمن يخرج من معناها من من من, من مكان اللي ما تنتظرش انه يكون فيه. وبالفعل هناك كما قلنا على مستوى تنويع التمركز لامنيين اللي نقولوا ديما في العمليه المرنه الحقيقه مرنه ايجابيا بالطبيعه لانه يعني وين يكون التمركز نتاعهم في كل مكان وانك تتوقع وانا ما تتوقعش انه تلقى فيه اللي عند المرور بالنقاط المروريه المختلفه تلقى فيه امن ما تلقاش انه تلقاه يترصد من اجل معناها رصد المخالفات والمخالفات من اجل الحد من اجل الحد ونسطر معناها زو السور حمر تحت من اجل رصد المخالفات من اجل الحد مش كي يتم التاويل في حاجه اخرى سلبيه لا من اجل الحد من خواطر ومن مخاطر من حوادث الطرقات بصفه عامه. نشوفوا شنو هي فماشي حاله قاعدين نشوفوا ونشوفوا كيفاش معناها العمليه قاعده تصير الحديثة الجانبيه نشوفوا فما دراجة نارية نشوفوا سيارة طبعا نحاولوا نزيدوا نقربوا شوي لأنه تعرفوا في العمليات المترتبة لأنه فما زوز أشخاص حابين ربما ناخذوا معاهم معناها كريمة لكن اعتذروا بكل لطف معناها وكانوا مشاو على واحهم فبالتالي هي هذه من الكواليس متاع البرنامج ربما اللي مشوا قاعد يشاهد فينا المواطن ولكن احنا هكا نعلموه بها باش معناها لأنه فما ديما أمور ترتيبية تصير قبل ما يكون فما تسجيل احتراما لمستمعينا لمشاهدينا وغيره معناها باش تكون الأمور في أحسن حال وفي أحسن ظروف ديما. شنو قاعد يصير نجمو نجيو سيدة ناجت نجمو نجيو نشوفو شو هو قاعد هو قاعد يسأل يسأل على مسألة معينة نشوفوا حالة إذا كان حالة سيارة لا ترى إيجاري مرحبا مرحبا مرحبا
3: عايشك
0: مرجع. عندك الاطراس اللي ما عندكش؟
3: ما عنديش رسترونس. نوريك الوثائق نتاع الموتو اللي عندي.
0: اي
3: نوريك الوثائق. مشيت هذا الثالث الرسترونس نقرق بيهم بربي. راني نحب نعمل رسترونس، نحب نأمن روحي.
0: أي.
3: يعني نمشي بالكياس قد إلا ما نعملولكش.
0: ايوه
3: يا اندرا شنيه البلاد هذه كيفاش عايشين احنا؟
0: ثم طريقه اخرى
3: شنيه ان شاء الله
0: بالانترنت، اما تدخل على الجامعه التونسيه لشركه التامين نفسها، او انك تلقى فما ريبيك خاص، انا فما مربع خاص لأصحاب دراجة مريض تسجل فيها كل المعطيات متاعك وتحط فيها الإيميل وتحط فيها رقم التليفون متاعك وغيره. تنجم حتى عن طريق معناها مكاتب الانترنت لتبينات معناها بصفة عامة نجمهم يساعدوك في الغرض هذايا، وإلا أي حد من العائلة متاعك أو أقربائك أو جيرانك يساعدك على الموضوع هذايا، عنده يعني ينجم عنده سرعة الولوج للانترنت يلقى خاص بدرجة نارية اللي في كويلا دوما وتحط فيها البيانات متاعك، وهما تجاوبك يما يتصل بك على الهاتف ولا يبعثولك ميساج ولا يبعثولك إيميل، وبالتالي معناها هما يحطولك شكون أقرب مكتب تأمين اللي ينجم يكون قريب. وماذا بينا لهنا زاد راهو كندا الجامعة التونسية لشركة التأمين، ماذا بينا كيف تعطيه المواطن
1: اللي فاتته المعلومة يرجع بعد البرنامج مباشرة.
0: هابش نجيب لأن لهنا حنان حب راهو كندا لشركة التأمين الجامعة التونسية، راهو فما جينا تشكيات نوعا ما يقول لك أني أنا من ولايات
1: شوقي شوقي مضطرة أني نوجه دعوة لسادة المستمعين أنهم يكملوا معاك اللي باش تقولوا هذا اللي هو مهم جدا في الفيديو اللي باش ينزل بعد شوية على صفحة إذاعة المنستير، خطة تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج، أما الفيديو يبقى متواصل معكم والمعلومة تلقوها بعد شوية على صفحتنا. شكرا لك شوقي الحميدي كان خارج استوديو، حسام قدرية كان في الإخراج الرقمي للبرنامج، نجل عطية بن محمد معنا كيف كيف من الأجزاء الفنية، علي منصوري برجاب في تنسيق فقرات حصتنا، شوقي الحميدي خارج استوديو. إلى اللقاء وبسلامة، تقول لكم حنان بكار طريق الأمان. إلى اللقاء.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقاً من التاسعة.
1: العاشرة صباحاً على مجدة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. ينفذ محامو المنسير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين اليوم الاثنين إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطني للمحامين بتاريخ 13 من مايو والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من جوان. وسيشهد الإضراب اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد. في إطار العناية بالفضائيات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم ضمن جهود تطوير الفضائيات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة. وفي جانب آخر تدخلت مصالح بلدية سوسة أمس على مستوى واد نوار لرفع المصب العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة بما في ذلك فواذل البناء والردم بهدف المحافظة على نظافة المحيط وتصدي لظاهرة الإلقاء العشوي للفضلات. مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المنطقة كشف المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد في تصريح للأخبار أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا أعلى بخمس درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى ست درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة. يكون طقس اليوم الاثنين مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. ويتوقع تسجيل انخفاض طفيف لدرجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق لتصل إلى 38 درجة بمناطق الجنوب. دوليا أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها، كما أفادت القناة 12 الصهيونية بسماع أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. ملفات تربوية مباشرة بعد الفاصل مع ربح عبد الله ومروى الزيدي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنسير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
5: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
6: مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والمفاجآت المنتظرة بين العمالقة والمغامرين وبين البطولة والطموح.
5: المجموعة الثامنة.
6: إسبانيا بطلة العالم سنة 2010 وبطلة أوروبا 2024 داخلة للمونديال وهي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يقودها المدرب لويس ديلافوينتي. ديلافوينتي يعول على جيل شاب وواعد يتقدم لامين يامال الجوهرة الإسبانية وأفضل لاعب شاب في أوروبا سنة 2024 ومعه بيدري وغافي من برشلونة. ورودري المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024 مع مانشستر سيتي، ونيكو ويليامز من أتلتيكو بيلباو. اللافت في القائمة أن ما في حتى ملاعبي من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ. هدف الإسبان واضح، استرجاع كأس العالم بعد غياب دام 16 عام. الأوروغواي بطلة العالم في نسختي 1930 و1950، تبحث هي الأخرى على استعادة أمجاد الماضي. مارسيلو بيلسا يقود منتخب في أسماء كبيرة كما فيديريكو فالفيرتي من ريال مدريد، ورونالد أراخو من برشلونة، وداروين نونيز من ليفربول. ورغم غياب الهداف التاريخي لويس سواريز، تبقى الأمل كبيرة باش يرجع منتخب السيليستي للمنافسة على أعلى مستوى بعد 76 سنة من آخر تتويج عالمي. السعودية في مشاركتها السابعة في كأس العالم تدخل بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وبمجموعة أغلبها من البطولة المحلية يتقدمها القائد سالم الدوسري ومحمد كن وفراس لبريكين. حلم السعوديين هو إعادة إنجاز مونديال 1994 وتجاوز الدور الأول للمرة الثانية في تاريخهم، مع تأكيد المكانة المتطورة لكرة القدم السعودية. الرأس الأخضر باش يعيش لحظة تاريخية بمشاركة الأولى في كأس العالم، يقود المدرب بيدرو ليتاو بريتو اللي عول على خبرة القائد ريان مينديز صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف الدولية، إلى جانب جاري رودريغيز. هدف هذا المنتخب الصغير في حجمه والكبير في طموحه هو كتابة أول صفحة لي في تاريخ المونديال، وإثبات أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
3: ملفات تربوية، ملفات تربوية. إعداد وتقديم
7: ربع عبد اللاوي
8: مع ربح عبد اللاوي
7: ومروى الزيدي.
8: ومروى الزيدي.
9: 7 دقائق بعد العاشرة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. نهاركم طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في متابعة عدد جديد من برنامج ملفات التربوية، حيث نقترب أكثر من التلميذ، من المربي، من الولي، ونصنع جسور فهم، أمل ومعرفة في ملفاتنا التي نحاول كالعادة أن نرافق فيها نبذ الأسرة التربوية ورصد النجاحات وملامسة مختلف التحديات على الساحة التربوية. صباح النور مروة.
10: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس الكل، صباح الثلاثة أيام اللي ما زالت في البكالوريا، معات ما مازال ليهم هما أكيد،
9: أما ما زالت النوفيام وما زال السيزيام راهو،
10: خلينا مع جماعة الباك مسكني التعب وما عادش فيهم هما وعائلتهم، إن شاء الله مربوحة،
9: إن شاء الله يكونك التعب اللذيذ اللي بعد ما يتوج بالنجاح والتميز الإنسان قداش يحس فرحة النجاح، مش النجاح المغشوش، النجاح اللي بتعب.
10: هما شو يقولوا؟ يقولك عوجونا، ان شاء الله ما عوجوكمش اليوم، ان شاء الله بالحق موافقين. اما مادامك حكيت على الغش، هاك ريت البيرتورباسيون اللي صاير على الريزو، تشكيات نتاع الناس الكل، ومع ذلك يا ربح، ومع ذلك انواع واشكال وسيناريوهات يندلها الجبين من من الغش اللي قاعد صاير. اخرها البوق، والناس كلها تندرت بحكايه البوق والبطاطا اللي هي حاجة غريبة عجيبة، معناها الحقيقة مش غريبة، ما إلى متى معناها باش نقعدوا كل مرة هكا نشوفوا أو نكتشفوا إنه فما تلامذة بالحق عندهم أفكار، عندهم سيناريوهات
9: جهنمية.
10: أي
9: يشبيه كي هذي ما يستغلوش معناها في المراجعة.
10: الحق سامحني من رشي ذكي، على خاطر انت عيط يا بابا يا ميل، معناها كنت باش تكون ما يفيقوش بيه حاجه غريبه، معناها ما تصيرش انه ما يفيقش بيه. معناها تصور انت بحذا مركز امتحان وعبارات مشفره نتاع بطاطا ما تجيش، ما يقبلها حد. هو اصلا الحس هذاك نتاع البوق اللي بحذا مركز الامتحان راه ما هيش لوجيك، معناها اكيد باش تمشي دوريه امنيه باش يتقلق الاستاذ وغيره. هذه حاجه من الحاجات اللي صارت معناها. اما
9: انا بهت في حاجه برك، معناها التتبعات الامنيه والعدليه اللي صار في حق تلامذة اللي قاموا بعمليات الغش، مجموعة من الصفحات التي تندد بإيقاف التلاميذ. وعلاش يا اخي هما ما عملوا حتى شيء باش قاموا وقفوهم؟ يا اخي الغش معناها ماهوش تجاوز للقانون.
10: يحكيوا الإيقاف.
9: معناهاش معناها واحد وين التكافؤ الفرص؟ أنت تجيب الغش تمشي تاخذ بلاصة واحد اجتهد وتعب وكلت على أيامه كيف ما نقولوا على امتداد العام، سهر الليالي وباع النوم الغالي، وانت تجي معناها هكا بكبسة زر سحرية تاخذ له بلاصته. ومن بعد باش تقول لنا انت طبيب المستقبل وانت مهندس المستقبل وانت ندرى شنو، ما وخلي الردع والضرب على ايدي العابثين والغشاشين والمتجاوزين للقانون باش يكون عبرة لمن يعتبر.
10: انا عجبتني قراءة الدكتور مراد البهلول اللي موجودة على صفحته الرسمية في الفيسبوك، اللي حكى فيها على الظاهرة هذه وقال هل هي أزمة قيم أم أزمة تقييم.
9: نعم.
10: وقراءته مزيانة برشا بطبيعة، متعودين به الدكتور مراد البهلول في هذا الإطار. ما فعلا الأزمة أزمة قيم وأزمة تقييم الاثنين في الأخر نخرجوا بالنتيجة أنه قيمة الصدق وقيمة أنك تخو كان حقك وتخو كان حاجة اللي أنت تعبت عليها وشقيت عليها، وقيمة أنك ترسخ في روحك وفي ذاتك وفي ولادك وفي الجيل اللي أنت تتعامل معاه تكافؤ الفرص، وانه هذاك حظك سبحان الله، ما قدراتك ما تخولكش باش تنجح، عاود العام ولا شوف فرصه اخرى، شوف تكوين، شوف حكايه اخرى. وازمه التقييم على خاطر للاسف الشديد احنا عنا معني عايشين بالهوس بتاع النجاح،
9: لا تحس كانهم ناس مخلدين في الدنيا هذه. المهم ما عطيش ياخذ اش يحط نتاعو ومتاع غيره بطرق لا مشروعه كيما يجي، ومن بعد يقيموا الافراح والليالي الملاح بمناسبه النجاح. اي نجاح معناتها
10: فما اللي يحكيوا راهو بعد النجاح يقول لك انا نجحت بالكيتي، يعني مستعرفين ماهمش متقلقين معناها ربح، باش نكونوا واضحين. فما ناس اي فما ناس فما تلامذه وعملوا في سيدي بوزيد تتفكر معناها نسبه النجاح الكبيره، وكانت فما وقتها اصداء تقول انه في دوره المراقبه تقول انه اغلبهم معناها كيتوا، وهما اللي مستعرفين يحكيوا في بعضهم يعني تلامذة يحكيوا لبعضهم. هذه ما ينجم كان يمس من مصداقيه الشهاده التونسيه، ما ينجم كان يمس من المنظومه التربويه كلها في بلادنا بالحق تتزعزع تتمس، على خاطر وقت اللي نتوصل شهاده كما شهاده البكالوريا تتاخذ بالغش فعلى الدنيا السلام.
9: نعم كالعادة برنامجنا حافل بمجموعة من المواكبات والمتابعات التربوية، ونحاول كما العادة نقدم جملة من النصائح التربوية والمنهجية للمترشحين للامتحانات والمناظرات الوطنية بعد جمات البكالوريا باش يجي دور النوفيام.
10: أكيد باش نكون على موعد مع هذا في الجناس. ما قبلها خلينا نبدأ بعد شوية مع الأستاذ سامي الحبيب عن هيئة الخبراء بالائتلاف التربوي التونسي، باش يحكينا على دورة تكوينية صارت مؤخرا في الأيام القليلة الفارطة حول إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية.
9: نعم من مواعيدنا أيضا باش نكون على موعد مع تسجيل خاص بتظاهرة الرياضية والمنطق اللي كنت حضرته أنت مروة، المخيم الصيفي الخامس الجمعية التونسية لثقافة الرياضيات والمنطق وأولمبياد الرياضيات.
10: نعم موعدكم زيادة مع دكتورة منيلة دردور باش تحكي لنا على صغيرنا علاش يسرق، حاضر معنا في الموضوع هذايا السرقة عند الأطفال، باش نحكي وقتاش تكون ظاهرة مرضية وقتاش تكون ظاهرة نفسية عادية. الدكتورة منيلة دردور حاضر معكم في نفسية صغيري.
9: آخر فقراتنا باش تكون الإيديونيس كما قلنا، باش نحاولوا نقدموا مجموعة من النصائح البيداغوجية مع مجموعة من الأساتذة، الأستاذة سهير مليكة في مادة الفرنسية، الأستاذة نهلة قاسم في مادة الرياضيات، وكذلك الأستاذ فتحي الطيف أستاذ إنجليزية، هي مواد رئيسية لكن قبلها يظهر لي مروة باش نكونوا على موعد لمواكبة تظاهرة تحدي القراءة في دار الثقافة بومرداس مع وفاء البحري.
10: أكيد هذوما فقراتنا، أنتم اللي تابعوا فينا مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلكم معنا على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف، النجلة موجودة لتأمين البث على الباج أوفيسيال راديو مونستير. تحياتنا لأيمن الشابي العليا منصوري، ربحوا مروة يسلموا عليكم ويتمنوا لكم يوم سعيد وجميل ومتابعة شيقة لملفاتنا التربوية.
7: شايف بعينك نار.

0: البداية تكون مع مواكبتنا التربوية.
1: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
0: الائتلاف التربوي التونسي نظم دورة أو ندوة عفوا تكوينية نظمها حول إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية أيام 5 و 6 و 7 جوان، وسعداء نكون حاضر معنا الأستاذ سامي الحبيب عن هيئة الخبراء بالائتلاف التربوي التونسي باش يعرفنا أكثر بهذا الموضوع. صباح النور، مرحبا بك سي سامي.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا وشكرا لسيدة.
0: يعيشك، مرحبا بك. إذن موضوع الندوة التكوينية هذه مختلف على العادة، خلينا نعرفوا به أكثر سادة المستمعين.
2: نعم، هو الموضوع كان موجه إلى الجمعيات الناشطة في إطار الائتلاف التربوي التونسي.
0: نعم.
2: كما تعرفوا الائتلاف يضم جمعيات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعليم، على كل الجمعيات الناشطة في الائتلاف هي عندها علاقة بالمسألة التربوية وبالتعليم في العام. كعلاش حبينا كل مرة يكون فما موضوع يهم الجمعيات تكوين. المرة هذه وكان لي الشرف أني أمنت الحلقة التكوينية هذه كانت لفائدة أعضاء أو منخرطين أو من المكاتب هيئات الجمعيات الناشطة في الائتلاف. كان كمركز سيادتك النشاط هذا التكويني انتبع لثلاثة أيام 5، 6، و7 جوان. كان الهدف منه هو تعميق ثقافة حقوق الإنسان عامة لدى الجمعيات الناشطة في الائتلاف، وتحديدا الحق في التعليم، لكن ما هوش كحق مطلق، حبيناه أكثر عملية. كيف يمكن لهذه الجمعيات أن من مواقعها بين الظفرين أن تناضل من أجل إنفاذ هذا الحق في التعليم؟ كانت الحلقة تجمع ما بين بعدين. البعد الأول هو تعريفهم بالحقوق بصفة عامة باش يتنزل فيها حق التعليم باعتباره يتنزل في الجيل الثاني اللي عندهم طابع اجتماعي. ودونك الجزء الاول كان هو التعريف، طبعا في اطار تنشيطي، لان احنا كما تعرف التكوين ما يقومش على عرض فقط. التعريف بكل المواثيق الدوليه والوطنيه طبعا اللي تناولت الحق في التعليم، ومن بعد باقي الانشطه كانت كلها تقوم على استعراض وضعيات، دراسه وضعيات، وخاصه كيف يمكن ان ينظم هؤلاء الناشطون في المجتمع المدني، كيف ينظمون حملات مناصره لانفاذ هذا الحق. دونك الحلقه كانت توزع على جزئين، جزء يتعلق بمسألة الحق في التعليم، وجزء ثاني كيف يمكن من خلال حملات مناصرة وتنظيمها وأهدافها وتحديد مراحلها. ده فما جزء ثاني يتعلق بهالمسألة هذه، كيف يمكن أن نحول هذا الحق في التعليم من مبدأ عام إلى واقع ملموس. والحق كان تفاعل متكونين جيد جدا، وحسوا بأهمية هذا العمل وإدراجه ضمن أنشطة جمعياتهم.
0: نعم، ذكروا أنه الائتلاف التربوي يضم يعني أو كل الجمعيات اللي تنضمي تحت الائتلاف التربوي معناها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة التربوية نجم نقول، ولا تهتم بالشأن التربوي في بلادنا.
2: تمام، هو يا تكون جمعية تربوية، مثلا ناخذ الجمعية اللي كنت رئيسها، مثلا جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ما عندها علاقة إلا بمسألة التربية، لكن في مجال مخصوص اللي هو الإعلام والتوجيه والإرشاد والمرافقة لغيره. داخل جمعيات أخرى إذا يجب يكون عندهم أبعاد متعددة، لكن في قانونهم الأساسي في أهداف الجمعية فما هدف في مسألة التربية. دونك مسألة التربية، وإلا طبعا وإلا مثلا يجب تكون جمعية تعنى بذوي الإعاقة، هي بالضرورة لو كان هي تخدم على ذوي الإعاقة في مختلف حاجياتهم، لكن ما بين الحاجيات اللي يشتغلوا عليها هي حاجتهم تأمين حق التعليم. وبالمناسبة بالله في حلقة التكوين كان الاهتمام بالمسألة هذه حاضر بشكل كبير، لأن مسألة الدمج اليوم في تونس، دمج ذوي الإعاقة والاشتغال على ذوي الحاجيات خصوصية بصفة عامة مش الإعاقة فقط، كان من المواضيع اللي اشتغلنا عليها الكبار حق لابد أن كمجتمع مدني وكدولة وكمؤسسات أن نهتم به نعطيه المكانة، لأن عديد من صغيراتنا سواء معنا فقدين النظر ولا عندهم إعاقة عضوية ولا عندهم صعوبة تعلم من أي نوع،
0: ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا صعوبة تعلم،
2: عندهم في الحقيقة ما زلنا ما وصلناش إلى مرحلة متقدمة باش نقولوا راهم حققنا لهم حقهم في التعلم تاما.
0: صحيح صحيح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك، وإن شاء الله موافقين دائما في مختلف طبعا الجمعيات اللي أنتم يعني تشتغلوا فيها، وإلا كخبراء في الائتلاف التربوي التونسي أنكم تقدموا الإضافة للمنظومة التربوية التونسية ولما يحدث الحقيقة من تطورات في المنظومة هذه اللي نتمنوا أنه يصير عليها تعديلات على الأقل بالشراكة مع طبعا المجتمع المدني. تحياتنا ليك سيدي، يعطيك صحة وإلى اللقاء.

0: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذن في مواكبة إذاعة المنستير وملفاتنا التربوية للدور النهائي الوطني للبطولة العالمية لألعاب الرياضية والمنطق مباشرة من نزل في المنستير، سعداء بأنه تكون معنا سيدة مونيا دغموري بوزويتا رئيسة الجمعية التونسية لثقافة الرياضية والمنطق. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: شكرا على موكبتكم لهذا المخيم، هو مخيم صيفي نجتمع فيه أبنائنا باش يتكونوا ويزيدوا يقربوا أكثر ونكونوهم ونحضرهم أكثر للمسابقات اللي باش تقع في شهر جويلي إن شاء الله. من أولها هي التحضير للدور النهائي الوطني للبطولة العالمية لألعاب الرياضية والمنطق اللي باش من خلاله هو باش يكون عنا أبناء اللي باش يمثلوا تونس في إيطاليا من 23 و 24 جويلية في البطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطقة. إذن كذلك نحضروا زد عنا زد تلميذات أخرين في مستوى أعلى من هذايا.
2: شفت الابتدائي وشفت الثانوي وشفت الإعدادي، معناه ما شاء الله الكلهم موجودين. المستوى الأعلى في البطولة في الأولمبياد.
3: في الأولمبياد، الأولمبياد هو كذلك في هذا المخيم قاعدين نحضروا في الأولمبياد الإفريقية اللي بشتقع في الكوت ديفوار في الساحل العاج من 28 جوان إلى 4 جويلية. إذن الحقيقة عندنا هنا تلمذات نوابغ اللي قاعدين يحضروا، كذلك قاعدين يحضروا في تلمذة اللي ماشيين للأولمبياد العالمية اللي باش تقع في الصين إن شاء الله، وباش يكونوا أبنائنا بناء الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات إن شاء الله يرهزوا الراية التونسية في إيطاليا في الكوت ديفوار وفي الصين.
2: مرهنين عليهم قدرة ربي. الكونكورنس مع دول أخرى كبيرة نتصور، أما التوانسة ما شاء الله ديما يرفعوا الراية.
3: ديما يرفعوا الراية، وخاصة وتو إن شاء الله لنا لقاء آخر بعد المباريات هذوما ونعطيك بالنتائج ونعطيك مثال. احنا السنة الفارطة مليكة الرياضيات في إفريقيا هي من بنت الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، يعني هي الأولى إفريقيا في الرياضيات. وعنا زاد كذلك ما ننساوش ولدنا آدم بيزيد اللي تألق في العالمية وكان وتو ما شاء الله عليه يقرا في امريكا في اعلى الجمعيات في
2: جامعات
3: في امريكا. وسنان نزيد نحب نذكر بالحق خاطر راهو ابنائنا هذوما كي نغرسوا فيهم حب الرياضيات من الابتدائي راهو يولي النتيجه تجي وحدها. اش معناها مثال، احنا عندنا زوز ابنائنا من جيبس اللي وقع اختيارهم وقبولهم، مش اختيارهم قبولهم في MIT أكبر جامعة في العالم قبولهم قبل هم سنة باك قبل ما يعديوا الباك بمشاركتهم في الأولمبياد هذوما ومشاركتهم في الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وصلوا وقبلوهم
2: استادوا في النوابغ أترافير الجمعية دول العالم.
3: هم استادوا في النوابغ وهذا معناها أن نقول فيه
2: إيجابي وسلبي،
3: ولكن رانا نغرسوا فيهم الوطنية، راهو هما كيف يهزوا العلم والراية التونسية في الخارج ما عندكمش فكرة كيفاش دموعهم يبدأوا هابطة وشيء وفرحانين. إذن الوطنية مع مستقبلهم يظهر لي يوليوا يرجعوا
2: هكا هكا ماشيين رام، هما هكا هكا ماشيين دونك هما خليهم يمشيوا بطريقة أجمل وأفضل وأرقى والحقيقة وبسمعة كما قلت أنت قبل الباك معني ما شاء الله حاجة تفرح ياسر. قداش نشكركم وقداش نتمنوا أنكم تكثفوا من النوادي هذه أنها تكون موجودة في الصيف، فما نوادي صيفية للثقافة الرياضية والمنطقة وإلا لا خاطر برشا أو ليه يقول لك أنا نحب لوجيكي تخدم مع صغيري كل يوم كل جمعة، ما نقولش هاو بوز ولا هاو راحة ولا فتنا الباك ولا فتنا الامتحانات، لا نحب ديما عندي صغيري عنده أنشطة في النوادي.
3: احنا كما قلت لكم عندنا المحطات هذوما ويلزمنا احنا كمسؤولين وكأعضاء الجمعية نكونوا مواكبين للأولمبياد وللبطولة، معناها مانيش باش نكونوا متواجدين حتى الآخر جويلية دونك من بعدها باش نحلوا ان شاء الله الكلوب في ولاية المنستير وتو نعلموكم مع عن طريقك ان شاء الله.
2: انت عن طريق إذاعة المنستير نورتنا مدام مونيا.
3: شكرا شكرا الحقيقة
2: بالتوفيق لهم الحقيقة حاجة تفرح وفخر كبير ان شاء الله نشوفوهم بالحق رافعين الراية الوطنية ان شاء الله يا رب.
3: نحب نضيف اللي جمعيتنا هي راهي عضو في اللجنة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطقة سي جي ام وعضو في الاتحاد الافريقي عن طريق سي رؤوف ثابت الحقيقة اللي هو يبذل في مجهود كبير معنا في الجمعية.
2: بالتوفيق لكم.
3: شكرا
2: شكرا بارك الله فيك. تعرف عليك
4: يسوي يوسف حمرون.
2: شو تقرا؟
4: بريمير.
2: بريمير شنو؟
4: بريمير بريمير
2: فين معناها؟
4: جيبس.
2: من جيبس جيت المستير شو جيت تعمل؟
4: عندي كوما كوما اولمبياد وكل
2: اولمبياد في الرياضيات. احكي لي على التجربه اول مره جربها ولا قبل شارك؟
4: ديجا مشيت مره.
2: والكون هذايا شنو الاستفاده اللي تاخذها فيه؟
4: انت ياسر كورس معين ومبات ليك الاولمبياد نجم يزك لي حاجات باه.
2: مغروم بالرياضيات؟
4: هاي.
2: شنو زادتك الجمعيه هذه؟
4: ما زدتني في مخي، القرايه نتاعهم تحل مخك وكل مش كيف ما تاع اللي سي.
2: قري التفكير المنطقي.
4: هاي هاي بالضبط.
2: من وقتاش معاهم في
4: الجمعيه؟ من اخر مره اللي هو في الربيع.
2: ما عندكش برشا تتسمى؟
4: لا ما عنديش.
2: منيت لو كنت دخلت عندك برشا؟
4: اي.
2: من الصغر معناها؟
4: اي.
2: شكون قال لك على الجمعيه؟
4: عندي صاحبي قال لي. احكي لي قال لي راهو فما وقت نحكوا كيفاش مات، قلت له كيفاش نجم نوظف مات يعني السكيلز نتاعي في المات وكل، قال لي راهو فما اولمبياد هذيك قلت له تمشي تشارك شوف. ان
2: شاء الله موفق الاجواء بها.
4: اي
2: بالتوفيق يا سيدي بارك الله فيك.
5: السلام.
2: تعرف عليك
5: يوسف بالحاج من ليسي بيلوت جابس، نقرا بريمير باس دوزيام.
2: ليسي بيلوت معناها قرر تساوي مش بشرط هي
5: برشا قرايه، اما الحق اني هني مانيش قرايه وما نحبش هذيك التمحريث برشا وهاني بيلوت معناها.
2: ربي يوفقك ان شاء الله. شكون قال لك على الجمعيه؟
5: اني فما اصحابي قالوا لي وحتى جدي سي عمر عرضاوي قال لي عليها وقال لي معناها وزاد شجعني زاد باش ندخل في الاولمبياد نتاع مات.
2: عندكم انتم فرع في جابس؟
5: في بالي لا ما عندناش.
2: نجول المستير باش
5: نجول المستير الكوم هذا يخلي نزيدوا ناخذوا باز ونتعرفوا على لي ديزيكسيرسيس وكل.
2: الاجواء كيفاش لقيتها في الكوم؟
5: الاجواء باهيه برشا خاصه معايا اصحابي وكل.
2: بون كوراج.
5: بون كوراج.
6: سوي الحمادي.
2: شنو مكون لهنا؟
6: اي مكون اي بون تو عندي بريسك 3 سنين معناها في الجمعيه وفرحان برشا نخدم فيها.
2: اعطينا علاش الفرحه هذه؟
6: اول حاجه اي استاذ معناها يلوج على الاحترام والتقدير في الجمعيه هذه، وزيد الاستوديونات اللي جينا معناها الطلبه اللي جونا والكلام ده دونك يكونوا انتريسي بالمات ويكونوا زاد معناها يحبوا يقروا
2: تحس روح تتعامل مع فئه معينه مغرومه وتحب تطور من غرامها.
6: اي نجم نقول عنهم النخبه.
2: من النخبه تشجع انه الصغار من نعومة اظافرهم يعني من عمر صغير يدخلوا للجمعيات هذه ولا تقول لي فما عمر اكبر شويه يكون ماتشور اكثر يزيد يفهم اكثر؟
6: احنا الجمعيه هذه نقروا من نيفو كوليكا دونك من حتى من اولى ابتدائي حتى البريباراتوار معناها مازالوا في التحضير حتى النيفو على تروازيام والى دونك انا نشجع انه يدخل من الاول باش بعد يولي عندي الريفلكس نتاع المات معناها نتاع ليز اولمبياد نتاع بروبليم ماتيماتيك.
2: والثقافه هذه ثقافه الرياضيات قداش لازمها تترسخ معناها في صفوف اطفالنا وولادنا؟
6: ما فهمتك.
2: معنى الثقافة هذه متاع حب الرياضيات لازمنا نرسخوها في صغارنا، لازمنا نحبون فيها أكثر أكثر، إنه عدد كبير متلم ذي ينفروه يخافوا منه الرياضيات.
6: وهذا مع الأسف إني بش نقولها إنه إحنا الأسادة كنا سبب باش نبعد شويه تلامذة على المات، على خاطر المات اذا كان ما يكونش غرام معناها البروف ما نجمش يوصلوا بالطريقه المحبذة للتلامذة، معناها مو جست نعطي حاجه بروبليم صعيب ولا حاجه صعيبه، لا نعطيه التكنيك اللي باش يحل حاجه صعيبه، مش انا فقط نجي نعجزه. وهذا اللي قاعد يصير مع الاسف معنا.
2: عسلامه.
7: عسلام.
2: عارف عليك.
7: انا محمد امين يوسفي من القويوين ومغرمية صعب المات.
2: شكون اللي حبب فيك ولا غرس فيك محبة المات؟
7: والله بابا أستاذ مات، معني في دمي المات. معني
2: وقتش اكتشفت في روحك المحبة هذية للمات وتقول تخليني نخدمها بعيدا عن المؤسسة التربوية معناها مع الجمعية؟
7: بعد ما كملت نفيم بتاعي قررت نعبي وقت فراغي نخدم في المات، معني نطور موهبة بتاعي. لقيت جمعية TCCM، جمعية بيه هي تكون معناها، وليت نشارك ديما، ولاحظت اللي هما زادة يحضروا فينا معناها المسابقات العالمية كما إيمو ولا بامو فريقية، وبخلف معناها مسابقات وطنية زادة.
2: انت فاش باش تشارك توا؟ تحضر في روحك لشنو بالضبط في المخيم اليوم موجود؟ لشنو تحضر في روحك؟
7: نهار 28 جوان باش نشارك في افريقية في كوت ديفوار، قاعدين يحضروا فينا وان شاء الله ربي يوفق.
2: حاضر ولا لا؟ ولا مازلت تحب تزيد تحضر؟
7: مازلت حب تحضر يعني، مازلت ما حاضر يعني.
2: بالتوفيق. أول مرة تشارك في مسابقة على صعيد إفريقي؟
7: أي أول مرة.
2: وعالمي يعني أول مرة تخرج نجم نقوله، تحس عندك هكا تحدي قوي كبير؟
7: هي تحدي معناها كبير معناها، وإن شاء الله نقدم أداء به باش نفرح أساتذتنا
2: ان شاء الله. يعطيك صحة وان شاء الله تجيب حذينا وتبدا انت من المتميزين. تحياتنا. اهلا وسهلا. تعرف علي.
8: مرحبا. لطفي الشويحي استاذ رياضيات متقاعد
2: وعضو في الجمعية التونسية،
8: عضو في الجمعية التونسية لمسابقات ثقافة الرياضيات.
2: اليوم في المخيم موجودين لتأطير ولمساعدة التلاميذ اللي بشي يتعدوا للنهائيات في الأولمبياد وإلا في البطولة متاع الألعاب الرياضيات والمنطق. كيفاش ترى في الأجواء؟
8: والله أجواء بطبيعة أجواء طيبة، لأن نخدموا راو على زادة مش كان للي مش معناها نخدموا على أكثر من عكس، يعني دورنا المغروم بالرياضيات أنا نكونوه ونمشيوه مليح ونعدوه للأولمبياد، واللي مش مغروم أنا نغرموه نخدموا بنيفول، يعني نخدموا على دو زاكس أنك تغرم التلميذ في الرياضيات، لأنه اللي يجي لهنا يزن في نهاية المطاف يطلع مستفيد حتى على مستوى الدراسة نتاعه، يعني يصبح متميز، يصبح يمشي يخدم بنيفو أقوى من اللي عنده في القسم. وسيلوي كي فولو بلوس فولو موا، معناها هذايا دونك نخدموا عندنا التلامذة اللي هما مترشحين للأولمبياد البام وليموا، وعندنا في نفس الوقت التلامذة اللي نكونوهم.
2: علاش ما همش مغرومين حسب رايك انت كي ترى في العامة في عامة التلامذة معناها اون جينيرال مش النخبة هذه، علاش الصغير ما يتغرمش بالمات؟
8: ما هي هذه المشكلة، المشكلة مش عندي انا، المشكلة كومون اون انسين لي ماتيماتيك، كومون فير ايمي لي ماتيماتيك، وهي دور جميل اذا في تعملها. ان نحاولوا مثلا خيال قبل ما يمشي الاولمبياد لي جو ماتيماتيك فير ايمي لي ماتيماتيك. احنا المشكلة نتاعنا المستوى العام هو كجعل الرياضيات غول، وقت ما يقعش اجتهاد من طرف البرنامج من طرف تو ديجا احنا لهنا وفي بامال دو شوز اللي اودسي دي بروغرام. احنا مشكلتنا البروغرام اوفيسيال نتاعنا فرانشمون ما يمكن حد اللي يلزمه مراجعه كبير باش تو تشوف المغرب هاربه بينا برشا، لانه اليوتيليتي دي بروغرام سواء اون سيبر سواء بور لي اولمبياد احنا اوني تيلمون ديفازي اون اسبير تو سا شونج.
2: يعطيك الصحة، شكرا ليك، عايشك. مرحبا يا لالا. تعرف علي.
9: نسرين جمعة، وليت محمد ياسين عزايز.
2: شنو يقرا؟
9: يقرا سنة سادسة
2: في
9: في تبولبة مدرسة الهداية. ايه وترشح الحمد لله للنهائي وفرحانين برشا اني جينا نشاركوا في المخيم الصيفي
2: انا سمعت اللي انت جايه لهنا عندك اسباب اخرى بخلاف ان ولدك ترشح.
10: اي جاي
2: جاي نسنس اني تو
10: جاي نشوف مدام مدام منيا بزويته اللي قراتني صافي لونطون.
2: قديه من عام تو
10: تقريبا
2: ذكريات مثلا
10: اني خرجت الباك 2004 قريتنيش عام الباك قريتني عام دوزيماني دوزيماني
2: معنا نحكيو على الفينات معنا 2001 2022
10: عام 22 عام 22 عام
2: وما زلت تفكرها
10: شو متفكرها اني ديجا توا انسيتريس وين نوقف على التابلو اني ديجا معنا اختصاصي علوم ونوقف على التابلو ديما بين عيني الابتسامه نتاعها ديما نحاول نمر حبي للرياضيات للصغار أتيني صغير يحب الرياضيات معناه المضيبين بعدوا على حكاية العدد حكاية النوت يحبها وكهو يزي يزي فقط يحبها يعني وحمد لله صغارة محبوبة برشا مع عند الصغار للحاجة هذيك
2: على خاطر حطيت في مخك أوبجكتيف أنك تخدم على
10: وأنه معناها أني كي قريت في البريمير مش كيما قريت في السيكوندا الحقيقة الحقيقة كنا نخافوا برشا من حاجة اسمها حساب ونحن في المدرسة أني دخلت على أساس كل خوف هذا كان نحب نحيه فميز مناش نخافوا أكيد نحي أنت الهاجس العدد من الصغير ويحبها صحيح يقدم مرتاح شعنا فيها النوت العدد شعنا فيه أتينا نحن يحبها ويجي نهار اني تميزت في الرياضيات مش في الابتدائيه
2: شفت انت توا
10: في الاعدادي وفي السكوندير
2: توصل في رساله للاولياء اللي يسمعوا فينا معناها انت ما كنتش متميزه
10: في الرياضيات ما كنتش متميزه لا كنت برمي البريمي اما تميزت في الرياضيات في شويه في الاعدادي وبعد عملت قفزه في السكوندير ديجا اني باك مات معناها اني وصلت معناها عملت نقله نوعيه في الرياضيات في السكوندير
2: خاطر ناحيه الخوف
10: الاولياء توا يقولوا لي ولدي في حاله في حاله لا ما تقولش ولدي في حال تقولش ولدي ها لا مازلت عنده ما
2: مشوار طويل
10: مشوار طويل صحيح سورتو في الرياضيات يبدا كلاسيه ولده ولدي بيه محاشاك ولدي ها لا لا لا مازال عنده ما عنده عنده سبع سنين القدام
2: العائله الكل جات لهنا سمعت زاد
10: ايه العائله الكل ما شاء الله تروا مترشحين تروازن فون مترشحين للنهائي ولد خويا ولد اختي ما شاء الله
2: عندكم في الغرام في العائله ولا انتم حببتوهم
10: نحن قبلنا شاركوا في الاولمبياد حاج علي سوا وكل اما هم غلبونا ترشحوا للنهائيات نحن قبلنا ما نترشحوش للنهائيات
2: هو مجرد انك تشارك تكسر حاجز الخوف تحب الماده تجرب علاش لا تعيش التجربه وحدها هذيك كافيه
10: كافيه صحيت صحيت اني بنتي تاو مثال ما ترشحتش اما شجعتها قلت لها جرب المره هذه تجرب مرة دي ما تنجحش مره جايه تنجح ان نشجعهم الصغار محلاها محلاها المسابقات والمناظرات محلاها مرا
2: احنا نحبوا ياسر العلم ونحبوا ياسر روح المنافسه ونحبوا نغرسوها في صغيراتنا برافو كبارونت وبرافو زدك هكا ذكريات جميله
10: انتوما هكاك كيفاش تاثروا كيفاش ما توصلوا
2: نوصلوا في الثقافه هذه للناس لعامه الناس باش اللي ما سمعش يسمع واللي خايف ما يخافش واللي ما يحبش واللي يحب دونك نحبوا نغيروا معاك علي عسلامة
11: انا غاليه سنه ثانيه ب
2: شنو تحب تقول انت في الاذاعه
11: الحساب اساس الدنيا
2: الحساب اساس الدنيا ما شاء الله عليك صحيت يا غاليه انت تحبوا الحساب شكون علمه لك
11: ستين تاع الحساب
2: ستين شو اسمها ستين تاع الحساب
11: الفا
2: سلموا عليها برشا سي الفا

0: نسعد كثيرا عندما يعني نجد تظاهرات فيها شغف بالكتاب، فيها حب للمعرفة. وأخيرا مدينة بومرديس احتضنت فعالية تظاهر التحدي القراءة. وفاء بحري تتابع هذا الحدث وهذا الموعد اللي يعتبر عرس ثقافي وجمع الأطفال واليافعين حول الكلمة الجميلة وقيمة المطالعة.
1: مع السلامة، مرحبا. نحن اليوم متواجدين في دار الشباب بومرديس، وين صارت تظاهرة حول تحدي القراءة. معنا سي عبد الوهاب مدير دار الشباب باش يقدم لنا التفاصيل شوية عليه.
2: السلامة، مرحبا بكم. اليوم في دار شباب بومرديس تظاهرة في تربوية، تظاهرة تربوية بمناسبة اختتام السنة الدراسية. تحدي القراءة هي تظاهرة تجمع بين مدارس ابتدائية في ولاية المهدية، تخص أربع مؤسسات تربوية. جاء وحدنا اليوم في اختتام عام كامل معنا من المتابعة، واليوم يختتم بامتحان في تحدي القراءة. الوليدات ما شاء الله اليوم كانوا حاضرين، تلامذتنا أدوا الأداء الحسن، إن شاء الله بالتوفيق لهم. أكيد لش التحكيم هي تعطي معناها في الأخر النتائج.

0: النهائية في جو التلميذي في جو عائلي أيضا نشكر العائلات اللي تنقلت وجات بحثنا لدار شباب ومرداس. إن شاء الله يا ربي يحمي تونس ويحمي تلميذاتنا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وتتكاثر الحكاية كمان هكا في مناسبات أخرى.
1: نعم هو تتويج لهم بعد نهاية العام الدراسي طبعا عام حافل كان
0: أكيد عام حافل كما قلت لكم تعديوا مراحل سابقة في وسط العام الدراسي واليوم باش يكون لهم يعني كامتحان شبيه بالامتحانات الكبيرة اللي تصير في تحدي القراءة. مشكورين جمعية علي السلام اللي كانت سند ليهم في التظاهرة هذه، دار شباب ومرداس، المؤطرين، الأساتذة، المكونين، لجنة التحكيم، الإدارات التربوية، العمالية، الناس كل ساهمت في التظاهرة هذه.
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين.
0: عايشك ومرسي بكو عايشك.
1: سمعنا تلميذة مزيانة، إيش قدم لنا روحها؟
2: اسمي سجود الجندوبية سنة ثالثة باء.
1: باش شنو عندك اش قدم لنا؟
2: شعر.
1: تفضلي.
2: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثميلي، الماء والزهر معا مع زهري لحظ المقالي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمون وزيل العقيقال، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهروي، والخود مال طاربا من فعل هذا الراجل، فولولت وولولت ولي ولي ولي.
1: تلميذ آخر شو قدم لنا روحه؟
3: اسمي محمد صالح الشحيمي سنة 5 A.
1: بأقرأ لنا شوية ترى.
3: يحكى أنه كان في قديم الزمان في ناحية من نواحي بلاد السند واد نظير خصيب تحيط به جبال صخرية عالية ذات ذؤابات حادة ومنحدرات وعرة، وكانت هناك عين ماء في قمة أعلى هذه الجبال يتدفق منها ماء غزير عذب صاف، فإذا هو كالشلالات ينهمر على المنحدر مكونا نهرا صغيرا يصب في بحيرة كبيرة عند سفح الجبل. لا أحد يذكر أن هذه البحيرة عرفت الجفاف يوما، بل كانت مياهها الزرقاء لامعة كالمرآة تنعكس على صفاحتها خضرة الأشجار والأزهار الناظرة. يا لهذا الجمال الخلاب، كل من رآه خال نفسه في فراديس الجنان.
1: أحسن أحسن.

0: إذاعة المنستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسياً
1: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إضاءة المنستيرة. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. شهد شاطئ سليمان بولاية نابل أمس نفوق عدد كبير من أسباك السردين والبوري، وأوضحت بعض المصادر أن الأسباب تعود إلى حالة التلوث الذي يشهده الشريط الساحلي بالجهة والمتأتي من واد الباي وسلطان، في الوقت الذي يشهد فيه البحر تغيرا في اللون والرائحة. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالة الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. قالت إذاعة جيش الاحتلال أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باليستين باتجاه الأراضي المحتلة منذ الليلة الماضية مع إطلاق صاروخ واحد من اليمن. وأفادت القناة 13 بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مواقع عديدة وسط الأراضي المحتلة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع حظر الملاحة بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر، واعتبار تحركات إسرائيلية أهدافا عسكرية لقوات الحوثي. وكان الاحتلال أعلن في وقت مبكر اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الأنظار في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي الختام، أكد سفير إيران لدى موسكو كاظم جلال اليوم أن فتح مضيق هرمز سيخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، كما أعلن تمسك طهران بتضمين حقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، الأربعة متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معك ربي والنبي. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسق. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي، وعلاش لا يفوز بكأس العالم. لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد، وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم في الزمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي. سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة، واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورقص فر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.
5: ومروى الزيدي.

0: من صغيري.
1: يعني ثم الصغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية نتائج مدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش
2: من عند التدريب النفسي اللي له بالصغيرات هذوما، معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عند مهندسي ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس.
3: سعادة في نفسية صغيري، يسعدنا أن نلتقي الطبيبة النفسية دكتورة منال دردور. اليوم موضوعنا حساس يمس برشا عائلات، سؤال علاش ولدي يسرق؟ كيف نفسر هذا السلوك؟ هل هو انحراف؟ هل هو طلب اهتمام؟ ولا نداء استغاثة من الطفل؟ باش نفهموا أكثر إذن تفاصيل مع دكتورة منال. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخيرات ربح، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا.
3: سؤال الأول اللي يتبادر للأذهان دكتورة، كيفاش نفسروا سرقة الطفل من الجانب النفسي؟
4: أول حاجة لازم نبينه أو نوضحه وقتاش يعتبر سلوك طبيعي وقتاش يعتبر سلوك مرضي أو مش طبيعي.
3: نعم.
4: الصغير قبل عمر تقريبا 6 سنوات ينجم ساعات يهز حاجات مش نتاعو، راهو كنقول 6 سنين. أنت والعمر الذهني والوعي نتاع الصغير، تعرفوا ساعات ثم صغار يبداو فايقين بالكدا 5 سنين، وثم صغار 6 سنين مازالوا 6، أما عمره الذهني قد يكون أكثر أو أقل. أما تقريبا مثلا في عمر 3 سنين صغير ينجم يمشي بلاصة حاجة تعجبه يهزها، خاطر مازال ما يعرفش اللي ذيك حاجة عيب ما تجيش، مازال كما يقولوا الصغير وما يحكرش اللي يجي ولا ما يجيش، فهو فرصة باش وقتها نعلموه اللي حاجة مش متاعك ما تهزهاش وترجعها. وهكذا بشوية بشوية الصغير يولي يفهم اللي اي حاجه مش متاعو ما عندوش الحق يهزها، قد يطلب الاذن، اما اذا كان حاجه مش متاعو يهزها فهذاك يولي سلوك خايب، وهذا اللي نفسره له كي كل مره يهز حاجه مش متاعو نقولوا له ما عندكش الحق باش تهزها وترجعها.
3: نعم. هل كل سرقه عند الطفل تعتبر مشكل، ولا فما فرق يعني بين سرقه عابره وسلوك متكرر؟
4: بعد 6 سنوات يولي فما اشكال. أي صغير ينجم يغلط، ينجم يغلط مثلا صغير عمره 7-8 سنين هز حاجة مش نتاعه، فكيصير مرة في الفعل أو كان اكسبتيون يعني استثناء مرة برك مش مشكل، أما كيولي سلوك متكرر تعاود 3-4 مرات فأكيد وقتها يولي إشكال. ولهنا ما لازمش أمباناليز أو نعتبره هذه حاجة تافهة ومثالش، خطر سلوك هذاك عند العائلة قد يخلي صغير يتمادى في الهزان. أنا نعطي مثال لهنا، ثم عائلات اللي صغير ملول يهز ماكلة، قد يسرق ماكلة مثلا العائلة شريت باغ إكزومبل حلويات، فهو ينجم يهز حاجات ويأكلهم بالسرقة، أو يهز حاجات متاع أصحابه مثلا، ثم صغار يهز أدوات أصحابه. في بعض الأوقات بعض العائلات تقول لك ليه ميسالش وصغير وما يعرفش، بينه هو تلقاه يقرأ في المدرسة. إذا كان ما فسرنالوش احنا ملول كيفاش نبدأ، ملول نفسرولو ونبهوه راهو الحاجة هذيك مش نتاعك ترجعها، دونك نصاحبه صغير مثلا هز أدوات أصحابه، نمشيو معاه للمدرسة ونطلب منه كونه يطلب السماح من الصغير لهذه الأدوات، وإلا يطلب السماح من أنيسه ويرجعها.
3: نعم.
4: إذا كان العائلة تصرف التصرف من نوع اللي تقولك مثالش وتفيزه، وإلا زادة قد ما تحرصش على كون الصغير يرجع الحاجة، فالصغير النجم يعتبر ذلك سلوك طبيعي وهكذا يولي عنده عادي ويتكرر ويتمادى.
3: نعم.
4: أو بعض العائلات مثلا قولك عادي بعثته يقضي في قضية من الحانوت، مثلا صغير عمره 9-10 سنين بعثته يقضي في قضية ب10,000 خلال بقية عنده يتفيوز. أو بعض العائلات اللي ما تعسش مثلا يخليه فلوس صرف في كل بلاصة في الدار وما يحسوش أو ما يفيقوش وقت صغير يهز بالدينار أو بـ2. للأسف الصغير وقتها يتعود وكي أم أبوه ما يفيقوش به أو يفيقوا وما يعاقبوش، فوقت ينجم يتمادى وبطبيعة يولي سلوك ذاك سرقة، يولي سلوك مرضي بطبيعة.
3: نعم. شنو أبرز الأسباب اللي تخلي الطفل يمد يديه الحاجة مش متاعه؟ يعني ينجم يكون السبب مثلا بحث عن الاهتمام؟
4: ينجم يكون من جملة الأشياء، أما أغلب الأوقات يكون أهم الأسباب هي يا إما مشكل تربوي. إيش معناها مشكل تربوي؟ هما الأولياء اللي كي صغير يهز حاجة مش متاعه ما يعاقبوش، يا إما زيل مثلا فما أولياء يقول لك مثال شذوك فلوسنا وبركة نهز دينار ولا 2 هكاكا باش يشجعوا.
3: نعم.
4: وإلا زيدا فما بعض الأولياء اللي يجيب حاجات الصغير مش متاعه وهي للأسف الشديد ثم أولي حتى تفرح به. نعم. جيب لها أدوات أخرين يعني رتاحها من شرين الأدوات. نعم. فهي أما مشكل تربوي. الأسباب الأخرى زادت نجم تكون الإحساس بالنقص، نجم يكون مشكل في الصغير في حد ذاته لأنه حاسس بالنقص
3: ولا بالحرمان زادة
4: ولا بالحرمان. نعم. بعض بالحرمان مش بالضرورة المادي راهو. نعم. بالعكس
3: حرمان عاطفي.
4: نعم. بالضبط أغلب الصغار اللي يهزوا الأولياء يقولك ما نقصوا شيء ماديا. أما الحرمان العاطفي الأصغار اللي عندهم حرمان عاطفي ينجموا يميلوا كانوا يهزوا حاجات ساعات ما تصف لهمش، بمعنى
3: ساعات يهز حاجة. نعم. ساعات حتى المقارنة بينه وبين أصحابه تنجم تأثر عليه وتخليه يتصرف هكا.
4: قلة الثقة في النفس أو الإحساس بالنقص العاطفي بصفة عامة ينجم يخلي الصغير يهز. زادة ثالث سبب هو من أهم الأسباب هي الاندفاعية. إيش معناها؟ ثم صغار وبالذات الذكور أكثر من الإناث عندهم ميل أكثر بالذات في نقرب العمر المراهقة أو في عمر المراهقة لهما يتصرفوا بدون سابق تفكير. نعطي مثال، هو مغروم يمشي للبلاي باش يلعب بعض الجو فيديو الألعاب الإلكترونية، أمه قالت له ما عنديش فلوس مانيش عاطيتك، شاف 2000 فرانك يمشي يهزهم باش يلعب بيهم مثلا.
3: نعم.
4: أو شاف حاجة عجبته يهزها من غير ما يخمم في العواقب، من غير ما يخمم اللي هو حلال ولا حرام، فبعد قد يندم أن يكون هز وفاء. وهنا نعطي مثال آخر بالخص في عند المراهقين في عمر المراهقة مثلا، تعرفوا ثم أولاد قد يتيحوا في الدخان من الأول بطبيعة يخاف من الولي لا يقول له كيفاش تتكيف ويعاقبه، فيولي يتفطف وين يلقى دينار يهز باش يمشي يشري بيهم سيجارو. فهذه تقريبا أهم الأسباب.
3: بوقت اللي الوالدين يكتشفوا أن ولدهم يسرق شنو أول خطوة لازم يعملوه؟
4: أول حاجة يفسروا له وينبهوه يقولوا المرة هذه هني سمحتك، لازم ديما اسمح من الأول، أما راهو مرة أخرى كانت عودها راني نعاقبك. وبالفعل لازم يكون العقاب تدريجي، المرة الأولى نفسروا له ونوعيوه أما ما نعاقبوش، المرة الثانية العقاب قد يكون تدريجي.
3: هذي في صورة ما معناها كان صغير، لكن كان أكبر شوية معناها في فترة مراهقة كيفاش نتصرف؟
4: كيف يتعاقب مثلا عنده تليفون في قفوله، نقعدوا نهار ما نحكيوش معاه، نحرموه من المصروف. ثم أولياء ساعات هنا يقول كيفاش ماني نحرم المصروف يولي هز، أما زاد راهو هو من نواحي الكل حتى كان عطيته مصروف راهو باش يهز. يعني من الأفضل الصغير ما نسنسوش بالفلوس، حاجتك بحاجة نشريوه هيلم، يكون أفضل من نعطوه أرجون دو بوش فلوس، خاطر ساعات الصغير زاد كي تكثر في ديه الفلوس يولي بالحق يولي وكأنه يولي مادي.
3: نعم.
4: فبتبيعة لازم ديما نعسوا زادة، خاطر ثم أولياء يبدأوا فلوسه مش محسوبة، فراهو كما يقولوا المال السايب يعلم السرقة، لازم ديما فلوسنا محسوبة. وكي نلقاوهم ناقصين وصغير صادف هز نقولوا له هات الفلوس شعملت بها.
3: نعم.
4: خاطر بمجرد باش تقول له أنت هزيت ولا ما هزيتش، أكيد باش يقول لك باش يكذب ويقول لك ما هزيتش، فلازم يكون بالحق ديما تثبت. إذا كان صغير لاحظت عنده سلوك هذايا لازم ديما تعس وديما تبربش وديما تثبت، خاطر إذا كان هز برشا مرات وتي مكش فيه قراه باش يولي عنده عادة.
3: نعم. فما برشا أولياء يلتجئوا للعقاب الشديد وحتى الإهانة، معناه يوصلوا هينو صغار من ناحية النفسية، علاش العقاب القاسي نتصور يزيد يعقد المشكلة؟
4: لا. مثلا كي تجي للصغير تقول له يا سريق، باش يقول لك أنا سرق ويولي يزيد يسرق. دونك نحاولوا بدون إهانات وبدون عنف زيادة، خاطر راهو ثم أولياء يبالغوا في العقاب. أنا نتذكر مثلا سنين التالي شفت أم اللي كيف يكتب ولدها يسرق كويت إيده بالنار، يعني إذية
3: بصراحة
4: أي عنف كبير اللي صار كانوا بالعكس زيد
3: مش في بالها، معناها كي تعمل له هكيكة ما عادش ينساها الحكاية جملة باش تقعد له أمارة.
4: بالضبط هي ذاتش ماشي في بالها، أما الحقيقة العكس اللي صار كان ولا
3: كيفاش عطاها قلبها نتسائل أنا.
4: أي شفت اللي صار كانوا نقموا ولا بالعكس، معناها عقاب للأم ولا هو يعاقب فيها بالسرقة ولا يسرق حتى البرة من الدار يعني، ولا يمشي أي بلاصة يسرق.
3: نعم. أما السرقة كي تتكرر دكتورة نجم نقولوا الوضع خرج على السيطرة ولابد من استشارة مختص
4: وقتها. أي إذا كان الحكاية عندها صغير 6 سنين ولا كانت حاجة استثنائية مش مشكل، أما إذا كانت تكرر السلوك هذايا وبالأخص إذا كانت مادة يعني برا من الدار فأكيد لازم استشارة مختص، خاطر وقتها بالحق لازم ثم علاج نفسي.
3: هو حتى المدرسة تنجم تعاون في الموضوع هذايا، عندها دور أكيد من خلال ربما النصائح التوعوية اللي نجم يقدمها المربي.
4: أي أكيد المدرسة عندها دور، وزادة إذا كان فيق بأي صغير يهز حاجات متاع أصحابه لازم توعي الوالي زادة.
3: نعم، شكرا لك دكتورة منال على التدخل هذا. وماذا بيها كلمة أخيرة للأولياء اللي يعانيوا اليوم من سلوك السرقة عند أطفالهم، شنية الرسالة اللي ماذا بيك توجهها لهم؟
4: الرسالة اللي صغير كي يكون عنده شبع بالحنان والعطف ويكون المناخ العائلي مستقر وما ثماش خلافات وما ثماش الدال كبير، احنا نقولوا سمحتي في كلمة الدال اللي خلف لهذه، راهو في الحالات هذه عادة يكون صغير بعيد على السلوكيات هذه. وحتى إذا كان صار راهو ثم ديما حل، ديما ثم حل، اللي هو إذا كان الصغير بداية السلوك هذايا من الأول نجم وعيوه، ومن بعدك إذا كان جاوز الحد وعاود السلوك هذا نعاقبه، ما كانش إذا كان السلوك تكرر برشا مرات وما عرفناش كيش نصرفه، فراهو ثم حساس علاج نفسي اللي تنجم تخلي صغير يخرج من الدائرة هذه ومن السلوك هذايا.
3: شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله الاثنين القادم نلتقي من جديد
4: إن شاء الله.

0: يعطيك الصحة مروة على الاختيار الغنائي، والله محلاه الصوت هذايا. صوت حلو
1: أكيد. وصلنا لتوقيت 11:28 دقيقة في إذاعة المنسير مع الإيدوناس، نكملوا معكم. إيدوناس نحكي نوفيام اليوم ربح، نحكي
0: بعد البكالوريا ملا إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. البكالوريا في آخر مراحلها، إن شاء الله ربي يوفقهم، وديما نقول من غير غش إن شاء الله الناس الكل تحقق الفرحة وتعلو الزغاريد في مختلف بيوتنا التونسية. نصائحنا البيداغوجية والتربوية اليوم للمترشحين لمناظرة النوفيام، وسعداء باستقبال مجموعة من الأساتذة الأجلة لتقديم مجموعة من النصائح البيداغوجية والتربوية. تكون معنا الأستاذة سهير مليكة في مادة الفرنسية. مرحبا مدام سهير، أهلا وسهلا. والأستاذة نهلة قاسم في مادة الرياضيات، مرحبا بك. ونسعد أيضا باستقبال الأستاذ فتحي الطيف أستاذ الإنجليزية، مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة،
1: نورتونا ومرحبا بكم. قداش مازال لنا على نوفيم؟ تقريبا
3: ايام حديو لي 18
1: لو 18 معناها قريب ليامات بديت
3: في المرحله الاخيره للمراجعه نورمالمون.
1: بالضبط، هذا هو نحبوا اليوم نقدموا اكثر ما يمكن من نصائح في كل ماده، ونصائح تكون بيداغوجيه وتعاونهم على المراجعه هكا ولا
3: اكيد.
1: مع شكون نبداو ربح؟
0: بالرياضيات.
1: نبداو بالغولة اللي خافوا منه الناس الكل.
0: لا والله نفرح برشا كرا أستاذة معناها مرأة في الرياضيات، خاطر ديما ما نعرفش علاش مربوط في ذهني الرياضيات بالرجل. ديما أغلب الأساتذة نتاع الرياضيات هما يكونوا من الرجال، علاش نقولوا غول هكاك؟ للأسف الشديد معناها في ذهنيتنا ديما المات صعيب، الرياضيات مش اللي يجي ينجم يتقنها. تلامذة في حد ذاتهم يبدأوا خايفين من نهارة الرياضيات بالذات، وما نعرفش حسب التراهنتي ويدك في العجينة كما يقولوا. تلامذة تحسهم نفسيا خاصة حاضرين باش يعديوا مادة الرياضيات من غير هكا خوف؟ ولا
3: هو الخوف ديما موجود من الرياضيات بصفة خاصة؟ علاش؟ خاطر الرياضيات ما تعتمدش جوست تحضير، تحضر تمارين مثلا معينة ولا تفهم درسك بطريقة باهية وتقوم تعدي. مش لمذا الكل تحضر، تنجم تحضر نفس التحضير لكن ما نلقاوش نفس النتيجة، خاطر ديما مرتبطة بالتلميذ وطريقة تفكيره. دونك معناها
1: الذكاء المنطقي عندك
3: صحيح، اي ماهوش معناها مش موجود عند معناها. فما ناس تسعى تخدم تخدم تخدم تخدم باش توصل مثلا نيفو معين بتاع ذكاء تلميذ اخر. دونك هذايا هو اللي يخلي ديما المشكله في الرياضيات.
1: أما احنا قبيلة سمعنا في التسجيلات اللي كنا قدمناها في أولمبياد الرياضيات وفي المخيم أنه قد ما تكون الخدمة موجودة والتلميذ يحب المادة هذيك ويبدأ مغروم بها ودخل المخ أنه هو قادر أنه ينجحها، فأكيد باش ينجحها. حتى كان في مرحلة متأخرة فما مدخلة قالت حتى معناه ما تقولش في الابتدائي ضعيف معناه باش يكمل، لا بالعكس ينجم يلقى حضوره
3: أي وقت.
1: خصوصية المادة تو في النوفيام مانيخة نحكي عليها، صعوبيتها أو الباز متاعها يكون انطلاقا من ستيام ويتيام مرتبطين ولا فما؟
3: أكيد فما ساعة باز في الستيام، باز في الويتيام بطريقة مسترسلة، معناها المعلومة تخرج من السنة السابعة تتواصل شوي في الويتيام، وفي النوفيام نوظفها مثلا في في درس معين ولا
1: يعني حاجة. الخدمة من ستيام باش تخدموا على البيلوت مسترسل. بطريقة مسترسلة
3: ماذا به التلميذ يكون بازي.
1: تو نحكيو على المناظرة في حد ذاتها مدام نهلة. المناظرة نهار لو جور جي باش يلقى روحه التلميذ قدام قداش ساعة؟ ساعتين مش عادي؟
3: ساعتين.
0: مش باش يلقى روحه قدام حاجة جديدة، المفروض راهو مش يلقى معناها تمارين مخدومين وأكثر منهم ربما أصعب في عالم امتداد العام.
3: صح اكزاكتومون. دونك مرتبطة باش محبة التلميذ للمادة، طريقة التحضير، ونوعية التمارين اللي يخدمهم. يعني هذا الكل يجب يكون متوفر. دونك احنا مثلا في الفترة هذية تو مثلا باش يحضر روحه التلميذ شنو يلزمه؟ يلزمه تو نورمالمون شارف على انهاء مراجعته اون برينسيب. معناها دونك شنو ننصحوه؟ ننصحوه يخدم المناظرات القديمة الأخيرة،
0: يحفظ القواعد
3: هذايا ساعة، يخدم يحفظ القواعد أكورداني، يراجع دروسه أكورداني. تو جوست طلة خفيفة في الفترة هذه
0: روتوشات.
3: اي يعطيك الصحة. دونك يخدم الفروض، يخدم المناظرات القديمة بنفس الكونديسيون تاع المناظرة، يقعد ساعتين يحط المنقالة قدامه، يخدم بدون انقطاع. يخدم كيف كيف. عندنا فروض احنا موحده مثلا، احنا من دبي الجهويه توطيل برشا اعوام نخدموا في فروض موحده مع السنوات الكل تحت اشراف السيد المتفقد سي سامي عبد السلام. نجموا نرجعوا لهم هذوكم زاد الحقيقه الفروض نخدموا بهم الموحده، علاش؟ خاطر يبداو نفس مواصفات المناظره.
0: نعم
3: جنرالمون
0: المنهجية هي أهم نجم نقوله ما في مادة الرياضيات.
3: أي مهمة المنهجية، أني نعرف كيفاش نخدم دفواري، نعرف مثلا جات ورقة الامتحان قدامي نغزر لها، أول حاجة نشوف التمارين شنين المجالات تخص شنين المجالات، نغزر كل تمرين على قدش من نقطة، دونك باش نقسم وقتي أني يزم يكون متزام يكون متناسب معناها مع مثلا على ثلاثة نقاط، يزم يكون متناسب على ثلاثة نقاط.
0: نعم.
3: في برشة معناها في برشة
0: شنية نصح. الأخطاء الصغيرة اللي راه تلميذ صغيرة لكن هي تضيع له مجموعة من النقاط أثناء الامتحان،
3: يتسرع مثلا ما يخدمش مثلا السؤال يخدمه ما يخدموش بار ديتاي، احنا خاطر ساعات لي ديتاي هما اللي نمشيو عليهم اكثر من النتيجه. احنا اهم النتيجه اللوجيك اهم من النتيجه، معناها طريقه الاجابه اهم من النتيجه، هذه نجم يسرع في معناها في الاجابه، ينجم يغزر هكا يقول لك لا ها الاجابه في ساعه في ساعه من غير ما فكر بطريقه بتأني. هذه نجم يغلطوا فيه
0: كي يلقى صعوبة مثلا أثناء الامتحان كيفاش لازم يتصرف؟
3: كان الصعوبة يلزمها شوية خدمة، نخدم يسالش نحاول، لقيتها فاتت لي الوقتك صعوبة على حساب تبقيت
0: نمشي للي بعده
3: لكن ما نمشي اللي بعده ونركز في اللي بعده، أكيد نركز في اللي بعده، أكيد مش نخلي زاد شوية وقت في آخر 120 دقيقة، نخلي 5 دقائق 7 دقائق نرجع نشوف عندي شي معناها حاجة خليتها سؤال صعيب ولا حاجة.
0: نعم يعني فماش تأثير للتنظيم متاع الورقة
3: أكيد وقته أي يلزم تكون واضحة، يلزم كتابة واضحة، ترقيم الأسئلة يلزم يبدأ واضح، سؤال واحد سؤال اثنين معناها ورقته ماذا بي ما يشطبش برشا، لكن حتى كان وصل شطب ما يسالش تريف وتكون قلت لكم واضحه برشا اللي باش يصلح.
0: نعم احنا مشكلتنا راهو تلميذ معناها يلقى روحه خايف يلقى روحه متوتر
3: أكيد.
0: خاصه ليله الامتحان فما ضغط الاولياء فما كل المقارنات
3: أكيد.
0: اللي تضغط برشا على نفسيه التلميذ، ماذا بينا بخلاف انك استاذته انت عباره على ام
3: اكيد
0: اللي تنجم تقدم نصائح معناها النفسيه تخفف من هالتوتر هذايا وتخليه يدخل أكثر ثقة. وراو الرياضيات مادة كيما المواد الكل، إذا كنت أحسنت الاستعداد نفسيا ومنهجيا باش تلقى روحك.
3: أني نبدأ أول حاجة ننصح لبارون بربي حضروا لأولادكم ظروف ملائمة طيبة. شو معناها ملائمة وطيبة؟ يعني بدون ضغط عليك، صغيرة وصغير هو وهو كان باش يخدم كما قلنا الفروض الموحدة، باش يخدم المناظرات القديمة ما يبعدش معناها الكونكور هذاك هو معناه مش باش يبعد على هذاك.
0: نعم
3: المفيد معناها تدخل بنفسية باهية بحول الله النتيجة تكون باهية.
0: مش لازم علينا معناها صغار في العمر هذا يبداو يشربوا فيهم في القهاوي ويسهروا فيهم حتى ليلة الامتحان معناها لاخر دقيقة ما يسلموش.
3: ديجا ننصح اني لي بارون ليله الامتحان ما يعمل حتى شيء،
1: خاصه في الرياضيات فيهم برشا تركيز برشا كونسنتراسيون اكثر ربما حتى من مواد ادبيه اخرى. معناها المخ لازم يكون نشط وفايق وقادر
3: باش معناها باش يشرب قهوه باش يشرب
1: لا لا لا لا لا لا
3: فهمت معناها
1: نوصلك فكره التركيز
3: صحيح نعرف فهمتك حتى
1: بالنوم بالراحه
3: وخاصه الطاقه منين يجيبها الطاقه الباهيه يجيبها من البارون تاعو، كانوا البارون مرتاح ويبدا يكلم معناها موفر له ظروف باهيه وكل، وكانوا هو البارون يبدا تشنش بس نورمال الصغير زاد الحقيقه باش يتقلق
1: اكيد. خلينا نشوفوا القلق هذايا مازال موجود والا لا مع مادة الفرنسيه. مرحبا بك مدام، اهلا وسهلا بك. شنو احوالك؟ منورتنا
2: الحمد لله.
1: يخافوا منها يحسوها؟
2: انا بالنسبه لي الفرنسيه نصورها ما يخافوش منها، هي ضرب نتاعها ضرب واحد مش يعديوها في النهار الثاني، دونك ساي كت ستريس نتاع النهار
1: مشغول
2: ما فماش شغل وهنا بحول الله باهيه في الفرنسيه ما نعرفش
1: يا ربي شنو نقول لهم. الا تو تلاقي قاعدين يراجعوا
2: نحب نقول لهم وانتم تحضروا في رواحكم ركزوا مليح. عندنا دي كونكور كما قالت زميلتي نهله خدمناهم سابقا, تاخذ لي كونكور دو 9 ماني المخدومين سابقا. انت توا عندك المعلومات, عندك اللغه, ما نتصورش اللي توا مش تزيد في اللغه نتاعك دونك مش تبدا تخدم. احنا الفرنسي فيه نص, فيه كومبريونسيون بارتي, وفيه فيه لونغ, وفيه اسي. انا شنو ننصح تلاميذتي؟ نقول لهم راهو الكومبريونسيون واللي سي 7 صافي 14 14 نقطه. دونك انت كي تخدم لازمك تحاول تركز مخك مع اكثر عدد من النقاط. اللغه تجيب طبيعتها, من بعد 6 نقاط تنجم تحصلهم تحصيل حسن. نقراو النص مره اولى, نقراه مش نفهمو فهم جنرال عام, نربري فيه وين صارت الحكايه, شكون, شنو الموديول, يندرى باش نحكي على لي زونفون, يندرى باش نحكي على الميتي العمل هذوكم, نفهم انا المكان الزمان, نحط الاطار. نقرا قراءه ثانيه اللي هي بالنسبه لي انا مهمه تخلي لي نفهم. نصيحتي لهنا للتلامذه, تعرضك كلمة ما تبلوكيتكش, نقى كلمة صعيبة مثلا هكا, ناخذ الكونتكس متاع الجملة, السياق متاع الجملة, السياق متاع النص,
1: ساعات حتى سينونيم ولا أنتونيم يفعل فيه.
2: لا لا ما نحلش أنا النص, ما هوش كلمة راهو النص جمل كاملين. دونك أنا نحاول نفهمك الكلمة في السياق متاعها, ما نبعدش بعيد برشا. السؤال الأول, الفقرة الأولى, الثاني, نتبع التمشي متاع النص. نصيحتي أخرى, كي كلمتني على الورقة راهي كتابة مهمة, نحن شاركنا جلنا في اصلاح الكونكور, راهو سي تري امبورطون, حاجه مهمه جدا اني انا كاستاذ كي نقرا الورقه نراك في الورقه هذيك, نرى ورقه نظيفه, نرى كتابه نظيفه, نرى تسلسل في الافكار. ذكرتني توا في حاجه اخرى, نصيحه اخرى مهمه, لا للباغافراز. قلت صاحبتي استاذ عربيه, لا للسلخ,
1: سلخ سلخ
2: لا لسلخ النص الا اذا كان هو طلب منك, مش تعمل جوستيفيكاسيون. نجاوب الاجابه نتاعي جوستيفيكاسيون, قول ما جوستيفيكاسيون اي لا جوستيفيكاسيون اي دو بوين, نحل لك المعقفات لي غيومي, نكتب الجمله نتاع النص اذا كان قال لي ديتاي راهو سي تان ديتاي, اذا كان قال لي جمله تبدا بماجيسكول توف بنقطه جمله, اذا كان قال لي اون اكسبرسيون ان ادجكتيف سي اون اكسبرسيون سي ان ادجكتيف. فما حاجه اخرى مهمه صارت قبل يغلطوا فيها التلاميذ, هو يقول لك اون تو ريبيرون او باراغراف نيميرو 2. التلميذ عنده الجوستيفيكاسيون في الان, يكتب الان يخسر علاش, وهو الباراغراف 1 و 2 وطغوا سهلين مالين. بالنسبة للعربية نقولوا الطرة لليني الباراغراف نيميرو 1 لليني متعوى في حاكي اللي زوز سويبع هكا مسايبين, باراغراف 2 هو اللي بعده فيه زوز سويبع, الطغوا فيه زوز سويبع. انا نمشي الباراغراف اللي يعطاني هو, مش نمشي ما غير ما نقرأ نكتب الإجابة متاعي, ناخذ وقتي في كتابة الإجابة. نردوا بينا من حاجة, ما زمش الإجابة تكون هي نفسها جوستيفيكاسيون, ما ينجمش يعطيك دو بوان تكتب الإجابة إلي جنتي وجوستيفيكاسيون إلي جنتي, مش نعطيك دو بوان على نفس الجملة. لازمك تكتب مثلا إني با دو تو ميشان ولا جوستيفيكاسيون هي إلي جنتي. نعرف كيفاش نتصرف, نكتب لي ماجسكول, نحط لي بوان متاعي, نبدأ أليز شيخ في قراءة النص, نتعدى بعد البارتي اللغة 6 نقاط, نحاول نحصل منهم برشا حاجات. نردوا بينا كي يطلبوا منك سينونيم, الجملة اللي طلب منك سينونيم يقول لك جينيرالمون سينونيم اللي لقيته استعمله في جملة أخرى. دونك أنت تنتبه, ساعات يقول لك نفس الكلمة عاود استعملها في جملة أخرى, تنتبه أنت ما تمشيش هكا تبدأ فرحان
1: تكتب له سؤال مهمة برشا باش تركز في
0: ساعات يجاوبوا معناها ما غير ما يثبتوا بالبيه شنو المطلوب.
2: ساعات يفرح يقول لك سهل دونك يستسهل الواحد, هو لا لازم يكون يركز مخه. في الجرامير عندنا حاجات سهلة واضحة, هذوكم التلامذة اللي عادي ونفهم يفهموني. دونك عندنا الاكسبرسيون دو تون, عندنا الاكسبرسيون دو كوز اي دو كونسيكونس, عن الإكسبرسيون دو بوت اللي هما واضحين في الإجابة متاعهم نركز فيهم مخي. فما الكونجوغيزون زادا كيف كيف تلمدتنا يخافوا إذا كان يقول لهم كونجوغي أوتون كي كونفيان, يقول لك شنو لا واضح. أنا كي نقرأ ما نجمش نكتب ديريكت فوالا, ينقز يكتب الباسي سامبل, لا عيش ولدي أنت مش تقرأ مش تقاها مثلا, فما حاجة هي كي دور مش استعمل لامبارفي, من بعد تقرأ فجأة سودا ان جور مش تعرف اللي هو, ولا باسي سامبل حاجة أقدم لبلوس كو بارفي, هذوما حاجات دي ديتاي بسيطة ما يخافوش منها.
0: نعم مدام ساعات معناها في البروديكسيون يستعملوا جمل معقدة مركبة, أور كنت تنجم تاخذ العدد متاعك بجمل بسيطة ما فيهاش أخطاء, تضمن روحك أقل أخطاء.
2: اكزاكتومون, أنا نقول لهم لا سامبليسيتي في لا بوتي, هذه ملي أنا صغيرة كان يقولوا هنا. دونك جملتك سامبل, جروب نومينال سوجي, جروب فيربال, اكسبرسيون, تكتب خاطر قد ما تطول الجمل قد ما تشتعب الكوريكتور انه هو يقرا ويتبع الحومه نتاعك وين مش توصل. دونك انا جملتي حومه قصيره تك نحط نقطة نتعدى اللي بعد ننظم روحي. فما نصيحة أخرى نحب نوجهها لهم، أقرأ مليح. إذا كان السوجي يقول لك راكونتي سو كي سي باسي، اللي صار، ما تستعملوش البريزون عايش ولدي، مش تستعملوا الباسي كومبوزي. إذا كانك مثلا مكش ضالع في الباسي سامبل، وإذا كانك تحب تاخذ بلوس ونوتات باهية وتوري اللي الاكسبرسيون نتاعك مخدومة مليح، تستعمل الباسي سامبل. نصيحة نعطيها لهم، كي تكتب في البرويون، كملت البرويون نتاعك، سطر لي فيرب الكل، سطرهم وابدا ثبت. ساعات تقى تغوا فيرب في الباسي كومبوزي، وزوز في الباسي في البريزون، وواحد اخر في الباسي سامبل. انا نعملو كاينو اكزرسيس دو كونجيغيزون، نعاود لي فيرب الكل. اذا كاني انا متمكن من الباسي كومبوزي، نعاود فيربيتي كل في الباسي كومبوزي بالطبيعه وانا نحكي في الباسي كومبوزي. اذا كان نحس روحي متقدم، نصرفهم في الباسي سامبل وسي اكسيسيبل، معناتها في المتناول، نجم يخدم، ينظم، يحط لالينيا، يخليها مش الفقره الاولى تبدا ظاهره، الثانيه اعطاك ديالوج، استعمل دو تروا فيرب انتروداكتيف دو ديالوج شفناهم، اعطاك مش توصف، لازمك توصف الوضعيه اللي هو عطاها لك، مش عندي انا بورتري حاضر في مخي نقوم نحطه غادي ونسترسل في الخدمه نتاعي، نكتب السوجي دونك نورمالمون نوتي مضمونه.
0: كان نقول لك شنو النصيحه الذهبيه اللي تنجم تقدمها التلميذ داخل باش يعدي الفرنسيه في النوفية؟
2: به نصيحة ذهبية هي بتاتر انه ما يخافش. نصيحة
0: اهم حاجة
2: حاجة. ومن بعد راهو الكونكور نتاع الفرنسي جينيرالمون اكسيسيبل، ماهوش صعيب، دونك ما تخافوش.
0: في النهاية ماهوش عمل تعجيزي، هو
2: اكزاكتومون.
1: واللي نجح في البيلوت نتاع سيزيام محسن شوية بارابور، معناها تحسوا في النوفية يقدر يروحوا هكا ولا
2: ممكن ايه وممكن لا. انت والماده، انا عندي تلامذه مثلا يقراو 9 اني، فما تلامذه يقراو 9 اني في كول دي زيتابليسمون ايتاتيك عاديين اللي ما ينجموا يكونوا خير منهم في الفرنسي، ماهوش معناتها
1: مش معيار مش مقياس.
2: هي لغه دونك تنجم تكون مكتسبه عند عبد خير من عبد ينجم يكون يحكي هو وبوه وامه. والله عندي تلميذ محليه توا نتذكر وخذا 19.5 في الفرنسي، وهو يقرا في كوليج معناتها مش كوليج بيلوت، كان هو يحب اللغه الفرنسيه كان ديما عنده كتاب. والله يبدا يشد كتاب، وهنا نتصدم نقول لي فما معناتها مازالت
1: تلامذه
2: يشد الكتب وتقرا يقرا ومغروم. وقت نذكر الكاتب الجزائري توا ضاع اسمه، اكيد راكم تعرفوه، معروف هو ياسمينة خضراء.
1: أيوة.
2: عنده كتاب نتاع ياسمينة خضراء، قلت له تقرا ياسمينة خضراء؟ قال لي مدام راني قريت له كتب وراهو كي جاي لسوسة. مشيت له قلت والله ست معناتها حاجه هايله جدا.
1: دونك
2: نصيحتي الذهبيه بتاتر فات عليها الوقت هو طالعوا اقراوا، راهو قد ما تقرا قصص في اللغه قد ما تقرا روحك عندك ما تقول،
0: يبدا عندك زاد لغوي مهم اللي تنجم تتصرف فيه
2: تواجه بيه.
0: ماهوش ليل تصلل هذا، يجي معناه على امتداد
1: الصحه الذهبيه. اسمو فينا توا قاعدين في الدار ومش عادوا 3 شهور تقريبا في الدويره، ما عندهمش اكتيفيتي، خليهم يقراوا. مدام سهير يعطيك الصحه، نمشيو للانجليزيه. ربحه
0: مرحبا،
1: اهلا وسهلا سيدي. مرحبا سي فتحي، شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
1: صعيبه ولا مش صعيبه؟
4: هو الانجليزيه الناس الكل تعتقد انها توق النجاه كيقولوا احنا، لكن توق النجاه هذا اذا كان مثلا مش تخطيط مسبق، هي لغه دونك هي ماده تراكميه نقولوا احنا. يعني يلزم تحضير من قبل، مش في عام 9 ماني، يعني من 7 8 9 ماني فما تحضير مسبق.
1: نعم.
4: كما اي لغه يلزم مطالعه، يلزم تحضير معناتها من قبل.
1: اما نحسوا اللي الانجليزيه مقارنه بالفرنسيه، شنو شويه مقارنه توا تحسها تنجم تخلط لها الفرنسي
0: اقرب راهو الى قلب التلميذ
1: الحقيقي، تنجم تخدم لها حتى معناها مثلا ما تكونش مغروم بها من الاول وبعد تغرم عندك السرعه هكا باش تنجم تتميز فيها. صحيح ولا غلط؟
4: صحيح صحيح، لكن في العوام الاخرى، العامين ولا 3 سنين الاخرانيين، معناتها اللي يحضروا في الامتحانات انت طلعوا شويه معناتها في النيفو نتاع
1: لي
4: زيكزام، دونك لازم تحضير، لازم تخطيط.
1: علاش حاجه هي علاش يصعب؟ خلينا نسالوا علاش.
4: بما انه المستوى طلع، بما انه البرامج في السنه السادسه مثلا تبدلت، دونك معناتها وهنا يلزم بصراحه تبديل حتى في البرامج نتاع السنه السابعه والثامنه.
1: هو في المدارس الخاصه يقراوها حتى من السنه الاولى والسنه الثانيه، يبداو يلعبوا بها معناها بشوي بشوي الانجليزيه، فبالحق النيفو قاعد يمشي ويتحسن. خلينا نحكيوا على الاكزام نهارتها لوجورجي، شنو نعمل، شنو باش يعمل التلميذ قدامه ساعة قديش؟
4: هو التحضير أهم التحضير. يعني ما كل ما تكون فترة التحضير أطول، يعني كل ما تكون معناتها نتائج خير. مثلا ناخذ اكزامبل، احنا انسان يحضر عنده 20 يوم بمعدل ساعة كل نهار، خير من الإنسان يجي في آخر جمعة ويولي يعمل 4 سوايع 5 سوايع في كل يوم،
0: ولا يبدأ مرقد شو يسهر ودر شنو، حتى الأعصاب تتعب برشا ويفقد كل تركيز.
4: بالضبط، وإحنا هو منظمة اليونسكو فما رقم 66% من المتعلمين اللي يجتازوا الامتحانات معناتها عندهم ظاهرة التسويف، يعني ما يخطوش، ما ياخذش المادة متاعه من فترة طويلة ويحضر بشوي بشوي، دونك هذيك تأثر حتى على النتائج.
0: فما شكون يقول لك راهو كي نحضر على بكري ننسى، هذاك علاش نخلي روحي باش يكونوا المعلومات فريش.
4: هي أمور علمية هذه، يعني هذه بالأحصائيات الإنسان اللي يحضر على مدى أطول ما أنت حتى نتيجة تكون 50% 40% خير من اللي أنت اللي يلوم كل شيء في آخر لحظة.
0: بالتجربة شنية بالتجربة شنية الأخطاء اللي معناها يقع فيها التلميذ وتفقده.

0: دونك ياخذ الكونتكست جينيرال ويجاوب الاسئله نتاعو. خاصه فما ملاحظه انت العدد يطيح برشا في خاصه في الكوريكسيون العوام الاخرى. تلميذ كيف يكتب ريبونس وياخذها حتى من التكست يكتبها بالغلط انت
1: عليها.
0: قبل كنت تتعدى لاباس العوام الاخرى دونك ولات معناها
1: نفس الجمله مثلا عمل جوستيفيكاسيون من النص نفس الكلمه نفس الجمله اكتبها غلطه ننقص.
0: احنا بحكم كنا معناتها في لجان الاصلاح وكل شيء قبل كنا نعديوها العوام الاخرى ما عادش دونك حتى كانت قارن عامنا مثلا العدد في الانجليزي ما كانتش كيما العوام الفارطه خاطر تبدلت طريقه الاصلاح وولات اكثر ستريكت. نفس الشيء تعود في اللغه معناتها في اللانجويج معناتها فما كلمات باش يكملهم في الفراغات ينقلها بالغلط تحسب له غلطه. تلميذ يخرج فرحان ويقول باش ناخذ عدد معناتها به برشا برشا يلقى روحه معناتها
2: يتصدم.
1: هذه دعوه باش يزيد يركز اكثر والا صعوبيه منكم مفرطه شوي.
0: لا لا لا دعوه ليه باش يثبت الاسئله نتاعو.
1: يسخفوني يعني هتعرف هالمعلومه.
0: دعوه باش يثبت لا دعوه باش يثبت الاجابات نتاعو.
2: الرايتينغ
0: الرايتينغ هي هي هي كيما نقولوا احنا معيار التميز معناتها هذاك اللي باش يعمل فرق ما بين تلميذ وتلميذ. يلزم تخطيط يلزم مايند مابينغ يلزم يعرف نوع معناتها الرايتينغ شنو خاطر في الرايتينغ في الانجلي عندنا ايميل عندنا عندك بوست عندك ارتيكل معناتها فما انواع وكل نوع يلزمه معناتها استراتيجيه معينه. هنا يلزم التلميذ يحفظ كل الاستراتيجية معناتها 4-5 استراتيجيه نتاع كتابات هذه لازم يحفظها يحفظ الروابط يحفظ الكلمات اللي يربط بها. لهنا نجم ننصح التلميذ انه يحفظ في الباقي لا ما يحفظ حتى شيء.
1: بخلاف الرايتنج فماشي أخطاء ديما يغلط فيها التلميذ ديما يعاودها غلطة هكا تحس اللي تلميذ بالحق كان ينجم يربح بها بونتويت.
0: بالنسبة للكومبريونسيون بالنسبة للكومبريونسيون خاطر كل إجابة على على بونتو هو الانجلي إذا كان مش تاخو أنت عدد معناتها فوق نقولوا احنا 17 ولا 18 ما معناتها مش باش يكون معناتها فارق كبير معناتها مش باش يخليك معناتها هي مناظرة دونك يلزم تاخو أقصى عدد دونك يرد باله كل ريبونس على أن بوان معناتها كل غلطة أن بوان مع الرايتنج تولي تأثر برشا.
1: يعني العشرينات موجودة في الانجلي
0: موجود للتلميذ اللي طبق النصيحة قلنا يعمل فيريفيكاسيون.
1: قولي مع الصعوبية اللي عملتوها أنتم نقصت قلت لي
0: نقصت بالنسبة لعامنا والبراتيك ما فماش
1: انت
0: براتيك ما عملناه نذكر في كلش بيلوت سوس اكثر عدد صحيح فما 19 نص حاج كيما كمالي 20 بارابور العوام اللي قبل كنا 7 8 10 فنات معناتها موجوده فهمتني دونك هذاك علاش يرد بالهم راه صحيح هي ماده سهله لكن اذا كان انت ما تعملش فيريفيكاسيون بعد ما تكمل الامتحان نتاعك كنت معناتها نطيحوا في الاستسهال ونطيحوا معناتها في
2: تقسيم الوقت في مهم اثناء الامتحان
0: في المواد الكل. اي مايند مابينغ يلزم التخطيط من اول تحط الامتحان قدامك تشوف لي تروا بارتي تكتب قدامهم قداش يلزمك وقت وتعطي وقت اكثر معناتها للرايتنج اللي هي معناتها الاهم تعمل بريوم تاعك كما قالت زميلتي سهير يلزم تثبت معناتها السبيلينغ نقولوا احنا معناتها الاورتوغراف نتاع كل كلمه نتاعك خاطر يتيح عليها برشا العدد بالنسبه للاورتوغراف ويحترم العدد نتاع الاسطر المطالب به. احنا عندنا مشكله مثلا في جماعه الكوليج بيلوت تلمو معناتها يحب يكتب برشا يرضي نفسه ما يرضيش معناتها ينسى اللي باش يصلح له
2: شنو المطلوب 10 سطور
0: 10 سطور 10 سطور ما يكتبوش 20 سطر
2: خاطر حتى أثناء عملية الإصلاح المصلح راه شوف قديش عنده كم كبير من الأوراق
0: بالضبط.
2: يلزم تحترم المطلوب وهذايا للأسف الشديد في المواد الكل تقريبا يقعوا فيه التلامذة ينسوا شنو المطلوب ويتعدوا ويكتبوا كما يحبوا هما
0: بالضبط.
1: نعم بي خلينا نختم توا معهم ربح مع كلمة في علاقة بالنصائح العامة كما نقولوها للتلامذة اللي يسمعوا فينا نرجع للرياضيات أعطينا هكا نصائح عامة في كلمتين للتلامذة اللي يسمعوا فينا يركزوا فيهم بالكدا
3: نصح قلنا تو بدون ضغط نخدم الفروض موحده ونخدم مناظره القضية.
1: اسمع بدون ضغط قولها للاولياء
3: للاولياء حسيني ولا للاولياء ليله الدفوار ما يعمل حتى شيء اكيد يراجع شويه يراجع شويه قواعده نجيو نهار الدفوار ناخذ ورقتي قلنا نشوف نعمل نظره خفيفه هكا من فوق لفوق معناها كل تمرين شنو هو المجال نتاعو
1: يبدا بالسهل ولا
3: في الماتر في الماتر هو الحقيقه ما تنجمش تفرض على كل تلميذ خاطر كل فما تلميذه ما تحبش تبدا بالصواب خاطر التمرين الاولاني اللي فيه اقتراحات فما تلميذه تحب تبدا به معناها هذه مانيش نقول له اعمل هكا وما تعملش هكاك نغزر للدفوار
1: الافضل بالنسبه لك انت
3: يغزر للدفوار
1: يغزر للدفوار

0: يشوف قد شنو المجالات، معناها كل تمرين شنو المجال الخاص به، يغزق كل تمرين قداش فيه من نقطه، دونك قداش يلزم يستغرق وقت متناسب معك النقاط هذوك. بربي نصيحه للتمرين الاول، عندنا هو تمرين شنو فيه، فيه اسئله متعدده الاقتراحات، اي متعدد اكزاكتلي. دونك تلمذا ساعات تلمذا تجاوب مثلا ب ب جي اور. هو شو معناها متعدده الاقتراحات؟ معناها مثلا سؤال لول واحد عنده ثلاثه اقتراحات اي ب جي، يلزمه يكتب واحد ويكتب يا اي يا ب يا جي. احنا صارت واحنا نصلحوا للنوفيام يكتبش واحد واثنين وثلاثه، يكتب مثلا ب ب جي ويبداو مسترسلين صحاح، ما نحسبهمش صحاح. خاطر السؤال انقل على ورقة الامتحان رقم السؤال والإجابة
1: يعني المتحلة. تحط السؤال لول كذا،
0: هذه النصيحة الأولى في التمرين لول. نفس النصيحة يلزم تتماشى مع بقية الفرض، يلزم الأسئلة الكل يلزمها تكون مرقمة، فماش كل سؤال واحد ب جيم باش يعرف اللي يصلح لك ما يقعدش ما يلوج لكش معناه هو على الإجابة وي.
1: أي وحتى كان مش يلوج لك مش يحسب لك صحيح معناه.
2: نعم.
0: كان ضربي مثال جيست يكمل عنا احنا في المات الاسئله بين احسب ذكاء التلميذ حر كيفاش يجاوب المفيد يخدم طريقه منطقيه وصحيحه. عنا سؤال استنتج يزمو اوبليجي يرجع للسؤال اللي قبله، ما عندوش الحق هو، ما عندوش الحريه باش يبدا يجاوب كيما يحب هو، دونك سؤال اللي قبله. الهندسه يثبت ساعات الورقه نغزر لها من زاويه هذه ساعات من زاويه هذه. سؤال صعيب كيما قلنا بكري نخليه بعدين نرجع له اخر الوقت. وان شاء الله بالتوفيق لتلميذاتنا يا ربي.
1: فرنسيه شو نقول لهم؟
3: الفرنسيه انا مش نقول حاجات بيداغوجيه، شو نقول لهم؟ كلوا مليح،
1: كلوا الزوزه والشوكولاته
3: شوكولا انوار، ولا شو نقول لك؟ شوكولا انوار عن تجربه. دونك تابع شوكولا انوار قدامك تحس
2: هذه كنت عندي انا في كل امتحان ناكل شوكولا انوار. والله
1: هذيك حلم الحلوى يا جماعه، حلم الحلوى، حلم الحلوى
3: فلاي وحلوى هذيك. دونك شوكولا انوار تابع كان نجم
2: خاطر تخلي الذاكره منعوشه.
3: نحسها اللي أنا نبدأ مثلا ستريسية وداخلة بعضي كناك لك الشوكولا نحس والله ورسوله أعلمه
2: والله.
3: دونك التغذية عندها دور مجال كبير في تنقيس ستريس. شوكولا نوار شكون شوكول آخر يشرب مليح، يأكل مليح،
1: يرقد مليح،
2: يرقد مليح خاصة،
3: يتنفس زيدا مليح إذا كان ستريسيت وهبط عليك الضغط أعمل الريسبيراسيون ميساج راي تظهر بنالة ما ولا نجبد هكا ونسيب ثلاثة مرات المخ يدور فيه الأكسجين ونبدأ نخدم من ستريسيس. بالنسبة للمات بالنسبة للإنجليزية الكل معناتها وهو سي ان كونكور كوم لي كونكور دو لا في. انا خدمت قدمت نجحت فيه ان شاء الله ناس كل موافقة، نجحت ما نجحتش صارت لي فيه كونترانت نتعلم منها للمستقبل فقط، معناتها ماهيش نهاية العالم وربي يوفقهم. نحب نحيي النوفيام بيسيت كوليج بيلوت سوسة تلامذتي، نحبكم برشا وربي يوفقكم في مادة الفرنسية وبقية المواد.
1: شكرا ان شاء الله. ختامها مع الانجليزية
4: اي ومازالوا 10 ايام يعني مازالت المراجعة متواصلة. نأكدوا على النوم خاصة قيلولة النجاح.
2: ايوا
4: فما معناتها النوم يثبت الذاكرة بالكدا بالكدا، معناتها يلزم سبعة ثمانية سوايع متاعه ويزيدها القيلولة هذيك باش يسترجع طاقته باش يكمل بقية النهار
2: حتى كي تقوم معناه باش تراجع تلقى روحك في فورما.
4: بالضبط بالضبط. والفطور الصباح خفيف معناتها مش بالضرورة يكون معناتها حاجة معناتها تقلق.
2: فما ساعات شكون تلامذة يقول لك ما نحبش نفطر اصلا، انا كي نفطر نتقلق
4: وذاك قلق من الامتحان
1: تراك الهوما على المعده والعصب معده يجي يتقلق.
4: هم 30-40% راهم ممتحنين عندهم قلق الامتحان هذا يا العادي معناتها، وفما نسبه اخرى عندهم قلق شديد معناتها، فما شكون يتاثر بدرجه كبيره معناتها قبل الامتحان واثناء الامتحان للاستسهال. صحيح للإنجليزية لغة معناتها كماتير يمكن تكون أسهل حاجة، لكن الاستسهال برشا
1: النهار يعديوها
4: لا يعديها أول نهار
1: أول نهار
4: أول نهار يعديوها الحصة الثانية ياخذ وقتهم.
1: ما عنديش ترتيب متاع معاودونا الانجليزي
4: سيونس لا سيونس وبعده الانجليزي
1: فرد نهار
3: فرد نهار نهار العربية
4: العربية والإنجليزية سمحني
0: في نفس اليوم، اليوم الأول
4: ثاني فرنسية وعلوم
0: وعلوم
4: واليوم الثالث
1: كل نهار زوز
4: الغول
0: الغول وحده
3: والله مش غول رياضية
0: إن شاء الله
1: ربي
4: معك. وكلمة أخيرة هو امتحان يعني مش حرب مع متسابقين أخرين، هو معناته تحدي الروح والإنسان أول تحدي، ما زلت برشا تحديات في الحياة وربي يوفقهم.
2: شكرا جزيلا لكم على الحضور بيناتنا، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا الأستاذة سهير مليكة، الأستاذة نهلة قاسم، والأستاذ فتحي الطيف، نورتونا وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء بعد قليل. قليل زميل علي جلاسي، وثاني نشرت الأخبار على موجاتنا. تحيات زميلنا أيمن الشابي، زميلتنا عليا المنصوري، زميلتنا نجلة عطية بن محمد. ربحوا مروة، يقول لكم بسلامة وبقاو ديما مع إذاعة المنستير.
5: من 10 نص النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3.
2: 97.3.
3: انتصف النهار على موجة إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة أخبار الظاهرة وهذه العناوين: المحامون في ولاية الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا احتجاجا على الوضعية التي بات عليها مرفق العدالة. قفزة حرارية غير مسبوقة في مياه المتوسط تثير قلق الخبراء. بعد إيقاف عدد من التلاميذ على خلفية الغش في البكالوريا، رابطة حقوق الإنسان تؤكد أن مكافحة الغش في الامتحانات يجب أن تتم في إطار تربوي لا زجري. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. ينفذ محامو المنستير وسوسة والقيروان والمهدية والقصرين اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي آل إليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من الشهر الجاري. وشهد الإضراب العام وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد، اجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي خاضت هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. زهير بن حاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون فتحي سعد.
4: العدالة حقيقة وضع منها أصبح وضع يضرب الخطر، سواء في إطار المحاكمات، سواء في إطار الجلسات، سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها، وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرف الكل أنه قطاع منها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات، ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد، وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حلحلة هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية، التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرروا مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل الجمهورية التونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أن وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل، نأمله أنه يكون هناك تحلحل وأن السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس، لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته، ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذية.
3: نبقى في مدينة سوسة، ففي إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بالمدينة تنطلق شهر جويلية القادم مشغل تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق تصريح الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم، تندرج ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة.
5: فضاء ابن الجزار تم تسجيله من طرف الولاديه بعد ما كانت مرتبطه فيه في مناج على الدين، نظرا من الحاله المزريه لوضعيه العرب وعدم تقديم تحسينات من طرف المستغل، تعينا سرجع للعقار ذاك ويعد يبدعه ودخلت البلديه في معناه ولا جذب الاشجار، جذب اشجار الكراتوس معناها تحت انظار من المصالح الفنيه للبلديه، ثم تنسيق مع بعض الاطراف قمنا بدراسه، دراسه ان شاء الله معناها تضفي للطلب العروض، طلب العروض انطلاقا من شهر جويلية يبدا في اعاده تهيئه المتزاح اللي باش يكون فضاء خاص بتكنيل الحي هذاك وخاص بمنطقه الصدره اللي تثبت له. هذا تقريبا التوجه العام، وخلينا مساحات زي مناج ولا زي حد يرغب في انتصاب وبعد دراسه الملف نشوف واش نوافقوا ولا لا، اما ديما باش يخد فضاء تروح للعموم.
3: بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة نادي الأطفال بالرباط 60% بكلفة جملية تناهز المليون دينار على أن يكون جاهزا بنهاية السنة الجارية حسب تصريح مندوبة الأسرة والطفولة بالمنستير بهجة بن عبد القادر. وأضافت بن عبد القادر أن النادي المغلق منذ سنة 19 و2000 سيكون نموذجيا في حولته الجديدة وسيساهم في حماية أطفال الحي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: نادي أطفال بربط هو نادي نموذجي إن شاء الله باش يكون بحلة جديدة، تم غلقه هو في 2019 إن شاء الله يكون حاضر بالتقدم 60%. كلفة المشروع 992,658 باش يحل مشاكل كبيرة، باش يكون عنده إشعاع كبير على الجهة، باش يكون ضمان نماء الأطفال فتيات وفتيان ومرافقتهم، باش يحمي سلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر. فضاء للمسرح، فيه للإعلامية مواكب للعصر، فيه فضاء رقمي، فيه خطر غديكية سالم جا بوليفالون، باش تكون عندنا فرصه باش نعملوا تظاهراتنا الجهويه. نادي اطفال الرباط معروف بقصور الرمليه، الا احنا حتى هو ما وقفتش التظاهرات هذه اسمي ديما يقعد باسم نادي اطفال الرباط. تظاهره جهويه ان شاء الله يوم 23 جوان باش تكون امام نزل من نزل المنستير، تظاهره باش تشارك فيها تقريب حدود
3: في المنستير. دائما تتواصل وشغل تهيئة الملعب الفرعي عدد 2 بمركب مصفى بن جنات بتعشيبه الصناعي وبناء السور الداخلي بتكلفة جملية تناهز 650,000 دينار على أن تنتهي الأشغال قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم حسب تصريح مندوب الشباب والرياضة بالمنستير محمد الهادي السقا. وأضاف السقا أن هذا المشروع وغيره من مشاريع التهيئة التي يشهدها المركب ستوفر فضاء إضافيا لمئات الشبان من مختلف الجمعيات المدنية والمدرسية التي تستغله.
6: الأشغال تاعو تشتمل على تعشيب الاصطناعي وتهيئة السور الداخلي للملعب كلفة جملية تناهز 648,000 دينار. الأشغال بالنسبة للتقدم ممكن تناهز 50%، في طور مقابل أشغال الأرضية والنوازح الدريناج، كيف في طور زاد إنجاز أشغال تهيئة السور الداخلي. المهم نقول قبل الموسم الرياضي القادم باش تكون إن شاء الله بإذن الله عندنا ملعب أنكس ثاني يكون جاهز باش يحتضن تمارين الأصناف الشبان الاتحاد المنستيري وكافة الجمعيات الرياضية المدرسية والبدنية الأخرى اللي تستغل المنشأة هذه، وإن شاء الله ما نتبع عن سبع عديد المشاريع الأخرى اللي بس إن شاء الله يشهدها للمركب هذا وبشكون إن شاء الله فيها بحلة معنا خلال السنة القادمة.
3: في مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، كشف المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية، حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا تجاوز 5 درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى 6 درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة.
7: حرارة البحر سجلت درجات حرارة استثنائية بفارق 5 درجات أعلى من المستويات العادية، لأنه البحر المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري، وقاعدة موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة. يعني البحر المتوسط لما يخزن كميات كبيرة من الحرارة ممكن تتحول لاحقا إلى ظواهر مناخية غير مستقلة. نزلنا في بدايات فصل الصيف، درجات الحرارة قاعد نسجل فيها إلى حد الآن تعتبر أعلى شوية من المعدلات العادية، نزلت تقريبا في المعدل العادي نوعا ما. طبعا كيف درجة الحرارة في الوسط البحري باش يكون عندها تأثيرات كبيرة على الكائنات الحية، طريقة عيش الكائنات هذيك وفترات التكاثر نتاعها ومواسم التزاوج ووضع البيض نتاعها ترتبط أو مرتبطة بدرجة كبيرة بدرجة الحرارة. يعني أي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي ذكرتها من الكل، دورة حياة مجموعة من الكائنات، وبالطبيعة معنى درجة الحرارة ممكن تعطي أفضل بعض الكائنات الحية الأخرى باش تتكاثر بطريقة أكثر من العادة. مثلا الشاهد في كندي البحر يعطاه أفضلية كبيرة جدا. هناك تأثيرات على الحياة البحرية وهناك كذلك تأثيرات على مختلف العنصر التجارية أو الاقتصادية اللي مارسها البشر ومتعلقة بالبحث. الاستفادة ممكن يقعد فترة طويلة نوعا ما، اللي هو يجب يكون شرارة لامتلاك أو تكون مجموعة من الظواهر الجوية الأخرى خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء من الموسم القادم إن شاء الله.
3: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. وقالت الرابطة في بيان نظرته اليوم أنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ. وأكدت المنظمة أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي بيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: المحامون في ولايات الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا احتجاجا على الوضعية التي ألا إليها مرفق العدالة. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم نذيل الفتن بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في نشرة أخبار الرياضة سبور أنفو من إذاعة مونستير. بداية جولتنا تكون مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وآخر الاستعدادات للمونديال. البارح كانت انطلقت رحلة عناصرنا الوطنية في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية، ومنذ قليلة البعثة كانت وصلت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ومنها سينتقل الوفد إلى مقر الإقامة بمدينة مونتري المكسيكية، أين سيخوض مواجهة الأولى في المونديال يوم الاثنين القادم 15 جوان أمام المنتخب السويدي في ماضي 3 بتوقيت تونس. ومن المنتظر أنه غدوة تبدأ التحضيرات لهذه المواجهة من خلال إجراء حصة تدريبية أولى في إحدى ملاعب مدينة مونتري. بالنسبة لمنتخبنا الأقل من 23 سنة واللي يشاركوا في دورة تولون الفرنسية، البارحة نصرنا الوطني في إطار الجولة الثالثة لهذه الدورة الودية الدولية فاز على نظيره السيني بثلاثية نظيفة، أهداف كل من الشاطي في دقيقة 14، وليد الذويب في دقيقة 50، وهيثم ضو في دقيقة 90+2. منتخبنا سينهي هذه الدورة يوم 10 جوان الجاري بمواجهة أخيرة ضد المنتخب الكولومبي. نواصل مع أخبار المونديال. أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عن استقرار الوضع الصحي للاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن بعد تعرضه لسقوط مفاجئ البارح في إطار لقاء ودي ضد أوكرانيا، حيث توقفت على إثرها المقابلة في دقيقة 65. وبعد الفحوصات الروتينية فإن اللاعب وضعه الصحي في استقرار، حيث رجعتنا لبطبيعة اللورو وقتها تم الكشف عن أنه اللاعب عنده تشوه على مستوى القلب، فإنه المرة هذه حسب آخر الأخبار والبيان اللي أصدروا الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على موقع رسمي على منصة إكس فإنه الوضع الصحي للاعب مستقر للغاية. الاتحاد السويسري من جهته لكرة القدم أعلن اليوم أنه قرر تغيير ملعب تدريباته في مدينة سان دييغو الأمريكية بسبب وجود أفاعي سامة في الغابات القريبة من الملعب. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليوم في إطار الاستعداد لكأس العالم، في 8 غربع مقابلة همنا هو المنتخب الهولندي في مواجهة لمنتخب أوزبكستان، وفي 8:30 فرنسا تواجه منتخب إيرلندا الشمالية. نختم جولتنا بأخبار تنس ضمن دورة رولان جاروس المفتوحة الثاني بطولة الجراند سلام لهذا الموسم. اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا حقق اللقب بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كابولي بثلاث مجموعات لمجموعتين، يعتبر هذا اللقب الأول في بطولة الجراند سلام في مسيرة الألماني ألكسندر زفيريف. نكملوا مع خبر نجم نقوله عاجل بالنسبة لأخبار الكرة العالمية، فإنه الرئيس الحالي نحكيه على فالنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان أعلن منذ قليل فوزه وانتصاره في رئاسة نادي ريال مدريد بنسبة 65% من الأصوات على نظيره إنريكي ريكيلمي اللي تحصل على 35%، وبذلك فإنه فالنتينو بيريز سيواصل ترأس نادي ريال مدريد لأربع سنوات أخرى حتى 2030. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية. المتابعات والمواكبات مازالت متواصلة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس. أجمل التحية توصلكم من أيمن الشابي في الإخراج التقني، القائد نجلة عطيب محمد على المستوى الديجيتال. بالأخير أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. شاية طيبة للجميع وبسلامة.

0: المنستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسياً،
1: اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: أهلا بالأحبة الكرام، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: أجمل كلمة هي الكلمة التي تتحول إلى وردة في كف طفل، وأبهى حرف هو ذلك الحرف الذي يتشكل أملا على شفة يائس وبسمة على قلب بائس. الكتابة الأنقى هي التي تنقل قارئها وكاتبها من أوضار المادة إلى نظارة الحياة، ومن سديم العناء إلى سلاف الإشراق الروحي. حررت نفسي من قيود عشيرتي، وبسطت أجنحتي على الآفاق، فإذا هم غضبوا فلست بغاضب، وإذا هم رحلوا فإني باقي. الناس كل الناس إخواني، فهل أخشى فراق أحبة ورفاقي؟ أنا ذهبت فلقمتي مكفولة من كف أكرم واهب رزاق. لا يزهون علي صاحب ثروة، ليس المتاع من القضاء بواقي. إني لأكره كل قيد في الورى إلا قيود الشعر والأخلاق. ورقة من دفتر قديم، هل نخاطب الصغار بعقلية الكبار، أم نخاطب الكبار بعقلية الصغار؟ الكثرة الكافرة تأخذ بالفرضية الأولى، لأن الكبار يتميزون عن صغارهم بالنضج والتجربة، إلا أن شريحة لا يستهان بها تأخذ بالفرضية الثانية، باعتبار أن الصغار أنصاف ملائكة تحكمهم سجية لم تلون وعضوية لم تلوث بسوداوية الحياة ومزاجها المتقلب. إنها وجهة نظر تحتاج إلى إعادة نظر. يخدع الرجل المرأة وقد تخدع ضعفا أو خوفا، هناك تكون الطامة لأن ظلمها يجعل الرجل حقيرا. يا صاحبي، لا ينفع الدعاء صاحبه، ولا المال ولا القوة، إلا إذا بنى هذا كله على رد اعتبار الذين لا ينامون الليل يبكون من ظلم أصابهم. ليست متعة المال بامتلاكه، ولا بمتعة إنفاقه، ولا بمتعة صرفه ومصارفه، ولا بطمأنينة أمنه، لكن من أين جاء ولماذا؟ همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: أي معنى للحياة إذا لم ننسى ونغفر؟ المغفرة فعل عجيب، إنها تدفئ القلب وتبرد الجرح. من لا يغفر خطأ لسواه يهدم الجسر الذي يعبر عليه. التسامح أجمل الفضائل وأسماها، فلا شيء ممكن بدونه. يستند التسامح إلى اللياقة والاحترام، واحتمال أن يكون الآخر على حق. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: النوارس ترحل عن شواطئ البحر، ولكنها تعود إليها، ترتمي بين عينيها، وأنت تظل غائبا لا يعود، وغيمة شوق لا تهمي، ونغم وله لا يزهر. رأيت كيف يصير الوهج هجيرا، وكيف تتحول لهفة الشوق إلى بقايا أشلاء. لكن الأروع فيك أن قلبك لا يستطيع أن يكون قوي.

مثل النوارس أعشق الشطآن أحيانا، وأعشق دندنات الريح والموج العنيد. مثل النوارس لا أحب العيش في سفح الجبال، ولا أحب العشق في صدر الظلام، ولا أحب الموت في صمت الجليد.

النوارس أقطف اللحظات من فم الزمان لتحتويني فرحة عذراء في يوم سعيد. مثل النوارس تعتريني رعشة ويدق قلبي حين تأتي موجة بالشوق تسكرني وأسكرها وأسألها المزيد. مثل النوارس تهدأ الأشواق في قلبي قليلا ثم يوقظها صراخ الضوء والصبح الوليد. مثل النوارس لا أمل مواكب السفر الطويل وحين أغفو ساعة أصحو وأبحر من جديد. كل النوارس قبل أن تمضي تغني ساعة والدهر يسمع ما يريد.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إيش صار؟
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت تجربة حديثة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي سهولة التلاعب بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد ما نجح صحفي في إقناع شات جي بي تي وجيميناي بأنه بطل عالمي في تناول النقائق، وذلك عبر مقال واحد نشره عبر موقعه الشخصي. وأوضحت التجربة أن الأمر لم يتطلب تقنيات معقدة أو اختراقات متقدمة، إذ اعتمد الصحفي على صياغة مقال يبدو موثوقا لمحركات البحث تتعامل معه أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه مصدر حقيقي للمعلومات. وشملت التحقيقات روبوتات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وميزة الاي اي اوفر وايفز في محرك بحث جوجل، إذ تبين إمكانية دفعها إلى تقديم معلومات مظلة أو محيزة، خاصة في موضوعات حساسة تتعلق بالصحة والتمويل الشخصي. وأشار خبراء تحسين محركات البحث إلى أن المشكلة ترتبط بطريقة عمل الروبوتات، إذ تلجأ أحياناً إلى الأنترنت للحصول على الإجابات بدلاً من الاعتماد الكامل على بياناتها الداخلية، مما يجعلها عرضة للاعتماد على صفحة ويب واحدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه مصدر موثوق. وتجي المخاوف هذه بالتزامن مع تركيز جوجل خلال المؤتمر الـ IUI 2026 في تطوير تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اللي يتوقع أنه تحل تدريجياً محل محرك البحث التقليدي اللي استخدمه الملايين طوال العقود الماضية. وعقد تحقيق البي بي سي حدثت جوجل سياستها لتؤكد أن محاولة التلاعب بإجابات الذكاء الاصطناعي تعد مخالفة للقواعد متاحة، مع إمكانية خفض ترتيب المواقع المخالفة أو حذفها بالكامل من نتائج البحث. ومع هذا أظهرت التجارب لاحقة استمرار المشكلة، إذ تمكنت التجربة ذاتها خلال أسبوع من اقتناع أدوات جوجل بأنه أحد الأشخاص أفضل صانع قلاع رملية في العالم، مما يشير إلى أن أنظمة الحماية الحالية ما زالت غير كافية. وينصح الخبراء بعدم التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي بوصفها حقائق مؤكدة، خاصة من الموضوعات المتعلقة بالصحة أو القرارات المالية أو القضايا المصيرية، مع ضرورة التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة ومتعددة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إيش صار؟ مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك
4: مع ريم الهاني.

0: إذاعة المنسيب
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا،
1: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، والتي ستدور نهائيتها في أمريكا والمكسيك وكندا، تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية فوجي تي في الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير إيت، وذلك يومي الاثنين الثامن والثلاثاء التاسع من جوان جاري في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، 11:48 صباحا بتوقيت تونس. على وقع طموحات كبيرة وترقب جماهيري واسع، يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض واحدة من أكثر مغامراته المونديالية تعقيدا وإثارة، حين يشد الرحال إلى ملاعب أمريكا الشمالية لمواجهة ثلاث مدارس كروية مختلفة تركت إرثا كرويا متباينا لكنه متجذر في كأس العالم. تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 الجاري جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية عدد 057 لسنة 2025. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة هذه السنة بمختلف مناطق الإنتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. ختاما، تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل يوم الخميس 11 الجاري فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
4: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
5: في برمجتنا
4: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
5: في برمجتنا
4: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
5: في برمجتنا
4: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
7: 8 غربة في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف النهار،
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حليل
1: والأستاذ حاتم فتح الله.
2: أيمن الشابي في إخراج حلقة اليوم. ولن نخرج على الأجواء الرياضية اللي كانت فيها الومضات، حتى الاقتصاد سيتلون بالرياضة. لن نلبس لباس الرياضيين، بل سيكون فكرنا رياضي. موضوع حلقة اليوم باش يكون الاقتصاد في الرياضة ولا الاقتصاد الرياضي؟ يبقوا معنا في المتابعة والاستماع.

0: 16 دقيقة بعد الساعة الواحدة على موج إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في المجلة الاقتصادية. مرحبا بك أستاذ حاتم فتح الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله مستمعينا في إذاعة المنستير الكل يكونوا لباس وفي حالة جيدة جدا
0: يا رب العالمين. قبل ما نمشي الموضوع حلقة اليوم وهو الاقتصاد الرياضي ولا الرياضة في الاقتصاد، أنا كنت نعرف الرياضة من الجسم السليم من أجل العقل السليم، ولا تلحيل أن الرياضة الباهية من أجل الجيوب المعبأة. ما حبيت نسألك على مسألة شغلت الناس هذا الأسبوع، خلتني أنا حتى غيرت من برنامجي أنتم وشمس الدين، خلي نسألك في بداية المجلة الاقتصادية. لأيام تذية بعض التونسيين عدوا ساعات قليلة من دون الكاتجي وسانجي، شفت بغضب البعض منهم، حسيت الناس كل تنتج هكا بالإنترنت يا أستاذ فتح الله إنتاجا غزيرا.
1: هو مش معناها هي تكنيك ما مش بلاش 4G، لكن وسائل الاتصال كيما
0: الواتساب
1: اي المساجات ولي فيشي اللي يتبعثوا، معناها قاعد يخدم مكان الميل. والميل ماهوش اون طون ريال، معناها ما نجم ما تفيقش، نجم الواحد ما عندوش لابوات ميل نتاعو اون بيرمانونس، لكن احنا استنسنا بالواتساب بالمسنجر، ثم شكون عندهم تليجرام، ثم شكون عندهم الفايبر، الكل مذوك تقصوا معناها
0: من هنا. حبيت نسأل سيادتك باش يبدأ تعرضي في برنامجنا هذا للمسألة كنقطة اقتصادية. اقتصاديا في العالم الشركات حتى كانت صغرى يبدأ عندها نورماليزاسيون أو وسائل اتصال معتمدة ثابتة وغير قابلة أن يطلع عليها منافس، أو عن احنا لا
1: احنا مازلنا بعاد على الشيء ذاك. أنا خليني أذيع سر. في أيام الكورونا ثم يابانيين كانوا موجودين في تونس وعملوا، معناها هما عندهم استثمار في تونس من قبل، حكينا عليهم احنا هنا يخدموا في الديفلوبمون انفورماتيك. في أيام الكورونا كيف تشدوا في تونس وما نجموش يروحوا نظرا لأنه المطارات مسكرة وكذا، استعانوا بالإنجنيور متاعهم اللي يخدموا معهم وعملوا اون بلاتفورم دو كوميونيكاسيون نوميريك كيما الفيزيو وكيما الجوجل ميت وكيما كذا، لكنها سيكوريزي
0: خاصة بهم، ما يعرف مداخلها وأبوابها
1: بالضبط، خاصة بهم. وبعد تالي تباعت في العالم
0: تباعت
1: كمنتوج وضرب ضربة رهيبة. معناها الشركة هذه في اليابان عملت اون لوفي نتاع تقريبا 42 مليون أورو مليون دولار عام 2020 آخر 2020-2021. معناها الفكرة استساغها مؤسسات عالمية في اليابان وفي أمريكا وفي كذا. معناها أنت تو كيف نستعملوا الوسائل متاع الكونفرنس الفيديو كونفرنس كيما مثلا الفيزيو ولا كيما الميت ولا كيما هذوك، يقعدوا ديما متاحين للهكر
0: بطبيعة الحال،
1: لأنهم معناها حتى فيهم مود باس وفيهم كذا يقعدوا ديما متاحين
0: ومتاح الأرشفة كي إنسان يغادر الشركة يقعد عنده كل ما بقي، في حين كي تبدأ فما منظومة اتصال داخلي يخرج الإنسان ذاك الشركة حتى قبل إعلام ويتم فصله باش ما عندوش نسخة منه إلى آخر
1: بالضبط. وهو كذلك
0: وإحنا اكتشفنا أستاذ حاتم فتح الله بعض الرؤساء الحكومة التواصل لبعضهم ملاحق اليوم حتى قضائيا. قبل كان يقول له بعث لي على الأخضر، الأخضر كان يقصده بي واتساب، واحدة من أكبر الغرائب معناها في أنه حتى اتصالات الدولة تنقل على هذا. هو الأيام اللي فارتة شفنا في فرنسا مظاهرات يحملوا فيها موظفين فرنسيين شعارات ويندوز ليقولوا وداعا لويندوز، لأنهم انتقلوا إلى البرامج الحرة المفتوحة واللي معظمها مجاني لتشغيل الإدارات. أنا أسأل فيك من هذا السؤال، إنك اكتشفت مدام نقصد على البعد الاقتصادي، لأني أنا في برنامجي تحدثت على البعد الإنساني، الناس كلها ما تنتج شيء بالكاتجي والسنجي، تستهلك يا في أفلام يا في فيديوهات يا في
1: لا في الخدمة في الخدمة
0: في العمل هذاك. علشان نطرح معك في السؤال، في العمل الوسائل هذه سواء كانت حلول أمريكية أو روسية أو صينية هي تعتمد كحلول احترافية، في حين كل إنسان كي يعمل اشتراك على إنترنت إذا أعطاه اسم الدومين يعني اسم موقعه وإلا بدون اسم موقعه يفترض عنده إيميل وطني غير واثق فيه، ما هذا هو سببنا الحقيقي.
1: إيه ما هو شوف احنا الساعة في حكاية لدومين وحكاية لسيرفر في حكاية لسيرفر وتخزين المعلومات، رانا ما عناش سيرفر سيادي تونسي حقيقي يستوعب الشبكة التونسية ويستوعب، معناها احنا تونس نخزنوا في معلوماتنا حتى الرسمية منها في سيرفر امريكي مخصص لنا احنا، ذوك يسميوه 354 في
0: إيه، لكن حتى السيرفرات البسيطة اللي في ريسال بلانش في شركة اتصالات تونس لمقدمي الخدمة كلها سي حاتم فارغين. معناها شكون الناس كلها يفترض عندهم مجانا ايميل ات موزع خدمته على اسمه
1: خاطر ما تمش التسويق لها بالطريقه اللي يلزم تكون
0: والخط ساعات مش فيابل تيحهم بان بالاي
1: لا معني انا ما نقولش هكا
0: ما جربتوش انت
1: جربته لا جربته احنا احنا خدمنا على باش نعطي باش نعطي باش نسمي خدمنا على بلانيت وبعد ولات اورانج وبعد كذا صحيح معناها ما عندناش اشكاليات كبيره في في الايميلوات وكذا لكن نستسهلوا الجيميل احسن لانه اسرع لانه سيرفر نتاعو معناها يرفع برشا في العالم لأنك تنجم تبعث ميل الأورانج ولا تبعث معناها يسمحوني مانيش نعمل في الموفيس ببليسيتي عم تبعث أني ميل ولا في لينون دو دومين تاع البنوك ولا كذا ولا كذا تبعث تبعث ديزي ميل ينجموا يخلطوا بعد بعد 20 دقيقة بعد ساعة ساعة بعد أكثر لوركو تبعثوا بجيميل اون طون ريال يجي عند ذا وذاك كي نحكيو جيميل نحكيو ياهو نحكيو على ذوكا
0: إيه معناها لكن في دول أخرى حتى لو كانت اقتصاداتها صغرى هي اقتصاداتها كبرى لكن الشركات قد تكون صغرى كي ندخل لنا على علي بابا باش نشوف بعض الموزعين وسعر الشيء بقداش وقداش يوصل لنا في بلادنا ما نلقاش حط واتساب يا أستاذ حتلف حتلو ولا بيسنجر لقى حطت حاجة معظمها مش معظمها ديما صينية مخصصة إلى آخر ذلك اليوم معناها بلا خطر عنا التوانسة سواء كان مقاول سواء كان أي نوع من الشركة يبعث ملفاته أو تعليماته على واتساب ولا بسنجر هي
1: إحنا عنا مسألة الوعي ما زالت ناقصة في في خصوص السلامة المعلوماتية وسلامة تخزين المعلومات وبالنسبة لنا المفيد القضية تتقضى في ساعة في ساعة
0: هذا هو وساعات نعتبروه جزء من التطور معناها حتى المؤسسات العمومية كي يجتهدوا أعوانها يعملوا جروب على واتساب ولا على بسنجر فالشركات هذه لكن تطلب من أي برمجية داخلية في وسطها تقول لها ثبت لي مؤسسة الدولة اللي عاملة عندك مجموعات
1: أي
0: تشوف هي الدولة كيف تفكر وتشوف حتى نقاباتها كيف تفكر يعني مزوز موجودين في نفس الشركات اللي هي مجانية فإذا لم تدفع المثل اللي أنا قلت أنا سبتك معي أيمن إذا لم تشتري السلعة فأنت السلعة وإذا لم تكن جالسا على طاولة الغذاء فأنت في قائمة الغذاء
1: صحيح
0: فأحنا عايشين بهالمجاني هذا وبعد اكتشفنا اللي هو انقرض عنا يوم تعطلت الانترنت بعض ساعات معظم دول العالم قاري حسابها أنه يقع بيج بانج في الانترنت أي تتعطل كلي قارين حسابه من حيث الإذاعات من حيث كذا من حيث كذا يبدو لي احنا مؤسساتنا اليوم لو كانت تتوقف الماكينات والآلات الرقمية اللي تعمل عبر الشبكات الإنترنتية ما عند الماكينة القديمة ما عاد يعرف خدمة حد
1: لا لا هو وحش مخيف هذا وحش انه مع وحش الانقطاع كابوس ليلي معنا احنا بيدنا ساعات تقوم الصباح تجي تكونكتي تلقى روحك انا هاك المره نقصت معناها يلزمني نزيد نشري 4G ما باجاش البالي دونك نخسايب ثم مشكل في الانترنت تفجعت تفجعت فجعه كبيره خاطر النهار هذاك يلزمني نخدم بال بال بال, بال معناها يلزمني نبعث وجدوا ايشانجي دي انفورماسيون مع لي كولابوراتور نتاعي اللي باهمش بحذايا معناها تفجعت وبعد
0: 16 سنه التالي كان قال للناس العباد التوانسه راكم تدفعوا كذا شهريا في شبكات انترنت فقط يستحيل كان يصدقوا ويقبلوا هذا
1: صحيح هو هو وهو مثلا نقول انا 25 سنه التالي ما كناش اسرى التليفون البورتابل معناها احنا اليوم اسرى البورتابل
0: انا مشكلتي اللي بدون انتاجيه قداش يقعدوا الناس من ساعه يلعبوا في تتريس ولا يلعبوا في سوليتير وحتى اللي يلعب في الشطرنج ويسحب روحه يلعب في لعبة أذكى يفترض بعد وقت معين معاش تنشط له في ذاكرته لتستنزف في عقله وفي وقته
1: ثم حاجة أخرى حكاية الفيديو معناها أنا باش نضحكك كي يبدأ عندي خدمة الصباح نخلي التليفون في الكهرباء
0: أحسن
1: لانه اذا كان يبدا التليفون بحذايا ويجي وليزاليرت وكذا ما نجمش نركز بالكل
0: هو كان نعمل يوم وطني بدون 5G ولا نهار حد كي رتحوا الناس
1: وبعد نولي
0: باش يكتشفوا جيرانهم وحديقتهم والحيوانات الاليفه اللي دايره بيهم يعني يحلوا عينيهم اللي غمضوها وما يغزلوا للشاشه تو تقريبا انسان ينهض من الفراش فيسحب الهاتف
1: صحيح بالضبط هذاك
0: ويمتد يتمدد في الفراش ويمكن يطفئ الضوء وبعد يحط الهاتف في الشارج جنبه معناها يا إلهي يا أستاذ. خلينا نمشي للرياضة لأنه عكس الإنسان يشد التليفون وإلا التلفزة وإلا الإنترنت بأنواعها المختلفة. فما ناس خلين رياضيين مهتمين بصحتهم ويعملوا الرياضة، لكن هم تقام بعضهم، قال أحد الزعماء الراحلين على أرضنا هذه رياضة كرة القدم لا أحبها، بقصين هو كان ابنه رئيس جماعة كرة القدم، أما هو قال لنا نفهم اللي فما 5000 يلعبوا في الرياضة وفما 22 مريض ومعاق غير قادر على اللعب يتفرجوا، أما شنية هذه 22 يلعبوا 5000 يتفرجوا، هذا عكس الطبيعة. في الحقيقة اليوم احنا 22 يلعبوا أكثر بقليل، وملايين يا أستاذ إذا مش مليارات تشاهد، مما جعل من الرياضة بابا للاقتصاد بصفة كلية.
1: أكيد.
0: موضوعنا اليوم الرياضة والاقتصاد، من وقتاش ولا من بدايتها كانت الرياضة مربوطة بالاقتصاد ولا؟ أنا بمناسبة أنك أشرت لي للموضوع كفكرة جميلة مش نبحث عليها، قمت حتى بالبحث ومشاهدة بعض الأفلام اللي تهتم بالرياضة لنجوم كبار، هي أفلام قديمة. قبل كانوا الممرنين المعروفين والمشهورين واللاعبين السابقين يلقاوا صعوبة باش يلفوا على الشركات ويدوروا باش يلقاوا شكون يشري لهم بعض الأحذية وشكون يعودهم ببعض القمصان أو يكري له الكار باش تهزهم يلعبوا، وسبحان الله في نصف قرن أصبح العكس بالعكس.
1: بالعكس، ولات الشركات هي اللي تجري في جرة الرياضيين وفي جرة المدربين وفي جرة العدائين وفي جرة السباحين، باش يعملوا معاهم سبونسورينج باش يقويوا لي ريفينيو نتاعهم ولي شيفر دافير نتاعهم. الرياضة تحولت من الهواية الى الاحتراف في العالم، وبالتالي اصبحت مصدر، اصبحت اندستري، اصبحت صناعة، وعندها نواميسها الاقتصادية، عندها نواميسها المالية، وفي الأخر حتى لين خلطنا للفساد، للوضعيات متاع شو اسمه الرهان الرياضي. وشوف تو احنا قبل أنا صغير وقت اللي تعملت البرومو سبور قلنا هاي شنية هذه، ولينا نبدأ ونستناه كل حد باش هذاك عمر ورقة وذاك ربح وذاك ما ربحش. اليوم البرومو سبور ولا كل يوم كل ساعة كل لحظة.
0: يعني أنت تحب ترجع لي إلى أبواب المال دخلت في الرياضة كانت حتى عبر التاريخ بالرهانات، المراهنين نجموا يراهنوا على كل شيء
1: بالضبط،
0: ثم انتقلوا إلى الرهانات. انت والقدره الاقتصاديه زاد استاذ،
1: لا لا انت وشرف
0: معناها الاغنياء ماليا يراهنوا على الخيول. هذا قصدت
1: انا نذكر قبل حتى المعدمين،
0: اي المعدمين يراهنوا على الكوره
1: وحتى المعدمين يراهنوا على الخيول.
0: على الخيول
1: انا نذكر وانا نقرا في تونس دونك ثم قهاوي في تونس العاصمه تلقاهم معناها من الصباح والدخان طالع منهم والناس الوجوه نتاعها مكفهره وهما يمشيوا يلوجوا على لابريس باش يشوفوا في سباق
0: الخيل
1: كيفاش التطور. اول ما مشيت لفرنسا ثم قهاوي ديديي في فرنسا، معناها قهاوي في باريس وفي غيرها من المدن الفرنسوية ديديي لسباق الخيل، ومعناها يبدأوا عندهم شاشات فيهم النتائج كما البورصة كما النسداك وكما الكذا وكما كذا.
0: لكن مقدم الخدمة محلي هو باهي ذي، معناها في بلادنا كانت فما ديمقراطية حتى في الرهان الرياضي بأنواعه، على خاطر المراهنات في الغرب اللي في موناكو هم أمراء إلى آخر ذلك، هم على الملعب يهبطوا للبوك ميكر أو للمقامر أو لصنع اللعبة باش يدفعوا الأموال أو يبعثوا مساعديهم باش يدفعوا الأموال من أجل الرهانات.
1: هو كل قدير وقدره.
0: أي
1: أنا في تونس كنت معناها نتصدم بناس كهول وشيوخ تحسوا معناها حتى ماليا من من من من من هيئته من كذا ما تحسوش من الأثرياء ولا حتى من المرتاحين ماليا، بل بالعكس أقرب إلى المعدم والفقير منه إلى الثري والمرتاح ماليا. وتلقاه معناها السيجار على أخوه وهو يده ترعش وهو يقرأ ويطبع في الإكران
0: على ورقة الرهان،
1: معناها على ورقة الرهان.
0: لأن زرعنا الحلم لن يخرجك العمل مهما عملت من هذا الفقر اللي أنت فيه، لكن قد يخرجك الحظ
1: بالضبط.
0: فحاول كما نجح غيرك.
1: وكنت نعرف معناها زملاء للوالد وزملاء حتى الخوالي والعمومتي في فترة البرومو سبور، ثم شكون يراهن بشهريته وبعد يدور يتسلف من عند أصحابه ويقول لهم راني مخبي على المرأة ما عندي شهرية بربي عاونوني لأنه خسرها خسرها لأنه ثم مقابلة حطها باز وهي في آخر دقيقة شريكة أخرى عد معناها الفريق الآخر عدل دونك ضاعت العملية.
0: ومن هنا جاءت حتى عمليات التلاعب بهذه اليانصيب الدولية والعالمية وفي إيطاليا توقفت لاعبين إلى آخر ذلك بالضبط. وفي رق وما شبه ذلك
1: وصارت وتوى تدعمت العملية ولنا ما عادش نراهنوا حتى على الرابح والخاسر ولا على النتيجة فقط ولينا نراهنوا على عدد الركنيات وعدد
0: في جديد
1: في جديد وعدد الأهداف وعدد ضربات الجزاء والفارق الفارق معناها فهمت الراهن وأنه بين الفريق واحد والفريق اثنين ثم زوز هدف فارق ولينا الراهن واسكو تتعدى إلى ضربات الجزاء والحصص الإضافية ولا ما تتعداش وما عادش الراهن في تونس برك ولا الرهان يبدأ واحد قاعد يلعب في مقابلة في كازاخستان معناها مراهن على مقابلة في كازاخستان وفي تونس.
0: الرهان الرقمي الجديد لمن لم يسمع عنه هو أنه إنسان يقوم في مكان في العالم ويعلن الرهان ويدخلوا ناس ضد
1: بالضبط.
0: فتخيل ما شئت ومحرك البحث يبحث لك على الرهانات اللي انت كما تو كنت تفرج على فيديو على يوتيوب يبحث يجيب لنا فيديوهات مشابهه في الرهانات هكاك يقول لك فما فلان حل الرهان على 5 دولارات ولا 10 دولارات اللي فما هدف في دقيقه 23
1: بالضبط.
0: تدخل شيء ضده وانت وتقول له لا مش في 23 به جزء الرهان وهو جزء معقد في الرياضات اختارت الدولة في تونس أنها تخليه بالأساس تحت سيطرة الدولة
1: بالضبط.
0: كبيع الخمور وبيع الدخان وغيرهم ما يسمى بالمونوبول ديتا وكانت زادة صرفت من جرائدها الرسمية وشبه الرسمية ومن قنواتها التلفزية باش تدعو الناس على البروموسبور. فقرة البروموسبور كانت في أول لحد رياضي لازم يشاهدها كل رياضي مهما كان فريقه ويطلعوا زادة سيسبانس اللي قداش الكانيوت أو الجائزة كبرت للجمعة
1: بالأخص كي تقعد للجمعة جاي واللي بعدها تولي تونس تونس الكل تشارك يعني الكانيوت بيانسور الكانيوت كبيرة برشا. أنا نذكر ثم أسابيع اللي على مرتين ما تتشدش أيامتها نقرأ في السكوندير في تونس على مرتين ما تتشدش وتولي أسبوع الأسبوع اللي بعده حديث الساعة في الإعلام وفي المقاهي وفي الأقسام وحتى في قعدات النساء والرجال حتى في السهرات حتى في العائلة رأي جمعة جاية باش تفوت المليار
0: والروايات والأساطير على فلان الفلاني الذي ربح وكان فقيرا مدقع فأصبح مليونير. ما كان يعجبني في طفولتي الذي ما تسمع بعد الرواية اللي بعدها اللي هو خسر كل شيء لأنه فلوس الحرام ما تثمرش. ما نعرفش كانت هذه مقصودة من قبل المؤسسة الدينية في الدولة ولا كانت تلك هي الحقيقة في الدولة في المجتمع يعني الدولة مش كنظام كشعب وسلطة وأرض. هذه قيل اللي هي تساهم في تنمية الرياضة أصل اسمها تنمية رياضية في البلاد التونسية
1: احنا اخذناها من ذلك
0: احنا باش نحلوها شوية
1: احنا في تونس اخذناها من ذلك الجانب وثم امبريليفمون كان يصير كل سنة من مرابيح الشركة هذه متاع التنمية الرياضية تخصص لتمويل ميزانية الدولة تخصص للاستثمارات الرياضية تخصص لكذا. بعد 2011 ولو يقولوا أنه النظام السابق كان يتلاعب ياخو إن بارتي اللي هو ترابلسية وكذا
0: هي مازلت موجودة اليوم مازلت أنا معاش نتبعت لحد الرياضة
1: مازلت موجودة
0: نعرفش كون يقدم
1: مازلت موجودة لكن معنى ما نعرفش أسكو مازال عندها نفس الإشعاع لانه الكلاندو
0: لانه دخلت الالعاب
1: سوق السوداء والالعاب العالميه دخلت برشا
0: الشركات الكبرى لكن جت في فتره انتشرت تقريبا مش تقريبا العجال يبدل لك الفلوس بتاع الالعاب هذه وتشارك من عنده يعني مهن اخرى حتى واللي يبيعوا واللي يلعبوا عندهم اطفالنا الالعاب الكمبيوتر زاد كثيرين منهم حملة الإغلاق يظل اللي طالت حتى في الأحياء الشعبية برشا منهم اللي يسمع فينا يتذكر كان في كل تقريب حي فما شكون عنده قاعة ألعاب بالكمبيوتر بلاي ستيشن معظمهم تم إغلاقهم للحملات المركزة السنوات الأخيرة لمقاومة
1: على خطر ولت وسيلة لتبييض أموال وتسرب في الدفيز
0: هذه مسألة تبييض الأموال في الرهانات الرياضية تنجمش فسرها لنا يعني يقول القائل الناس يقول لك أنا أي أموال بيضت أنا إنسان معدم مشيت شكون صرف لي صحيح دينار على يورو غالي حاولت إلى بعض الأوروات وهني ندبر في مصروفي ونخسر شوية ونربح شوية. أصلاً أنا في أحد المرات اتصل بي شكون يشرف على شركة من الشركات هذه وقال لي لازمك تعمل لنا برنامج في الإذاعة لأني نجم ندخل برشة فلوس لبلادنا في إطار نربح ورانا في برشة فلوس وتقعد البرة سي شمس الدين. وبعد كيف اتصلت ببعض لأعداد الحصة قالوا لي شمس الدين رتبالك من الموضوع هو باب كبير لتبييض الأموال. ما المقصد بتبييض الأموال عبر الرهان؟
1: وفات هي شنية تبييض الأموال في معناها في مفهومها هي أموال تنجم يكون المصدر متاعها ما هوش باهي ويلقوا لها آلية باش تدخل في دورات مالية واقتصادية قانونية وبعد معناها يكون واحد عنده شكارة فلوس كاش
0: عنده شكارة المصدر فلوس متاعها مش معروف بالتجارة من البشر ولا المخدرات يدخل بها يلعب في
1: ينجم يدخل يلعب ينجم يشوف آليات التبييض راهم كبار برشا
0: ينجم نقد مخنا
1: كيف يسمهم يشوف
0: يدخل مثلاً يلعب يربح ويخسر وبعد اللي جابه عنده نظاف تغسل هكا مقصود.
1: انا وبح نعطي مثال في الرهان الرياضي الانترناسيونال ما ينجموش يبيضوا بالطريقه هذيك لانه في تونس ما نوافقوش على صبان فلوس ديفيز في البلاد الا ما يكون المصدر نتاعها معلوم.
0: بلادنا ترفض هذا لكن في المستوى الدولي شنو المقصود به؟
1: هو في المستوى الدولي كيفاش هابح نعطيكم معنا مثال السادة المستمعين تو يفهمونا معنا يفهمونا اسهل. تذكرش وقت اللي صاروا دي فيديو في تونس على مثلا واحد في منطقة من المناطق عنده فرح وجات الناس عملت رموء
0: نذكرها
1: رمو يخلط معناها كيف يبدأوا يحسبوا يبدأوا يتبشحوا يقولوا 500 مليون و600 مليون في السهرة و700 مليون ومليار و200
0: أيوة أنا ما صدقتش حقيقته الفيديو
1: وغدوة السيد مولى الفرح مدام أعلن أمام الجميع أنه دخلوا فيديو كذا كيف يهز فلوسه للبنكة البنكازي كيف يقول له منين لميت الفلوس يقول له ما كنت تتفرج في البورج اللي صار البارح والعوادة والمزود والكذا وبعد في الأخر أني لميت فلوس.
0: هذه توقعات ولا حقيقه؟
1: هذه حقيقه هذه حقيقه
0: خاطر كنت تشتروح الغادي راك.
1: لا لا هذه حقيقه هذه حقيقه احنا معناها ثم دي فيديو انا ثم دي فيديو اللي صاروا
0: وانه من هنا جاء القبضه ليه مش خاطر رشقوا عليه خاطر الحكايه هذه
1: بالضبط هو في الاخر معناها هذيك واحده من اليات قالوا وقتها هذوما في بلاصه اللي الكونترا فيها
0: عجبني التنسيب نتاع قالوا اي ذكرت روحك ستعود الى
1: بلاصه اللي الكونترا فيها مداوله برشا وثم برشا مداخيل جايه من الكونترا ولا بد من هاك المداخيل هذيك حاشتهم باش يدخلوها في سيركوي بانكير مناسبه الفرح والرمو والكذا والكذا لانه لفات اللي تتحط برشا فلوس ويحضروا برشا ناس والعشاء يكون كبير ما تنجمش تحدد المسؤوليات.
0: هي الأساس اللي أنا فهمته ببعض البحث كذلك الأساس في العالم أنه ديما فما شكون إقامة ضد ناس أخرين في البوك ميكر مش كيف نحن ضد النتيجة فإنه هو كيف يدخل يبعث 20 من عصابته ولا 50 يشاركوا في المنافسات ضد أنفسهم فهو متأكد بدخول أموال كما هي أو قد تربح فتصبح معلومة المصدر بورقة مع عند البوك ميكر لأنه النظام الغربي يسمح وانت داخل الكازينو أو اسمح باش ما يسلوكش من أين لك ذلك وانت داخل الكازينو أو لأي باب متاع ألعاب.
1: معنا كيما نعطيه مثلا دي زيكزامبل اقرب اقرب لواقعنا انسان من عمالنا من مواطنينا بالخارج وعنده شويه فلوس في الخارج معناها عنده تفتوفه باهيه يجي يتفاهم مع مكتب بتاع قمار في تونس ولا بتاع رهان رياضي يقول له انت خذ الدينار وانا نعطيك الورو
0: ايوه فرق وفرق كبير في الصرف
1: يا سيدي
0: او فرق هام في الصرف
1: يدخل اللاعب يقول راني نحب نبدل مثلا نحب نلعب ب 100 يورو وقت اللي يبدا لورو يخدم ب 320 دينار ولا 350 دينار 100 يبدلها له هو ب 420 دونك شنو يصير صاحبنا اللي في الخارج يشارك يلعب والفلوس هذيك تقعد له على ذمته في تونس
0: بفرق صرف كبير
1: وهو بالفلوس هذيك ينجم يبني عقار ينجم يستثمر في الفلاحة ينجم يشجر هنشير ينجم كذا
0: هو عمل صراف غير قانوني
1: بالضبط صراف معناها منشيرة غير قانوني لأنه دون دي كونديسيون نورمال الفلوس الدوفيز هذيك تدخل تونس ماذا بينا لو كان جي وتتعدى بالبنك المركزي وتتحسب لنا في أيام التوريد وتتصرف فيها الدولة بطريقتها العلمية القانونية الكذا المنظمة. لكن هو في الأخر ربح أكثر من اللي تربح البنوك وما تعدتش على سيركوي فورمال وفي الاخر ما يفيقوا كان ثم هنشير كبير ولا ثم عمارة كبيرة ولا ثم فيلا في
0: الشاب اللي يقبض عليه هو قاعد يشري في النقاط ويشري في اللعبة اللي يمشي يشارك فيها يلقى روحه في قضية تهريب عملة ويدهش
1: بالضبط
0: يقول لك انا يعني جايب 10,000 باش نقصر بها
1: الورك هي ريال ما هي موصوفة شلون قانون 76 قانون الصرف وشلون السيركولير متاع البنك سنترال واللوايح العموم واللوايح القانونية اللي جات كذا هو تمنع منعا باتا هذه العملية.
0: هذا تاريخيا دخول المال في الرياض عن طريق لبوك ميكر المقامرين، لكن بعدها تضخمت المسألة ولات مش في الرياضة ولات وسيلة سيطرة اجتماعية واقتصادية كبيرة ياسر.
1: هي ولات صناعة.
0: ولات انت تقول صناعة بيتمعنى الكلمة.
1: أنا هبش نقول كيفاش معناها هو في الغرب وفي الدول اللي هي متطورة اقتصاديا ثم عندهم على مود اوبيراتوار احنا ناخذ منه ما يلائمنا ونخدم به. شوف اولا نساء المضاربة الكبرى الاولى في عقود الاحتراف وهك الغنية اللي غنيوها لنا ويقولوا عمر اللاعب مش كبير مدام قاعد يبعث البهجة وقاعد يصنع في الحدث وقاعد في بلدان ينوم في الشعوب دونك ما نستغربوش كيف يبدأ الدكتور وشهادته معناه قاري 20 عام بعد الباك ياخو في 3000 دينار ولا 4000 في الشهر على رك الملاعب ياخذهم في الساعة ولا ياخذهم في النهار ولا ياخذهم في صبحية ولا ياخذهم في
0: تحت الدوش
1: تحت الدوش وكي تقول علاش هي مضخمة بالطريقة هذه يقول لك هو عمر الملاعب 10 سنوات من اللي يطلع للسينيور
0: هذه ثقافتنا احنا لكن الثقافة الاقتصادية يقول لك هو جزء من المكاسب اللي يحققها الفريق هو حق بالضبط. يوازيه ما يحققه من مكاسب للفريق أو للبطولة فولت لهنا شو عرض
1: كيفاش العائدات العائدات فيها شكون ابل ايكونومي ديشيل كبيره اش معناه يجيو يستثمروا دينار في الرياضه قادرين باش يربحوا 100,000 دينار على الدينار هذاك لو كان المشروع الرياضي ينجح شنو معناه احنا عندنا جمعيه باش نعطي مثال بسيط يجيك يقول لك الجمعيه كذا سنة تحب تلعب على البطوله اكزامبل يجيو يستثمروا في شراء ملاعبية وفي في في مدرب باهي وفي كذا وفي كذا قول يا سيدي 3 مليون دينار 4 مليون دينار جو دي نامبورت كوا اوكي اخر الموسم شنو يصير ونحكي على نحكي على الاكزامبل مش كان في تونس اخر الموسم وقت اللي تبدا جمعية تلعب بالكدا استاد يتعبى دونك العائدات بتاع استاد بتولي الجمعيه ذي مقابلاتها منقوله اكثر من غيرها على التلفزه
0: حقوق دونك البث
1: دونك ثم حقوق بث واكثر من هذا ما دام الجمعيه ذيك في استادها قاعد الناس تتفرج فيها وساعات تعرض في العالم وساعات كذا في العالم العربي وكذا دونك تولي لي بوبليسيتي اللي في استاد تجيب اكثر اكثر عائدات تولي البوبليسيتي سبونسور اللي على المريول يجيب اكثر عائدات وبعد هكل الناس اللي الملاعبيه اللي شدوا الاهتمام وشدوا الانتباه وفيهم واحد جا هداف الموسم وفيهم واحد عاطي اكثر اسيست وفيهم احسن حارس وفيهم كذا اخر السنه يجيوا السماسره ودين مقاولين يشريوا هاك الملاعبيه من الجمعيه
0: والملاعبيه ذوكم كي يعملوا اشهارات لماركات فما جزء يدخل للفريق اجباري لانه ملك للفريق هذاك
1: وبعد وقت اللي وقت اللي تكبر الحكايه وتولي اندستري كما في الخارج تولي حقوق البث فرامينوز
0: كبير ياسر
1: تولي حقوق مثلا معناها كي ناخذوا دافيد بيكام ولا ناخذوا ما نعرفش انا رونالدو ولا رونالدينيو ولا ميسي ولا كذا معناها ناس هذوما عملوا زين الدين زيدان هذوما ناس عملوا ثروات مكوكيه عملوا ثروات استرونوميك
0: احيانا حتى في رقم لانه انا مثلا ساعات تستغرب بعض الاصدقاء كيمشي لاسبانيا لازم يزور احد الفرق باش يجيب التريكو من حانوت اللي تحت المدارج اللي هو سعره قد تذكرة الطيارة أغلى بتذكرة الطيارة والإقامة نفس الحانوت يتباع في حانوت الثياب الرياضية هنا نفس الشكل نفس القماش نفس الاسم كل شيء كان حطوا مع بعضهم وخلطهم ما عرفش تريكوه
1: ما تجمش فيه
0: لكن هو جد صحيح يشير اللي هو مشى شراه مغادي وهي تجارة كبيرة في الغرب لكن نفس الإطار هذا سي حاتم اللي تحدث فيه أنت الاستثمار في الفريق ولا عابر للدول بل عابر للقارات وفي بعض الأحيان تكون أهداف في حد ذاتها طبيب أموال، كما متهمين بعض أصحاب الثروات الضخمة الروسية في شرائهم لفرق
1: البريطانية والفرنسوية وكذا،
0: وقد يكون للضغط السياسي أو للتموقع السياسي، كما في مثلا دول أخرى كما قطر
1: اللي شريت البي اس جي مثلا،
0: شارية بي اس جي.
1: وثم ما أكثر من هكا، توكي تلقى أنت في ألمانيا والملعب هو إميريتس،
0: اي نعم،
1: معناها استاد عظيم في ألمانيا، ملعب ملك إميريتس،
0: وكذكرت أن هذا يدخل زاد باب لهنا الصراع الفكري السياسي القومي القومجي قدام هذه العولمة، لأنه القطريون أعطوا عروض مالية كبرى باش يأخذوا ملعب باريس اللي تلعب فيه بي اس جي، ولكن في كل مرة قرارات كانت للبلدية ولمجلس النواب، وبعدها أجبر السلطة على ذلك لعدم بيع الملعب القطري، واعتبروه مسألة قومية ولا يجوز.
1: صحيح، عم تشوف الملعب
0: انت عملوا هكا الصينيين يشيلوا استادتنا كله،
1: انت تشوف الملعب هذاك ما تباعش، لكن بدخول القطريين في الرياضه في باريس، شوف لافونيو جورجيو سانك قداش من بطيمه ولات ملك القطريين،
0: هو لافونيو دي سانزيليزي
1: في بولفار عثمان في كذا، معناها في الاخر وكان باريس اصبحت اون بروبريتي قطري، معناها
0: ساركوزي يرد على ذلك، سئل وهو كان رئيس هو اللي كان عراب هذه عمليه البيع، قال القطريون لن يضعوا هذه الدكاكين وهذه الأحياء على أكتافهم يحملوها إلى قطر، جاوب هكر سيبقون هنا وإحنا أخذنا أموالنا. فقد كانوا يدفعوا في الكراء الناس اللي في وسط المحلات هذه لطرف ما باش يدفعوا لصندوق الاستثمار القطري، لكن هنا هزنا للرياضة لهنا تبقى باب إما لتبييض أموال كبير اللي أو كذلك لضغط سياسي. في بلادنا ساعات الإنسان بعض الناس اللي عندهم أموال يدخلوا للجمعيات للحصول على رخص، للحصول على تسهيلات. أما
1: احنا قاعدة الرياضة متاعنا اليوم برشا ناس يتسألوا شبهها ما تطورتش وشبهها كذا وكل شيء، لأنه القوانين التي تعالج الرياضة والجمعيات الرياضية والمقابلات الرياضية والرهان الرياضي والأمور هذه الكل قاعدة متخلفة جدا مقارنة مع ما يحدث في العالم. وفي فترة من الفترات أصبحت وسيلة سياسية، وخاصة بعد 2011. قبل 2011 كانت وسيلة للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والتوازنات السياسية.
0: بارك الله فيك. أنا قبل ما نسمع ليلى مراد في أنا قلبي نحب نناقشك في هذا الرأي العكسي يا أستاذ. اليوم الرياضة أصبحت كارثة في جبيد الإنسانية. اللاعبين اللي يروحوا من بي اس جي هزين الكاس يا سي حاتم هما ديجلادياتور، هما مصارعون صمر يذكرونا في عهد الرومان، كل مغزل وجوههم ما فيهمش فرنسا يا سي حاتم، كلهم ديجلادياتور، يعني يدفع عليهم المال ليركضوا فوق 90 دقيقة ويحطوا أجسامهم في خطر مطلق، هذا إذا ما استعملوش المنشطات، لأنه فليقرأ المغرمون كتاب زين الدين الزيدان الجميل الراقي ويحكي كيف أثر من بداياته بشيخ المنشطات، وممكن في الساعة الثانية تحكينا على المنشطات. احنا شفنا مؤسسات عالمية بفلوسها شريت ناس مفتولي العضلات والقدرات وجد

0: كانوا النبلاء وكانت القياصرة.
1: ما تقول لي أحمد ربي في عود قاتلوا بعضهم.
0: أي في عود قاتلوا بعضهم ولا يسيبوا عليهم
1: لعبوا بكورة.
0: أي يسيبوا عليهم قبل كانوا يسيبوا عليهم الوحوش يسيبوا عليهم كذا. لا هو هو مش رأسمالي. هو حتى في معناه في الدول اللي ما عندهاش الرأسمالية ينطحوا لك باش ومعناه ويعركوا سرادك
1: ورجعنا للرهاب
0: يعملوا
1: ديما معاش رياضة
0: بالضبط.
1: ما نرجع لك المقدمة اللي قالها أحد الراحلين. قلت لك معناه يفترض كل الأمم تمارس الرياضة. يفترض الملعب هذاك مرحلة بلدي هو ملك بلدية ملعب بلدي.
0: شوف
1: في كل مدينة ملعب بلدي يا سي حاتم. يفترض نلبس زي الرياضي بما أني أنا ولد البلدية ونمشي نجري فيه نعم دورة بالبيست في تونس تراها عمل.
0: احنا ما نش
1: نشوف او في اي دوله اخرى سيدة.
0: احنا ما نش
1: باستثناء نبدا باستثناء البلديات القرويه في برشا في اوروبا وغيرها عندك الحق.
0: احنا ما نش نشجع على القمار. اما راهو الرياضه بدون رهان حقيقي ما تخليش النزعه متاع انه الانسان إل سو سيرباس يقاوم نفسه باش يحسن من البرفورمانس متاعو.
1: واحنا ما نش نشجع على حد شيء فقط نشجع في سادة المستمعين باش يدخلوا احدهم في النقاش او مع اللي يسمع معاهم في حصتنا. هذا هدفنا. وفي بعض الاحيان نعبر على ارائنا في تقاسم الادوار.
0: انا باش نعطيك مثال
1: الرهان يكون بيني وبين نفسي.
0: لا
1: انا اليوم جريت نفس المسافه في ربع ساعه غدوه لو كنا عملها في 14 دقيقه هذا رهاني.
0: يا سيدي هاك نعطيك مثال واضحك علي انت يا سادة المستمعين. انا زدت في الـ في الـ في البوا في فترة من الفترات
1: مكتنيت.
0: لقيت أيوة الحمد لله لقيت واحد من أصدقائي عنده نفس المشكلة وإحنا قاربنا شرفنا على 50 قلنا ما يلزمناش نقعدوا هكا لتولي عنا أمراض. دونك عملنا رهان بيننا باش نقوم ونمشيه كل صباح في الأيام اللي هي دافية. وبدينا في ماي 1900 في ماي 2025 وعملنا صيفية ممتازة.
1: لك عملتوا العام قريب طبعا.
0: لا كي بردت الدنيا واحنا ضعفنا ولينا لباس ونشطنا وكذا وكذا ولا ما عاش عنا رهان. وليت نكلمه نقول له باش تقوم غدا ويقول لي لا عندي ما نعمل. يكلمني هو يقول لي نتعدى لك نقول له لا والله البارح ما رقدتش بالباهي خليني نرقد. دونك وقتاش رجعنا وقت اللي رجع الواحد سمن وطلع على الكوليسترول سمن على السادة المستمعين ولا كذا وليت وقت كلمت واسمع يا راجل لازم نرجع
1: عدت لرياض.
0: الرهان عنده أبعاد معناها فيها المالي وفيها اللي يحب كما اللي قال لي الاخر شاف لنا تصويره في البحر قال بدناتكم مش بتاع بحر. قلنا له ايه رانا احنا الهدف نتاعنا مش باش يكون عنا سامر باديز
1: واحنا شنو الساعه الثانيه نحكيوا على الاقتصادات واقتصادات المسابقات. لكن الحمد لله اللي انتم توقفتوا على خاطر مع سن ال50 وبعض الرياضه نخاف عليكم من ازمه ال50 بعد ما كانت سابقا
0: اذا كان المدام تسمع فيك تو تشكرك على الملاحظه
1: ان شاء الله ما تفهمنيش نقص عود بعد الأخبار.

0: جم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى كواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimons à l'émoquable de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
3: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 2026، تسلط الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير إيت، وذلك يومي الاثنين 8 و 3 من جوان جاري في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، 11:48 صباحا بتوقيت تونس. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، تحتضن بلدية العين التابعة لولاية صفاقس الدورة الأولى من مهرجان السماد العضوي كومبوست تحت شعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، وذلك يوم 11 من جوان الجاري. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. تنظم جمعيات التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة أحسن قصيدة شعرية، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. ختاماً، تنظم الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ندوتها السنوية لهذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15-18 من جوان الحالي بالعاصمة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟
5: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
7: مرحبا بكم. في أول مونديال في التاريخ سنة 1930 في الأوروغواي، المنتخب الفرنسي تحول لكأس العالم ب 16 لاعب فقط، معهم زوج مدربين وطبيب. منتخب الدياكا من المفروض ما يشاركش، لكن الضغط اللي عمله رئيس الاتحاد الفرنسي جور ريمي اللي وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي عطى أكله، والرحلة بين الباخرة والمشاركة في كأس العالم دامت تقريب شهرين، الشيء اللي خلى عدد من اللاعبين اللي هما بالأساس موظفين وموسيقيين ورجال أمن وعملاء في مصانع السيارات ما تمكنوش باش يقنعوا مشغليهم باش يغيبوا شهرين كاملين وباش يشاركوا في كأس العالم في مستوى الهواية.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
8: المجلة الاقتصادية. المجلة الاقتصادية مع شمس الدين حلي
9: والأستاذ حاتم.

0: هذه الكرة الرياضة في اللعبة مشهورة، كان من المفروض أنها تكون لعبة الملايين في البطاحي والأحيائي وفي كل مكان، هي ورياضات أخرى اليوم أصبحت لعبة المحظوظين والميسورين وما شابه ذلك. حتى في المنظومة العالمية
1: الدنيا تبدلت، يا عبش نقول لك معناها قبل حتى كان معناها لامينجمون والسيكوريتي في البلاد، ونذكر احنا مثلا معنا في الصيف في المكنين معنا كي تتغشش علينا الوالدة نعمله في الحس تقول اطلع لي للشارع، اطلع في الشارع فارق وجهي.
0: اي لكن ما كانش فما حمى ما فيهاش بطحة،
1: صحيح
0: كنت تطلع للشارع.
1: وكانت الناس معناها تلعب في الشارع وكانت الناس تمارس في الرياضة. نذكر ان الوالد يحكي لي على عبد المجيد الشتالي، ربي يذكره بالخير وان شاء الله ان شاء الله في صحة جيدة وإن شاء الله صحته لباس. كان يبدأ في البطاحي متاع الساحل، مش كان في سوسة، وجاء القصر هلال وجاء المكنين وجمال يتفرج في أولاد الحوم يلعبوا في الكرة. أنا كي تجي تاخذ أنت مثلا الأولاد اللي عملوا كأس عالم قوية في عام 2005 في تونس، أحسن كأس عالم في كرة اليد عملتها تونس، كي نحكيه على هيكل مجنم ونحكيه على الكل مولاد الحومة في المكنين، معنا كي نقولوا هاي نلعبوا الكرة نورش موزون ونبدأ نلعبوا. هذيك خلقت جيل متاع أنور عياد ومتاع وليد بن عمر ومتاع الأولاد اللي أنا بعد وليت نتفرج فيهم في التلفزة ويلعبوا في أعتى الأندية العالمية، ونقول أنا هذوما كنت نتقارش أنا وياهم في الحومة ونلعبوا كذا. معناها
0: لتتحول الرياضة من لعبة شعبية يدخل عليها رجل الاقتصاد ويحولها الى كما قلت لي انت مؤسسه قلت الشركه،
1: وبخلاف رجل الاقتصاد هو فكر كامل. معناها اليوم
0: شكون اللي يدخل عليها الفكر؟ معناها الرأسماليه،
1: المجتمعات تبدلت الرأسماليه. تو باش نعطيك مثالا، قبل كنا نمشي ونلعبوا في الحومه وكان ثم دي تيران اللي ماهمش اميناجي، كانت الطبيعه اللي زميناش. كنا احنا صغار نلعبوا على راحتنا حتى يجيوا الكبار يبمبيونا الكره في الملعب خاطر هم مش يلعبوا، دونك نحترموهم.
0: شو مشي مناجيت اعتقد ما خليتهاش البلديات
1: والمفكرين. لا يودي ثم حتى بطاحي اللي طبيعيه مع مثلا انا تربيت في القيروان، ثم قداش من بطحه في القيروان طبيعيه، وكانت الناس تجي من حوم تتكنتر يكنتروا بعضهم في البطحه نتاع حوم سيدي سعد وفي البطحه نتاع كذا، وكانت المقابلات كبيره وكنا نتفرجوا في برقو يخرج من الشبيبه من لونترينمون باش يجي يلعب في الحومه ونتفرجوا في محمد الدندان وحافظ الهواربي. كانت معناها كانت
0: انت شوشت المستمعين تو ما حدوكش كنت في بطاحي المكنين اللي تنا في
1: بطاحي، يعني خاطر انا
0: شركي
1: انا بابا مكني وامي قرويه مولود في قيروان،
0: قريت
1: في القيروان صغري قريت في القيروان، وكنا في الصيف نمشيو
0: معلقين بنحسب روحي المستمع الاول
1: بالضبط. معناها التمازج هذاك من شبيبه القيروان وسبورتينغ المكنين اللي كانوا نواتات للمنتخب الوطني وكذا، كانت من البطاحي. اليوم تغير حتى لامينجمون تاع البلديات، تغير حتى عدد السيارات في الحوم. قبل كنا نلعبوا في الحومه كيف تتعدى كهربا مره بعد قداش وقف خلي الكهربا تتعدى ولا خلي الكاميون يتعدى،
0: كنتوا تحتربوا
1: بالضبط. اما اليوم ثم انهج اللي كنا نلعبوا فيهم، اليوم ما نجموش نلعبوا نظرا للفليوم تاع السيارات. المشكل انه البطاحي هذيك ما تمش تعويضها بنفس الطريقة اللي هي على ذمة المواطنين والشباب والصغار. أصبحت يا أما تعالوا نشوفوا في سوسة مثلا دي كلوب، وإلا مدرسة اللاعب الفلاني ولا مدرسة كذا ولا الأكاديمية متاع كذا، تدفع فلوس باش تلعب. طوى بعد وليت حتى ثم فكل تخلقت موضة في تونس العاصمة وحتى في سوسة وكذا كل لتيران مثلا، ثم قهوة في سكرة كنا احنا نقتطعوا، كنا أبوني عندها الكابينيه اللي كنا نخدموا فيه، كنا أبوني عند القهوة اللي في سكرة باش كل حد نجيونا يعطيونا ساعتين من زمان باش نعملوا طرح متاع كرة. معناها اليوم كي تجي تقارن نمو الدخل الفردي في العائلات وفي تونس مع نمو الطريفة متاع استادات هذومة ومتاع الملاعب هذومة والأكاديميات هذومة، تلقى كأن الرياضة أصبحت سيليكتيف. أصبح ما عادش أكل فقير المعدم اللي بوه ما عندوش باش يشري له سبادري، تستقطبوا الجمعية وتشري له سبادري، واللي كيما ما نعرفش أنا معناها رمضان التومي متاع صفاقس الله يرحمه، كانت ثم دي ستار اللي خرجت من فقر متقع إلى نجومية عظمى من غير ما أهاليهم ساهموا في ذاك، البلاد والبطاحي والدنيا هي اللي ساهمت في ذاك. اليوم
0: كان الاختيار الأفضل، فكان الأفضل هو ما يتم عليه الاختيار عليه في بعض الأحيان.
1: كأننا اليوم يا شمس، اليوم كأننا اليوم كأننا اليوم إذا كان جوار طفل صغير بوه ما عندوش باش يصرف عليه باش يدخل الأكاديمية، وبعد ولا وقت اللي يدخل يلعب في نادي كبير بوه يلزمه يبذل مجهود، باش نقوله باش تقف الحكاية في المجهود، باش يلعبوا المدرب وباش الجمعية تسمح له أنه يكون تيتولير ويكون كذا. معناها طول سيستامي اللي بيزي بدلت العملية ولات مربوطة كان بالفلوس. في الدول الغربية الدخل الفردي لرب العائلة وللمواطن يسمح له باش يصرف على ثقافة ولده وعلى رياضة ولده وعلى للوزير متاع صغاره، يسمح له باش يدخل صغاره للبيسين، يسمح له باش يدخل صغاره كذا. أنا نحيي بالمناسبة الكلوب ناتاسيون متاع بستير،
0: نادي السباحة،
1: نادي السباحة بالمنستير، لأنه ثم أولياء تصرف وثم نادي السباحة يمشي يجيبك الناسك مع ذوي الاحتياجات وذوي الاحتياجات المالية ولا الخصوصية ويلعب ويراني فيهم بلاش، وقاعد يقف على كاريرهم بلاش فلوس. نحييها في المستير الحكاية ذي، ونتمنى لو كان جات الجمعيات الكل تنسج على المثال هذايا. الوضعية هذه خلات وأنه ولد اللي عنده فلوس كيما ينجم يقرأ الدروس الخصوصية، كيما ينجم يقرأ في جامعة بريفي خاطره ما توجهش سكورو مكفاشي باش يدخل الفاكولتي الفلانيه كذا. كيما اليوم حتى الكوره وحتى نادي الموسيقى حتى نادي درشنوه حتى كذا ولا مرتبط بالدخل الفردي لرب العائله. هنا نقول اليوم عاش نحكيوا على ابداع.
0: نرى زاد فما زاويه اخطر شي حاتم من اللي تحدث فيه سيادتك، هو اللي بعد ما كانت التربيه والتعليم والنجاح في الدراسه هي الاستثمار للاسره، بعض ارباب الاسر اختاروا انه يكون انه يجعل من ابنه رياضي هو الاستثمار للأسرة باش ينجح نهار اخر. فما شيء شد انتباهي في بعض المساحات والمستشفيات كي تولد مولود جديد يجي مصور محترف بمقابل مالي محترم باش يصور لذلك الطفل المولود في صور جميلة تقعد للذاكرة. من تلك الصور انه يلبسوا زي رياضي وكرة صغيرة هكا ويصوروا معها. يعني انا اذهلتني اللحظة، متخيل الخيال المجتمعي اللي سيصبح لاعب كرة عظيم نتيجة اللي ولينا نشوفه تغير حياة انسان بدخوله عالم الرياضة مهما كانت كرة، حتى رياضات الأغنياء ورياضات ورياضة ترامب اللي هو يلقي بكرة صغيرة في حفرة على أرض بالمليارات. يعني رياضات قد تختلف لكن كل من يتفوق فيها يصبح مليونيرا كبيرا نتيجة لدخول عالم المال.
1: صحيح،
0: عالم المال وصل له أستاذ حاتم فتح الله اليوم عالم الاقتصاد أنه حرم الشعوب مش من ممارسة الرياضة،
1: من الفرجة،
0: من الفرجة على صحيح. على رياضتهم وعلى منتخباتهم. ويطرح السؤال هذه الأيام مثلا البلاد التونسية هل تصرف المليارديرات باش تشاهد الناس على قنواتهم الرسمية الوطنية مباريات كأس العالم ولا تبني بها معاهد؟
1: هي ما في البلاد التونسية الحكاية مفضوضة بالشيرينج،
0: بالشيرينج.
1: المجتمع ألقى الحل في بلاصة الدولة
0: ما دام هو
1: كانترو الناس كل تكانتر والقاوي والكذا والواحد والشيرينج حتى في الديار تشري أبونمون في العام 60
0: لكن القاوي لا قاوي غير شيرينج، قاوي شيرينج آخر يعني الشيرينج من اشتراكات رسمية
1: ولا شيرينج واحد آخر.
0: بالشيرينج تسمع صيحة الجمهور من المقهى وبعد دقيقتين تشوفها في الديار تكون مركة.
1: أنا نذكر أنا أول كأس عالمي تفرجت عليها في عمري معناها هي سنة 86 القناة التونسية وقتها نقلت كل المقابلات عن بكرة أبيها كأس العالم في المكسيك كل المقابلات، وبعد ولينا نسمعوا في رضا العودي ونسمعوا في جماعة في كؤوس العالم اللي بعد تتحدث على اتحاد التلفزات العرب واتحاد الإذاعات العرب إلى حدود
0: في 78 كان حدثا ثقافيا، لأني بمعاشرتي أنا للناس اللي كانت على سدة القرار في ذلك الوقت كان حدثا ثقافيا لدرجة أنه خطت له الدولة باش ترسل مجموعة نخبة من الشباب التونسي إلى إحدى الدول الأوروبية وقتها كانت في المعسكر الشرقي وتعلموا إصلاح التلفزيونات وتصنيع وتركيب التلفزيونات، ودخلنا أو أنشأت الدولة مؤسسة الأثير.
1: الأثير أي.
0: بش صنعت أولى تلفزيونات بالألوان.
1: كارتاج مذكرة.
0: وتم صنعت مجموعة أخرى وتم تشجيع الباع المختلفين بش يبيعوا بتقسيط مريح للتونسيين، وكان هدف الزعيم الحبيب بورقيبة في ذلك الوقت، وهذا نقلا عن من نقل لي عنه، باش نهارت اللي تبدا كاس العالم ويظهر المنتخب التونسي، التوانسه تشوف العلم التونسي الاحمر والابيض، يحبوا يشوفوا بالالوان في ذلك الوقت. وحديث حتى قيل البارحه في توديع المنتخب التونسي، هما زاد لعبوا على الجرينتا مش على الكونتراتو، معناها ما كانش
1: خاطر كانوا هوات هما في حد ذاتهم. وكانت تفتوفه الفلوس اللي تجي البريم اللي تحت الدوش اللي هي غير مكلفه لا للدوله ولا حتى الرجال الاعمال اللي قايمين مقارنه بمداخلهم وقتها، تمثل بالنسبه للاعب هدف كبير. زاد ما ننساوش، ومؤكد اللي اكبر مني يعرفوا، انه كانت المؤسسات العموميه تشغل في اللاعبين موظفين عندها وقت اليوم لا يمشي.
0: مازال عنا اليوم زملاء في ذات الورستير كانوا أولاد المنتخب وتويكا معنا، يظل يلعبوا نهار السبت في مباراة وخسروا أولاد المنتخب السابقين. مشاكة أيمنة خسروا ضد فريق صفاقس، إذاعة صفاقس، لاعبين المنتخب السابقين ضد ديوان خسروا، في حين ربحتوا انتم مؤسسه التلفزه التونسي. اي خاطر عنا منهم
1: دوم. انا نذكر،
0: ولكن وكان محظوظ فيه بياخذ رخصه قهوه سي حمد.
1: بالضبط. انا نذكر في وقت اللي كنت نخدم في مهمات التدقيق في شركات النقل الجهويه،
0: اي
1: تقابلت مع ملاعبيه كنت اتفرج فيهم قبل معناها ملاعبيه كسوسوا في القيروان، في باجة، في بنزرت، في قفصة، في شركه النقل بالساحل، معناها لقينا ملاعبيه اللي هما دخلوا يخدموا في المنظومة العمومية على خاطرهم كانوا كوارجية في الأندية متاع الجهات ذيك اللي وبعد ثم حاجة أخرى مهمة، أنه كان تذكرش بداية من كأس العالم 98 وليت التلفزة التونسية ما تنقلش المقابلة الكل، ولينا اللوجو على الأيارتي واللوجو على كانال وريزان وقت اللي كانت، وبعد بشويه بشويه ولات ولا الشيرينغ ولا
0: البارابول ولا كذا. هي توكل يد شدت اختها، خاطر في الشيرينغ زاد ولا في غيرها هذوما، هو يفرض عليك المعلق حتى لو كان ابن جلدتك شنو يقول، وينجم يعمل ازمه بين دوله ودوله وما بين جمهور وجمهور الى اخر ذلك. وللاسف شديد زاد احنا كان بامكان كانت القنوات قبل تبث ما هو فضائي مختلف على ما هو ارضي، كان ولا زال بإمكان التلفزة التونسية باش تشري الماتشوات وتبثهم كان على الانترنت.
1: صحيح.
0: ولو كان نعملوها في وقت فيه نصف شهر وشهر الناس تمشي تشري الانترنت، خاطر تكون مازال مركبه زاد، خاطر عنا شبكة تي ان تي اللي هي عالية الجودة. لكن أنا خليني نحب تفضل يا أستاذ نرجع.
1: أنا باش نعمل لك الجملة الانتقالية. طبعا احنا وصلنا حتى لسنوات 90.
0: أي نعم.
1: أنا نتذكر ثم زوبعة صارت في كأس العالم 1994 اللي نظمتها الولايات المتحدة.
0: أي 94. أي
1: 94 كانوا إلى حدود 6 ولا 7 شهور قبل كأس العالم ما عندهمش لي ريزرفاسيون تاع
0: الطيران والإقامة،
1: الملاعب مش معبية، ثم عزوف كبير حتى من الجمهور الأمريكي، لأن كرة القدم ماهيش الرياضة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية،
0: حتى مش الثانية،
1: وحتى مش الثانية وحتى مش الثالثة. البيسبول
0: والفوتبول هو معناه الركبي بشكل آخر،
1: والهوكي وكذا وكذا، كانت والباسكيت خاصة معناها كانت من اللعبات الشهيرة. أما كرة القدم متاعنا احنا من منطلق متاعنا احنا معناها ما كانوش يحبوها برشا. دونك وقتها كان ثم قرار،
0: وحتى الجمهور العالمي ما كانش مهتم، في امريكا وما في اتش دي ستار، فيش نجوم كبار كيما قبل نستناو باش تفرجوا فيهم.
1: بالضبط يا اخي. مع كاس العالم هذيك ثم شكون جاتو فكره من اصحاب القرار السياسي والسيادي غادي
0: والتسويقي،
1: وقالوا يلزمنا نجيبوا نجم. دونك خموا في مارادونا وقتها كان البوا متاعو زايد، كان مارادونا عنده يجي عام ونص ما لعبش الكره، كان مارادونا الكونديسيون فيزيك متاعو لا تسمح باش انه يخلط على كاس العالم. كي ندوه وحكاو معاه قال لهم راني النجم على شرط سيبوني نستهلك المنشطات كيما نحبان.
0: خاطر كبر في العمر.
1: اي خاطر كبر وخاطر ما كانش يلعب. دونك تعملت بروباغندا على انه مارادونا سوف تقع دعوته. وهو طلب منهم قال لهم يا جماعه راهو يا راني باش نعمل منشطات دونك ماذا بكم ما تعيطوليش للتحليل. لانه اي تحليل باش يصير لي باش تلقاوني دوبي.
0: لانه عمليه التحليل اللي تم اختيارين اللاعبين هما داخلين مارين يقولوا اجا انت اجا انت.
1: ولا بالضبط بطريقه الياتوار
0: نظريه.
1: ايه سي معناها مارادونا وقت اللي يخدم خدمته وحذر وكذا وكذا شفنا ثلاثة ماتشوات متاع الدور الأول كيفاش مارادونا كان رهيب. كان معناها مارادونا خير من سنوات سباه.
0: يقطع الملعب من نصف الملعب إلى
1: وسجل أهداف فرامينوز إلى أن ظهر وكأنه لو كان يسيبه مارادونا معناه يلعب في الدور الثاني وكذا الأرجنتين بيتسكس العالم وبيتقع مشاكل كبيرة وقتها على جدارة الأرجنتين وعلى كذا وعلى كذا ويلزم يعملوا تيست بتاع دوباش. دونك نذكر وقت مارادونا هزينه وتصويرة شهيرة المرأة هزته باش يمشي حلل وهو يغمز في الصحفيين معناه رايح كيف فارغ مش يلقاو لك شيء لكنه صدم
0: بالنتيجة
1: بأنه لقوه بوزيتيف ومنعوه باش يكمل كأس العالم وقال راني تعرضت إلى خيانة. اليوم عندنا نفس المشكلة في أمريكا وهذه مشكلة كبيرة قاعدة تتحدث عليها الصحافة العالمية أنه بعديد الأحداث اللي صارت اللي زوتر معناها بارامتر ثم وضع اقتصادي ومالي في كأس العالم 2026 توقعات كانت كبيرة برشا لكن اليوم ثم برشا مشاكل في كأس العالم هذه. اولا الساعه المشكله الكبيره مقارنه بكاس العالم اللي صارت في قطر. كاس العالم اللي صارت في قطر كانت الملاعب كلها في محيط ما يفوتش 300 كيلومتر. دونك فما ملاعب ما بين الملعب الاول والملعب الثاني 500 متر وعلى ساقين. دونك الناس اللي وصلت لقطر واللي كانت اللي عملت حفاوه كبيره بالمشجعين في العالم كان ينجم يتفرج على ماتش كبير مع ماضي ساعتين ومع الأربعة يمشي يتفرج على ماتش أكبر منه ويمشي على سقيه من با ياخذ مترو
0: ولا يروح يبات في دبي تنجيز
1: بالضبط. اليوم في كأس العالم باش تنظم أمريكا والمكسيك وكندا
0: بالضبط ما شاء الله
1: دونك
0: على قارة
1: دونك في نفس المجموعة ثم مسافة نجم تكون حتى 1200 كيلومتر لنفس الفريق. اليوم يلعب في مكسيكو غدو يلعب في دالاس ولا غدو يلعب في فانكوفر معناها تلقى حتى المشجعين متاعه كيفاش بش يلقاه إمكانية أنه بش يتنقل معاه من المكسيك إلى أمريكا إلى كندا بش يتفرج في معناها في الأطراح. وصارت برشا مشاكل أخرى بش نحكيهم لك تباعا كيفاش احنا اليوم في العالم يحكيه على أنه كأس العالم هذايا ينجم يمثل مأزق كبير. اولا الساعه الفيفا سنة خذت مش سنة معنا في كاس العالم هذه خذت برنامج مش تعملوا انه التسعيره الديناميكيه لتذكر المقابلات دونك ولا ثم بورصه لتذكر المقابلات قبل كان ثم تسعير واضح مقابلات الدور الاول في الملعب الفلاني ما يفوتوش 100 يورو تذكره ما يفوتوش 100 دولار. اليوم ولات ثم بورصه ثم شركات ودي سبيكولاتور وسماسره دخلوا على السيت نتاع الفيفا وشراوا كل المقاعد وداروا يبيعوا فيهم في مارشي يسميوه مارشي سيكوندير. اليوم ولينا نحكيوا على 300 دولار و400 دولار و600 دولار
0: بشكل شبه رسمي سيحات
1: بشكل شبه رسمي ولكن هذا يخلى انه العباد اللي ما فقدتش من الاول اليوم باش يدفعوا 2500 دولار معناها لمقابلة في الدور الثاني ثم تذاكر للدور النهائي تتباع ب 30 ألف دولار و 40 ألف دولار وقت اللي احنا والمتعارف في العالم أنه هذه سوق سوداء لكن هي في الأخر بورصات. اليوم اكتشف أنه الملاعب تشريت تساكر كلها تشريت ولكن فيفا هي اللي حقت الأرباح
0: دخلت سماسرة شريت مع الفيفا الكل وقالت هي تبيع
1: والفيفا داخلة حتى في السوق السكوندير لأني مؤكد قال لك ثم ملفات أني مع المضاربين عندهم اقتسام متاع مرابيح وبعد نجي ونلقاو أنه سعر النقل اللي زاد التضخم اللي صار في الدول اللي فيها المشجعين اللي تمشي المشاكل متاع الفيزا اللي عملها دونالد ترامب وفرض على عديد الجنسيات ينكوسيون دو 15 ميل دولار وكذا دونك معناها ثم ناس اللي قانون الهجرة جديد في أمريكا منحهم على الحدود اليوم، ثم ناس سافرت ديجا ما خلاهمش يدخلوا وهما شارين ليبيا متاعهم وعندهم حتى الفيزا، معناها ثم إشكالية كبيرة. كيف كيف صار ارتفاع من لول
0: كبير في كل حالات المؤكد في تقارير لشرطة الآيس وقفتهم لفترة قد تطول جدا حتى يأخذوا الأذون بالدخول ويشوفوا الانترنت وتليفونات وفيسبوك إلى آخر ذلك بالإضافة للفيزا. وإذا أطال لسانه في حقوقه كمواطن عالمي وش بكم تعملوا هكا، وجه بعض من صرح على الانترنت بطبعة الرف حق أمريكي مطلق أنت غير مرغوب فيك،
1: وهذا يخلق مشكل كبير عند الفنادق. لأنه أون جنرال كانت الناس تجرب تشري تسكر تشري لبي دافيون وبعد يخليوا الفنادق إلى آخر، معناه ما نقولش إلى آخر وقت لكن يشريهم بعد، هذه العادة. اليوم جات الفنادق الأمريكية كانت تتوقع أني باش تتعبى وصرفوا مصاريف على لتحويل حتى فنادق أن تكون عندها قدرة على استيعاب الجماهير وما
0: يحضروا الخدامة أسباب نزول البطالة يقولوا الأيام هذه في الولايات المتحدة
1: اليوم الأمريكية. وقت اللي ثم المشكلة متاع التأشيرات وثم المشكلة متاع أسعار ليبيا وثم مشكل خاصة نحكينا عليه لنا هو ارتفاع في أسعار النقل، ثم بوكو دانيولاسيون في الفنادق الأمريكية اليوم، ثم ناس حتى شاري تذكرته يا ما خذاش فيزا وإلا يستغل السيجور مع شي نجم، لأنه حتى أسعار النقل بين المدن في أمريكا ارتفعت بطريقة رهيبة
0: لأنه سوق حر.
1: بالضبط. دونك اليوم نلقاو أسعار الغرف في أمريكا انخفضت بنحو الثلث في مدن كما أتلانتا ودالاس وميامي من ذروتها السابقة مقارنة مع معدل أسعار 2025. في هيوستن كيف كيف. دونك معناها ثم وضعية اللي هي خلقة أنه تنجم تكون كاس العالم هذه أنجرون تيشيك إشكالية كبيرة في أسكو.
0: هو كاس العالم ما كنا نحكي على الفوارق ما بين اللاعبين والمشاركين في الحق في الرياضة سي حاتم، ولا زاد اليوم فما فارق في القادرين على مشاهدة هذه المباريات. فما إنسان يعاني من أنه قدش بيش تكلف له بيش يشري سانكزي ويشري شايرين جي بي، وفما ناس أخرى تفكر قاش يتكلف لها الإقامة في النزل وكيفاش باش يسافر، ويعني هذه الرياضة في 2026. لكن بلغة الأرقام حدثني على قطر. قطر هي تعلن بكل فخر اللي صرفت حوالي 220 مليار دولار على تنظيم كأس العالم. 220 مليار دولار، احنا طلبنا من صندوق النقد الدولي 2 مليارديرات كسلفة وقعدوا يجبدوا علينا في الاخر، قلنا لهم حاش نشبيكم، ومصر طلبت 4 220 مليار، فنتخيل اللي هما صرفوا في 4 سنوات على اي شيء في الدنيا. لكن امريكا تقول لي صرفت او الفيفا خليني اقول الميزانية بكلها 3.8 مليار دينار، ومتوقع باش تربح مليار دولار عفوا، ومتوقع تربح بين 11 و15 مليار دولار، رغم ما تقول سي حاتم من مشاكل موجودة للجمهور باش يربحوا.
1: صحيح، خاطر هي على خاطر هي باعت في المارشي بريمير.
0: اي بالضبط،
1: معناها باعت في المارشي بريمير، خذت حقوقها الأولية. دونك الفيفا ماهيش خاسرة، وذاك علاش برشا ناس يتهموا في الفيفا اللي هي حادت عن
0: هدف
1: الهدفها الرياضي، وأصبح الهدف متاعها هي تكتيس الأرباح، بل ثم ناس يتهموا فيها في إشعال نار المضاربة وفي مسؤوليها بأنهم قاعدين يتحصلوا على أرباح تحت الطاولة من عند السماسرة اللي دخلوا يضربوا
0: في الأسواق. مش يكثروا دول أخرى تنتقل إلى عين المكان القارة الأمريكية. أستاذ، لأول مرة هذه الكاس ب 48 منتخب، يعني زادوا حتى عدد بشتولي المباريات ما تنجمش تخلط تبعها من كثرة 48 كيف.
1: صحيح.
0: في إطار هات انكثروا الناس هذوما اللي يكونوا موجودين في هذه الكأس. والفيفا في حد ذاتها هي بدا مش تصرف بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، تقول الميزانية التشغيلية للفيفا برك باش تتراوح بين 3.76 إلى 3.8 مليار دولار باش تغطي كافة عمليات اللوجستية، وباش تنجم تقوم بإدارة الاستادات وتنفق على تشغيل المباريات من الناس اللي تدخل إلى الحكام إلى آخر ذلك، بالإضافة إلى مبالغ قياسية في الجوائز اللي تبلغ 871 مليون دولار كجائزة ومكافآت للمنتخبات المشاركة. فيها خطر حتى المتأهلين باش ياخذوا 12.5 مليون دولار كحد أدنى، وباش ياخذ البطل 50 مليون دولار، وفما تعويض الأندية اللي باش توصل 355 مليون دولار لبرنامج ارباح التعويض الانديه اللي افترض كان تلعب في المده هذه. والمدن المضيفه 16 المدينه اللي تستضيف المباريات اللي هي في امريكا وكندا والمكسيك باش تاخذ تكاليف اضافيه خارج ميزانيه الفيفا باش تتعلق بالبنيه التحتيه، تعزيز وتطوير الامن وشبكات النقل المحليه، يعني كلها ولات مصاريف. وممكن بعد نلقى فرصه ولا سيد المستمعين نجموا يمشيوا يشوفوا الايرادات الفيفا وحدها تتوقع باش تدخل 8.9 مليار دولار من البطوله نفسها تسكر وما تبع ذلك بخلاف العقود الاخرى الاشهارات
1: بالضبط. هي معناها اني قلت لك هي صناعه كبرى. ولعل كاس العالم لكره القدم هو اكبر حدث عالمي رياضي بامتياز كي تقارنوا حتى مع الألعاب الأولمبية اللي هي فيها كل الاختصاصات، لكن مش بالضرورة المداخيل متاع الألعاب الأولمبية رغم النجاحات كما اللي صارت في طوكيو، كما اللي صارت في سيدني، كما اللي قاعدة تحكي بها الناس، كما في الأخر معناها مثلا الألعاب الأولمبية اللي في فرنسا صارت ولت عمنا وما حققتش نفس الـ النوتوريتي العظيمة اللي حققتها الألعاب الأولمبية في أتلانتا مثلا ولا في سيدني ولا في طوكيو، معنى هذوما جدد اللي صار، ولا في ميونيخ اللي اشتهرت جدا وحتى صارت فيها حتى عملية إرهابية في السبعينات وكذا وكل شيء.
0: الألعاب الأولمبية هي كانت تنفذ وتتميز فيها دول الحقيقة اللي مشيت لباريس. في باريس بخلاف فجأوا العالم بحفل افتتاحهم الغريب الشاذ بكل معاني الكلمة اللي خلى قنوات أمريكية تقطع البث. صرفوا مليار من الأوروات باش ينظفوا السين باش تعوم فيها الملعبية في رياضات السباحة، وفشلوا لأنه في الأخر بكل لعبوا في المسابح لأنها تلوثت، رغم اللي رئيسة البلدية اللي باش تتخلى ووزيرة الرياضة لبست لباس شبيه بالبوركيني لأنها خايفة من الماء باش هبطت عامل تغطسة. وثم عاهدت باريس بأنها تبني شبكة لنقل المترو، عملت كان الدائري وباقي ما تعاهدت به باش تنفذوا في أو نفذته في هذا الشهر الفارط. ينجم يلقى السادة المستمعين في الاتحاد نقول في هذا، لا خطر لو كان دولة أخرى من الدول النامية عملت إخلال بما وعدت به بما فعلته باريس يستحيل كان تقعد لها البطولة يا سيحات.
1: صحيح
0: كانوا يحاسبونا على البوتو مش بلاستو، أما في دول أخرى كما ذكرت باريس رغم كل ذلك تم تنظيم البطولة. هو اللي يستغرب من مرابيح اللي باش تتحقق يجبهم يعرفوا الفيفا بعت النقل التلفزي وحده وسيحات ب 4.2 مليار دولار
1: وهو كذلك،
0: والتسيكرات باعتهم مش يما بقدرش يشريهم المواطنين قدرش يربحها اكيد. اللي شراوا تسيكر الكل مش يربحوا اكثر من الفيفا. باعت تسيكر الكل 3 مليارات دولارات قبل ما تبدا البطوله.
1: اي اما توا ثم اشكال
0: اللي هو
1: انه وقت اللي الناس اللي تعطلت في الحدود والناس اللي ما نجمتش تتنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والناس اللي ولا عندها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية للحرب الإيرانية والأحداث 7 أكتوبر وكذا، خاطر راهو العالم معناه يغلي على شرعية أمريكا والارتدادات وكذا، باش نلقاو شروحنا في ملاعب فارغة. معناه باش نلقاو شروحنا اليوم في أنه كاس العالم باش تتلعب كما تلعبت كاس اوروبا في زمن كورونا.
0: امس
1: يحطوا البافلوات يحطوا البافلوات باش
0: يسمعوا الجمهور،
1: معناها باش يسمعوا الجمهور باش يلعبوا، لانه اذا حدث كما هذا في كاس العالم ثم مدن كما كما اتلانتا ودالاس يتوقعوا انه المقابلات باش يصيروا وبملاعب معنا ممتلئة 30% و20% فقط.
0: أنا شفت مؤخرا شهادة يا سي حاتم لأحد المهاجرين المصريين لكندا اللي كان يدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل 6 إلى 8 مرات عن في شحنة كبرى لنقل البضاعة ونقل السلع الأمريكية إلى كندا. تم إيقافه على خاطر على شاحنته موجود علم فلسطين. فهو سألهم قال لهم أنا أدخل بهذا العلم دائما عمركم وقفتوني، خافوا من كاس العالم لكي لا يرفع هذا العلم باش تشوف الايس فاش تخدم معناها
1: بالضبط،
0: ووقفوا ساعات طوال. شهدته منشوره على انترنت بتفاصيلها لانه من الاساس من خريجي جامعات الدقيقه في القانون. يعني تقول لي الارتدادات سنا في 2026 الاقتصاديه يا شمس الدين باش تكون كذلك ارتدادات جيوسياسيه بامتياز في كأس العالم 2026 بخلاف الاقتصاد بخلاف الفلوس
1: أكيد وبش يكون عنده أثر حتى على السياح التقليديين فك الفترة هذه. بش نعطيك مثال أنا مشيت الباريز في آخر الألعاب الأولمبية في النهارين الأخرين
0: وقت اللي ولات على بلغتهم باريكادي محاصرة
1: فلا.
0: بالجدران من الحديد
1: النهارين هذوك صحيح احنا ما عندناش الباس وما خطر ما مشيناش للألعاب الأولمبية ما شفنا شيء من باريز
0: أنا.
1: ما شفنا معناه ما نجمنا ندخلوا حتى بقعة
0: هم حتى ابنائها ما شافوش يسكنوا في الأحياء وقعت لهم مشكلة
1: هي اللي يسكنوا في الأحياء قالوا لهم عملوا تاني ترافاي والمترو ولا ريزيرفي كل الناس اللي عندها الباس بتاع كاس العالم وكذا
0: وأنا عاجبت لأني ما ريتش على الشعب حر كي قام يقول ما هذا الحصار اللي عشنا فيه عاشوا في حاجة غريبة
1: أي خطر خطر ما زالوا كي صار لهم اللي صار في كورونا دونك الناس استنست شوية أما في أمريكا اليوم يحكيوا زادة أنه التضخم والازدحام المصاحبين للمونديال تسبب في هروب سياح الأعمال والسياح التقليديين الذين ينفقون عادة مبالغ كبيرة في المطاعم وفي المتاجر وحل محلهم مشجعي الكرة اللي هما معنا مش الكل بش يدخلوا اليوم معنا وقعت اون ساتوراسيون في الريزرفاسيون
0: بالضبط
1: معنا حتى السياح التقليديين ما مش بش يجيوا وكي تجي تشوف سيدي سوبوزان انهم يدخلوا الكلهم مثالش المداخيل السياحية متاع السياح التقليديين بيش تكون أكثر من مداخيل السياحية متاع متاع متاع مشجعي الكرة.
0: يعني مشجعي الكرة ما يفطر كسبروت إلى آخر ذلك هو هذا علاش سياحات بعض يتهم الاقتصاديين المشرفين على تضارع وعلى الدولة باستغلال الفرصة لخطر منظمة التجارة العالمية توقعت البطولة باش تنعكس على النشاط الاقتصادي للدول المستضيفة. برفع الحركة التجاري بما يتجاوز 40.9 مليار
1: بالضبط
0: وبعتبروا لهذا بما أنه تقريبا محقق فنحسن من نوعية من يدخل لها من جمهور يعني دخلنا في
1: عنصرية تو
0: أي أحسنت التعبير
1: معناها في الأخر كل الأهداف النبيلة للرياضة اليوم حدنا عليها ولنا معناها ان نفافوريزيو في الغنيه على الفقير نفافوريزيو على العنصر الاري من العنصر على خاطر شكون هما اللي شادين اللي مشدودين في الحدود هما الافارقه هما العرب
0: حتى المكسيكيين
1: هما الاسيويين هما المكسيكيين اي امريكا اللاتينيه بالتالي معناها في الاخر يا اخي هذه الرياضه التي خلقت من اجلها واحد وانت طبعا زاد الكلام اللي قلته الخلاصة متاع مقال توا كنت نشوف فيه يقول لك في الأخر الرابح الوحيد في كأس العالم هذه هو الفيفا يقول لك المونديال الأمريكي لعام 2026 يواجه مفارقة غريبة فهو ينجح تجاريا بامتياز بالنسبة لمؤسسة الفيفا وأدى في النهاية إلى إقصاء المشجع الدولي ذي الدخل المتوسط والاعتماد بشكل شبه كامل على الغني وعلى الناس اللي عندها الحق في الفيزا والناس اللي تقدر اني تقاوم ارتفاع تذكرة الترام وتذكرة
0: من هجاه جاءت تأكيدا لكلامك اللي يقول لك رياضة الشعوب هذه لماذا تقام بطولتها عند الأغنياء
1: بالضبط
0: من قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كيف استبشرنا بأنه شقيق المغرب اشتعمل كاس عالم وضيفت لها فجأة أوروبا ولات معها كذلك إسبانيا في شراكة تخلي ديما لازم في أوروبا يحدث الحدث ولا تدخل كأس العالم إلى أفريقيا مفردة
1: إلا هي صارت مرة في أفريقيا الجنوبية لأسباب سياسية بحتة أفريقيا الجنوبية نظمت كأس أفريقيا 98 وفازت بها ونظمت كأس أفريقيا 2010 معناها نظمت كأس العالم 2010 لأسباب سياسية
0: يعني أنا أعتبرها لأن بإدارة بيضاء
1: بالضبط
0: بالعرق الإنجليزي ذاك عشان أحسب إيش
1: العرق الإنجليزي الهولندي السكاندينافي معناها ولكني معناها
0: وكأنك قاعد تقول لي في إيلون ماسك زاد مواطن جنوب أفريقيا وفعلا مواطن جنوب أفريقيا كي كأس العالم
1: هو يظل أم وبوه مولودين في جنوب أفريقيا أصلا
0: أما جنوب أفريقيا واللي ساهم واللي شفناه مع المنصة باستثناء الراحل مانديلا كانوا من سكان الأصليين للبلاد هذا يأخذنا إلى ثقافة أو سؤال حب يكون عام يخص الاقتصاد والرياضة استاذ حاتم فتح الله كي كنت شاب كانوا ديما يحثونا الياباني في المؤسسات اليابانية لابد من قاعة رياضة، بل أثناء وقت العمل لابد من وقت ينزل فيه العامل إلى ممارسة الرياضة. من زمن كان فيه جزء من القدرة على الإنتاج هو جسم سليم للمواطن، تشرف عليه الدولة أو المؤسسة أو المدرسة. اليوم وصلنا إلى أن هذه الرياضة هي طرف كما حدثنا عليه يستطيع أن يصل إليه القادر ماليا. هل هذا جيد للاقتصادات النامية؟
1: بالعكس
0: تحديدا،
1: بالعكس، راه كل حاجة فيها انتقائية راهي في الأخر ما معناها ما تجيبش الرفاه، راهو الرفاه يصير عبر تعميم كل الثروات اي كومبري للوزير، اي كومبري التعليم، اي كومبري الثقافة، اي كومبري المسرح. لأنه شوف، ما تنجمش تخرج كفاءات، ما تنجمش تخلق حضارة بالانتقائية فقط.
0: شكرا، انت تعديت لي للثقافة. انا شبدالك بحق المواطن باش يبدأ منتج حقيقي، لان احنا هدفنا ان التونسي بالذات ينتج ويفهم ما يحيطه ويتخذ قراراته وهو حر وعنده المعلومات. نتحدث فقط على الترفيه يا سي حاتم. اليوم باش تسمع الموسيقى لازمك تدفع فلوس،
1: صحيح؟
0: باش تلعب رياضة لازم تدفع فلوس، باش تتعلم موسيقى تدفع فلوس. يا سيدي باش تقعد على شاطئ البحر ما تلقاش كرسي مجاني، تلقى كان أماكن سعر المشروبات فيها يساوي تخليك تلم باش تشري لولادك بروتين أفضل، ما تقعدش انت وزوجتك وأطفالك. باش تلعب الكارتة تمشي للمقهى باش يشريك كارتة كل طرح، يعني في عائلات تفككت ما عادش اللمة العائلية يتلموا في الناس باش ينجموا يعملوا مجموعة ترفيه أسري. ثم نوصلوا إلى ما تتحدث عليه سيادتك أنت، الثقافة، الفن، الإبداع، الإنتاج، باش يولي عنا جسم سليم في عقل مرتاح ينجم يفكر وينتج ويحرك اقتصاده الوطني.
1: والمفارقة الغريبة هو أنه معدل الدخل الفردي ما هوش قاعد ينمو مع ارتفاع الأسعار حتى مع الأساسيات. بالتالي أنت اليوم قاعد تشوف أنه كل حاجة ثقافة ولا ترفيه ولا رياضة ولا كذا أصبح عندها ثمن، والثمن متفاوت من الأحياء الشعبية، من القهوة الشعبية اللي يفرض عليك بلوت جديدة ولا رامي جديد وتشريه بسبعة وبثمانية آلاف وكذا واحد وكل شيء، إلى لصالون دوتي الكبار وإلى المراكز الوزير الكبار. كيف كيف معناها كل قدير وقدره. ولكن كي تجي تقارن المصاريف هذية بمعدل الدخل الفردي للناس اللي تمشي للبلايس هذية تلقاه مشحف مقارنة بالقدرة الشرائية. دونك لابد من إعادة النظر في هذا الكل، لأنه ديمقراطية الديمقراطية الاقتصادية لازم يكون عندها دعائم. ديمقراطية الوزير وديمقراطية اللي هذوما كانت مكتسبات قبل، معناها اليوم ولينا نتعبوا باش نخلطولها. دونك

0: في البكالوريا وقالوا لهم راكم عندكم باش تمشيو تقراو في الأكاديمية الفلانية. بعد جاوا قالوا لهم لا راهو ثم تيست نتاع سبور. لي بيرفورمانس اللي مطلوبين في التيست نتاع السبور في الامتحان الرياضي ما هي معناها لا تتلائم. معناها عندنا حتى اولاد اللي هما يلعبوا في الرياضه في السيفيل ما نجموش يخرطوا للي بيرفورمانس اللي طالبتها الجامعات هذيه نظرا لاني مقارنه بالجامعات العالميه البريطانيه ولا حتى الاسيويه ولا كذا كان التلاميذ والطلبه يلقاو الوقت في النهار باش يترناو باش يحسنوا في البيرفورمانس نتاعهم. وهذا
1: بشكل رياضي وهذا حتى بيتكسيت وزير الدفاع الامريكي يقول في نفس الكلام قال لك انا ما عادش نحب جنرالات كرشهم قدامهم
0: بالضبط. انت اليوم معناها كانت فرصه لهالتلاميذ هذوما وما نجموش ما نجح حد عملتها ذكرها بكده خاطر انا كنت فيها طرف انه لي بيرفورمانس اللي مطلوبين هما جاوا للمعهد النموذجي باريانا وقالوا نحبوا منكم ناس باش يمشيوا يقراوا معناها تابعين وزاره الدفاع وانخرطنا في هذا
1: كما ولات عندنا اكاديميه وبعدها
0: نجحنا في
1: 92 عشت تجربه الاكاديميه لكن بعد 6 شهور من العذاب الجسدي يتحول التونسي الى رياضي قبل في عهدي
0: احنا نجحنا في الامتحانات النظرية والعلمية بامتياز لكن في امتحان سبورت احنا الكل
1: ربحوك الشركات
0: على خاطر احنا وقتها ودير قلناها حتى للناس اللي سهروا على الامتحان
1: احنا عنا وقت ولا معناش. انا اعتقد رأيي الشخصي يا سي حاتم اللي كثافة الدروس الرسمية والدروس المضافة
0: الخصوصية
1: إليها
0: أي.
1: بصراحة ما تخليش حتى تلميذ باش يفهم الدروس الهدف البيداغوجي مما يقدم
0: وذلك علاش لابد من إعادة النظر في المنظومة التعليمية فيها باش نعطيه فرصة باش نخرجوا مواطنين سليمي العقل والجسد
1: وبعد تخرج مواطنين بما فيه مهل اختصاص ما يعرفش للموتور اللي بكرهبته كيفاش يدور ولا التلفزه كيفاش تخدم ولا الكمبيوتر شي يسطو يعني ما يجهل بما يحيطه وهو يحمل كل الشهادات حصل عليها بقدراته ولا حصل عليها بتكنولوجيا الكيت اللي جاته من بر. يعني هذا سؤالك عميق وكبير لكن احنا عملنا جولة في اقتصاديات الرياضة ان شاء الله الجمعة الجاية تبدأ كأس عالم طيبة كلها رياضة
0: وان شاء الله المنتخب الوطني اللي بحنا سهروله للصباحي
1: امين وان شاء الله شوف الخمسه بتاع بلجيكا ان شاء الله تكونك الخمسه في عينين كل من يحسد تونس
0: صحيح
1: ونبداو نلعبوا على المريول ان شاء الله
0: ان شاء الله. الله
1: انت باش تقوم ثلاثه بتاع الصباح
0: اي
1: انا ما تلقاني وقتها مازلت ساهر قبلوا ان شاء الله الجمعه الجايه نكونوا في غياب لانك ماكش تمشي لكاس العالم
0: لا لا الجمعه الجايه باش نكون في مهمه مهنيه في خارج ارض الوطن ونرجع الجمعه اللي بعدها ان شاء الله.
1: اعانك الله وسدد خطاك وامضائك على الوثائق القانونيه والماليه نلتقي في اسابيع قادمه. اجمل التحيات تاتيكم من مخرج الحصه ايمن الشابي وهي هويدا بن ساسي كانت معنا تهدينا في طريق حوارنا في هذه الحصه. الى اللقاء.

0: قربة منزل تميم قليبيا عالموجة 104.7
1: 104.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. تسلط إحدى كبرى القنوات التلفزية اليابانية فيجي تي في في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 26 و2000 الضوء على تونس من خلال برنامج إخباري شهير، وذلك اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في حدود الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، أي 11:48 صباحا بتوقيت تونس. قال مدير عام الصحة وليد نعيج أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة رقمية عبر منصة نجدة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى الخاصة بالجلطات القلبية. وأضاف في تصريح اليوم على هامش النسخة الأولى من قمة ذا بريتش 26 و2000 أن هذه التقنية ستمكن المريض من الوصول السريع وتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، تنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في المنستير تتواصل أشغال تهيئة الملعب الفرعي عدد 2 لمركب مصطفى بن جنات بتعشيبه اصطناعيا وبناء السور الداخلي بتكلفة جملية تناهز 650,000 دينار، على أن تنتهي الأشغال قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم، حسب تصريح مندوب بالشباب والرياضة بالمنستير محمد الهادي سقا. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربات تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. في عالم كرة القدم هناك مباريات وهناك معجزة بيرن. تخيل أنك تواجه الفريق الذهبي للمجر اللي ما خسرش في 31 مباراة متتالية وتتأخر بهدفين لصفر في أول 8 دقائق. شنو تعمل؟ في نهائي كأس العالم 1954 بسويسرا اللي تلعب نهار 4 جويلية، فعلت ألمانيا الغربية المستحيل تحت أمطار مدينة بيرن السويسرية وبإرادة لا تعرف الاستسلام. قلبت ألمانيا نتيجة المباراة على بوشكاش ورفاقه في واحدة من أعظم العودات، الريمونتادا التاريخية في تاريخ الساحرة المستديرة، وفازت ألمانيا 3-2. هذه مش مجرد مباراة، بل هذه قصة إيمان وعزيمة غير تاريخ كرة القدم للأبد. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسببوا هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيه برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها بيس نجم نستعمل معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
2: دقيقة صحة.
1: أجندة

الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الموعد الاستثنائي من أجندة. موعدنا ينطلق الآن ويتواصل بإذن الله إلى غاية الخامسة. مجموعة من الفقرات والمتابعات في هذه الأجندة. تأتيكم طبعا هذه الأجندة بإخراج لطفي المكي وهويدا بن ساسي في التنسيق وروف غديرة في الإخراج الرقمي عبر فيسبوك ويوتيوب إذاعة المنستير. من استضافتنا باش يكون معنا بعد قليل سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير حول التظاهر بيئية، كذلك معه الأستاذ حسين بالحاج يوسف رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير، باش نحكي معه حول العادات والتقاليد التي يقوم بها الحاج إذر رجوعه من البقاع المقدسة. كذلك من ضيوفنا إن شاء الله باش يكون معنا عبر الهاتف الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي من المدينة المنورة فور خروجه من مزار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفور خروجه من هناك سيكون معنا مباشرة لنأخذ فكرة عن هذه المناسك التي قاموا بها، مناسك الحج والأيام المقبلة كيف ستكون. طبعا رحلة العودة ستكون بالنسبة لولاية المنستير يوم 12 جوان في حدود 2:30 بعد الزوال. من مصافحتنا كذلك السيدة منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، بنحكي معها حول التظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال. كذلك باش تكون معنا عبر الهاتف إن شاء الله في الساعة الثانية السيدة أمير البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. هذه تحيات سليم الحيزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع العبدليم الأسمر.

كنت أخصمك وارفع صلحك تاني. يا ما البعد سألني يا ما القرب ضماني توبا كنت أخصمك وارفع صلحك تاني.

0: 23 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في أجندة. يحضر معنا مشكورين سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنسير. مرحبا بك سي فتحي.
1: مرحبا بجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنسير.
0: كذلك الأستاذ حسين الحاج يوسف، طبعا أستاذ الموسيقى وهو في نفس الوقت كذلك رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بالمنستير. مرحبا بك سي حسين.
2: شكرا لكل مستمعي ذات المنستير.
0: نحكي معك حول العادات والتقاليد التي يقوم بها الحاج بعد الرجوع طبعا من المناسك.
2: حكينا قبل وقت اللي هم ماشيين تم زيد نذكر شوية وبعد نشوفوا العادات والتقاليد الرجوع شنو يعملوا.
0: باهي، وان شاء الله كان فما بعض الحجاج اللي روحوا من البقاع المقدسه ناخذوهم في المباشر، الحجاج مش الاهالي نتاعهم اللي بشانيهم بالعوده، الحجاج نشوفوا الظروف كيفاش عاشوها في البقاع المقدسه. ينجموا يتصلوا بنا 473 460 800. هويدا بن ساسي طبعا في انتظار مكالماتهم. نبداو بالتظاهر البيئيه سي فتحي بسباس، والتظاهره فما نهار 14 جوان
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله وفما تظاهره قمتوا بها الاسبوع الفارط
1: بالنسبه 5 جوان هو يوم العالمي للبيئة. قمنا كالعادة بحملة مقاومة البلاستيك وتقليع الأعشاب برباط السيدة، رباط السيدة اللي هو معلم أثري للأسف ودين سي سليم على طريقة كنا بعثوا رسالة للسلطة باش يرجعوا للحفريات كما كانت تقبل على شوف عليهم، لأن ذاك كما يقولوا عليه راهو معلم محبوب معروف، لأن حتى الوكالة وإلا معهد التراث كان عنده ربما فيه يصير مدخول للسياح ويدخل في مصر حتى السياح.
0: علاش لا علاش لا فهمتش علاش تو مهمل، كنت عملت دورة تقريبا غادي وشفت
1: أنا هيك علاش خلاني
0: وشفت التوريست يدري
1: التوريست اللي قاعد يصوروا قاعد. أنا استغربت خرج من مركز الولاية نقى في حذبة، قلت فما مشيت باش نكتشف وانت عرضتني وحكيت لي اللي نلقاو يصوروا في حنش خارج من من من بير من المبيار الموجودين هنا.
0: ايوه
1: هذاك اللي خلانا اسرعنا، وهذا نشكر لونجيت واداره البيئه بسوسه ولابال ونامبيو اللي عاونونا بالاليه 41 اللي خاطرهم عندهم اختصاص، خاطر مش يجي نجم يطلع الحشيش في المناطق الاثريه، هم عندهم اختصاص اللي ما قصوش. خرجنا كنقول لك زوز كاميونات بوالور خرجنا حشيش برك في 4 ساعات، وهنا زاد ساهموا معنا من كرة الحصر للذكر للحصر هي جمعية أرزقنا كبير اللي نثوا فضاء سيدي ذويب اللي شيء مدرسة قرآنية كما ديك. كيفاش برمامار الفضاء متاحة ما قصروش، هما كانوا 40 تكون شاب اللي قضاوا على رجعوها، قل على الأقل يلزمنا نردوا اعتبار تاف الأماكن الأثرية متاعنا لنا والله مكسب مدينة المنسير. هذيك كان نعرفوا كيفاش نقولوا راهو شو مدخول سياحي حتى في السيركوي التوريستي كيما يدخل احنا برشا. انا في مصر سالوني علاش بقى كيما هذيك متروكه هذا السؤال.
0: هو طبعا نزيدوا نوضح للمستمعين لما يعرفوش رباط السيده اللي خرج من الجامع الكبير على يد اليسار
1: هذيك هو
0: اللوطه هذاك
2: وفي جامع وقت سليم حاب نوضح حاجه للسيده هي اسم السيده مش للسيده الفاضله معناها اسم السيده ام ميلال.
0: ايوه
2: وكي وكان جاو يعرف التاريخ نتاعها بالباهي في الوقت هذا حقنا نقولوا رئيس الجمهوريه. كيفاش عم حسين رئيس الجمهوريه حكمت في الوطن التونسي 9 سنوات؟ هكيه يلزم الناس تعرف
0: هذه اللي يغنيوا عليها يا ام ملال ولا يا ام دلال
2: الاخرى ام دلال
0: ام دلال
2: الاخرى القوس نتاع باب حمد طرابلسي اللي مقابل اجيب.
0: ايوه
2: كانت ما كانش فما باب كانت ولي ام دلال
0: ام دلال هذيك هذه
2: أم اما هذه ام ملال عمه المعز بن بديس وقرات بالقدا وهي اخوها بديس معناها وصلوا للاقصى حد في الامور العلميه والثقافيه.
0: ايوه
2: سي المعز كانت تقع برشا حروب قبل ما بينه وبين ولاد عمه
1: بديس
2: في الجزائر، مشى للجزائر في قلعه بن حماد في بجاية وعمل الحرب مع بن عمه وغادي قتلوه في المسيله في البلاد اخرى توا ولايه ولات اسمها المسيله مات غادي ما حبوش يقولوا له هو مات مش ما تقعش فوضى وما تقعش كذا. أيوة. جمدوا الأمور 9 سنين هي اللي تحكم في البلاد وتسمي في الوزراء وتسمي في القناصل وتستقبل وربات المعز أحسن تربية المعز بو تميم وابو تميم بو يحيى وبكلهم مدفونين في مدينة المنستير. هذا معناها عنده تاريخ كبير ياسر حتى في عدة مراجع قديمة موجود أم ميلال معروف ياسر.
0: وعلاش ما يرموش من جديد؟ علاش
2: الحفريات له.
0: وين ما عاد التراث وين وزارة السياحة؟
2: كانت تخلط حتى للجامعة الكبير وكان فما البرج وكان فما سيد السراج وفي سيدي عامر ولالا الخلوية. معنى هذو معنى حمتي عشت فيها معنى ودارنا كانت تنجم تقول في نفس المكان متاع البقاء. قال لي تنتي هديت تشتر الاسبلاناد مبني على انقاذ الوحدة هذيك
0: الرباط هذيك
2: على الرباط هذيك. وزيد السيد دبيب كما كان يحكي أخويا سيد دبيب كتاب احنا صغار أنا قريت غادي قريت غادي في سيد دبيب وكان فيه طابق أول كانوا كل البياتة تاع فرع جامع الزيتونة يسكنوا غادي. وجامع الزيتونة الفرع وين كان؟ ما بين قصر الرباط والجامع الكبير هكا ثنية مبناتهم ما تعديش هذيك. كانت أقسام غادي يقرأ وغادي ويباتوا فهم. نبدأ وإحنا نقرأ وتلمذة صغار في الكتاب. هذا نحكي لك عام 49 و 50 فك البرد هذيك
0: قبل الاستقلال.
2: كانوا الطلبة يطلوا علينا من فوق منهم شو أقول لك سعمد زيتون وكان كان معنا في الإذاعة قبل بوحجر فرج بوزيد كانوا معروف كان إمام جامع الحمد كانت مشايخ معنا تخرجوا مغادي لبس هكي البلد كانت أصل البلاد القديم كان سور قبلي يسمى باب حر قبل ومن بعد ولا اسمه باب السور ومن بعد ولا اسمه الباب القبلي ومن بعد ولا اسمه باب الشهداء. وقت هذاك باب السور اللي قتلوا قدامه الشنوار لو عبد السلام تريمش وأحمد الغندر وباب الخوخ اللي دخل حومة شبانة وفما باب الدرب وكان سور ما بين باب الخوخ وباب الدرب تد 1900 باش بنات فرنسا هيك المدرسة متاع البنات تنحات كان فما السوق باصل السوق اللفة والسوق متاع وذا التاريخ.
0: والباب اللي مقابل في حومة طرابلسية مش من شير دار الزعيم شير الأخرى شو اسمه القوس هذاك أوكا طاح منه السقف الفوقاني طاح والتو ما رجعوه
1: من قابل فلاز يحكي كان ببريخش لا طاح منه
0: طاح منه السقف
1: اللي مقابل لجيب
0: مقابل هوا
1: هذاك مش ببريخش
0: قوس
2: وين مقابله
1: ومش قوس قبل لجيب
0: القوس هذاك اللي طاح من السقف نتاعو طاح والتو ما رموه التو ما رجلوه
1: لجيب باش تدخل
0: باش تدخل تمشي لدار بورقيبة
2: اللي مقابل لجيب كان بني كان واحد برك كان سور وما كانش باب
0: ما كانش فيه لقوس
2: عمره لا كان فيه لقوس ولا باب تبنى توا بعد الاستقلال هكي كانت
0: ولي استقلال تبنى
2: كانت ولي
1: علاش ما شدش
2: لولي هذه ام دلال وانا عملت عليها الغناء كانوا غنوها يا ليل يا ام دلال يا ليل يا ام دلال على لحن يا العميم يا العماء
0: هكا علاش طاح ومصبوب الياجور معناتها
2: ما كانش بدلتها كانت ليله الحنه نتاع العروسه بعد ما تكمل الحنه تمشي الغادي للمدلال هذه تعمل خمسه حنه غادي وتروح لدارها بعد ما يروح والمشطات وكذا وبعد كيف ولا باب كانوا هذو اللي يعملوا في باب تونس خاطر هذوما الباب تونس باب الكرم اللي اضافهم هو المرحوم زاد رئيس دوله كان مش كلمه ملك كان الحسن ولد حسين بن علي تركي هو اللي بني جامع الحنفية هو اللي عمل الريستوراسيون تاع الجامع الكبير هو اللي بني سليمان المازري وقام بالنقلة نتاعو من البحر للغادي والإمام بن يونس هو تكلف بالنقلة نتاعو وهو
0: الرباط نلقاو القبر نتاعو لاصق في حيط الرباط
2: اي لاصق في لا ما كانش غادي هكا كان بعيد على الباب هكا كانت قبة وكانوا المساترية اللي عندها بنية كبرت شوية وتحط الزباج تهزها نهار السبت العشية يعملوا ميدانية وتبدلها ويختاروا من غادي كانت وبني الإمام بن يونس هذا اللي بين بن يونس وبني سيد أحمد بوزيد اللي تو في التربة متاع برقيبة عالمي وبني جامع الحنفية اللي تو ولا جامع برقيبة وعمل الحوم تربط دورها بالسور اللي فيها تو باب الكرم وباب تونس. هذا شكون؟ سي علي ولد حسين بن عتركي. بعد ما فكوا الحكم لولد عمهم قال لولا المنستير ما كنتش انا نولي بي وحاكم. كيفاش هو قصة طويلة هذه.
0: بعد بوزقندة زاد
2: الحاج لا توك في جامع بورقيبة.
0: اي جامع بورقيبة.
2: اما محمد زيتونة هذا اصل كان صغير ولد جامع الزيتونة فرع بسر عمره 8 سنين لكن نابغة كبر وكمل قروان خذا الاهلية والتحصيل نقل تونس ولا مفتي ولا امام كبير ياسر في جامع الزيتونة انتخبوه في الوحد انتخبوه في برب اسمحني كلمة بركة انتخبوه عضو في مجلس الشورى.
0: أيوة.
2: ولا وقدروا في وقت الدولة المرادية شد وقتها بعده هو واحد آخر سيت اسمه عادوا ما عندهمش ما عندوش ولاد عنده أيوة. كالبنات قالوا هو محمد زيتون الكبير والإمام تاعنا هو يختار لنا واحد ولي عهد تاع إبراهيم الشريف ولا هو تفكرت اختار هو شكون يختار حسين بن علي تركي. كيف علي هذا نقل سيد المازر وقال قالوا كيفاش تعمل الكل في المس قال لولا المنستير لولا محمد زيتون ما كنتش انا نوصل للبص هذه
1: الحكم
0: به نرجع لل
1: فعلا ولا نعود مره اخرى اذا تسمح.
0: أيه.
1: السيد الوالي دخلنا للسيد المدير العام المعهد التراث.
0: أيوة.
1: باش يعاودوا ان شاء الله واحنا كجمعيه مساعدين ناخذوا معاهم ونساعدوهم على ربة السيدة. خاطر مش معقول كل مرة نقعد ننظف فيه إلى متى وإحنا ننظف نحب نعمل حاجة تقعد تاريخ مدينة منسي.
0: ورباط ابن الجعد في جزيرة الغدام
1: نفس الشيء. هذاك كان نقول لك تو شيء يوجع القلب.
0: ايه.
1: اللي فما شطر باب أحديد ما لقيناش حتى كميون باش يهزون والله محطوط في الرباط تو قاعد نقرق بحداد بيجي حتى ركبون.
0: أيوة.
1: باش نشوف أن نخو موعد مع المسؤولة ببلدية المنسير تعاوناش في نقل شطر الباب راهو ناقص باش نقلوا حتى للغد.
0: لازم السيد الوالي كيما خذ قرارات في التنظيف
1: ويدخلنا ان شاء الله
0: والقرعيه
1: كذلك
0: يلزم ياخذ قرارات اخرين في الامور هذه
1: على الاقل خلي نرجعوا مدينه منسير كما قال اخويا حسين طوال المجد نتاعها
0: قبله سياحيه وجايه دوره نتاع التنس تو باش يجونا العالم الكل.
1: اي احنا ما عندناش كن قصري برك عندنا برشا
2: ابن الجعد 400 سنه قبل الميلاد معناها مش ابن الجعد مبني على انقاذ رومانيه معناها تقريب حضارات مرت بالمسير كل في
1: وسيد خدامسي نفس الشيء
0: فلوس معناتها ماشي
1: يا سيد خدامسي قبه باش تطيح
0: بين الفلوس
1: سيد خدامسي قبه باش تطيح كلمنا حتى وزير شؤون الدينيه تو لو حاطين مدريات تصميم على قدر نار رغم جات او يعرف صحسين دو شان دي تلفزيون اوروبيان ار تي فرنسا ار تي المانيا كل
2: جابهم
1: يصوروا وعملوا جابوا ولدهم وصوروا سيد خدامسي.
0: أيوة.
1: تصور عندنا مكاسب راهو في مدينه منسيره لازم نحافظوا عليها ونحمدوا ربي عندنا المكاسب هذوما الاثريه.
0: باهي نحكيوا على التظاهره النهار
1: 14 احنا يوم نورمالمون كان هو يوم 12 كانت هو اليوم الوطني للبيئه كنا احنا كل يوم ناخذوا نمشيوا للبحر الخاطر مع ان بيو لونجيت ولا بال نخدموا الشط وبالخاصة احنا توا عضو في احنا اعضاء ندرجين في جمعية الشمس والبحر تابع البحر المتوسط في 9 دول مش نعمل في نفس اليوم يوم 14 جوان انطلاقة مقامة الباسيك في البحر في اعماق البحر هذه باش تكون مثلا وهذايا ان شاء الله بعد شهر سبتمبر من 19 سبتمبر باش يخرجوا من مدينة طبق تقريب 200 دراج على الدرجة متاعهم باش يوصلوا حتى بعد شهر يوصلوا لتبرقة من تبرق إلى تبرقة مقاومة البلاستيك على البحر باش يخرجوا في المناطق في 6 مناطق في ليبيا وخمسة مناطق إن شاء الله في تونس وباش يوصلونا مسير إن شاء الله يوم 15 أكتوبر باش يكونوا هنا في مسير باش نستقبلوهم ونعملوا كما عملنا عمناول عمناول خدمنا في المارينا خرجنا زاد مش تونس احنا مصريين وليبيين وجزائريين خرجوا راهو البلاستيك والاثار اللي خرجوه من من من من مارينا المنصير راهو شيء يوجع القلب فنحن نفس الشيء باش ناخذوا اليوم يجي بنحبوا ناخذوا من شط زعيم حبيب القيبه الى غاله البرت القديمه نسميوها احنا توا احنا هاك بدينا نصفوا في توا عندي ساحه
0: المارينا معناتها تقرص برت القديم مارينا ولا تزيد تقدم قرعيه
1: لا لا, لا لا نتكلم لا لا لا شط بورقيبه والبرت البور اللي لعبت فيه جوليوس سيزار اللي البور اللي في القصر
0: برار ياس
1: ولا ياس هذاك في القديمه كلها سي حسين سخان يسمى القديمه في القديمه هذاك توا وانا خدت صاحبي توا سي رضا مخلوف من كرب من نظر تاعو وزيد فما رساله شكر الى الفنان اللي هو النعمان اللي قاعد يعمل في السيراميك في الوخا سامي خاطر واحنا شنو ان شاء الله يوم 14 وما سي حسين موافق معنا باش نعملوا بتي دي جيني لعائلات للشباب فوق الستين نسميتهم وفي نفس الشيء نعملوا مشي مشي ننسى هذوما وبعد نعملوا غطسة في البحر وبعد باش يعملوا باش الناس تتعرف على العباد وكل احنا علاش الانطلاقة باش تكون ان شاء الله يوم 14 جوان من الساعة 9 صباحا مع مجموعة من الشبابية من مجموعة جديدة اسمها توني بلاس هذوما جايين من سوسة واكثر مهندسين هذوما شباب عاطلين على العمل راهو مهندسين 15 مهندسة معطلة على العمل داخل في الجروب سمير واحد توني بلاس باش يعاونونا في مقاومة بلاستيك في بحر البحر هذا معروف بالتنسيق مع الإدارة الجوية للساحل الأوسط ومع مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنصير اللي تنبل من وزير باش يعطيونا الشط هذاك كتشاركي واحنا تعهدنا بالنظافة نتاعو يوميا وان شاء الله مرحبا بالجميع نجم يشاركوا معنا نهار الأحد باش يكون الانطلاق وهذا باش يكون التنظيف نتاعو يوميا خاص باش نتسلقوا بالمستشفيين مرحبا بالجميع
0: يوميا وان شاء الله نخلطوا البارح مصطفى نابي تو الناشط في المجتمع المدني قاعد يصور في الشط نتاع القرعيه وسخ في كل مكان
1: ورغم نزل سيد الواليه نهار الجمعه لا شيء
0: جلسه الحاويه الحديد غادي موجوده والوسخ بحذاها ما فهمتش انا
1: نفس الشيء
0: من المواطنين
1: لا نفس الشيء ها وين سي تحسين
0: مصطفى حاط لهم اربع حاويات البارح بلاستيكي ان شاء الله ما يهزوهم
1: احنا حطينا 10 حاويات صدقني طولها ميتر وكتبين عليها راهو النظافه عقليه مش بلديه والله صدقني سينق يا لازم دي كوتي على جهه
0: ربما تتعبات خاطر زعما ولا
1: وعلاش ما
0: نكرت حاوي هو حط كوتي ولا
1: لا لا لا لا, لا انا مره خلطت الصباح نلقى واحد حشاك يغسل في ثقيب البلاستيك عطى لولده باش يكمل ولده جاي باش يمشي الحاوي قال له ماشي هذو ما فيش يعمل كل يوم يهزون سمعت البلديه ارمي
0: ارمي يربي فيه ولدك التربيه
1: فما سويل عطيت وانا نعمان علاش حطيت قطوس غادي تعرف علاش لان قالك فما حاجه فوق تشبهها وفما حجر فما الفيران علاش فما الفيران خاطر فما ماكله من لوحه غادي
0: ايوا القطوس بالشهر والفيران
1: تقول هي هي سيمبوليك صوره قطوس قد كي ترى قد بالحق وكيف قلت السؤال قال لي خاطر القط هذاك لان معبي البلوك معبي بالفيران لان الله يسامحهم اللي يجيو يصادوا يخليو الماكله نتاعهم غادي
0: شيء اسف شنو تقول عم حسين
2: والله
0: عقليا ما فهمتش
2: انا غادي نقول حاجه كما هكا أنا راهو من الصغير وحتى كي كبرت ربيت في الجيش يلزم فما نظام ترتيب كما كانت قبل علاش قبل ما كناش نتشكاو من الأمور هذيا عوان الترتيب تنحات علاش تنحي فيهم
0: باش تعاقب باش تخالف على
2: تخالف وتعس وتشوف واحد عمل حاجة تنصحو حتى وقت لا واحد يجي مرة أخرى باش يرمي حاجة أخرى يمشوش يراوك وكذا كذا
0: يفهموا كل بالردع على المشكلة
2: ما شنو
0: بعض المواطن
2: هي التربية مع التربية والأخلاق والكذا يلزم عمل ترتيب أخي هيك عشنا وتتربى كان بالأمور هذه إذا فماش مراقبة ولا إنسان يطيش
0: تسيب
2: إيه
0: لا الخيط لقيت الشط نظيف خلاه نظيف كيف الخيط
1: يلا غلب
0: جبت ساشي حط الوسخ
1: الفاضي لا لا لا لا ما فماش رد على السيسين باش نقدوا نكره
0: بالحق
1: شوف الواندا كيفاش كانت كيف صبحت
2: حتى اللي هزوا الحاويات قبل فما واحد الله يرحمه توفى كان بموبيلات ورا الكاميون نتاع الزبله بعد ما يتعدى من هو يعرف الطريق هذا يتعدى منه الكاميون الفلاني يمشي ويشوف خلفش بعد الحاوي هذيك اليوم برا شوف في اي بلاصه مش كان الزبله برك تضوي يشعل تو في سخانس الشمس الزرقاء وتضوي يشعل ايوه شنو ومش كان في سخانس في برشا بلايص والله عيب هذا علاش قلت انا يلزم الترتيب ترتيب راهو
1: ردع ردع ردع
2: ردع
1: ردع ردع
0: باهي نسمعوا نغم ثم نرجعوا

0: 43 دقيقة ونبي ذات المونستير. توا محسن بالحاج يوسف باش يحكي لنا على العادات والتقاليد اللي يقوم بها الحاج كي يرجع من المناسك.
1: ايوه عنا الحجاج نعرف وقت اللي يرجعوا، وهذا وضحناه قبل في المشي شنو يعملوا كالشواقة ويستدعوا معناها ناس وتجي من غير فلوس بنيفول ويخرجوه من الجامع، كل واحد لان الجامع ينتمي اما نتاع الحنفيه ولا الجامع الكبير
0: هذاك في المشي
1: في المشي ويمشيوا به ويمشيوا به تحت السمعة وسط السوق تو المقابل لجنة التنسيق القديمه وصلوه لدارو ويقع تشويق ويفرقوا البسيسه ويحكن عليه هذا وكاش يمشيوا على رجليهم وعلى الجمال واللي حصل جمل كانه وش حصل لانه ثنيه كانت بكلها مخاطر وخاصه في طريق الصحراء. كيف حسوا بالمخاطر هذيك وبرشا ماتوا ولو يتلقاو تزيرية ومغاربة وتوانسة في جبل شمامة باش تكثر المجموعة.
0: أيوة.
1: ويمشيوا على الجمال للحج آخر العشرينات والثلاثينات متاع القرن الماضي ولا البابور، ومن بعد البابور ولو بالطيارة وبالبابور يوصيهم ردوا بالكم من قلدة فرعون في قناة قبل ما يدخلوا القناة السويس حصيلهم حكينا عليه قبل. فرجوع يقولوا الحاج تو باش يجي في الوقت الفلاني يبداو يغنيوا نساء في الدار. وهذه موجوده في المسير في القرن، فما غني نتاع

0: الولدية عنيه شور الباب والبشير اللي جانا لمحمد في الحلب، أنا عملت البيت لخرته. أيوة. لأنه في المستير وقت اللي جي الحاجة طيبة محمص بالزعفران يبدأ أصفر وبالزبيب وبكل مرقاز اللي ذبحوه أهله في الواحد.
1: محمص أزهر،
0: محمص أزهر هو مدام وصل الباب الغربي خاطر الهبوط في باب الغربي، وكان اسمه باب الفرج. علاش باب الفرج؟ لأنه اللي يفرج عليها ربي ويجي من الحج ما ماتش غادي وما قتلوش هكا، يفرج عليها ربي ولا باب الفرج، فرج متاع الحجاج. بعد ولا باب الغرب تساكل من باب الفرج وما يعرفوهش كما باب جديد باب بريكشا. كيف يجي الحاج ما يجي هذا البشير اللي جانا المبشر يبدأ يعس في باب الغربي، ها والحاج وصل هو يجري للدار متاع الحاج، قل له مروا الحاج يجيب دوك المحمص ويطيبه، من حكيت نصف ساعة يطيب هو الحاج يهبط غادي. تعرضوا الفرقة نتاع عيسوية والعوامرية، هو شنو الطريقة اللي ينتمي إليها.
1: أيوة.
0: وتمشيوا بالصف ويمشي ويقف حتى يوصل سيد المازري، لازم لأنه قبل ما يمشي من سيد المازري يخرج باب الغربي. ما وصل سيد المازري وعمل ركعتين، وبعد من سيد المازري الدار بالطريقة هكي تحب أقل ما يمكن ربع ساعة. إلا المحمص طاب إلا لبس عليه يذبحوا بين سقيها علوش يسيلوا دب
1: كما توا فما
0: فما يعمل ويأكلوا المحمص. ولك وقت اللي يدخل، أنا أحكيوا على المستير توا، وقت اللي يدخل الدار يقعد ثلاثة أيام ما يحلش الأشياء اللي جابهم، الوهم وكل ماء وكل السبح
1: وزمزم وكل
0: خاطر كان تكثر الخاطر يكثر. أيه. إذا كان بشي حل مثل ثيم هكومة الحسبة تفيات ما أنا للدار متاعه ما خاصلت حتى شيء. أه. يكو بعد ثلاثة أيام بعد جمعة يخرج للي ويسمع باللي مات واللي نزاد، هذا نحكيه على المستير.
1: احنا نهار شنو جاب اللي يحب يعطيه
0: وشنو جاب بعد يفرق على القرب ليه. أيه. وفما أغاني احنا نهار الخميس هذايا باش نعملوا قدرة ربي كامل أنحاء الجمهورية، عادات وتقاليد كامل أنحاء الجمهورية نتاع الحج،
1: مش كان في مستقبل كامل الجمهوريه.
0: أيه كامل الجمهوريه ان شاء الله في نادي الاجيال، النادي المتقاعدين طريق القروان، وتتخلى القاعده دي فما اغاني باش يقوم بها فرقه مادي بيزيد، الفرقه جديده ولبس بها زاد عندها عناصر ممتازين في المشي، عملنا لهم مشي متاع عادات وتقاليد كيفاش يمشيوا. أيوة. إلى غير ذلك، معناها فما برشا حاجات. وفما بلدان أخرين هو نوضحوا شوية. في برشا بلدان هذه وقت قبل ما يمشي ويعرف روحه ماشي يطلق المرأة، يطلقها تولي حارم عليه. علاش؟ خطر عام تحب بين المشي والجي عام بش يخليها المرأة غادي لشكون يطلقها ويحكم عليها من الدار ما تخرش، لا تعزي ولا تهني ولا تمشي للحمام، وما تقابل إلا الحرمة البول ولد ولا في الدار. معناه ما تمشيش، كيف يرجع يولي يعملوا قصة حلالية ويعاود يكتب الصداق من الجديد. وفما في بعض
1: يرجع مرته،
0: يرجع مرته في بعض جهات يعملوا حتى التياس. احنا ما عندناش
1: في يقدموا برشا
0: قدم بلا نحكي على تو
1: عندها برشا
0: هات من مشاه القدم مني مش مجدد. معنا فهم برشا عدد تقليد والمأكل تتغير من جهة إلى جهة. فهم ناس في الرجوم تاع الحاج يعملوا عصيدة، فهم ناس يعملوا بسايس وكسكسي والحم، وانت والجهة باش مشهورة. هذا من جملة العادات والتقاليد. إن شاء الله نهار الخميس مع الفرقة نتاع سي مهدي بيزيد.
1: أيوة.
0: ومع المداخلة اللي باش نقوم بها نقول له مثلا في تطاوين اش يعملوا في الكاف في بنزرت في الوطن القبلي في جهة القروان في جهة المهدية، ويعرفوا عادات والتقاليد وتولت بالطيارة وهذه الكل حكاية تطلاق الواحد وقت الشوفات بعد الاستقلال طلعت مجلة الحواجز الشخصية. هون الرحمة على بورقيبة من جملة الحاجات اللي تنحات كانت حاجة مش مليح. شنو ترك المرأة أم ولادي يقول لها برا مشي لدربوك ولا ما تخرجش من الدار وحتى وفي جهات يزمو تدخل بين سقيه وتبوس ما تقابلوش تبوسه من تالي من ظهره وا فما برشا عادات وتقاليد هذو مقتش نحاو مع مجال تحول شخصية من
1: بعد
0: الاستقلال
1: من الدعوة للناس كل بشي
0: دعوة للناس الكل في نادي نادي الأجيال والمتقاعدين طريق القيروان
1: تسعة العشرة تبدأ
0: الأربعة تاع العشية أثر صلاة العصر
1: بعد العصر
0: أثر صلاة العصر علاش خاطر عندنا زوج نوادي غادي ينشطوا معناها منهم يجيو النساء باش يعملوا نادي نتاعهم ست نتاع الشيء
2: قبل 120
1: نهار 11 جوان خاطر فما طيارة الأخرى نتاع المنستير
0: 11 جوان
1: نهار الجمعة يوصلوا آخر ولاية المنستير نهار الجمعة
0: 11 جوان فما جماعة مجموعة جات من ولاية مسيرة
1: فما المجموعة الأولى وصلوا
0: وصلوا نهار الخميس اللي فات نهار الخميس اللي فات وان شاء الله يرجعوا سالمين
1: وان شاء الله حتى
0: امين يا رب هو فما غناء سالمين رجعوا الحجاج سالمين رجعوا الحجاج سالمين
1: رجعوا الحجاج
0: الدنيا حاصلوا تو نسمعوها لهم هذين نهار
1: حجيت وجيت اجي لطفي نسمعوا رجعوا الحجاج سالمين هذه سلاميه حسين سلامه
0: اي مشوت من قبل

0: 54 دقيقة هنا بذات المنسير. حبيت نشكركم يعطيك الصحة سي الفتحي بس شكرا لك وإن شاء الله ديما ناشطين.
1: شكرا لذات المنسير ونهنيكم باستديو جديد إن شاء الله.
0: ربي فضلك عايشك يعطيك الصحة ودار داركم عاد أنت مرحبا بك نهار الخميس إن شاء الله ندشنوه استديو. وشكرا لك عم حسين الحجوس.
2: حبيت نقول لك كلمة التوسي فتحي سألني قال لي الواه يطلق فيه المرأة. قلت خاطر مجملة العادات والحاجات اللي سألتهم ونسأل على الشقيقة والرقيقة يطلق المرأة وكيبدأ هو لبس عليه وعنده باش كيف هي حشاك يتوفى غادي في الحج ما ترثوش تأخذ ثمن وتولي تأخذ الرجل آخر وتهز ولداتها معاها معاك الورثة اللي ورثوها من عند بوه ولي الآخر غنية واللي معناه يهز في يديه ويقولك شكوناني يزمو يطلقها قبل ما يمشي. وبعد وقت إذا كان رجع لابس فما جهات كيف يرجع والجمل ما غادروش يعلق له خرصة ذهب في خشم الجمل وهذه موجودة في برشا جهات حصل له التراث واحد وبر
0: باهي توا يعطيك الصحة محسن الحاج يوسف. شكرا لك على كل هذه المعطيات. بعد الرابعة إن شاء الله باش نحاولوا نتصلوا بالشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي من المدينة المنورة كذلك من لقاءاتنا مدام منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر الهلال حول تظاهرة تهدف إلى مناهضة عمل الأطفال. ونختم هذه طبعا الأجندة مع مديرة المركب الثقافي بالمونستير السيدة أميرة البكوش حول الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. نسمع

0: اسمه أغنية أخرى على الحج، تعرف نتصور شيخ حجيت وجيت، يقول حجيت وجيت، كما
1: ايه
0: سمعنا بكري حسين إسلام وقبله سمعنا كذلك محمد الفرشيشي حجك مبرور ذنبك غفور، توا نسمعوا حجيت وجيت إن شاء
1: حات
0: الله.
1: من الفرشيش ولا محمد؟
0: حجيت لا هذه محمد، لا محمد الفرشيشي حجك مبرور، هذيك أغنية قديمة قبل حاتم، وتو هذه حجيت وجيت، ما عادش تعرفوش يا باشا تو تسمعها الاغنيه انت صار
1: حجيت وجيت بالسلامة باليمن والبركات،

مصطفى يا فرحتك صليت وفروضة المصطفى يا فرحتك صليت إن شاء

0: الستير السحليم خنيس علموجة 106.1
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: الرابعة عصراً من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم اليوم بتونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية بحضور 250 مشارك من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. وبين رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين جويعان الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى تونس على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. أعلن المدير العام للصحة وليد نعيجة بأنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة تيان التي تعنى بالجلطات القلبية. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة أصدرت في 5 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق التلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. أعلنت جامعة منوبة عن أحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الأعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والأثار والأعلام والسرديات الرقمية. الجامعة أفادت في بلاغ أنه تم تجديد 55 مسار تكويني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنه مركز بالعاصمة الكورية سيول من 4 حتى 7 جوان. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8:15 في مشاعر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4:15 إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15. ندخل ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معك ربي والنبي. ونهار لحد من ماضي 3 للـ5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للـ5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصلت اليوم بعثة المنتخب للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم تضيفها كل مكسيكو الولايات المتحدة والكندا. ثم تحول البعثة مباشرة لمدينة مونتيري عبر رحلة داخلية دامت تقريبا ساعة وعشر دقائق. شقيم المنتخب الوطني التونسي استعداداته الأخيرة قبل انطلاق المنافسات المنتخب الوطني التونسي باش يخوض منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخب السويد المنتخب الهولندي المنتخب الياباني. يستهل المشوار بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان في مونتيري الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس. تأتي وصول نصور كارتاج للمكسيك بعد انتهاء المرحلة التحضيرية الأخيرة وسط رغبة على طي صفحة الهزيمة الودية أمام منتخب بلجيكا والتركيز على تحقيق انطلاقة إيجابية في كأس العالم. نعطيكم التراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم بمركزين، يحتل المركز 46 في التصنيف الأخير أزرو اليوم الفيفا. أضحى المنتخب الوطني التونسي يحتل المركز التاسع إفريقيا خلف كل من المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار والكامرون والكونغو الديمقراطية، والرابع على مستوى العربي في التصنيف الأخير صدر الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق النتائج اللي حققتها جميع المنتخبات في الفترة الأخيرة. يحتل المنتخب الأرجنتيني الصدارة، إسبانيا في المرتبة الثانية، فرنسا في المركز الثالث. نذكروا منافسات كأس العالم لكرة القدم 26 تنطلق يوم 11 جوان الجاري وتتواصل حتى ل 19 جويلية القادم في الولايات المتحدة كندا المكسيك. وكما قلت المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة السادسة بمعية المنتخب السويدي المرتبة 38، المنتخب الياباني المرتبة 18، والمنتخب الهولندي المرتبة 8 عالميا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن تمديد عقد الناخب الجزائري فلاديمير بيكوفيتش رفقة كامل الطاقم الفني لغاية 31 جويلية 2028 في خطوة تعكس ثقة الهيئة المشرفة على الكرة الجزائرية في العمل الإنجز خلال الفترة الأخيرة. هذا القرار بعد النتائج الإيجابية اللي حققها المدرب السويسري منذ توليه الإشراف على المنتخب الجزائري في فيفري 2024. قاد المنتخب الجزائري في 28 مباراة حقق من خلالها 21 انتصار مقابل 4 تعادلات و3 هزائم. طم أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم جماهير المنتخب على الحالة الصحية لنجم خط الوسط كريستيان إريكسن بعد تعرضه لسقوط مفاجئ خلال المباراة الودية اللي جمعت المنتخب الدنماركي والمنتخب الأوكراني. وأكد الاتحاد الدنماركي عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمناسبة إكس إريكسن بصحة جيدة في ظل هذه الظروف، مشيرا أن اللاعب يخضع لمتابعة طبية دقيقة بعد الحادثة اللي أثرت قلق الجماهير والمتابعين. شهدت المباراة في دقيقة 65 من لحظات من التوتر بعد مسقط إريكسن على أرضية الميدان، توقفت المباراة بعد هذه اللقطة. ونختم بكيد بالنسبة للفريق ريال مدريد، بيريز يواصل قيادة ريال مدريد حتى 2030 بعد منجح بيريز 79 عام في الفوز بانتخابات رئاسة ريال مدريد بالجيرمن، ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات حتى العام 2030. نقطة نهاية سبورافو، إلى اللقاء.

0: الـ 14 دقيقة باش نمشيو مباشرة إلى المدينة المنورة أين موجود الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. أهلا وسهلا دكتور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي سليم، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير ولما يحب ويرضى رب العالمين.
0: شنو أحوالكم؟ شنو أحوال حجاج بيت الله الحرام؟ إن شاء الله يكونوا في صحة جيدة.
1: الحمد لله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أخي سليم، أكيد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام نعمته وعلى القيام بمناسك الحج. الحمد لله، الحمد لله، أكيد يعني بالنسبة للجانب الصحي يتفاوت حسب الحالة الصحية وحسب الأدوية اللي يخذها الحاج وحسب الوضع الصحي يعني السابق اللي يكون عليه الحاج.
0: الحمد لله. هو نقاطك دكتور، برشا حجاج من الروح تعبوا فما اللي مشاو للمستشفيات.
1: نعم نعم،
0: سخانة قوية يعني برشا غادية في الحج. نعم
1: صح، هو سخانة والجهد، وما تعرف خاصة التعب يظهر من بعد، يعني يظهر من بعد الأيام اللي خاصة فما اللي يعني ياخذ في الأدوية، واللي كما تعرف الوضع المناخ بصفة عامة يعني ارتفاع درجات الحرارة، فأكيد هذا يأثر مع عامل السن. كما تعرف يعني بالنسبة لمعدل الأعمار بالنسبة للحجاج التوانسة يعني يعتبر مرتفع نسبيا مقارنة لو كان ناخذ بدول أخرى، لكن هذا الكل نقول الحمد لله على إتمام المناسك على أكمل وجه، وهذا هو جهاد، والحج يعني تعب ومشقة حتى اللي يكون إنسان يعني صغير في السن ويكون يعني بصحة جيدة، فأكيد أنه بشي حس بيتعب، وهذا كل إن شاء الله مخلوف كما قولوا مقدور عليه، إن شاء الله ربي يبارك فيه، وربي إن شاء الله يجعل على قدر هذا النصب والتعب يكون الأجر إن شاء الله، وربي إن شاء الله يبارك لنا في صحتنا. آمين. وإن شاء الله ربي كل حجيجنا الميامين يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. فما شكون حتى اللي في المطار مثلا يكون في المطار يتقلق يحس بتعب، يعني هذا موجود نظرا اللي فما اللي ياخذ، فما شكون اللي يتحير عليه مثلا بعض كما قلنا احنا الامراض، يكون مثلا عامل عمليه قبل على مثلا الرئه مثلا فتتحير عليه الاوجاع، يعني ما تعرف التغير على مستوى المناخ، وحتى بالنسبه للجهد يعني العضلي والبدني اخويا سليم، يعني فما شكون اللي ماهوش متعود يمشي، خاصه نحكي في مكه او في المدينه ما شاء الله، يعني يكون يعني قريب ماهوش ما يمشيش برشا، لكن في مكه اكيد انه باش يمشي الحاجه، اذا كان يمشي يتنقل يمشي مثلا المسجد، فالمشي وجاي مثلا باش تلقاها مشى يعني مئات الامتار، فهذا الأكيد أنه فما اللي مش متعود بهالتنقل هذا يأثر نوعا ما. وعلى كل حال إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله تممتوا المناسك
1: وش كان يرجعوا كل على أكمل وجه
0: إن شاء الله، تممتوا المناسك الآن في المدينة المنورة وقمتوا بزيارة الروضة الشريفة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم منذ قليل.
1: والحمد لله كما تعرف أخوي سليم بالنسبة للرد الأول فما اللي يمشي للمدينة قبل وبعد يمشيوا لمكة ويروحوا مباشرة، يعني بعد إتمام مناسك الحج مباشرة، وفما الرد الثاني اللي هما يمشيوا لمكة ثم بعد ما يكملوا مناسك الحج ينتقلوا إلى المدينة المنورة مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ويكون العودة من مطار المدينة المنورة. فبالنسبة للحالية يعني الحجيج الحمد لله ما عادش عنا الآن شكون من حجاجنا اللي موجودين في مكة، تقريبا اليوم يعني آخر الحجيج اللي تنقلوا من مكة إلى المدينة المنورة، وهنا شنو باش يقوم تقول لي الحاج في الأيام اللي باش يقعدها في المدينة. أيوة. عندنا حاجتين مهمين، عندنا زيارة الروضة الشريفة في البقاع المقدسة، طبعا زيارة الروضة الشريفة إضافة إلى المزارات كما مثلا قباء، مثلا يعني نمشي لمسجد قباء، وكما نعرف أنه الصلاة في مسجد قباء تعد الأجر حجة بإذن الله أجر عمر عفوا. فكذلك يعني المزارات التقليدية اللي يعرفوها الحجاج ولا حتى اللي يقوم بها المعتمرين يعني في موسم العمرة، وإضافة إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كما نعرف أنه أجر الصلاة بألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام، فالأجر هو بمئة ألف صلاة. فهذا هو يعني تقريبا عن الروضة وكنا عن المزارات والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى جانب التسوق كما تعرف كويسليم اللي عنده شوية قضيات ما كملش ففرصة باش أنه ياخذ بعض الأغراض ويفرح كما قولوا احنا الأهل والأحباب في أرض الوطن، وإن شاء الله ربي يتقبل منا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يوصلوا الناس الكل إن شاء الله سلمين غالمين لأرض الوطن، فاللهم أمين رب العالمين.
0: أمين. حبيت نسألك دكتور على خاطر فما مواطن وقت نهار الخميس مشيت نستقبل في حجاج في ولاية المنستير الدفعة الأولى، قال خلونا في عرفات، خليتوهم غادي في المخيم وما خرجوش، ما نجموش يخرجوا باش يمشيوا العرفة، يمشيوا للجبل العرفة. نعم. كنت تسرنا هذه باش نوضحوا للمستمعين كيفاش تكون العملية في عرفة، تكونوا في المخيم ولا تنجموا يخرجوا؟
1: هو شوف بالنسبة يعني نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، وإحنا عرفة موجود طبعا المخيمات كلها في عرفة، هذا مما لا شك فيه يعني حاجة مهمة. بالنسبة للخروج فإنه هناك تأكيد من وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج على التنبيه عدم الخروج من 10 صباحا إلى 4 مساء باعتبار أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا. فعرفة كلها موقف، ما فماش علاش باش انه الحاج يعني يقولوا نحن يخرج ويمشي مثلا جبل الرحمه وربما يعرض يعني صحته الى الاخطر الى ضربه شمس، ربما ربي يحفظنا اجمعين. ولكن بالنسبه للمخيمات بصفه عامه فالحجاج اللي يخرجوا فماش يكون باش يمنحهم طبعا من ذلك، هو في نهايه الامر هو الحاج هو حر اذا كان يحب يخرج خارج المخيم، ولكن احنا ننصحوا وننبهوا نقولوا لا تحفظوا على صحتنا باعتبار أنه الحاج لما بيشيمشي العرفة طبعا مازال عنده المناسك مزدلفة وعنده ميناء، فلازم ديما في كل وقت احنا الجانب الصحي والمقاصد الشريعة كما نعرفه يعني حفظ النفس في عرفة أو في غير عرفة مما لا شك فيه. بالنسبة إلى أداء المنسك والحج عرفة يكون في عرفة في صعيد عرفة في يقوم الحجاج يقوموا بخطبة عرفة كل خيمة، مش كل مخيم لا كل خيمة فيها خطبة عرفة يأمنها السادة المرشدين الدينيين، فما كذلك الأختام القرآنية، فما الأذكار الجماعية، فما الأدعية اللي تكون في كل خيمة كذلك، وأيضا اللي تكون في المخيمات بصفة جماعية. فالتأمين هذا الجانب النشاط الديني وما يتعلق بالأذكار في يوم عرفة يكون صلب المخيمات ومن غير يعني تشدد، وبش نقولوا لا يجب نخرج ونمشي لجبل الرحمة وشيء من هذا، فلا رأي المخيمات هي بتبعتها في عرفة وعرفة كلها موقف، وإن شاء الله ربي يتقبل وإن شاء الله ربي يبارك وإن شاء الله ربي يرزق كل المشتاق إن شاء الله للحج إلى بيت الله الحرام يا رب العالمين.
0: إن شاء الله العودة متاعكم الدفعة الثانية أنتم من ولاية المنسيرية ومن الجمعة 12 جوان إن شاء الله ماضي ساعتين ونص تاع القائلة،
1: هو إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للآخر رحلات اللي تخص مدينة ولاية المنستير باش تكون إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله 12 جوان، الوصول تقريبا يكون بعد الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس. والآن الحمد لله كما قلت لك يعني الحجاج والحمد لله الآن في المدينة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ويقدرنا إن شاء الله على حسن استغلال هالأوقات هذه في الأداء يعني الصلاة والأذكار وخاصة زيارة الروضة الشريفة نساء ورجالا إن شاء الله، وكذلك المزارات اللي يستنوا فيها أكيد الحجاج الكل ويحبوا يتعرفوا على هذه المواقع اللي هي طبعا مشاهد عظيمة وذكرنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم. وآخر الطيارة تقريب للعودة على تونس قرطاج يوم السبت 13 جوان،
1: نعم يعني هذا بالنسبة لآخر طائرة. وإن شاء الله بالمناسبة ديما نقول أخويا سليم يعني إن شاء الله كل الحجيج إن شاء الله يكونوا في صحة وعافية، وإن شاء الله نطمنوا يعني أهليهم. وفما الحقيقة الرعاية الطبية إن كان ذلك من قبل السلطات السعودية الحمد لله، الإسعاف يعني موجود، الطواقم ما يتعلق بالإنعاش والجانب الطبي الحمد لله، بارك الله في الجانب السعودي.
0: وانتم يعطيكم الصحة زادك مرافقين ومرجدين.
1: نعم
0: حصلت على الميدالية البرونزية.
1: هو مكتب شؤون حجاج تونس خويا سليم يعني متكون من المرجدين الدينيين، متكون من المرافقين، متكون من البعثة الصحية وخيانة كذلك وزارة النقل يعني ما شاء الله. فكل الجهود الظافر يعني من رئاسة الجمهورية كذلك وغيرها من يعني كل جهود أكيد الظافر لأجل يعني إنجاح الموسم إن شاء الله ربي يتقبله، وإن شاء الله يعني يكون هالمكتب بإذن الله يعني وفق فيما يعني قدم إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله الجائزة اللي خلاوها سنة إن شاء الله يا ربي السنة المقبلة تكون أفضل وأفضل. والأكيد أنه فما في كل عمل خويا سليم فما أكيد فما نقائص وفما وفما يعني حاجات اللي تحتاج إلى المراجعة وإلى التحسين، هذا كل عمل بشري أكيد نرنو دائما إلى أن نحسن، وأن إن شاء الله تكون الخدمات تكون إن شاء الله يعني في مستوى يليق بحجاجنا، وإن شاء الله يكونوا يؤديوا فيه المناسك إن شاء الله في أكمل الظروف اللوجستية والصحية، وخاصة وأهم حاجة الجانب الإيماني والشعائري والتعبدي، لأنه هذا المهم أن الحاج يروح. لأنه نحكيه في الجوانب اللوجستية وكل شيء، ولكن خلينا نقول خويا سليم حاجة مهمة أنه الإنسان يستحفظ على هالرزق الكبير هذا والحاجة العظيمة يا رب يعطيها له وهي حاجته. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق كما نعرف الحديث رجع كيومي ولدته أمه، فهذا أهم حاجة هذا هو أهم حاجة واحدة احنا نقوله يروح ويكون من الناس اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن شاء الله ربي يتقبل منا أجمعين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. يعطيك صحة دكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي، كنت معنا مباشرة من المدينة المنورة، إن شاء الله حج مبرور ومغفور لكل حجاج بيت الله الحرام، إلى اللقاء.
1: بارك الله فيك. شكرا.
2: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس يا حلاوتنا.

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تاني.

0: القمر
1: عند القمر وفي عز النور افرح يا زهور
0: عند القمر
1: عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمر

0: انا وانت وبس يا حلاوتنا، انا وانت وانا وانت وبس.
1: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مازلنا معكم بعض الدقائق في أجندة. تلتحق بنا عبر الهاتف السيدة منى مصطفى، مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. مرحبا بك مدام منى.
5: عسلامة ومرحبا بك تسليم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذاعة المسير، شكرا على الاستضافة، ودام صوتكم النابض بالخير والمحبة في كل بيت. يسعدني ويشرفني أني نتدخل معكم اليوم عبر أمواج الأمواج المتميزة، لنفتح معا نافذة للأمل ونسلط أضواء على قضية تمس قلب المجتمع ومستقبله، قضايا الأطفال.
4: بالفعل تظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال، وطبعا ثم جبتوها قد تقريبا 12 جوان اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، هيك ولا؟
5: نعم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، وفي إطار حماية طفولة طفولتنا وسون براءتهم، تشرف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمسير بالشراكة الفاعلة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال على تنظيم يوم تنشيطي توعوي كبير، وذلك يوم الجمعة 12 جوان 2026. هذا اليوم ليس مناسبة عابرة، بل هو صرخة وعي ورسالة حب نطلقها معا، نريد أن نؤكد من خلاله أن مكان الطفل الطبيعي هو مقاعد الدراسة بين أحضان اللعب والمرح، ليس في سوق الشغل ومشاق العمل. هذا الحدث الاستثنائي يأتي بشراكة استراتيجية تجمع بين نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال. هذه الشراكة تعكس الوعي العميق بمدى الأهمية الكبرى لهذا الموضوع. حماية طفولتنا هي حماية لمستقبل تونس بأكملها. الشارع إن شاء الله، التظاهرة هذه إن شاء الله باش تكون في حي الرياض قصر هلال، سيتحول إلى خلية نحل حقيقية تؤسس لثقافة حقوق الطفل. والورشات تكون فما برشا ورشات، خلال ورشات مختلفة ومتنوعة في الرسم، التعبير الحر، الشعر، المسرح، وباش يدخلوا أخصائيين حضور قوي، أخصائيين نفسانيين واجتماعيين، وقدمونا إضاءات توعوية مباشرة للأولياء وللأطفال وللمجتمع حول المخاطر النفسية والجسدية لعمالة الأطفال. من المؤكد أن التنشيط الجماهيري والأنشطة المختلفة تشتعل حماسا بالموسيقى، الألعاب التفاعلية والمسابقات اللي تمرر رسائل توعوية بطرق مرحة ومحببة للأطفال وعائلاتهم. احنا اليوم حبينا ندخلوا في إذاعة المنستير، الأهداف متاعنا من خلال اليوم هذايا هو رفع الوعي المجتمعي وتحسيس العموم بمخاطر تشغيل مبكر للأطفال وانعكاساته السلبية على النمو النفسي والجسدي والفكري، وتكريس حقوق الطفل، وتعزيز العمل الشبكي بين المؤسسات وبناء الوعي الذاتي، وتمكين الأطفال من التعرف على حقوقهم وآليات حماية أنفسهم والتعبير الحر والفني، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم ورفضهم لعمالة الأطفال من خلال الورشات. كذلك الدعم النفسي والاجتماعي، توعية الأولياء بالمسؤولية المشتركة، ونشر ثقافة الوالدية الإيجابية، وتوفير الرعاية والحماية، والتعريف بالآليات القانونية والرعائية.
4: هي منظمة العمل الدولية تطلق تظاهرة رمزية ارفعوا الورقة الحمراء في وجه من يستغلون الأطفال، ومجلة الشغل كذلك التونسية تجرم تشغيل الأطفال، توصل حتى لعقوبات مالية وعقوبات حتى بالسجن.
5: أكيد هذاك علاش احنا يعني اليوم التنشيطي التوعوي هذايا حبينا يعني نقوله للناس اللي معناها من خلال زي ما نقول يعني من خلال إذاعة المنافسين حبينا نقوله اللي الطفولة فترة قصيرة جدا لا تعاد، وحق الطفل في أن يعيش طفولته ليست منا بل هو واجب وطني وإنساني. كل طفل يحرم من تعليمه ويزجر به في سوق الشغل هو خسارة جيل كامل. من قصر هلال نرسل طاقة إيجابية فياضة ونداء لكل عائلة لكل طفل لكل مواطن لنكن نحن الدرع الحامي لهؤلاء الملائكة.
4: ويجب الضغط على أصحاب العمل والمؤسسات تطبيق القانون بأكثر صرامة على هؤلاء اللي يشغلوا في الأطفال. وأنتم شعار حلول لهذه التظاهرة الطفولة بناء وليست عناء، باش نبنيوا أطفال الغد شباب الغد رجال المستقبل
5: إن شاء الله. وهذا هو اللي معناه هذا هو إن شاء الله البرنامج اللي باش يكون يوم الجمعة 12 جوان 2026 في حي الرياض قريب لمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي في قصر هلال
4: أمام نادي الأطفال.
5: لا احنا غيرنا توا المكان على خاطر يمكن الـ يعني المكان نتاع نادي الأطفال هو مكان استراتيجي، لكن المكان اللي نمشيو له فيه برشا يعني الفئه الهشه والفئه بالحق اللي معناها ماهيش فاهمه بالباهي شنو هي المخاطر نتاع التشغيل المبكر للأطفال، شنو الانعكاسات السلبيه على النمو النفسي والجسدي للطفل. كذلك الأولياء اللي باش يكونوا موجودين معانا باش يقع توعيتهم بالمسؤولية المشتركة ونشر ثقافة الوالدية الإيجابية وتوفير الرعاية والحماية وكذلك التعريف بالآليات القانونية والرعائية.
4: نهار الجمعة الوقت وقتاش منى؟
5: إن شاء الله باش نبدأ من 9 متاع الصباح تسجيل الحضورات بطل التدخل، وفما ورشات ويصاحبها تدخل الأخصائيين يعني النفسيين والاجتماعيين باش يقدموا إضاءات توعوية مباشرة للأولياء والأطفال حول المخاطر النفسية والجسدية لعمالة الأطفال.
4: شكرا لك، إن شاء الله الدعوة مفتوحة للجميع طبعا باش يحضروا. يعطيك الصحة مدام منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، إن شاء الله بالتوفيق في هذه التظاهرة تظاهرة تهدف لمناهضة عمل الأطفال.

0: صريحة وصلنا ل 54 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. باش نستقبل الآن سيدة أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمونستير حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمركب. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام أميرة.
1: مساء النور سي سليم، وشكرا على الاستضافة ومكتبة التظاهرات الثقافية المركب الثقافي.
0: شكرا، هذا واجبنا. إذن يوم السبت المقبل حفل اختتام نوادي الاختصاص، ناخذ فكرة على حفل اختتام هذا.
1: إن شاء الله كما العادة كما عودكم المركب الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتحت شعار للمخدرات نعم الإبداع، ينظم المركب الثقافي نهار 13 جوان نهار السبت حفل إنتاج نوادي الاختصاص، يتمثل في معرض فنون تشكيلية، معرض الخط العربي، الصور الفوتوغرافية

0: كانوا معناها قلنا لهم مواهبهم كذلك باش يكون معناها منهم زاد معناها باش يكون معناها مفتوح للعموم ينجموا حتى مش مشاركين في النوادي يجيو معناها يواكبوا النشاط هذايا نهار 13 ومن هذا معناها نحاولوا نحن حفظوا معناها الاولياء على الانخراط في النوادي الاختصاص معناها قداش ما توفر معناها من فرص للتعلم كذلك نحاولوا ديما احنا من عام لعام نحاولوا نطوروا البرامج نتاعنا باش يكونوا اكثر اشعاع كذلك معناها في ديما عندنا تصور من سنه لسنه ديما نحاولوا نعملوا تصور جديد باش نستقبلوا اكثر اطفال
1: وخاصه تو في العطله الصيفيه باش يتعرفوا على مختلف النوادي فرصه باش يجيوا نهار السبت. التوقيت ذكرهم بالتوقيت
0: التوقيت ماضي 3 نتاع العشيه ان شاء الله. الانطلاق بالمعرض وكذلك معرض الفنون والخط العربي للصور الفوتوغرافيه الكورال معناها كل النوادي أطروا معناها أساتذة مختصين ذو خبرة نشكرهم برشا كذلك وإن شاء الله يتحدى معناها عرض ممتاز وإن شاء الله ينال إعجاب الأولياء اللي معناها ينتظروا صغيراتهم معناها من هذي زاد اكتشفنا فما مواهب بالحق اكتشفت برشا مواهب من الصغيرات معناها من النشاط هذا المتكرر نتاع كل جمعة اكتشفنا مواهب واللي معناها يمثلوا المركب الثقافي في برشا تظاهرات برشا محطات معناها نجموا برشا محطات معناها في الخط في ال
1: يشاركوا في مسابقات اخرى يعني في في مختلف الولايات
0: اخرى
1: يعني.
0: ولا اي ولا يمثلوا مثلا مركب الثقافي في يوم جهوي في يوم فهمت هذا هو ديما معناها ديما نحاولوا نرتكزوا على ديما النوادي الاختصاص بالحق معناها تبني الصغير فهمتوا نحاولوا نبعدوهم على الهواتف وعلى الميديا وهذا هو
1: 21 جوان اليوم العالمي للموسيقى تظاهر اخرى
0: ان شاء الله ذاك بالشراكة مع معهد الرقص والموسيقى بالمنسيب مركب السياحي باش يكون في المركب السياحي مارينا اليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى باش يكون فيه ورشات رسم باش يكون فيه عرض موسيقي كذلك بعنوان ميتيساج إن شاء الله يقرب الموعد نوافيكم بالتوقيت
1: بالتفاصيل أكثر
0: ونهار 26 إن شاء الله باش يكون معرض جماعي فن تشكيلي باش يجمع بين المحور نتاعو المعمار يجمع بين معناها الفنون الحديثة المعاصرة والفن الكلاسيكي باش نلقاو معناها برشا فنانين من مختلف اللي كورون ارتستيك نقولوا احنا مثلا مازال متبع التونسي الاخر معناه المعاصر برشا الاخر التكنولوجيا باش نلقاهم يعني كلهم اما يجمعهم هو المعمار نفس الموضوع هو المعمار ان شاء الله باش يكون نهار 26 نهار جمعه 5 نتاع العشيه وزاد نوفيكم باكثر تفاصيل معناها باش يكونوا معانا فنانين تشكيليين معروفين
1: ان شاء الله
0: ومعناها اسامي معروفه برشا ان شاء الله تواكبوا معانا كالعاده اذاعه المنستير ديما حاضره معانا.
1: يعطيك الصحه شكرا لك اميره البكوش مديره المركب الثقافي بالمنستير ان شاء الله موفقين في كل هذه التظاهرات. هيك نوصلوا نهايه هذه الحصه من اجندا تحيه لكل قاعدين يتواصلوا معنا شكرا لهم الكل احمد التوزي جلال السقا منيا بالرحال كذلك الكل يعطيهم الصحة الكل ما نجموش نذكرهم الكل شكرا لهم يعطيهم الصحة. هكا نوصلوا لنهاية هذه الحصة أجمل تحيات لطفي المكي رؤوف غديرة هويدا بن ساسي سليم الحزم إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة بسليانة أصدرت في 5 جوان بطاقات إيداع بالسجن في حق التلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، بعد أن تم ضبط التلاميذ والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عام بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. دعا حزب التيار الشعبي إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية نظرا للتطورات التي طرأت على ظاهرة الهجرة في العقود الأخيرة. كما طالب الحزب في بيان أصدره اليوم باعتماد سياسة اتصالية واضحة في التعامل مع هذا الملف. أعلن المدير العام للصحة بأنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد النجاح الذي حققته منصة نجدة بوانتيان التي تعنى بالجلطات القلبية. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، تنتظم الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس من 11 حتى 28 من جوان بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. وعروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية ستجوب 12 ولاية تونسية، وهي تونس وبن عروس وأريانا وبنزرت ونابل والكاف وسيدي بوزيد والقيروان والزغوان وسليانة وصفاقس وسوسة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1966 في إنجلترا، مهة كرة القدم. النسخة هذه كانت مختلفة برشا، جماهير كبيرة، منتخبات قوية وأجواء استثنائية. أما زادة كانت من أكثر النسخ اللي دار عليها الجدل في تاريخ المونديال. البطولة تلعبت بنظام مجموعات، وبعدها الأدوار الإقصائية مع تقدم المنافسات فرضت أوروبا سيطرتها. وصلت أربع منتخبات أوروبية للنصف النهائي: إنجلترا، ألمانيا، البرتغال والاتحاد السوفيتي. الأنظار كانت موجهة خاصة للإنجليز، المنتخب اللي كان يلعب فوق أرضه وقدام جمهوره ويحلم بأول كأس عالم في تاريخه. جاء الموعد الأكبر، كان النهائي إنجلترا ضد ألمانيا الغربية في ملعب ويمبلي الأسطوري. ماتش كبير برشا، انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والمواجهة مشيت للأشواط الإضافية، وين جات اللقطة اللي مازال العالم يحكي عليها حتى التو. هيرست سدد الكرة، ضربت العارضة ونزلت قريبة برشا لخط المرمى. السؤال اللي حير العالم، هل الكرة دخلت أم لم تتجاوز الخط؟ الحكم احتسب الهدف، ورغم الجدل والشكوك الهدف قام من أشهر لقطات في تاريخ كرة القدم. بعدها إنجلترا سجلت الهدف الرابع وربحت 4-2 وتوجت بأول كأس عالم في تاريخها. مونديال 1966 بطولة فيها الفرجة، الإثارة والجدل اللي ما يتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1970 في المكسيك، وإن كرة القدم وصلت لقمة الجمال والمتعة. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي.
6: عند الإشارة تكون الساعة.
4: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم أحمد موسى.
7: بالتوقيت المحلي.
8: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. بالتوقيت المحلي من توا حتى للسبعة متاع العشية كالعادة، مع مواضيع وفقرات تعودتوا بها في هذه البرمجة. بعد شوية خريطة وطن، وباش نستقبلوا زميلنا وصديقنا ماهر جعيدان، باش نحكيو في موضوع جديد وفي الحقيقة مواكبة لتظاهرة، باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل. وموضوعها تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية. موضوع باش نترقوله مع ماهر إن شاء الله في أولى فقراتنا في ساعتنا الأولى. أيضا من الأركان عين على الجهات مع ندرة إسماعيل، وجولة كالعادة في المهدية. بواكير مع محمد أحمد مخلوف، الفقرة اللي توصلنا الأخبار الستة. أما في ساعتنا الثانية الموعد يتجدد مع محمد وليد الجاموسي في خارج النص، وفي الاستضافات ضيفتنا في تحت المجهر سيدة عفاف الفتحلي، الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، باش نحكيه على تأثير ارتفاع درجة الحرارة في مياه البحر على الكائنات البحرية، وأكيد باش ناخذ معلومات تهم البيئة البحرية في بلادنا خاصة مع التغيرات المناخية. وآخر الفقرات أسماء ومسميات مع غادة العيشية. كالعادة فريق يرافقكم في هالتوقيت، نلقاو لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعكم في التقديم أحمد موسى. كالعادة الموسيقى حاضرة في بالتوقيت المحلي. متابعة طيبة للجميع، وأكيد فقرات مفيدة ومهمة باش تلقاوها في حصة اليوم.

0: 15 دقيقة في ذات المنستير. نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله تلقاو الإفادة في مختلف الأركان والفقرات اللي محضرينها اليوم في بالتوقيت المحلي. وأولى الأركان خريطة وطن.
1: خريطة وطن.
0: خريطة وطن مع صديقنا ماهر جيدان. ماهر، بداية أسبوع موفقة ومرحبا بك.
2: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شحكي شوية على الأرقام، خاطر نعرف الأرقام والمعطيات هي أساس أي قرار صحيح، من التخطيط للمشاريع للتنمية وحتى لتحسين الخدمات. وكعليش موضوعنا اليوم هو تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية. واختيارك الموضوع هذايا مبني على تظاهرة كنت واكبتها يومي 5 و6 جوان.
2: نعم، مستنسين نتناولوا الإحصاء والأرقام في كل المواضيع التي نتناولها كمؤيد لعدة استنتاجات في جميع المجالات. اليوم مش نحكيه على المعلومة الإحصائية في حد ذاتها، لأنه الأسبوع الفارط بداية الأسبوع تعتبر بامتياز هي أسبوع المعلومة الإحصائية،
0: والمقصود من خلال
2: نعم من خلال الملتقى اللي صار في مدينة المهدية يومي 5 و6 جوان 2026 تحت شعار بيانات من أجل العمل وإحصاءات من أجل التغيير. بالنسبة للملتقى هذا، الحقيقة معناها تضمن مشاركة عدة مختصين في جميع المجالات، من خبراء وباحثين وجامعيين ومختصين وجمعيات، وكذلك هيكل الدولة المشرفة على المعلومة الإحصائية. إحنا باش نبدأ الموضوع متاعنا يلزمنا نفسر ما معنى نعرفه بالمعلومة الإحصائية. شنو هي المعلومة الإحصائية؟ هي ملخص، هي مجموعة من البيانات والمعطيات التي يتم جمعها وتنظيمها وتحليلها وفق منهجيات علمية بهدف وصف ظاهرة معينة أو قياسها أو تفسيرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. والمعلومات عادة تستمد من التعدادات السكانية المسموح الميدانية، كذلك السجلات الإدارية، الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. يعني تكتسي المعلومة الإحصائية الأهمية الكبيرة في دعم التخطيط والتنمية في كل مجال ولكل بلد.
0: وهنا نحكي على تحسين الخدمات. نعم. والتخطيط الصحيح للمشاريع القادمة، معناه مستقبل يمكن اقتصاد والتنمية يكون أساسه المعلومة، والمعلومة اللي تكون إحصائية بطبيعة حسب المعطيات المتوفرة.
2: إيه، لأنه هي تساعد صناع القرار والباحثين والسياسيين والمؤسسات على فهم الواقع وتحديد الاحتياجات ورسم السياسات العمومية على أساس علمي دقيق. هي لأن المعلومة الإحصائية هي الباز، هي القاعدة لكل قرار صائب على المستوى الإداري أو المستوى السياسي أو مستوى توجه الدولة في ذلك المجال. المعلومة الإحصائية زادة لا تقتصر في استغلالها، لا تقتصر على الدولة في حد ذاتها، ولكن كذلك المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالأساس هي التي تستثمر تلك المعلومة من أجل تنمية مستدامة ومستقبلية لهذا المجال. بالنسبة للمناهج العلمية كذلك، فما عدة لتطوير المعلومة الإحصائية. يلزم تعزيز جودة البيانات، مواكبة التحول الرقمي الموجود، تطوير الموارد البشرية، تحسين النفاذ إلى البيانات، وهذا من أهم ومن أدق المسائل في هذا المجال. وهذا الكل بتعزيز التنسيق بين المؤسسات، ولكن هذا الكل ما يجي إلا بتطوير التشريعات. لذلك احنا حطينا في العنوان اليوم في خريطة وطن هو تطوير التشريعات المتعلقة بالمعلومة الإحصائية. هذا بالأساس، لأنه الاستفادة من المصادر الجديدة للبيانات يلزمها تكون مواكبة لتشريعات حديثة على مستوى القوانين لرسم السياسات والتطوير من قدرات صناع القرار في توظيف تلك المعلومة. وهذا ما يكون إلا بنشر الثقافة الإحصائية، إذ نعتبر أن الثقافة الإحصائية مهمة جدا للفرد، من اللي يكون تلميذ، الطالب، المتخرج، الدكتور، إلى جميع المستويات. أنت حتى الإنسان العادي من يستثمر المعلومة الإحصائية، ولكن كل بمجهوده كل ما نحس
0: بطاقته. سؤال ماهر، هل المواطن التونسي يثق في الأرقام والإحصائيات، وهل المعلومة الإحصائية متطورة زيادة في بلادنا؟ يمكن هذا هو السؤال نطرحه من خلال حتى مواكبتك للملتقى هذا.
2: نعم هو فما تأرجح ما بين الثقة، ومش نقوله انعدام الثقة، الثقة المتوسطة في ذلك. لأنه أنا إذا كان نقوله انعدام ثقة، أي مسح كل المعلومات الإحصائية وحطها في خانة واحدة أنها خاطئة. لا، نقوله إحنا فما معطيات إحصائية ولكنها ناقصة وتتطلب الكثير من الشفافية وأدوات العمل التقنية باش تكون المعلومة هذيك صحيحة. وما يكفيش أنك عندك المعلومة الإحصائية فقط، يلزم الطرق نشر تلك المعلومة الإحصائية وطريقة النفاذ إليها وطريقة استغلالها وتوقيت نشرها كذلك وتوقيت العمل بها راهي أساسية جدا. نحن في عالم متطور تقنيا بشكل كبير، يعني المعلومة الإحصائية إذا كان ما تكونش متطورة ومواكبة بتطبيقات إعلامية حديثة ومواكبة بطرق تفصيلية، رانا كيف كيف إذا كان عندنا معلومات منقوصة راه تؤدي بنا إلى نتائج منقوصة.
0: صحيح.
2: إذا كان عندنا معلومات خاطئة مش أدي بنا إلى معلومات
0: إلى
2: خاطئة،
0: مسارات غلطة.
2: إلى مسارات غلطة. وإحنا نعرفوا أنه أهم مؤسستين تعتنى بالإحصائيات في تونس هي المعهد الوطني للإحصاء اللي هو معناها مؤسسة حكومية ذات اعتبارية ذات فاعلية مباشرة في هذا المجال، وكذلك عندنا المجلس الوطني للإحصاء اللي هو تبع وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي هو يرسم السياسات الكاملة في هذا المجال، واللي هو يتكفل بتطوير التشريعات في هذا المجال بالتعاون مع عدة مؤسسات سواء محلية وطنية أو إقليمية أو دولية في هذا المجال
0: حسب الشراكات. نرجع شوية زاد الملتقى ماهر، وانت واكبت يمكن أكثر من الفعاليات والليتام اللي تم طرحهم فيما يخص المعلومة الإحصائية. حكينا على التشريعات اللي هي مهمة على خاطر اليوم باش تاخذ معلومات وباش تبني معناها قاعده نتاع بيانات، لازم برشا مجهود وبرشا معلومات يتم اخذها معناها وانتقائها من الناس، وهنا يمكن التشريعات تعطل شويه العمليه هذه. لكن في الجانب التكنولوجي مناش طرحوا الذكاء الاصطناعي اليوم دوره على الاقل في العمليه هذه في جمع البيانات، هل تعتبر الذكاء الاصطناعي فرصه لتطوير المعلومة الإحصائية أو تحدي؟
2: نعم، السؤال متاعك وجيه جدا لأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حول المحاور التي طرحت في هذه في هذا الملتقى أو في هذه الندوة العلمية، والجزء الثاني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو بحجم المعلومات الحديثة بيج داتا في هذا المجال، لأنه هو من ضمن المواضيع ولكن هيمن على الملتقى بصفة عامة. والمحاور كلها يجب أن تخدم التشريعات، لأنه بالنسبة للملتقى تنظم على مدى في اليوم الأول على مدى جلستين عامتين تم تناول التوجهات الاستراتيجية لتنظيم المنظومة الإحصائية الوطنية للفترة 2026-2030، يعني على الأقل في الحقبة متاع السنوات الأربعة الجاية، وضبطت خطة العمل متاعها ذات الأولوية بالإضافة إلى مناقشة المبادئ الأساسية للإحصاء وإصلاح الأنظمة الإحصائية في العالم العربي واستعمال مصادر البيانات الحديثة في الإحصاء العمومي. هذه الجلسات العامة كانت موجهة للجميع، للكل، الخبراء والمختصين الموجودين. في الجزء الثاني كانت فما موائد مستديرة. المواد المستديرة هي اللي تناول كل مادة مستديرة تضم مجموعة من الخبراء تناولوا موضوع من المواضيع. من المواضيع أفاق توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة هذه بيج داتا في المجال الإحصائي. وكذلك يهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتداخلين في المنظومة الإحصائية الوطنية وتبادل الخبرات في ذلك، لأنه التبادل الخبرات في ذلك هو اللي يعطي القرارات الصائبة والمخرجات الصائبة في هذا المجال. في اليوم الثاني نظمت جلستين فما حواريتين متوازيتين مشاو مع بعضهم. تناولت الأولى موضوع النشر والثقافة الإحصائية واللي هي احنا اشرنا اليها في بداية الحصة، وكذلك من خلال مناقشة قضايا النفاذ الى المعطيات والسرية الاحصائية، وكذلك سبل التعزيز في مختلف فئات المستخدمين. هنا ايش نكتشفوا؟ نكتشفوا انه المجال متاع الاحصاء راهو مربوط بطريقة أخذ المعطيات من جهة، وكذلك طريقة النشر فيها والنفاذ إليها من جهة أخرى، مع المحافظة على السرية الإحصائية لأنها استراتيجية وطنية وذات أمن قومي بامتياز. لكن مجال النفاذ إليها للباحثين وللخبراء وكذلك زاد للصحفيين في استعمالها، لأنه بدون استعمال إحنا بين قوسين أو بين ظفرين الحرب التي يقوم بها الإعلام عادة هي النفاذ إلى المعلومة والوصول إليها لبناء استراتيجيات نقدية في هذا المجال، والمهمة توفير المهمة الرقابية للصحفي في هذا المجال.
0: ولازم نعرف حدود استعمال المعلومة الإحصائية.
2: بالطبع هي
0: يعني الأصل في الشيء. الثقافة يمكن اللي لازم تكون عند المواطن التونسي ولا حتى عند الشخص اللي يستعمل المعلومة الإحصائية باش يوظفها في العمل متاعه، لازم تكون ثقافة مبنية على معرفة وخلينا نقول معناها برشة معلومات ياخذها باش يتعلم كيفاش يستعمل المعلومات الإحصائية في العمل متاعه.
2: أني نعتبر أنه المعلومات الإحصائية تنطلق من المحلي الجهوي ثم الإقليمي والوطني، وأصل المعلومة تخرج من القاعدة من المكان اللي إحنا فيه. مثلا إحنا قاعدين نعمل توا حاليا في حصة إذاعية، قديش من حصة إذاعية خدمناها وشني المواضيع اللي اتطرقنا لها؟ إذا كان ما عندناش الداتا متاعها وطريقة الرجوع إليه صدقني ما عادش نعرفه معناها شني الاستراتيجية ممكن المستقبلية في بناء البرامج. هذا مثال من الأمثلة حبيت الواقعية. لكن المسألة الأساسية هي أني نعتبرها في النفاذ إلى المعلومة. راهو قديش عنا من إشكالية اليوم في البيئة في المجتمع في الاقتصاد في كذا، نفتقر إلى المعلومة اللي هي بالقانون يلزم نشرها. إحنا حتى النشر الأساسي للمعلومة مش موجود، وهذا يخلق فجوة رقمية في هذا المجال. إذن من ضمن كذلك المحاور الموجودة مثلا نرجع لهنا رهانات التنظيم والحكمة اللي كنا إحنا توا نحكي فيه، كذلك تطوير الإحصائيات الجهوية بما يواكب التحولات التنموية ومتطلبات الحكمة المحلية. راهو أي بلدية أو أي جماعة محلية إذا كان ما تنشرش المعلومات الإحصائية متاحة اللي هي مستقات أساسا من المواطن ومعاملة المواطن مع الإدارة هذيك أو مع الجماعة المحلية هذيك، راهو نوليه ما عادش عنا ضبط استراتيجية مستقبلية في هذاك المجال، لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. إذن احنا كانت في حواراتنا خلال الملتقى هذايا كنا مع الدكتور البروفيسور فوزي السبوعي، هو رئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة والمنسق العام لملتقى المعلومة الإحصائية. هو كان ضيف خريطة وطن في الأسبوع الفارت، وقدم لنا برنامج الدورة بصفة عامة، وكذلك كان عنا لقاء مع علي بالشيخ اللي هو الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء. قعدنا نحكي معاه في هذا الموضوع، أساسا ركزوا على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء مع اهتمام خاص بتحديث المنظومة التشريعية والمؤسساتية، لأنه نحن الآن في انتظار تقديم مشروع قوانين في هذا المجال لتطويرها وفي جميع المجالات وفي جميع الجوانب، لأنه القوانين القديمة راهي لم تعد مواكبة للاحتياجات الجديدة في هذا المجال. النقطة الثانية اللي تطرقت لها اللي هي تطورات التكنولوجيا الحديثة وتنوع الاحتياجات، يعني التحول يلزم من طرق الانتاج التقليدية للمعلومة واستغلال المصادر البديلة لإنتاج المعطيات الإحصائية. المصادر البديلة شنية هي؟ اللي هي الوسائل الرقمية والتطبيقات الحديثة من الذكاء الاصطناعي للبيك داتا لربط المعلومة الإحصائية وتطويرها على مستوى الإدارات ومستوى الرقمنة. وبيش يكون التطوير هذا؟ إلا بتدعيمها بشراكات ما بين الجمعيات هذه، الجمعيات المهتمة، مؤسسات الدولة، وكذلك الجهات المانحة في هذا المجال.
0: وقتا نحكيه على تحسين البنية التحتية الرقمية.
2: البنية التحتية الرقمية تتطلب تمويلات ضخمة جدا بميزانيات دولة، وهذا بالأساس. وراه الغرب أو الدول المتقدمة بصفة عامة، الصين وغيرها، راهو ما تقدموا إلا بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، ولو محتكرين المعلومة ومحتكرين الأداة ومحتكرين السبل في هذا المجال. لكن إحنا زاد الدعم التنافسية في هذا يلزم يقوموا به المجلس الوطني للأحصاء والمعهد الوطني للأحصاء اللي كنا نحكيوا عليهم، وكذلك المندوبية العامة للتنمية الجهوية، وكذلك المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اللي هو عنده علاقة مباشرة بذلك. وما يكون هذا إلا بدعم من المنظمات الدولية كما منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.
0: موضوع مهم وموضوع كبير، وكما قلنا راهو باش ناخذوا قرارات معناها مهمة من أجل تحسين الخدمات، التخطيط للمشاريع وللتنمية. راهو لازم تكون عنا قاعدة بيانات بأرقام ومعطيات صحيحة، والمعلومة الإحصائية هي أساس كل قرار صائب.
2: نعم. نحب أن نوجه معناها ثلاثة نقاط أساسية في هذا المجال. اللي هي تطوير المعلومة الإحصائية هي ضرورة حتمية، ما عادش معناها ماهيش خيار. إذن هو لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي من الخيارات، هو مفروض علينا،
0: لازم تتأقلم،
2: وهو واقع يجب التعامل معه لربح الوقت واقتصاد الكلفة. هذا من ناحية. كذلك مبدأ السيادة والسرية. وقت نقول السرية راهو مش معناها حجب المعلومة، راهو السرية في مجالات ما هي جي الحجب. راهو فما معناها فرق، يلزمنا نفهم المصطلحات هذه بشكلها الصحيح. نحن ندعو إلى الشفافية والنشر ومزيد من الحكمة، يعني مش السرية في نطاق حجب المعلومة اللي احنا اليوم ممكن المعلومة اللي البديهية اللي يلزمها تنشر ما نلقاوهاش اصلا. لا، هذا ما هوش حديثنا على المجال، مش هذا للمجال. لانه يطرح هنا استخدام هذه التقنيات اشكاليات تتعلق بالسر الاحصائي وحماية المعطيات الشخصية اساسا، اللي هو جزء كبير، وكذلك مسائل تتطلب هذا إطار قانوني متطور جدا، ويفرق ما بين المفاهيم هذه، ما ناخذوهاش بالمفاهيم السطحية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكون هذا إلا بالتعاون الإقليمي في هذا المجال. إذن هذه ممكن أهم الأفكار اللي طرحناها. كان عندي حوار كبير مع علي بالشيخ اللي هو الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء اللي تابع وزارة التخطيط والاقتصاد، اللي أكد هو بالأساس على مجالات البيانات الضخمة والمصادر الجديدة للبيانات اللي ما كانتش مطروحة يقول سابقا، لكن اليوم اتطرحت بقوة، لأنه القانون الجديد حسب قوله يوفر الإطار القانوني والشرعي اللازم للنفاذ في هذه البيانات، وتنظيم كيفية استعمالها والربط بين مختلف الهياكل في ذلك، مع تحديد دور القطاع الخاص في الانتاج الإحصائي. لأنه إحنا لاحظنا أنه القطاع برشة معلومات تهم القطاع الخاص غير مدمجة بالضرورة في المجال الإحصائي اللي نقدمه فيه، وهذا راه يضر بالتخطيط خاصة في المجال الاستثماري وكذلك المجال الاقتصادي. ويلزمنا نأكدوا كذلك أنه دور راه دورنا إحنا كصحفيين هو استثمار المعلومة الإحصائية ومتابعة هذا المجال، وكذلك تطوير المساهمة. إحنا يلزمنا نساهموا في تطوير الثقافة الإحصائية باش ما يوقعش بها ديراباج نحو معناها
0: الثقافة الإحصائية. ماهر، يمكن في علاقة بدور الإعلام في الموضوع هذا هو تبسيط الأرقام، تقديم الإحصائيات للمواطن بطريقة سلسة وبسيطة وفيها شفافية. دونك من وقت تولي عنا ثقافة معلوماتية ولا ثقافة متاع إحصائيات،
2: احنا عنا فرع كامل سيد أحمد، عنا فرع كامل اللي هو صحافة البيانات.
0: أيوة.
2: صحافة البيانات على ماذا تقوم؟ تقوم على تحليل المعلومة الإحصائية وبناء فرضيات وتأسيس منها رأي صحفي في هذا المجال، وكتابة تقارير صحفية تكون مدعومة بالبيانات لأنها تكون أكثر مصداقية ووصولا إلى الرأي العام
0: وتحليلها واقعي
2: الموضوع هذا.
0: هاتك الصحة ماهر، موضوع مهم، والملتقى زيدا تصور مهم جدا. إن شاء الله المخرجات بعد الملتقى تكون فيها على الأقل بعد توجهات جديدة، شركات جديدة لتحسين القطاع هذايا والمجال هذايا، ونحكي وقت على تطوير المعلومة الإحصائية وسد الفجوة الرقمية، وخاصة في الجانب الرقمي والإمكانيات لازم تتحسن شوية زادة في الجانب هذا. شكرا ماهر.
2: شكرا. كلمة أخيرة، التحرك التشريعي هذا يلزم يمشي بالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة 26-30، واللي هي تمشي جنبا إلى جنب مع المخطط التنموي القادم لضمان منظومة إحصائية عصرية تدعم اتخاذ القرار الوطني.
0: يعطيك الصحة. بعد شوية طلل المهدية مع نادر إسماعيل.

0: الزريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
1: إشهار.
3: يا مشرمان يا مشرمان ومعبهاش أقوى مونديال
4: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
5: تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع بالتوقيت المحلي حتى للسبعة وقيت، باش نمشيو المهدية في عين على الجهات.
6: عين على الجهات.
7: عين على الجهات.
5: جديد ولاية المهدية كالعادة مع نادرة. نادرة مرحبا بك ومساء الخير.
8: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
5: شعرنا جديد في المهدية.
8: الجديد في الحقيقة عنا برشا أكتواليتي، أما قررنا باش نبداو بالجديد بقصور سيف. قصور سيف اللي تم مؤخرا الجالية التونسية بالخارج تبرعت بحفلة، حفلة لفائدة القاصرين ذهنيا بقصور سيف، جمعية القاصرين ذهنيا بقصور سيف. الحفلة هذه معناتها تقريبا الجمعية أو المركز متاع القاصرين ذهنيا قعد تقريبا 3 سنوات دون حافلة، ما تسبب في انقطاع العشرات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ونحكي هوني على القاصرين ذهنيا عن الدراسة وعن الالتحاق بالمركز. وحتى اللي التحق تمكن من الالتحاق بالمركز فإنه للأسف الشديد معناتها يقرأ في العام يقرأ شهر نظرا لصعوبة التنقل. كي نحكيه قصر سيف ونحكيه معتمدية ونحكيه أهمية الحافلة اللي هي يقول لك القائل هي حافلة معناتها وسيلة نقل بسيطة، لكن في الحقيقة بالحافلة هذيك عشرات التلامذة في العبادات وفي المناطق اللي معناتها تبعد عشرات الكيلومترات على معتمدية قصر سيف، كما البرادعة، كما صلقتها، كما أولاد صالح. معناتها الحافلة هذه تمكن من التلامذة إنهم يلتحقوا بالمركز هذا. معاناة كبيرة تعانوها الأولياء، خاصة أولياء التلامذة، معاناة كبيرة أيضا للإطار التربوي بالمؤسسة. المركز معناتها كي نقوله مركز احنا نقوله معناتها تدريس، نقوله إحاطة نفسية اجتماعية إلى آخره، راهو خاطر اللي ذوي الاحتياجات الخاصة يعني القاصرين ذهنيا معناتها يطلبوا أكثر اهتمام، وكما نقولوا احنا بلغتنا الدارجة اكثر لهوة احمد. مش سهل التعامل معهم حتى في المنزل، مش سهل التعامل معهم معناتها خارج الاطار المدرسي، لازم مختصين، لازم نفسانيين، لازم يعني اطباء، لازم مشرفين، مربيين، معناتها يحاولوا يتعاملوا ويدمجوا هالفئة من الاشخاص. الجالية التونسية بالخارج قاموا بهبة في شكل حافلة، والحافلة هذه هي البداية، وإن شاء الله باش تصير شراكة بين الجالية التونسية بالخارج بقصر الصيف نحكي طبعا والمركز والجمعية هذه بمقتضاها بمقتضى شراكة هذه باش يتم توسيع المركز وإحداث مشاريع جديدة لفائدة المركز ولفائدة القاصرين ذهنيا. بالحق معناتها خبر مزيان برشا
5: يفرح
8: برشا ومن حال ومن شأنه أنه يحل مشكل كبير كبير كبير ومن شأنه زاد أنه يعيد الحياة ويعيد الأمل لفاقديها. هذايا الحاجة الأولى.
5: هذه حاجة باهية وخبير باهية يعطيك الصحة نادرة. دونك الأهالي في قصور الصيف اللي خاصة في الخارج يعطيهم الصحة على المجهود وهذه شراكة أولى خليني نقول وأكيد باش تتواصل مع الأنشطة الأخرى في المستقبل.
8: وإن شاء الله أحمد في الحقيقة من قصور الصيف إن شاء الله تتعمم على باقي المعتمديات خاطر أكيد ما فماش كان مركز قصور الصيف معناتها المركز الكل تعاني ثم معناتها مشاكل مادية بالأساس ثم معناتها في عنا جالية في تونسية قادرة راهو قادرة باش تعمل يعني هذه رسالة بالحق راهو ما فيها باس كما نقولوا احنا معناتها كل انسان مش كل انسان معناتها المجموعه تلتفت لمناطقها لمدنها لمعتمدياتها لما لا ونشوفوا شنو نجموا نعملوا كما صار في قصر الصيف.
5: يعطي الصحه صاحب الفكره الاولى معناها اللي اختار باش يجمع الناس اللي يعرفهم في الخارج باش يعملوا الاوبجيكتيف هذايا ويكون نافع للجهه وللجمعيه. يعطيهم الصحه.
8: هذا هو.
5: نمشيو للخبر اللي بعد.
8: الخبر الثاني اللي هو غدوة إن شاء الله مش ينطلق موسم الحصاد
5: إن شاء الله
8: موسم الحصاد السنة ومش ينطلق من معتمدي قصر الصيف 9 جوان. للأسف الشديد أحمد للأسف الشديد أصابها ما هيش معناتها كما السنوات المقضية ما هيش كما السنوات الفارتة الصابة ضعيفة جدا لذوذ أسباب. السبب الأول هو ضعف التساقطات للأسف الشديد والسبب الثاني والمهم جدا جدا جدا هو الأضرار التي نجمت عن تساقط البرد مؤخرا خاصة بمعتمدية أولاد الشمس. خلينا نعطي فكرة شوية على الصابة إن شاء الله المقدرة قبل ما ندخل في موضوع الأضرار. الصابة المقدرة هذه السنة 3368 قنتار من الحبوب مزروعة على مساحة معناتها تقدر 735 هكتار من جملة 16000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. يعني 735 هكتار السنة مزروعين معناتها في مساحة من جملة 16000 معناتها هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. وانت تنجم تشوف الفرق الشاسع بين المزروع وبين المساحة المنشودة والمأمولة انه كانت معناتها من المفروض.
5: ايوه السؤال علاش معناها كان عندك شي تفاصيل خاطر يمكن راهي فيها ريشيرش الحكايه.
8: ثم ضعف التساقطات هذه حاجه ربي ما ندخلوش فيها وفي التغيرات
5: ديما نحكيو على الجهه هذه معناها في مناطق في ولايه المهدي خاطر الامطار خيرات في برشا بلايص
8: طبعا لا نحكيو على ولايه المهدي حتى احنا والله خيرات ما نعرفش علاش قالوا ضعف التساقطات
5: ما فهمتش بون ايش عندنا فيه
8: هذايا من ناحيه
5: ديما نقلا على اللي قالوا لك راهو احنا قاعدين نوصلوا في معلومه راهو
8: من ناحية ثانية ثم الأضرار التي تسببت فيها أو تسبب فيها البرد في معتمدية أولاد الشمس
5: هذه يمكن لوجيك شوية
8: أضرار
5: تكون منطقية.
8: كبيرة برشا أضرار كبيرة برشا وأحنا كإذاعة المستير سجلنا مع الاتحاد المحلي للفلاحة وحكى على أضرار أصابت أصابت الزراعات يعني البعلية هي وصابت الحبوب الجلبانة الفول الأشجار المثمرة أولاد الشامخ معروفة بالأشجار المثمرة الخوخ واللوز والزيتون إلى آخره. به تو يقول القائل به ثم أضرار إلى آخره وما هيش أول عام يعني كل عام مرة تصير عاصفة ثم بيوت المكيفة معناتها يتنحى البلاستيك ويتم إتلاف المحصول إلى آخره ثم البرد. المشكل أحمد إنه الضرر هذايا اللي صار خلى الفلاحة ما عادش علاش سنة زراعات مساحة ما عادش معناتها ما عادش كبيرة المساحة المزروعة المساحة الزرعة شوية اللي بقى وليخد ذر الفلاحة ما عادش تحب تغامر أحمد لأنه ما تمش إلى حد الساعة تفعيل صندوق الجوائح إلى حد هذه الساعة ما المفروض ثم صندوق متاع جوائح تمت المصادقة عليه والصندوق هذايا هو اللي يقوم بالتعويض للفلاح المتضرر. يقول الفلاح المتضرر يعني ما نحكيه هون يراه مش كان على الزراعات راه حتى على تربية الأبقار تربية المواشي. يا أخي إنسان يربي ساعات أبقار من غدوة معناتها
5: دوك الفلاح ولا يقول لك تخلي الأرض هكاكا ما نزرحيش ما نصرفش عليها برشا بأخف الأضرار بالنسبة لي أنا رتح عام على الأقل يقول لك أنا عامل عام
8: هذا
5: اللي صار. دوك من قديش المساحة اللي مفروض تنجم تتزرع؟ 16,000 هكتار. معناه مزروع منهم 700.
8: أي مزروع منها 700 فقط معناتها ما يجيش يعني بالحق ضعيفة برشا المساحات المزروعة ضعيفة برشا التغيرات المناخية

0: نتذكر فيضان في 2017 زادة نتذكرها وقتها في 2017 جاء وزير الفداحة إلى آخره، ووقتها الزراعات السقوية والبيوت المحمية أطلفت في معظمها، يعني طالبوا الفلاحة بصندوق الجوائح. وقتها تم وعودها وبش يتم تعويضها وبش يتم تقييمها وبش يتم رفع الأضرارها، وثم لجنة مشيت إلى حد هذه الساعة ما ثم شيء. كل عام راهو تصير عاصفة ريح ينحي البلاستيك ينحي متاع راهو، خاطر ما شاء الله راهو ولاية المهدية ولاية فلاحية بامتياز. الناس تقول ولاية سياحية، صحيح سياحية صحيح، أما رأي الفلاحة هو الشريان الوريد كما نقولوا احنا للولايه هذه. من غير فلاحه المهديه ما تعيش، ومن هنا تكتسي اهميه صندوق الجوائح، ومن هنا احنا نجم نفهموا خلينا نقولوا ضعف المساحه المزروعه.
1: واضح
0: هذا فيما يتعلق بموسم الحصاد. فهمنا
1: شويه على ينطلق غدوه اوفيسيلمون، خلينا نقول في المهديه خاطر في مناطق اخرى انطلق ديجا الموسم، موسم الحصاد. وان شاء الله العام الجاي يكون فما استراتيجيه اوضح وخير ودعم للفلاح في المهديه، مش على الاقل يتم تشجيعه باش يستغل ال 16000 هكتار باش يزرعهم بالحبوب، ويكون فما انتاج معناها، حتى كي تكون فما يمكن معناها يسقط البرد وفما ضعف التساقطات، على الاقل كي تكون الاراضي مزروعه على الاقل جزء كبير منها مزروع تكون ديما صابه خير من اللي هي عليه السناء على الاقل. واضح
0: علما انه السناء احمد راو تم تخصيص مركز الخزن، احنا عندنا مراكز ثلاثه مراكز خزن في او عندنا بالحقيقه خزن، معناتها مراكز خزن في مدينه الجام في حاله جيده، ولكن السنة باش يتم خزن القمح والشعير في مركزي الخزن بصفاقس وسوسة، مش باش يتم خزنهم في ولاية المهدية.
1: واضح. باش يكملوا بخبر ثقافي في دقيقتين.
0: الختام بخبر ثقافي، احنا غدوة موسم الحصاد، بعد غدوة احمد
1: ان شاء الله
0: بالترتيب
1: كمل لي
0: غدوة بعد ولأول مرة دونك نهار الاربعاء نهار 10 جوان ولأول مرة مش يتم عقد ندوة صحفية لمهرجان الجم للموسيقى السيمفونية بمتحف الجم. يقول أول مرة مهرجان الجم اللي هو مهرجان عالمي عنده صبغة عالمية دولية، عادة ما مش عادة معناتها سنويا يتم عقد الندوة الصحفية في أحد النزول في العاصمة لتقريب أولا لأنه الصحافة أغلب الصحفيين
1: مؤسسات المركزية فيها غادي في العاصمة،
0: نعم المركزين، وأيضا الصحافة الأجنبية زادة معناتها مهتمة جدا بتغطية هذا المهرجان، وبالتالي في إطار تقريب المسافات إلى آخره يتم عقد سنويا الندوة الصحفية في أحد نزل العاصمة السنة، وفي إطار دعم السياحة الثقافية بمدينة الجم وفي إطار التعريف بالمسلك السياحي بالجم، وخاصة خاصة أحمد في إطار التعريف بمتحف الجم، خاطر الندوة الصحفية بتصير في متحف الجم. رانا عنا متحف اللي هو متحف الجم، فيه خلينا نقوله احنا معناتها دي تريزور
1: اللي هو بحذا الاقصر نتاع الجم، ولا بعيد شويه ولا كيف
0: هو؟ لا هو يجي بحذا دار افريكا، دار افريكا اللي هي فيلا رومانيه معناتها يتم حاليا ترميمها، موجوده في طريق صفاقس متحف الجم، مش بعيد
1: مش بعيد مش بعيد
0: معروف، اما برشا ما يعرفوش شنو في متحف الجم. راهو عندنا متحف احمد فيه لي ماسك فينيغير، لي ماسك فينيغير اللي هما اقنعه الموتى، معناتها الرومان قبل عندهم عاده باش يحفظوا ملامح الموتى والامبراطور وال يعني والحكام الى اخره، كانوا الفراعنة يحمطوا والرومان يعملوا قناع الموت يعني بالجبس
1: يغطيوا
0: الوجه، وبالتالي تفاصيل الوجه الكل تخرج في القناع، وبالتالي فإنه نجموا نعرفوا معناتها شكل الإمبراطور ومنظره معناتها وجهه تفاصيل وجهه تفاصيل ملامحه اللي هو هذا ما هوش موجود راهو في العالم، موجود ده اللي كان في إيطاليا زادة معناتها فقط خاطر هما هذا الإرث المشترك. عندنا لوحات فسيفسائية
1: دقيقة كمل دقيقة
0: أي عنا لوحات فسيفسائية من أجمل معناتها ما موجود في العالم راهو، اللي هي أرضيات كانت أرضيات رومانية
1: دونك الندوة الصحفية بعد غدوة
0: باش يتم عقد الندوة هذه في المتحف نهار الأربعاء انطلاقا من التاسعة صباحا أو العاشرة صباحا، احنا التسعة دونك العاشرة
1: نايمة.

0: التوقيت
1: السلام عليكم.
0: نتاعنا التونسي
1: للإعلان عن برنامج المهرجان، برنامج هذه الدورة من مهرجان موسيقى سيمفونية بالجم.
0: يعطيك الصحة يا نادرة،
1: عملتكم فلاحة على اجتماعي.
0: نوعتنا اليوم، نوعتنا بالقداء وفهم الأخبار الباهية الحقيقة. يعطيك الصحة يا نادرة، نشكرك برشا. ديما جديد ولاية المهدية مع نادر اسماعيل على صفحتنا، زادها غادي يوم ونستير، وإلا من خلال فقرة عين على الجهات اللي تجيكم كل اثنين مع نادرة في بالتوقيت المحلي. بواكير بعد لحظات.
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. نجح علماء في تحويل زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها إلى دواء يستخدم في علاج مرض باركنسون، في خطوة علمية قد تفتح آفاقا جديدة للتعامل مع النفايات البلاستيكية وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد يخدم صحة الإنسان، وفقا لصحيفة التايمز. فقد تمكن فريق بحثي من جامعة إدنبرا من استخدام بكتيريا مهندسة خصيصا لتحويل نوع شائع من البلاستيك المستخدم في عبوات الطعام والمشروبات إلى مادة الدوبا، وهي الدواء الأكثر فاعلية في تخفيف الأعراض الحركية لمرض باركنسون مثل الرعشة وتيبس العضلات وبطء الحركة. وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها عملية بيولوجية لتحويل النفايات البلاستيكية إلى دواء يعالج اضطرابا عصبيا. ويقول الباحثون إن هذا الابتكار يبرهن على أن البلاستيك الذي ينظر إليه عادة بوصفه مشكلة بيئية قد يصبح أيضا مصدرا قيما للكربون، ويمكن توظيفه في صناعات طبية متقدمة. ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تمهد لتطوير مجال صناعي جديد يعرف باسم إعادة التدوير الحيوي المتقدم، والذي يمكن أن يحول النفايات البلاستيكية إلى منتجات عالية القيمة مثل الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية.
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحق كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. انطلاق موسم الحصاد في ولاية زغوان وسط تقديرات بإصابة تقدر ب1,300,000 قنطار. تدشين مركزين للصحة الأساسية في معتمدية سواسي من ولاية المهدية. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية تجمع في تونس مستثمرين وأطباء لبحث أفاق الاستثمار الصحي والرقمي. تم اليوم بولاية زغوان افتتاح موسم الحصاد بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عز الدين بن الشيخ، الذي أعطى إشارة افتتاح الموسم من أرض فلاحية دولية بمنطقة كستاني بمعتمدية زغوان، واطلع أيضا على سير عملية تجميع الحبوب بأحد مراكز التجميع بالجهة. هذا وكشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان عادل بن حميدة في تصريح لحنان العباسي أن صابة هذا الموسم تقدر ب1,300,000 قنطار.
2: السنة قدرنا ننتج في حدود 1,300,000، تحسن كبير خير من عام ناول، حتى ننتظر في الكوليك تنبعد خير بش يكون بنسبة عالية خير من عام ناول. كانت الظروف طيبة على كافة الأصعدة من ناحية التزود بمستلزمات الإنتاج، التزود في عمليات العناية بمزارع الحبوب، الحبوب بصفة عامة في حدود 82,660 هكتار موزعة ما بين حبوب وأعلاف وبقول وزراعات صناعية. في الحبوب 57,800، أعلاف 23,430، بقول 710، وزراعات الصناعية 722. في تزود بريسك خلينا الكوتام تاعنا اللي طلبناه، يعني الحمد لله، يعني خلينا بريسك 30,850 واحد، يعني على 30,850 بنسبة، يعني خلينا 31,838، يعني في عام صعيب بنسبة، يعني التزود بنسبة 4%.
0: هذا ودعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. كما شدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وأخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. في ولاية نابل أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله أنه لا وجود لإشكال شح المياه بالنسبة للموسم الحالي باعتبار الكميات المسجلة جراء التساقطات الأخيرة وامتلاء السدود. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الأشكال الأساسي هو تقدم شبكة مياه الري وتسجيل أعطاب تجاوزت 33 عطب على مستوى القناة، وهو ما يفسر الانطلاق المتأخر في عملية الري، مما قد يؤثر سلبا على الثمار ويتسبب في تساقطها وفق تقديره.
3: عملت جلسة خص بعض المجامع اللي يعانيوا مشاكل مديونية على أساس انطلاق الموسم. احنا نبهنا من شرم، واحنا قلنا لابد من تجربة القنوات باعتبار القنوات دي راي قديمة، وماذا بينا باعتباره أنه السدود تلوت القبلي نسبة الامتلاء فقط 100%، ونسبة التساقطات هامة وهامة جدا، ونسبة امتلاء السدود على مستوى الجمهورية محترمة للغاية، بحيث ما عناش إشكال من حيث توفير المياه، عنا إشكال من حيث قدم القنوات عرضتها للأعصاب المشاكل دي كلها. بعد ما تم تجربة القنوات وظهرت هناك عديد الأعطاب يتجاوز 33 عطب على مستوى القناة، بدأت الإصلاحات منذ بداية العشر أيام الأولانيين في شهر ماي، بدأوا في الإصلاحات إلى يوم الناس هذا ما زالوا 3 أعطاب قاعدين يقوموا معناها بالإصلاح متاعهم، وإن شاء الله خلال 3-4-5 أيام وبليطار ننطلق في عملية الري. وإن كان العملية جاءت متأخرة جدا باعتبار وأنه اليوم نسبة الحرارة ولات عالية برشا، الأشجار في حاجة أكيدة إلى الري باش تحافظ خاصة على الثمار الموجودة وعدم تساقط الثمار في شهر ماي وجوان باعتبار هناك تساقط غزير يسمى التساقط بيزيولوجي. إذا كان ما تلقاش ماء وما تلقاش كمية يولي التساقطات أكثر والفلاح يخسر برشا من الصابة نتاعه.
0: تم اليوم بمعتمدية سواسي من ولاية المهدية تدشين مركزين للصحة الأساسية في إطار خطة وزارة الصحة لدعم الخطوط الأمامية. المدير الجهوي للصحب المهدي يوسف البدوي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
4: تم القيام بأشغال صيانة وتهيئة زوز مراكز صحة أساسية، الأول بالكساسبة والثاني سيدي بوهلال بمعتمدية السويسي. تم الافتتاح والتدشين متاعهم تحت إشراف السيد الوالي. تم الانطلاق في العمل بهزوز المراكز صحة الأساسية اللي يأمنوا عيادات طبية بتواتر يومين في الأسبوع، وعيادات القابلة للنساء، العيادات ما قبل وما بعد الولادة بتواتر عيادة في الأسبوع. تم الإنجاز الغاية بدعم من وزارة الصحة بتمويل بالنسبة للمركز الصحي الأساسي الكساسبة 157,000 دينار، وبالنسبة للمركز الصحي سيدي بوهلال 122,000 دينار، وتم تجهيزهم بمعدات جديدة من طرف المستشفى المحلي بالسويس.
0: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأطباء بشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. وفي تصريح لنجاة حسن، أكد رئيس المنظمة التونسية المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أكد العمل على تذليل الصعوبات لتشجيع الأطباء التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس، خاصة وأن القطاع الصحي يوفر حوالي 150 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
5: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع فود دوره الاجتماعي رافع حقيقي الاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: من جانبه، أعلن رئيس جمعية الأطباء الشبان حول العالم مروان قرب عن إمضاء 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وقال أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
6: عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، باش نصنع حاضنة شركات ناشئة في السنتي، باش نجموا اون ليز اكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنة معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارتاب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض، باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي مع تدخل معنا في شراكه معنا حتى مش هدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
0: أكد الخبير التربوي بمنظمة الإليكسو كمال الحجام، أكد أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل على تطوير مؤشرات الجودة. وأضاف على هامش ملتقى عربي تحتضنه تونس اليوم وغدا خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وأفاق تطوير مؤسساتها، أضاف أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل اليوم أحد أهم القضايا التربوية والاستراتيجية في العالم العربي، باعتبارها المرحلة الأساسية التي تبنى خلالها شخصية الفرد وتتحدد ملامح مساره التعليمي والاجتماعي في المستقبل.
7: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
9: عند الإشارة تكون الساعة.
8: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم أحمد موسى.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. في واحدة من أغرب صوري الغش التي رافقت امتحانات البكالوريا هذه السنة، نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران في تفكيك شبكة متخصصة في تسهيل الغش، اعتمدت خطة تكاد تنافس بعض مشاهد الأفلام الكوميدية، لولا أن الأمر يتعلق بامتحان وطني يحدد مستقبل آلاف التلاميذ. حيث تفيد المعطيات الأولية للقضية بأن الشبكة تتكون من 5 أنفار، 3 شبان وفتتين، تولت إحداهن لعب دور العقل المدبر للعملية، وقد اقتنت لهذه الغاية بوقا منزليا مضخما للصوت بمبلغ 200 دينار، قبل أن تضع خطة بدت في ظاهرها بسيطة لكنها حملت الكثير من الجرأة والغرابة. الخطة كانت تقوم على تمركز 3 من أفراد الشبكة بالقرب من أحد مراكز امتحان البكالوريا بحي الزيتين بالعمران، متنكرين في هيئة باعة بطاطا متجولين. وإلى هنا قد يبدو المشهد عاديا في أحد أحياء العاصمة، غير أن ما لم يكن يدركه المارة هو أن أسعار البطاطا المعلنة عبر البوق لم تكن أسعارا على الإطلاق، بل رسائل مشفرة وإجابات نموذجية موجهة إلى مترشحين داخل قاعات الامتحان. فبينما كان المواطنون يعتقدون أنهم يستمعون إلى نداءات تجارية عادية، كان بعض التلاميذ المعنيين يحاولون فك شفرة السوق الأسبوعية التعليمية، حيث تحولت البطاطا إلى معادلات والأسعار إلى أجوبة والبوق إلى وسيلة بث مباشر للمعلومات. لكن يبدو أن السيناريو لم يكن محكماً بالقدر الكافي، فقد أثارت التحركات المتكررة للشبان ونداءاتهم غير المألوفة انتباه أعوان الأمن خلال دورية عادية، لتبدأ الشكوك في التسلل إلى أذهانهم. وبعد المراقبة والتحري تم ضبط أفراد الشبكة في حالة تلبس، لتنتهي مغامرة تجارة البطاطا العلمية قبل أن تحقق أرباحها المرجوة. ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ أسفرت عمليات التفتيش عن حجز البوق المستعمل في العملية، إضافة إلى جهاز حاسوب محمول وأجهزة إلكترونية متطورة يشتبه في استخدامها لتنسيق الإجابات وتمريرها عن بعد. وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المتورطة والتلاميذ الذين استفادوا من هذه الشبكة. القضية وإن بدت طريفة للوهلة الأولى، فإنها تكشف في العمق عن إصرار بعض الأشخاص على البحث عن أقصر الطرق نحو النجاح، حتى وإن مرت عبر وسائل عبثية ومثيرة للسخرية. فبعد السماعات الدقيقة والهواتف المخفية والتطبيقات الذكية، ها نحن نكتشف اليوم جيلا جديدا من الغش يعتمد الباعة المتجولين كوسيلة اتصال بديلة. وإذا استمرت هذه الابتكارات على هذا النسق، فقد لا نستغرب مستقبلا العثور على شبكة غش متنقلة على متن عربة خضر، أو فريق دعم دراسي متنكر في هيئة فرقة موسيقية شعبية تجوب محيط مراكز الامتحان. إنها بالفعل من المضحكات المبكيات، نضحك من غرابة الفكرة وسذاجة التنفيذ، لكننا نبكي على واقع يجعل البعض يعتقد أن النجاح يمكن أن يشترى ويباع حتى وإن كان بكيلوغرام من البطاطا. ولعل المفارقة أن الجهد الذي بذل في التخطيط والتنسيق وابتكار الشفرات كان كفيلا لو وجه إلى المراجعة والتحصيل لحقق نتائج أفضل وأكثر استدامة، غير أن البعض لا يزال يراهن على الحيل أكثر من الرهان على المعرفة، وكأن الذكاء المطلوب في الامتحان هو ذكاء التحايل لا ذكاء التعلم. لقد سقط البوق في النهاية وانكشف أصحاب الخطة، لكن الرسالة الأهم تبقى أن كل وسائل الغش مهما بدت مبتكرة أو طريفة تظل حلولا قصيرة العمر أمام قيمة العمل والاجتهاد. فالأوطان لا يبنيها أصحاب الشفرات السرية، بل أصحاب الكفاءات الحقيقية. والعلم ينال بالكد لا بالكود، وبالاجتهاد لا بالاصطياد، وبعرق الجبين لا بصوت البوق المبين. صحيح أن التعليم في تونس في بعض مظاهره تحول إلى سوق ودلال، ولكن ليس إلى تلك الدرجة.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: 26 دقيقة في ذات المنسير، مواصلين معكم اللقاء في بالتوقيت المحلي حتى للسبعة.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر باش نحكيه على موضوع يهم البيئة البحرية وحتى المصطفين والصيادين، وهو تأثير ارتفاع درجة حرارة مياه البحر على الكائنات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وتغيرات اللي قاعدين نلاحظوا فيها في السنوات الأخيرة من تكاثر قناديل البحر وظهور أنواع بحرية وافدة وخطيرة أحيانا كيف رجل الحرب البرتغالي، إضافة إلى نفوق بعض الأصناف البحرية بسبب التغيرات المناخية المتسارعة. معنا باش نحكيه في الموضوع هذا الباحثة بالمعهد وطن لعلوم وتكنولوجيا البحار دكتورة عفاف الفتحالي. دكتورة مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك وكيف المستمعين إذاعة المنسير.
0: في البداية شنو أبرز يمكن التغيرات اللي يرصدها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في الشواطئ التونسية في السنوات الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، خلينا نقول العامين الأخرانيين، خاطر الناس الكل تحكي على موسم الصيفي، نحضر روحنا باش نعديو موسم صيفي معناها بزيد وقت في البحر، وإلا لازم الاحتياطات أكثر من قبل.
3: مرحبا بك، نجدد شكري للاستضافة هذه والاهتمام بالشؤون البيئية وخاصة بشؤون البحر. احنا في المعهد متاعنا، المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار، عنا عدة مراكز بحث منتشرة على كافة ساحل التونسي من تبرقة حتى يشل جرديس، دونك عنا في مختلف الولايات ديزانتين معناها مراكز بحث، دونك احنا ياسر قراب للساحل التونسي في العموم. و دونك عملية الرصد والمتابعة نقوم بها بصفة طبيعية وبصفة مكثفة، وهذا هو معناها احنا المعهد نتاعنا من 1924 معناها فوق ال 100 سنة، هذه هي الافوكاسيون برينسيبال نتاعو، معناها المهمة
0: الرئيسية
3: نتاعو هذا هو. دونك وعنا زادة في المعهد نتاعنا عدة خبراء كل واحد في مجاله، ومنهم الفيزيائيين، منهم الخبراء في مجال الكيمياء، منهم الخبراء في مجال البيولوجيا، وكل في مجاله في علوم البحر قاعد يتبع ويعد قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه مختلف القلب، هي قاعدة واحدة لكن فيها عدة عوامل، من عوامل مناخية، من عوامل بيئية مثل درجة حرارة المياه وحموضة المياه وملوحة المياه والكائنات اللي تعيش في المياه. القاعدة هذه تمكن من أنه نجموا نكونوا نماذج رياضية وعلمية اللي بها معناها بالإضافة للرصد والمتابعة نجموا حتى نستبقوا ونقولوا في بعد قداش من نهار فما ينجم يكون درجة المياه حرارة المياه ترتفع شوية، احنا مثلا في الوسط البحري ولا في مختلف المخابر الأخرى، هذا هو اللي قاعدين نقوم به. هذا بنعطيك معناها لمحة على المعهد ونرجعوا هذا هو دونك متابعة درجة حرارة المياه قاعدين نتبعوا فيها ونلاحظوا فيها ونلاحظوا في الانعكاسات متاعها، ونحاولوا ان نستبقوا ونقولوا راهو في المدة الجاية فما حرارة الكتل المائية قاعدة ترتفع، دونك تنجم يكون هذه تيارات مائية مثلا في اتجاه معين او ظهور ما يعبر عنه بالمد الأحمر مثلا اللي هو تكاثر الطحالب المجهرية بصفة كبيرة. دونك هذه الكل قاعدين نقوموا به ونصدوا فيه ونحاولوا أن نعطيه المعلومة في وقتها باش المصطف ولا المواطن يكون على علم وعلى بينة بشنو هو موجود. نرجع للقناديل البحر. هو صحيح انه قناديل البحر موجوده بصفه طبيعيه في الاوساط البحريه نتاعنا، لكن في السنوات الأخيرة ولا العقد الأخير خاصة ولينا نلاحظوا أن الوتيرة متاع الظهور متاعها والكثافة متاعها قاعدة تتسارع
0: حتى الوقت زادة معنا كنا قبل يمكن في آخر الصيف تسخن أكثر شوية الدنيا معنا آخر جويلية بداية شهر أوت احنا نقوله أوسو معناها تبدأ قيد البحر تاو نحكيه على تقريبا من أول موسم الصيف نجم ونحكيه على الظهر هذه موجودة
3: هي هو الوتيرة قاعدة تظهر بطريقة أكبر ما عادش نراوها كان في الوقت اللي مساسي نراوها فيه وذي النت معناها النجم نرجع هذا إلى عدة عوامل مش إلى عامل واحد من بينها ارتفاع درجة الحرارة المياه الكائن هذايا اللي هما قناديل البحر عادة ما تكون دورة الحياة متاعهم فيها دوز إتاب معناها مرحلتين فما مرحلة اللي يكون فيها الكائن هذايا صغير في العمر مش زي الجوفينيل وتكون يكون لاصق على في قاع البحر معناها في حجرة ولا في لاصق فهمت ومن بعد يبدأ يكبر إلى أن يبعد على المكان اللي هو لاصق فيه وتولي هكا لفورم ليبر اللي نشوفوها نحنا ونقولوا لها الميديوز نقولوا لها حريقة ولا قنديل البحر بالعربية أي دونك هذه الباساج إنه يكون لاصق في قاع البحر وإلا على سبسترا ولا ويتعدى باش يولي الفورمة اللي نشوفوها نحنا في على سطح المياه هذيك تأثير الحرارة فيها كبير برشا معناها كل ما تكبر درجة حرارة المياه كل ما المدة هذيك تختصر تكون أقل وبالتالي نولي ونراو أكثر فأكثر معناها نعطي مثال كنا مثلا ما بين الوقت تكون لاصقة في القاعة وتولي مسيبة في الماء مثلا شهرين نجم تولي 15 يوم برشا وتكبر
0: والمولتيبليكاسيون تزيد أسرع زاد معناها الانقسامات نتاعها خاطر هي هذيك طريقة التكاثر نتاعها معناها الميديوس قلت لك هذيك هي الطريقة نتاع التكاثر نتاع الميديوس اللي هي الانقسامات الملتيبليكاسيون نتاعها
3: فما برشا طرق فما الانقسام معناها بالطريقة العادية وفما زيد فما نوع من التزاوج فما نوع من التزاوج دونك لكن كما قلت لك ما نجموش نرجعوا إلى عامل واحد العامل المهيمن هي ارتفاع درجة حرارة المياه لكن زيد فما عوامل أخرى من بينها التواجد الأكل الكبير معناها اللي هما العوالق النباتية اللي ينتج عنها تواجد العوالق الحيوانية اللي تتغذى عليها القناديل البحر وهذا زيدا يكون معناها توفر الحرارة كي تكون عالية تكون هالمغذيات هذه موجودة بطريقة أكبر فما زيدا تراجع أعداد المفترسات متاع الأنواع هذه متاع قناديل البحر فما عدة عوامل معناها تخدم مع بعضها
0: بلي على ذكر المفترسات معناها السلحفات البحرية في بالي من المفترسات وديما نحكيه على حماية السلحفات البحرية لكن ماهيش الوحيدة معناها فما زادة أنواع أخرى أصناف بحرية أخرى اللي زادة تعتبر من المفترسات المهمة واللي تنجم تحد من عدد قناديل البحر
3: exactly. هذا هو دونك هذا هو هذا معناها
0: باهي فما دراسة هي توا مادام نقعدوا في الاكتواليتي شوية دكتورة عفاف ظهر لي فما المؤشرات اللي تقول اللي احنا سجلنا سناء أرقام قياسية غير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة ما صحة يمكن الأخبار هذه ناتجة عن شنو زادة معناها الارتفاع متاع درجات الحرارة في مياه البحر خاصة العام هذي ما دام نحكيه على أرقام قياسية
3: هو التغير المناخي احنا في إطار عام اسمه التغيرات المناخية ومعناها بصفة أكثر دقة ارتفاع ولا احترار البحار ارتفاع درجات حرارة البحر دونك البحار والمحيطات مش كان البحر البحر الأبيض المتوسط لأنه بحر يعتبر مغلق شويه مع مش كيما ماهوش مفتوح كيما المحيطات والكل. دونك التاثيرات مع نتاع الاحترار نتاع المياه يكون نتائجه تسجل بصفه ملحوظه اكثر مقارنه باللي قاعد صاير في المحيطات والكل. دونك هذايا هو احنا من عام لعام نقولوا راهو سنه سجلنا
0: ماني عامل يزيد الشيء
3: قياسية كل عام نقولوا وهذايا هو معناها الاطار العام هو ارتفاع درجه حراره مياه البحر.
0: ولا دونك نجمو نحكيو اليوم على انواع بحريه قاعده تنقص, فما انواع زاد قاعده تختفي بسبب التغيرات المناخيه وارتفاع معناها درجات حراره مياه البحر. دونك يمكن اهم الاصناف البحريه والانواع البحريه اللي قاعده تنقص برشا في البحر الابيض المتوسط واللي تنجم تشكل اخطر خلينا نقول في معناها في المنظومه البيئيه البحريه في خاصه البحر الابيض المتوسط.
3: تسألني على شنو الأنواع اللي قاعدة تنقص. هو ديما ديما ديما نحب نأكد على أنه ما ينجمش يكون فما عامل واحد هو اللي يكون السبب المباشر إما التكاثر أو التراجع صنف معين من الأصناف في الكائنات الحية بصفة عامة. فما الحرارة معناها الاحترار يخلي يدخل هيك الكائنات هذيك في ستريس ويزيد عليه عوامل أخرى مثل مثلا الصيد الجائر نجم تكون الحيوانات هذوما قاعدين يتعرضوا لصيد كبير مثل التلوث اللي قاعد يصير كسسوا بالمواد البلاستيكية. ناخذوا المثال اللي نعرفوه نحن الكل ونفهموه ونلمسوه الكل اللي هي السلحفات البحرية اللي معناها قاعدة تتناقص بالصيد وكذلك بالتلوث بالبلاستيك بأنها معناها الساشيه بلاستيك اللي موجودين في البحورات يمشي في بالها لهذيك حريقة تاكلها وتختنق. معناها هذوما أمثلة بسيطة لكنهم ياسر معبرة على شنو قاعد صاير معناها التضافر متاع العوامل هذية الكل تخلي أنه كائن حي إما يتراجع وإلا يتكاثر.
0: واضح. ثم أنواع بحرية أخرى وافدة زاد تم تسجيلها مؤخرا مؤخرا نحكيه حتى على العوام الأخيرة. دونك في السواحل التونسية كثر الحديث على رجل الحرب البرتغالي أو المحارب البرتغالي والتسميات عديدة للصنف هذايا من الحريقة والقنديل البحر. فما زاد اليوم كثر الحديث خاصة اليوم على البوصلة نوع من الأنواع زاد كيف ماذا بينا نحكيه عليه شوية شو اختلافه على الميديوز الأخرين وأضراره ربما وخطورته وفما شوية تهويل زاد مش من خليني نقول ما مش نكونوا معناه موضوعيين اللي فما خوف زايد حسيناه عند برشا ناس معناه في الموضوع هذا هو الحذر واجب ومهم جدا لكن زاد لازم نكونوا متوازنين في تعاطينا الموضوع هذا وخاصة الموضوع البيئي. دونك منين جت هذه الأنواع وما مدى خطورتها على المنظومة البيئية البحرية وعلى الإنسان دكتور عفيف؟
3: أي هي فيك صحة ساعة مهم جدا إن نسبه وبطبيعة إنه الحاجة كما نعرفه هيش نخاف منها ولهذا احنا موجودين باش نعطيو المعلومة ونعرفوا الناس باللي ما يعرفوش. ناخذ المثال متاع البارجة البرتغالية ولا رجل الحرب البرتغالي عندها برشة تسميات ولا تو سامبلمون الفيزاليا الفيزاليا اللي اسمها العلمي هو فيزاليا فيزاليس. هي هذايا هو كائن بحري شبيه بقناديل البحر لأنه ينتمي لنفس العائلة الكبيرة متاع قناديل البحر اللي هي اللاسعات ومن اسمها ديجا نجم تستشف اللي هي تلسع معناها تحرق. دونك بالدرجة متاعنا نجم نقول عليها حريقة لكن علميا ما هوش قنديل بحر, هي مستعمرة كاملة معناها مجموعة كائنات تعيش مع بعضها في تناغم وكل نوع منها يقدم الوظيفة للنوع الآخر باش تعيش هكا المستعمرة اللي نراوها نحنا بطريقة معناها متزنة ولا متوازنة. دونك هذايا الكائن هذايا هو ماهوش أصيل المنطقة نتاعنا اللي هو البحر الأبيض المتوسط. هو كائن جاء من المحيطات لأنه يعيش في الأماكن اللي الحرارة نتاعها عالية المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية في المحيطات خاصة وهو يعيش في أعالي البحار في البلايس اللي تبدا غارقة ياسر. نتصوره ونس كل شفته اللي هو كيما هكا كرة منفوخة هكا مبيا بالهواء وعندها مجسات ياسر طويل اللي يصلحوا للحيوان هذية ولا المستعمرة هذية باش تتغذى. دونك هذية هو قاعد يدخل لنا كل عام بريسك كل عام بأعداد قليلة جدا عبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي عبر الطيارات المائية اللي قاعدة تدخل الطيارات البحرية اللي تدخل من مضيق جبل طارق وتتعدى للبحر الأبيض المتوسط. فيها اللي يشق البحر الأبيض المتوسط في الوسط، فيها اللي يمشي مع السواحل الجنوبية، وفيها اللي يطلع مع السواحل الشمالية. دونك هالكعبات هذوما اللي يدخلوا يتبعوا الطيارات، يهزهم الطيار وفات خاطر هما ما يتحركوش بصفة إرادية. دونك يهزهم الطيار، وكعبات فريمون منفردين جدا لانه هما يعيشوا نورمالمون في
0: مش في المناخ نتاعهم، دونك مش يلقاو صعوبات
3: ويعيشوا في اسراب كبيره، معناها في الاماكن الطبيعي المجموعه تفوت ال 10000 كائن في مع بعض عايشين. يعني احنا دخلوا لنا حتى التوا نتاع 8-9 كعبات الكل في الكل. احنا خاطر بدينا الرصد من شهر مارس راو من شهر مارس بدينا نرصدوا في دخول كعبة سنين الى ان في شهر ماي بدينا نسمعوا اللي راهو خطير وخطير جدا. لكن احنا رصدنا كعبات دخلوا،
0: والميزة نتاعو يطفو فوق الماء، هو
3: يطفو فوق
0: دونك يظهر، معناه
3: يظهر جدا ومنظره جميل، معناها الوانه جميله البنفسجي.
0: اما ما عرفها من بعيد لبعيد ماذا بينا،
3: ما عرفها من بعيد لبعيد هاو علاش راهو مش معناها هو الخطوره نتاعو كان نجم نقول خطوره في انه اللسعه نتاعو حارقه جدا تشفي برشا، فهمت؟ كي نقارنوها بالميديوز اللي نعرفوها نحن كالحمرة صغيره هذيك اللي نعرفوها بلاجيا نوبتوليكا كان اسمها العلمي هذيك، ما احنا اكثر حاجه تحرق هذيك ولا لا؟
0: صحيح
3: هكا ولا لا؟ هو يحرق من هذيك اكثر من هذيك. دونك اللسعة نتاعو قويه برشا، لكن هو راهو غير قاتل، معناها ورد في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو حيوان قاتل اللي لسعته قاتله. لا بالمره، معناها وحتى اذا كان سبب معناها اضرار صحيه اكثر من العاده ينجم يكون الشخص اللي تلسع بيه هو اللي عنده الحساسية. كما ديما ناخذ من المثل هذايا نقول ساعات لسعة النحلة تنجم تعمل مشاكل كبيرة لصحة إنسان يكون عنده حساسية معينة
0: بالضبط.
3: لكن هو راهو كائن غير قاتل
0: بالضبط.
3: هذايا بالنسبة للبارجة البرتغالية أو رجل البحر البرتغالي، ونقول راهو التسمية هذايا جات مش نسبة إلى البرتغال بل نسبة إلى الشكل نتاعو اللي يشبه برشا للشراع نتاع السفينة البرتغالية سفينة الحرب البرتغالية القديمة زيدا، معناها كي نحكيو فوالا، وإلا حتى الشابو نتاع المحارب البرتغالي الفورمة هذيك، هذايا منين جاي الاسم نتاعو.
0: تخي بيان البوصلة الجديدة هذه النوع الجديد
3: البوصلة لا هو مو جديد،
0: لا جديد اليوم تحكي عليه ماني برشا
3: تحكي عليه هو هذه البوصلة قنديل البحر موجود في البحر الأبيض المتوسط، عادة ما يتم رصده في السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ساعات نرصدوه احنا في البحورات نتاعنا بصفة قليلة جدا، لكن هو موجود، وهو هذه اللسعة نتاعه ماهيش حارقة بالكيفية مثلا نتاعك الحريقة الحمراء الصغيرة،
0: دونك أقل فاعليا
3: أقل حدة في الحدة، هما قناديل البحر تنجم تصنفهم بدرجة بالحدة نتاع اللسعة نتاعهم، ثم اللي الحارق جدا، ثم متوسط اللذعان، ثم اللي ماهوش لذع بالمرة، فهمت؟
0: واضح. يعطيك صحة دكتورة به. هل البحر الأبيض المتوسط يعتبر اليوم من أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية؟
3: هو نعم معناها من أكثر، كل حاجة نسبية بالطبيعة، لكن لأنه بحر مغلق معناها احنا البحر الابيض المتوسط عندنا المتنفس للمحيط الاطلسي عبر مضيق جبل طارق، وعندنا المتنفس عبر قناه السويس، هذوما هما الزوز متنفسات اللي يخليو المياه البحر الابيض المتوسط تتجدد، وعليه معناها الاحترار فيه يكون اكبر ويتحس اكثر من المحيطات لأنه بحر مغلق نسبيا.
0: عندك صح. دور المواطن اليوم باش يقلل من التأثيرات البيئية البحرية مهم جدا. الدور التوعوي مهم جدا باش نحافظوا على البيئة باش نقصوا من الانعكاسات والمشاكل بتاع التغيرات المناخية. هذا اللي لازم برشا وعي خاصة الفترة القادمة.
3: بطبيعة فيزن برشا برشا وعي. التغيرات المناخية موجودة سيء ونحسوا في التأثيرات بتاعها، وحتى إذا كان باش نحاولوا نعالجوا التأثيرات بتاعها مش باش يكون في الأيام على المدى القريب. معناها لازم برشا خدمة على الانبعاثات الحرارية وعلى التلوث الكبير اللي صاير من في البلدان المصنعة الكبيرة. دونك هذا يلزم برشا وقت ونأملوا أنه يصير، لكن وين نجموا احنا التوى نحاولوا ان نحدوا من هذه التغيرات المناخيه على الاقل ان نحدوا من التلوث، على الاقل الحاجات اللي نجموا نعملوهم كمواطنين وك معناها متساكنين وك
0: مصطفين،
3: ان على الاقل الحاجه اللي واحد ينجم يعملها بالنسبه ليه يعملها انه التلوث بجميع انواعه بجميع انواعه، معناها من الدبوزه صغيره اللي تتلوح اللي تنجم هكا دبوزه صغيره اللي ولا اي حاجه بلاستيك وتلقى روحها في قاع البحر، اما تاكلها سلحفاه تموت والا تلقاها يرقه نتاع قنديل البحر تلصق عليها فتكون لها زيدا هي مكان جديد للعيش، معناها نزيد نوفروا لها المكان باش نزيد تعيش، الى الحاجات الاخرين مثلا في الفلاحة ناخذ مثال، مثلا الفلاح يلتزم بال الدوز اللي منصوص عليهم كي يجي باش يثري ارضه باش يحط الاسمده، على خاطر الاسمده هذيك كي تحطها بصفه كبيره تبغيت نجم تتمنى لك المحصول ولا تعطيك محصول باهي، لكن في أول مطرة الكل هذاك بشي تخصل ويعبط في الواد ومن الواد ينتقل للبحر وتصير عملية الإثراء اللي بعدها نلقاو هكا ليزوكولوغي اللي تكون معناها نجم تاكل الأكسجين الموجود في البحر الكل ويموت الحوت، اللي تتوفر زيدا غذاء للعوالق الحيوانية وبدورها تكون غذاء للميديوز. هي معناها شبكة ياسر متصلة ببعضها، وكي نمسوا حاجة راهو الكل باش يتمس، معناها هيك التوازن البيئي الكل باش يختل.
0: تفضل. نكمل معكم.
3: هذا هو معناها كل واحد يحاول وين هو ينجم إلى جي إلى جي، حتى بنقل المعلومة الصحيحة
0: بالضبط. بالتوعية
3: بالنصيحة
0: الصغيرات خاصة. دونك مهم جدا باش يكون عندنا ثقافة بيئية بحرية اليوم على الأقل باش نحافظوا على بيئتنا البحرية كما يلزم. نشكرك برشا دكتور عفيف فتحلي باحث بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، ديما المعلومة تكون عندها مصداقية ومهمة للمتابعين والمستمعين كي تكون من المصدر من المختصين. نشكركم على الإيضاحات خاصة أنتم المختصين في المجال البحري. دونك يعطيك صحه دكتور عفيف وموافقين ان شاء الله ما عادش نسمعوا باصناف غريبه على البحر الابيض المتوسط تكون في الشواطئ نتاعنا في سواحلنا. مشكوره والى اللقاء.
3: شكرا.

0: التفاعل بين شعوب العالم ودوله في المجالات الاقتصادية والثقافية والتقنية والاجتماعية، حتى أصبح العالم يوصف أحيانا بالقرية الكونية. وقد تسارعت وتيرة العولمة مع ثورة الاتصالات وظهور الإنترنت وتطور وسائل النقل، فأصبح تبادل المعلومات والبضائع والخدمات يتم بسهولة غير مسبوقة. وللعولمة آثار عديدة، فقد ساهمت في تقارب الثقافات وانتشار المعرفة وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، كما أثارت في المقابل نقاشات واسعة حول الهوية الثقافية والفوارق الاقتصادية بين المجتمعات. ولأهمية هذا المفهوم في فهم العالم المعاصر، أصبحت العولمة من القضايا التي يدرسها تلاميذ البكالوريا في تونس ضمن المحاور الفلسفية التي تعالج علاقة الثقافات وتحولات العالم الراهن. تتجلى العولمة في تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية، من التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى انتقال الأفكار والمؤثرات الثقافية بين البلدان بسرعة.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مع غادة العياشي وأسماء ومسميات نوصل الختام حتى اليوم بالتوقيت المحلي اليوم 8 جوان 2026. غدوة يجد اللقاء إن شاء الله كالعادة مع البرنامج مع الفقرات، لكن المحتوى مختلف بطبيعة. نشكر برشا لطفي المكي في الإخراج التقني، رؤوف غديرة في البث الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد جاموسي في الإعداد العام، وكان معاكم في حصة اليوم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية الرياضة والحديث على الرياضة إن شاء الله مع زملائنا قسم الرياضة بعد 7، وأكيد برشا برامج حلوة زادة في انتظاركم إن شاء الله في سهرية الليلة. مبقى لي كامش قولكم متابعة طيبة لبرامجنا، وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور جدا اليوم بالطريق السيارة تونس سوسة، تحديدا على مستوى النفيذة. وتتمثل صورة الحادث في انزلاق شاحنة محملة بالدلاع واصطدامها بعدد من السيارات. قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تتراوح بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية وصفت بالخطيرة، تخصصت في اختراق حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها ماديا. أعلن مجمع التنمية الفلاحية بإخمودة من ولاية القصرين تحرير محاضر في حق 12 مخالف قاموا باستعمال الماء الصالح للشراب في ري الأشجار في الجهة مع اتخاذ إجراءات في حقهم. وتعتبر المجامع الفلاحية المسؤولة عن تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب، وهي المكلفة بصيانة المعدات اللازمة في الغرض. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وحيث تكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قويا نسبيا بالجنوب. أما البحر فيكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 31 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم، انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: حديثنا سبور. حديثنا سبور. مرحبا بالجميع. حديثنا السبور من الآن حتى للساعة 7:30. اليوم مش نحكيه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تقريبا أسبوع قبل انطلاق أول مباراة ليه في المونديال. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان سافر اليوم في اتجاه المكسيك، وصل صباح اليوم ثم رحلة داخلية، وصل مقر الإقامة وكيد تحضيرات من أجل التحضير للمباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. نذكر المنتخب الوطني التونسي في مجموعة السادسة إلى جانب المنتخب السويدي، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. وأول مباراة بشتكون يوم الاثنين القادم في الفجر اليوم الاثنين، يعني الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، ضد المنتخب السويدي بعد التحضيرات بعد زوز مباريات سويدية. أكيد المنتخب الوطني التونسي يطفو التحضيرات ويفكر في المباراة القادمة ضد المنتخب السويدي. مرحبا بك أنيس بالحسن.
3: مرحبا بك حكيم، وظل ينهر فجر يوم الاثنين سهرة طويلة. نعرفك متسرش حكيم وما نعرفش مش تعمل.
2: لا لا لا لا بس لا بس متعودين في المونديال تو باش
3: نسهر ونبدلوا
2: نبدلوا التوقيت، يعني كما المنتخب بالضبط تقريبا يلزم
3: نتأقلموا
2: مع التوقيت المكسيكي والكندي والأمريكي من أجل الفرجة للمونديال، لأنه المونديال كل 4 سنوات وأنه مش ديما فما مونديال. أنيس
3: صحيح، هو بالطبيعة بدون السنة في المونديال إن شاء الله النسخة دي تكون أفضل من النسخ الأخرين، ولكن ممكن حكيم البداية مش طيبة على المستوى اللوجستي، فما برشا مشاكل على مستوى التأشيرات، مشاكل كيف كيف سياسية دخلنا في الرياضة، والفيفا كيف كيف عندها اتهامات كبيرة من بعض الأطراف خاصة فيما يخص نحكيه على تذاكر المونديال، معناها غلاء كبير، معناها بصراحة المونديال هذا على المستوى اللوجستي فيه برشا مشاكل. إن شاء الله على المستوى الفني نروح حاجة أخرى، نروح ممكن مستوى طيب، نستناه في الفرق ولا المنتخبات المعتادة على المستوى ممكن شنو باش يوصلوا، كيف كيف المنتخبات العربية. إن شاء الله المنتخب التونسي يكذب كل التوقعات، بصراحة توقعات ممكن
2: فما شوية المونديال
3: قربنا، ولكن
2: يعني تقريبا ما زال اليوم الخميس الانطلاقة الفعلية للمونديال، يوم 11 جوان الجاري انطلاق المونديال، والمكسيك الجنوب افريقيا اول مباراة بالنسبة للمونديال. كما قلت المنتخب الوطني التونسي باش تكون اول مباراة يوم 15 جوان الجاري ضد المنتخب السويدي، واكيد تقريبا رقم قياسي في المنتخبات العربية. ان شاء الله لما لا ان المنتخبات العربية كما شفنا المنتخب المغربي في النسخة الماضية وصل لبعيد، ان شاء الله لما لا ان نشوف منتخب عربي موجود في الدور النهائي، لما لا المنتخب الوطني التونسي
3: ان شاء الله كرة قدم. ولكن بصراحة بدنا نشوفوه صعيب شوية، احنا الهدف بتاع المنتخب التونسي واضح، هو الترشح
2: للدورة
3: الثانية، وهي أول مرة إن شاء الله تصير. ولو أنه المجموعة جينا ممكن سوء حظ المنتخب، جينا في مجموعة صعبة وصعبة جدا ومن أصعب المجموعات في المونديال، ولكن ديما كرة قدم على مقابلة كل شيء نجم يصير. وايضا انه المره هذه
2: خاصة من البدايه يلزم ندخل المونديال كما يلزم امام منتخب سويدي. منتخب سويدي يعني المنتخبات العتيده تقريبا انه في مجموعه مش سهله المنتخب الوطني التونسي،
3: مجموعه حديديه. كان راهو المنتخب السويدي، قلت انت منتخب سويدي منتخب عتيد، هو ممكن اضعف منافسينا في المجموعه الا هو منتخب كبير. انا خاطر كي نحكي على المنتخب الياباني، منتخب الياباني يعني في ارقام قياسيه. منتخب ياباني عنده برشا من هزمش، منتخب ياباني قدم في كرة قدم مزيانه برشا، عنده لاعبين محترفين من اعلى تراس، مع منتخب هولندي ما غير ما نحكي على المنتخب الهولندي، معناها تعرف المنتخب الهولندي يعتبر من كبار اوروبا، معناها مجموعة صعبة وصعبة جدا، على الأقل في معناها نحكيه في كؤوس العالم السابقة دي ما نلقاو فريق ضعيف أضعف المنتخب التونسي، سواء لقينا في بنما في 2018 يظلي وانتصرنا عليها، معناها نقاو منتخب على الأقل نجم ننتصر عليه. المرة هذه بصراحة فما صعوبة، إن شاء الله المنتخب يورينا حاجة أخرى. ممكن ماشيين بشوية تشاؤم، راو في الشارع الرياضي فما شوية تشاؤم، ولكن إن شاء الله اللاعبين يردوا التشاؤم هذا، يردوه فرحة، يردوه تحدي، خاطر شوف كرة القدم صحيح تكتيك وتكنيك وممكن استغلال فرص، ولكن حتى كرة القدم هي تحدي، اللاعبين يعطيوا أكثر من عندهم، المدرب إن شاء الله يصلح الأخطاء اللي عملها. صحيح الوقت مش برشا، ولكن فما أخطاء واضحة ممكن مقابلة، صحيح احنا غضب كبير في الشارع بعد مقابلة بلجيكا، ولكن إن شاء الله المدرب على الأقل يستفيد من المقابلة دي. كان فما حاجة باهية إن شاء الله يستفيد مقابلة.
2: أنت حسب رأيك أنيس شنو يلزم التغييرات أنه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي على مستوى التشكيلة؟
3: شوف أنا حسب نظري فما برشا تغييرات تصير. ممكن
2: هل أنه يحافظ على نفس الحارس اللي اعتمد
3: والله فيه؟ شوف هذه إشكالية كبيرة، هو على الأقل حتى وحارس المرمى متاعه الأول المقابلة مقابلة ثانية صعب نحكي، وإحنا على مستوى التدرج في الأفكار يعني يحط في المقابلة الأولى مهيب الشامخ، مقابلة ثانية مهيب الشامخ، وبعد يجي لعب حارس آخر تولي ميش هي على مستوى. ولكن المردود أنا كنت بون بصراحة الاختيار على مهيب الشامخ كان على أم أساس، لأنه مدرب الحراس كان فيه، خاطر شوف حارس مرمى يزم يكون عنده اكسبيريونس. تقول لي عتوقه ويقول لك النيري راهو وقت قبل مش وقت تو، صعيب احنا راهو في حراس المنتخبات الاخرى فما حتى حارس اساسي لعب اول مره مقابله رسميه قبل المونديال، اعطيني من المنتخبات الكل فماش حارس، دونك على الاقل عملت تصفيه كاس العالم، عمل مقابلات، دونك صعيبه الحكايه. ولو انه ان شاء الله سوى مهيب الشامخ، سوى كان حارس اخر صبري والا دحمان، ان شاء الله يكون في نهاره، ان شاء الله يعمل لنا على الاقل معناها يقوم بواجبه ما يكونش فما اخطاء. على مستوى الدفاع نتصور باش يرجع للمحور او هو نفس المحور، لكن يرجع للاسماء اللي كانت في المقابله الاولى ضد النمسا، نتصور ان فاليري باش ياخذ مكانه، نتصور علي العابدي باش ياخذ مكانه، نتصور باش يحافظ على المحور الدفاع اللي هو الطالبي ورقيق، ولكن فما برشا اخطاء حكيم يلزم على الاقل لاعبين محترفين لازم تموقع. يعني هدف متاع بلجيكا معناها فضيحة كبرى في التمركز، في قراءة اللعب، في الانتسيباسيون، معناها في كل شيء في كل جوانب، معناها كورة معناها لا فما تغطية لا فما لاعب الجهة اليسرى كان معناها محاصر اللاعب اللي جاي من تالي، معناها مخلين كان مجموعة كان في حومة بصراحة، كل اللاعبين معناها مشاو الجهة اليمنى وسيبوا الجهة اليسرى، معناها بتمريرة بركة نضيعوا ونفسخوا دفاع خط دفاع كامل. إن شاء الله تصير الإصلاحات بالنسبة كيف كيف وسط الميدان.
2: نرجع شوي للخط الدفاع، أنه الاعتماد على آدم عروس على الجهة اليمنى، وانه نعرفوه آدم عروس
3: لاعب محوري،
2: لاعب محوري وما شفناش يقبل لأنه في كظهير أيمن، يعني المنتخب هل أنه ما نذكرش أنه في منتخب يتم اعتماد على لاعب مش في المركز متاعه،
3: وهو في بعض الأحيان يتم الاعتماد، ولكن بشرط أن يكون لاعب في الخطة هذيك، صحيح تلقاها مش الخطة الأصلية متاعه ولكن لاعبها
2: متعود عليها على الأقل في الفريق متاعه
3: بالضبط. أما أنك في منتخب وتلعبوا لأول مرة في المركز هذيك،
2: مثلا ناخذ مثال على مثلا رامي البدوي متعود أنه يلعب على الجيل، يلعب في محور الدفاع
3: بالضبط، فما برشا لاعبين تعودنا عليهم ولكن كانوا فما يلعب في الفريق متاعه ويلعب في المنتخب.
2: مثلا بن حميدة يلعب على الجيل
3: يلعب في المحور، لعب مع الترجي في قدش مرة في المحور. بون هذاك هو معناه، دونك مدرب اختار أنه يجرب، ولكن هو مش وقت تجرب، هو وقت الأفكار، تحط الأفكار متاعك، تبدأ بالمرحلة التشكيلة تبدأ واضحة، ممكن فما اسم اثنين ما زالوا مش حاضرين،
2: كأنه المدرب قاعد يكتشف في
3: الملعب، هذيك المشكلة قاعد يكتشف والوقت شوية وبون تلجمش انت في بعض الأحيان وقتش من حصة درب قدش مقابلة ودية عمل بون، ولكن في المجمل فما أخطاء كارثية كانت. يعني ما نلومش عليه في بعض الأحيان، ولكن نلوم عليه في حاجات واضحة. نجرب نش نحط لاعب صغير في السن آدم عروس، معناها نحطه كلاعب ظهير أيمن وبنطلب منه باش يلعب مقابلة كبيرة، معناها ما يزيش. شوف وتحطه شكون
2: منتخب بلجيكي
3: ضد منتخب وضد منافس، ونحكيه على ديكو تي أفضل جناح أيسر توا في العالم، عندي يعني أفضل جناح أيسر في العالم، عمل عدد مراوغات عدد مهول في البريمير ليج الموسم هذا. راهو ناس فما نستبر من أحسن
2: كنت تعتمد على ظهير أيمن يعني يام فاليري، وتنجم تعاونه أنه بلعب آخر من وسط الميدان أنه يعاون يان فاليري مثلا.
3: مثلا لا، هو يان فاليري هو ممكن نقوله قيمة ثابتة، ولكن هو حب مقابلة بلجيكا، حب ياخو ممكن حل آخر. ولكن أنت في هو ناقد نفسه، راه وحكينا ممكن حكيت فيه سابقا، هو ناقد نفسه كي معتز النفاتي ما لعبوش. أنت تجيبه كظهير أيمن وما تلعبوش مقابلة ودية، حتى لا إذا ما نقول يان فاليري الأول إذا ما لعبش ليان فاليري بش لعب أني معتز نفاتي. دونك أنت كي ما اعتمدتش علي، معناه أنت ماكش ناوي مش تعتمد علي في كاس العالم. وهذه مشكلة من لو تجيب فيه حاجة أخرى، عاد جبت أنت لاعب من البطولة كنت ماكش تعتمد علي هكا ولا حكي بون. حسب نظري كيف على المستوى الجهة اليسرى هو ممكن الخطأ الكبير اللي قام به إلا مش حسب نظري. واللاعب أكثر لاعب مظلوم هو اللاعب أمين الشامي، محمد أمين الشامي. لاعب هذا عمل عنده إحصائيات كبيرة في تركيا، من أفضل اللاعبين الأظهر على الجهة اليسرى، معناها لعب مقابلات، فما مقابلة ضد جالاتا سراي جي ثاني أفضل لاعب في المجموعة كاملة ما بين اللاعبين متاع فريقه واللاعبين متاع الفريق المنافس، معناها لاعب لعب في الهونيفو ولاعب يقدم في مقابل استقرار كبير على المستوى المردود. نجيو ما نلقاوش في القائمة ونجي هذه ممكن فتناها وتجاوزناها، ولكن نقول الحديث يثبت بعضه. دونك إن شاء الله إن شاء الله الدفاع يكون فما استقرار، ممكن يا فاليري وعلي العابدي ولو أنه علي مش في أحسن حالاته إن شاء الله يرجع للفورمة. مع عندناش حلول برشا الطالبي، شكون معاه رقيق باش يتوجه في رقيق، وكنت نتصور أني ممكن فما تغيير آخر يصير، ولكن نتصور رباعي الدفاع باش يكون هذا. في وسط الميدان حسب نظري أول حاجة يزمها صلابة دفاعية في خط وسط الميدان، يزم ناس تعرف تفكر. راهو مشكلة إذا نلقاو فريق ولا منتخب ما يعرفش يفك كورة، معناه نتعبوا برشا باش نعملوا برشا إنرجي باش نفكوا كورة. لو كي تعمل برشا إنرجي باش تفك الكورة، لو كي تحاول باش تستحوذ على الكورة باش تعمل الجانب الهجومي، راك تلقى مشكلة. راهو يزم يكون فما توازن ما بين افتكاك الكورة وصنع اللعب. خاطر أني شفت مقابلة بلجيكا مجهود كبير والناس كل تجي ورا الكورة وما نجموش نفكوا الكورة، سوى وقت معنا نحكيه على الغربي، نحكيه على الحاج محمود، نحكيه على الصخيري، نحكيه حتى على الأروقة، نحكيه على خليل العياري، نحكيه على اللاعب اللي على اليسار، نحكيه على الياس العشوري، اللي هم عملوا مجهود كبير كبير كبير وحبوا يرجعوا وتعبدوا، ولكن بطريقة بصراحة معناها فما حاجات ظهرت لي غير عادية. كيفاش ما تعرفش تفك كورة في الهونيفو تلعب بون؟ أني نحس نظري على الأقل المقابلة الأولى نكون جانب دفاعي، نحكي في وسط الميدان زوز لاعبين عندهم يعرفوا افتكاك الكورة ويعرفوا التمركز. نتصور باش يبدأ بسخيري وراني خضيرة باش رجع راني خضيرة، وأنا أمام محنا بعد المجب على الأقل وسط ميدان نقوله ثقيل في كرة القدم، وسط ميدان يعرف يقف يعرف يعمل قراءة اللعب، وإن شاء الله تكون فما تكامل صحيح. خاطر هو رينا في مقابلة النمسا ما فماش تكامل كبير ما بين راني خليرة ولياس السخيري، ولكن ما عندكش حل آخر، أنت ما جبتش برشا حلول حكي بذيك المشكلة. نحكي وراهو ممكن سيد المستمعين يقول لك هو قلت أنت ما فماش تكامل، ولكن راهو نحكيه على القائمة اللي موجودة توا، ما عادش نحكيه على بصفة عامة. ما عندوش حلول اخرين، شكون باش ينجم يلعب؟ معناها الحلول الموجوده افضل حل نتصور الثلاثي هذا في القائمه الموجوده. كان جي قائمه اخرى وكان جي لاعبين اخرين ممكن كانت فما اسامي اخرين تكون موجوده على مستوى الارقه. بو خليل العياري لاعب ممتاز وعنده امكانيات كبيره، اما حسب نظري ما يجمش يكون من الاول. لاعب سريع ديما تلعبوا تدخلوا اثناء اللعب، خاصه كي يبدا الفريق المنافس عنده عمل مجهود بدني كبير، فما إرهاق بدني وقت النجم ينفعك برشا خليل العياري، وندخل خليل العياري في أثناء اللعب يعطيك، ولكن من الأول مازال ما وصلش للدرجة أنه يبدأ أساسي. دونك من المفروض باش يكون على الجهة اليمنى سواء يا إما أنيس بن سليمان إذا تحب الجانب الدفاعي يكون معناها فما ملول إكليبر ما بين الدفاع والهجوم، أو أنه تبدأ بالعاشوري على اليمين في حد شيء وتنكتي على اليسار وهذا واضح، وإلا كما إذا لعبت أنيس بن سليمان على اليمين تجم تكون لياس العاشوري على اليسار. معناها فما الحلول حسب نظري هذا، شو قد المهاجم، المهاجم شكون ما بين كيف كيف ماش برشا حلول ما بين شوات والمستوري، ولو أني دي من حبذ أني يبدأ المستوري ثم يدخل الشوات. دونك هذه قراءة متاعي على ظل معنا في ظل الأسماء الموجودة، حكيم راه ما نحكيش أني بصفة عامة، دي ما نحكيه حسب القائمة اللي عند المدرب. دونك إن شاء الله نقوم بمباراة ممتازة ينسيونا في خيبة الأمل متاع مقابلة بلجيكا، وإذا البداية تكون خطر تعرف أنت في حسب ممكن المقابلات والترتيب والترشح ثالث المجموعة انتصار وحيد نجم يكون كافي للترشح، وهذا مهم برشا. معناه انتصار إن شاء الله في المقابلة الأولى يفتح لك برشا الأبواب ويخليك قريب برشا من ترشح تاريخي.
2: حسب رأيك أنه كيفاش تم التعامل مع تغيير الوقت، يعني قبل أسبوع بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وصوله اليوم للمقر الإقامة
3: وأقل من أسبوع، حكيم تعرف له أقل من أسبوع، خاطر اليوم الوصول إلى مقر الإقامة اليوم باش يكون فيما حصة إزالة الإرهاق، وتعرف أنت بعد سفرة طويلة وسمعنا اللي هي سفرة معناها متاع يوم كامل مش سهل. دونك اللاعبين باش يحاول الإطار الفني والإطار الطبي يخليه اللاعبين في راحة، معناها يعمل أكثر ما يمكن باش اللاعبين يستريحوا فيسا باش ياخذوا ريكيبيراسيون ويرجعوا بأقصى
2: هل الوقت كافي أنه
3: هذيك المشكلة. بون عدد الحصص اللي ما زالت معناها مش كبيرة برشا، ممكن إلا صار ولكن شوف أنت أبريتو تتعامل مع لاعبين محترفين، دونك يزم هما ديجا يعرفوا قيمة المواجهات، يعرفوا قيمة كأس العالم، يعرفوا بون إن شاء الله إن شاء الله. إحنا ديما نقولوا ديما عن الأمل بصراحة، يعني في كرة القدم ديما عندي الأمل وديما عندي فما الإمكانية. معناها قبل توا ما عادش حكيم نحكيو على فات، توا حتى واحد باش يحاول يحاسب المدرب ولا يقيم مش وقته. توا إن شاء الله نسكل مع المجموعة، نسكل نحاولوا نشجعوا بأقصى جهد على الأقل بالكلمة الطيبة، نحاولوا نعطيه حلول. احنا بون احنا ماهناش احنا نقروا في التشكيلة ولا، ولكن نعطيه أكثر حلول ممكن اللي ينجم يصيروا في المقابلات، ولو أنه إن شاء الله فما لاعبين أنا متأكد باش يقوموا بكأس عالم محترمة جدا، وخاصة أني حسب نظري حنا بعد المجبري لو ولا لاعب مهم برشا ليدير كما نقولوا في المنتخب التونسي، كيف كيف تونكتي نتصوروا باش يعمل مقابلات متميزة إن شاء الله، كيف كيف يان فاليري إلى مقابلة نمسا كان من أحسن اللاعبين، معناه فما كيف كيف الياس سعد ننتظره في راني خضيرة، خاطر انت راني خضيرة ابريتو خذيت بلاست واحد ما لعبتش التصفيات وكنتش مشارك ما ساهمتش في الترشح الى كاس العالم، دونك يزمك تعطي المنتخب ناس كل تنتظر فيه، وان شاء الله بون يكون معنا في قد الثقة اللي اعطاه له المكتب الجامعي والإطار الفني نتاع المنتخب.
2: باش ناخذ رايك انه 5 دقائق توصلنا لنهايه البرنامج، انه احسن حكم في الموسم الماضي الحكم الصومالي أرتان اللي تم اختياره كأحسن حكم إفريقي سنة 2025 وقنا دار نهائي رابطة الأبطال إفريقيا العام الماضي بين بيراميدز وفريق ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي، اليوم تم منعه من الدخول لأمريكا. تعرفوا أنه من الحكام اللي باش يديروا مباريات في أمريكا في كأس العالم، وأصبح أول حكم صومالي في التاريخ يشارك في كأس العالم، لكن تم منعه من الدخول بسبب التأشيرة، رفضوا أيضا بسبب منحه للتأشيرة.
3: هي مشكلة كبيرة، يعني راها الفيفا تتحمل مسؤوليتها، قدام وصلت أنت عطيت لأمريكا تنظيم وكنت معنا مساهم باش أمريكا خذيت شرف تنظيم كأس العالم، يزمك تتوفر كل الظروف، يجب كان مفاهمة مع الأمام مع السلطات الأمريكية، خاطر أنت توا
2: لأنه شنو صار، هو حكم يتوجه من كينيا لتركيا ثم للولايات المتحدة، رغم أنه جواز السفر دبلوماسي ما كانش كافي باش السلطات الأمريكية قامت بترحيله فورا وقت وصوله للأمريكي،
3: وهذا معناه بصراحة مش معقول ما تصير في حتى بلاد أخرى. متلج متلج في اي مكان اخر يصير تعامل بطريقه طبيعيه. كيفاش انت حكم ماشي المونديال ما تعطيش تاشيره؟ معناها تقول عليها معناها بلاد ماهيش قادره تستضيف كاس العالم، ما فما حتى امتياز.
2: انت هذا غرائب المونديال،
3: غرائب المونديال والبصراحه غرائب كبيره. ونحسوا ممكن الجانب السياسي تغير برشا في كاس العالم هذه على الجانب الرياضي.
2: نذكروا انه اللاعب التونسي انه بالنسبه للاعب حازم المستوري صارت تقريبا بنفس الاشكاليه، المباراه الاولى ما كانش حاضر ضد المنتخب النمسا بسبب التاشيره، لكن في الاخير تم التجاوز الشيء هذا. ولو انه تحذيرات هذا يلزم يتحضر
3: والواه المستوري خاطر كان مقيم في روسيا،
2: في روسيا
3: معناها باش تعرف انت والواه روسيا خاطر فما اشكاليه بين امريكا وروسيا، معناها باش يوريك الجانب السياسي تغيب صفة كبيرة على كأس العالم هذه، وهذا خطر برشا. أني راه هذا نقص خطر، وكان لابد أنه الفيفا كانت تلجم تحكي مع السلطات الأمريكية، وفما شروط إذا ما قمتيش بالشروط هذه نجم نغلي غموندها. ولكن تعرف أنت
2: حاجات قبل تقريبا يومين أو ثلاثة أيام، يعني يوم الخميس كما قلت انطلاق المونديال وأول مباراة بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا بشقول الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، ثم نتعود إن شاء الله في المباريات الساعة 3.
3: فما منتخبات حكيمة على مخرى منتخبات قاعد تشكت من ظروف الإقامة في الأيام الأولى،
2: فما شكون غير حتى مقال الإقامة بتاعه، يعني
3: غير مقال الإقامة. المنتخب الهولندي كيف كيف تشكى بصفة كبيرة، والمنتخب الإنجليزي معناها صارت معناها حاجة معناها قلقت برشا البعثة بتاعهم، كيف كيف المنتخب الياباني تشكى من أرضية الميدان يتدرب فيها. بصراحة من الأول ما هيش حاجات بشر بكل خير، معناها حاجات تقلق برشا. إن شاء الله يتجاوزوها الناس كل، إن شاء الله نروى مع الأقل مستوى فني اللي ننتظروه الكل من المونديال هذا.
2: شكرا لك نيس بلحسن، يعطيك الصحة. نحب نحيي كل الزملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر. نقطة نهاية حديثنا سبور، شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
5: 95.7.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا يوم 4 من شهر جوان بأحد معاهد معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. مع اقتراب كأس العالم ومقابلة تونس واليابان المقابلة عدد 1000 في كأس العالم الفيفا، تسلط أكبر قناة تلفزية يابانية وهي فوجي تي في في إطار الترويج الدولي لكأس العالم ستقدم برنامجا خاصا على دولة تونسية وعلى كرة القدم التونسية وعلى الدولة التونسية بصفة عامة في برنامج إخباري، وذلك يوم 2 من شهر جوان على الساعة 6:48 بتوقيت اليابان، أي الساعة 11:48 صباحا بتوقيت تونس. البرنامج سيتعرض إلى كل ما يهم تونس من اللغة إلى الحضارة إلى الأطعمة إلى كل شيء، ستكون على التلفزة اليابانية. ونبقى مع أخبار السياحة، حيث استقبل مطار طبرقة عند راهم الدولي صباح اليوم رحلة سياحية قادمة من بولونيا، وقد تم استقبال الوفد السياحي ليباشروا برنامج إقامتهم بالجهة بما يتيح لهم اكتشاف منطقة طبرقة وعند راهم. ويعكس تواصل برمجة الرحلات الجوية نحو مطار طبرقة استمرارية نسق الإقبال من دول أوروبا الشرقية وخاصة من بولونيا. أعلن معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمي. وأفاد المعهد في بلاغ نشره بأن أحداث هذه الإنجازات يعد منعرجا هاما للمعهد، معهد الصحافة الذي تأسس سنة 1967. في أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي، إيران تضرب إسرائيل وإسرائيل ترد بغارات جوية على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يجب التوقف من قبل إيران وإسرائيل عن القتال فورا. القوات الإيرانية قامت بالعمل العسكري ضد إسرائيل دفاعا عن لبنان كما تقول، ولكن الحكومة اللبنانية تقول بأن إيران ليس من حقها التدخل في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، حيث أن الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية اللبنانية تسعى إلى إيقاف الحرب نهائيا مع إسرائيل وإبرام معاهدة عدم اعتداء، وتتواصل المفاوضات بين أمريكا وإيران دون نتيجة واضحة، والأيام القليلة القادمة قد تأتي بالجديد. انتهى الموجز، لقاء مفتوح بعد قليل مع الزميلة ألفة هلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربان في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار،
3: الأربعة نتاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة نتاع العشية. نوتر ستوديو المونديال متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
4: مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والمفاجآت المنتظرة، بين العمالقة والمغامرين، وبين البطولة والطموح.
2: المجموعة الثامنة.
4: إسبانيا بطلة العالم سنة 2010 وبطلة أوروبا 2024، داخلة للمونديال وهي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. يقودها المدرب لويس ديلافوينتي. ديلافوينتي يعول على جيل شاب وواعد، يتقدم لامين يامال الجوهرة الإسبانية وأفضل لاعب شاب في أوروبا سنة 2024، ومعه بيدري وغافي من برشلونة، ورودري المتوج بالكرة الذهبية سنة 2024 مع مانشستر سيتي، ونيكو ويليامز من أتلتيكو بيلباو. اللافت في القائمة أن ما فيها حتى ملاعبي من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ. هدف الإسبان واضح، استرجاع كأس العالم بعد غياب دام 16 عام. الأوروغواي بطلة العالم في نسختي 1930 و1950، تبحث هي الأخرى على استعادة أمجاد الماضي. مارسيلو بيلسا يقود منتخب في أسماء كبيرة كما فيديريكو فالفيرتي من ريال مدريد، ورونالد أراخو من برشلونة، وداروين نونيز من ليفربول. ورغم غياب الهداف التاريخي لويس سواريز، تبقى الأمل كبيرة باش يرجع منتخب السيليستي للمنافسة على أعلى مستوى بعد 76 سنة من آخر تتويج عالمي. السعودية في مشاركتها السابعة في كأس العالم تدخل بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وبمجموعة أغلبها من البطولة المحلية يتقدمها القائد سالم الدوسري ومحمد كن وفراس لبريكين. حلم السعوديين هو إعادة إنجاز مونديال 1994 وتجاوز الدور الأول المرة الثانية في تاريخهم، مع تأكيد المكانة المتطورة لكرة القدم السعودية. الرأس الأخضر باش يعيش لحظة تاريخية بمشاركته الأولى في كأس العالم. يقود المدرب بيدرو ليتاو بريتو اللي يعول على خبرة القائد ريان مينديز صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف الدولية، إلى جانب جاري رودريغيز. هدف هذا المنتخب الصغير في حجمه والكبير في طموحه هو كتابة أول صفحة لي في تاريخ المونديال، وإثبات أن الإرادة قادرة على صناعة المعجزات.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي،
5: مع هيثم والناس. اليوم زادة في الجانب التقني ومعكم أنتم مستمعين. شنو نحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. تحية لكم وين ما تسمعوا في إذاعة المنستير. هذا لقاء جديد في لقاء مفتوح في ساعتين من الوقت على استضافات وفقرات متنوعة، وإن شاء الله معانا تلقاو ما يفيدكم. ألفة جميلي كيف ما العادة في الأعداد والتقديم، حسين الجسمي غني في بداية لقاءنا معكم. هذا أنت، أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
2: لقاء مفتوح.

0: أنا جسمي في بداية لقانا معكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذه إذاعة المنستير، لقاء مفتوح إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل كيف ما كن نهار اثنين. تسمعونا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، ومرحبا بكم على غاديو منستير بونتين. شكون ضيفنا اليوم؟ تعرفوا بعد الومضة.
1: في ضيافتنا
0: ضيفنا هو أساساً أستاذ تعليم عالي اختصاص دراسات شعرية، تجربة مهمة بين تونس والسعودية بين كليات متعددة في القاهرة وين سوسة وغيره. هو من مؤسسي كلية الأداب في سوسة، وهو المؤسس لقسم العربية في الكلية. تجربة مدة 13 سنة في جامعة الملك سعود في السعودية، ومؤخراً وفي إطار معرض تونس الدولي للكتاب في فرع الترجمة نال جائزة الصادق مزيغ في الترجمة عن مؤلف من واحة إلى أخرى، رصيد مهم الحقيقة على مستوى الكتابات النقدية خاصة، وتجربة إنسانية وثقافية نحكي عليها مع الأستاذ أحمد الحيزم. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير، نورتنا. مبروك التتويج حتى مؤخر شوية مثالش.
2: جميل، كلام جميل دايما يحلو.
0: يفضلك يا سيدي، شرفنا في إذاعة المنستير، وأكيد حوارنا معك أستاذنا باش يكون على الصعيد الإنساني والمهني. نعرف أنه عمرك ما كان الهدف متاعك أنه تكتب لغاية التتويجات والجوائز.
2: صحيح، أنا تصدقني
0: نصدقك،
2: أنا أكتب لنفسي
0: هك،
2: وأكتب استشفاءً مما يعنيني في الحياة اليومية.
0: وشنو اللي تعبك في الحياة اليومية؟
2: الحياة اليومية هو الوعي تعب. شفت؟
0: معناه تقول أنت الإنسان على قد ما يكون واعي
2: على قد ما يتعب. ذو الجهل يشقى في النعيم. نعم، وكلام متنبي.
0: أنا تعرف نشاطرك الرايرة هو لهنا. بعد كل هذه السنوات من العطاء في التعليم وفي الكتابة، إذا كان نحب نكرمه الأستاذ أحمد الحيزم، كيفاش ترى التكريم اللي أنت تحبه لقريب القلبك؟
2: أن تقرأي ما كتبت وأن تعلقي عليه وتتعقبيه بالنقد ما استطعت.
0: ليش كنت تكتب أنت عادة؟
2: بون، أنا أكتب لطلابي أولا. أكتب لطلابي لأوفر لهم مراجع أخرى، وجهة نظر أخرى، ولكن أكتب دفاعا عن قضية فيما أدرس. أنا لا أدرس لمجرد القيام بوظيفة تعليمية، أنا عندي وجهة نظر في الأدب، عندي وجهة نظر في الشعر، عندي وجهة نظر في القراءة. وفي كل هذا يكتسب المرء قضية يدافع عنها
0: مهما كانت القضية اجتماعية فكرية.
2: لا، أنا أعني قضية فنية.
0: فنية.
2: فنية. فن. مثلا أنا أدافع عن قراءة النصوص.
0: من أنا زاوية؟
2: تقرأ النص ساعة، يعني لأن الناس مولعون بالنقد قبل قراءة نصوص أصحابها،
0: بالأحكام المسبقة معني،
2: بالأحكام المسبقة وبالمطالعات العامة، فهمتي؟ لكن ما بعد ممكن قد يتفضلون بقراءة الخطاب.
0: لكن أنت تعرف اليوم أستاذنا أنه المجتمع التونسي بكبير وصغير وما عادش يقرأ، إذاك علاش نرجع نسألك لشكون تكتب اليوم كلامك يا أستاذنا؟ لمن؟ في وقت بالحق معني هالنسبة بتقولك أنه ما عادش نقرأ.
2: شوف، هو الكاتب، وهذا كلام سيؤلمك، أنا لا أحتاج إلى ملايين القراء، أحتاج قارئا ذكيا. كيف يكون في يعني إحنا اعتدنا الأساتذة أن نجتمع ممكن في ندوة علمية عالية وراقية جدا، وأن لا يتجاوز عددنا العشرة، وأهنئهم دائما بأنهم أحرزوا هذا العدد. لا تبتئسوا، فالذين يهتمون يتناقصون يوما بعد يوم،
0: وللأسف. وللأسف الشديد. أنت شكرا ساعة ليك أستاذنا على الكتاب اللي هديته لي.
2: العفو.
0: لكن قلت لي كلمة الحقيقة نحب نتوقف عندها.
2: تفضل.
0: قلت لي هديت لك كتاب يقرأ، خاطر عندي برشا كتب أكاديميين أكثر مش متاحين للناس الكل.
2: صحيح. هو أنت أشرتي منذ حين إلى الجائزة، لترجمتي، يعني أنا كنت قد ترجمت من قبل ولم أنشر ما ترجمت.
0: أها.
2: نعم. كنت أكتب أساسا للطلاب، وحتى بعد خروجي إحالتي على شرف المهنة كما يقول التقاعد، أنا تقاعدت في السبعين.
0: أيوة.
2: لأنه أستاذ تعليم عالي يشتغل في تونس أو في الخارج، خارج تونس. يشتغل بعد 65، فهمني؟ حتى عندما عدت من السعودية ظلت أتوجه إلى الطالب، إلى طالب الدكتوراه، إلى الأستاذ المبتدئ، إلى الأستاذ المختص. ثم بعد قلت من يقرأ هذا؟ ثم شعرت الحقيقة، شعرت بندم كبير لإهمال الشعر الحديث، فأقبلت على قراءة الشعر الحديث.
0: القراءة مبدئياً
2: أقبلت بالقراءة، وراسلت بعض الشعراء ومدوني بدورينهم، وكتبت مقال نشرته في مجلة مغربية للشعر الحديث، اعتذرت فيه لشعراء هذا الزمان من البلاد المغربية أني أهملتهم طيلة 30 سنة وانشغلت عنهم بالشعر القديم. وكنت في بعض الأحيان، وزملائي يذكرون هذا جيدا، كنت مخاصما للشعر الحديث.
0: عليه؟
2: كنت أعترض لافتقاري إلى الجودة التي توفر عليها الشعر القديم.
0: اللغة معناها أساساً؟
2: شوف،
0: أنت أستاذ عربية بالأساس.
2: أي، فن الكتابة تراكمي. الشعر القديم ورث تجربة أسلافه، فهو يؤسس على ما كانوا قد أنجزوا. طبيعي أن يبدع في يسر. الشعر الحديث الطريق أمامه شبه مغلقة، كأن لم تبقى ثمة أفاق ممكنة، أماكن شاغرة له ليتنزل فيها، فهو يعاني العناء الكبير كي يتنزل في مرتبة مريحة.
0: يعاني من الهجر زادة هو؟
2: لا، مش من الهجر،
0: هجر القارئ معني.
2: أي هجر القارئ واتهامه بالضعف، لأنه أول ما يقارنه بالمتنبي. فهمني؟ مش ممكن أنك تقارن شاعر تونسي حتى بتجربة 20 سنة من الكتابة بالمتنبي.
0: صحيح.
2: فهمني؟
0: صحيح.
2: فنظلم وإحنا ياسر الشعراء.
0: انت معنا باش نحكيو على الشعر، باش نحكيو على الكتابه النقديه، باش نحكيو على التجربه. مرتاح في البلاصه اللي انت فيها؟
2: مرتاح.
0: ساعه ولا
2: خاطر
0: يظهرلي تعودت انه تكون في بلاصتي يوما من الايام، ولا
2: كنت
0: سنوات قد ايه؟
2: انا انقطعت عام 82 83.
0: شنو العناوين ومع شكون؟ قلت لي مع هيل الركدي.
2: والله بديت قبل، بديت مع الشيخ بشير دريغه.
0: أيوة.
2: في الاذاعه المدرسيه أنا قدمت في أوائل الثمانينات دروس بكالوريا. ثم اشتغلت أنا وصادق معبان،
0: تحية كبيرة لي،
2: عندما كان صحافي قبل ما يتولى الإدارة.
0: أيوة.
2: اشتغلنا، نسيت وقت السيد المدير توفى الله يرحمه، هو أول مدير للإذاعة هذه، أستاذ عربية، هو من زملائي
0: عبد الكافي.
2: أي، عبد الكافي محمد الله يرحمه. بدينا وقتها، عملت أغصان وجذور، وكان جينيريك تقهون هلا ركبي.
0: أيوة.
2: وعملت أنا برنامج خاص بي، مأدبة ثقافية، ونسيت حاجة أخرى.
0: تتفكرها في بداية هلا ركبي ميسيرش خلينا نفتح القوس هذا بتاع الذكريات، وهي وقتها طالبة في الفارماسي.
2: في الفارماسي. أوصو جيل قبل، كان بوكو بلو سوبل.
0: على انه مستوى معناها علمي نجم يكون هكا عنده ميولات ادبيه حسب ما نفهم، ولا
2: لا مش قد يكون ميولات ادبيه حتى في لي رابور هما
0: نسون
2: با ترونشون. فهمني؟ يعني تشعر انه فما ليونه مرونه اكثر. اليوم نشعر انه انا نخاف من الشباب
0: هكا،
2: ولا نخاف منه. يعني أنا كيف نبالغ في الحوار مع بناتي نتخالف. يا بناتي هو الحوار مش للخلاف، الحوار للتوافق.
0: لكن انت كنت شاب، ما كنتش زادت تتخالف مع اللي اكبر منك في وقتك؟
2: اي احد، انا كي كنت شاب
0: اي حتى هما تو يعيشوا وقتها.
2: انا قد ذقت ذرعا بهذه شيخوخ.
0: ليه شيخ الشباب انت استاذ احمد الحيزم. اليوم الاسم اللي ارتبط بالكتابه والكتاب، ما كانش هو صغير من عشاق الكتابه والكتاب؟ معناها ما تقراش؟
2: والله يغزو تو علاقتي بالقرايه سي بارادوكسال. شو أقول لك؟ تو أنا واخو الشيء الكل اللي تتخذ المسيرة متاعي، ولكن أنا ما كنتش من عشاق المدرسة. أي كنت أنجح في امتحاناتي، ولكن أنا من عشاق اللعب.
0: تحكينا على قديش العمر تقريب؟
2: بوم
0: في الابتدائي يعني في الثانوي
2: بوم يعني أغزر. بديت نقرأ ممكن في البكالوريا وقتها سي سيريو، أما برامج دقيقة ومستوى لابد من إدراكه. لكن سينو نون كنت غرامي باللعب أكثر من القراية.
0: وعليش؟
2: بون
0: شنو اللي ما عطتهولكش القراية في وقتك مساحة من عرشنا من ال
2: شوف يعني كي نتكلموا ديما كلامنا فيها أحكام قيمة.
0: ايه
2: توا القراية شنو اللي عطاته للمتعلم اليوم؟ هل المتعلم اليوم يكتشف المدرسة ما يريد أن يكتشفه؟ هل وجه يوما سؤالا إلى التلميذ ماذا تريد أن تتعلم؟
0: لا.
2: شوف كيفاش أنا منذ 4 أو 5 سنوات زرت، لأن أتردد كثيرا على كلية آداب سوسة، لكن زرت كلية آداب سوسة. قدموا لي مدير مدرسة الدكتورة هناك، سألته هل عقدتم حوارا مع الطلاب وسألتهم عما يريدون أن يدرسوا؟ قال لي لا. قلت وماذا تنتظر؟ قال لي وهل سنستجيب لطلباتهم؟ لا قد حان الوقت يا أخي، يعني كفانا نعلم غيرنا ما نريده أن يتعلم، هذه مشكلة. فهمت؟ نحن لا نقوى على طرح السؤال الصريح، لا نملك الجرأة على مصارحة ذواتنا بالأسئلة اللازمة.
0: ربما السؤال هذا في علاقة بمنظومة تعليمية كاملة، لذلك علاش الكثير يقول لك أنا والله أنا نطبق في منهاج تعليمي كما الأستاذ في الابتدائي كما في الثانوي كما في الجامعة. خلنا نسألك أنت من موقعك كأستاذ عربي لمدة سنوات في المعاهد الثانوية، وبعد في مرحلة ما كأستاذ تعليم عالي، كان ليك من الجرأة باش تسأل الطلبة ولا التلامذة نتاعك باش تقولهم ايه شو تحبوا تقراوا عندي مثلا؟
2: شوف هو بالضرورة لا يتسنى لهم ان يهربوا من هذه الوردة.
0: كيفاش؟
2: لاني احملهم على الاختيار. لا ما لعب في هذا.
0: كيفاش فسر لي؟
2: هو الذي يختار موضوع بحثي، لست انا الذي الزمه بموضوع بحثي.
0: هذه في مرحله متقدمه، ما انا نسالك معني حتى في المراحل الاولى لتدريسك معني خاطر انا نعرف راهو برشا اساتذه وفي مراحل معني تعليميه عده يقول لك انا جو مادابت معناها حسب متطلبات الطالب حسب التومبيرامون تاع لونفي وغيره. فهمت؟
2: هو
0: صحيح عندي منهج نتبعه، لكن انا زاد نتماشى نكون لين في التعامل.
2: هو شو معناها تو احنا نسمع ليكود دو سيتيديون جيلي انا كنا ننصت الى طلابنا، فلما نجتمع انا تأسس القسم، لما نجتمع لنحدد البرامج الدراسية في كل مرحلة، كل واحد منا ينطق بما يتطلع إليه وينطق بما لمسه من أحاديث طلابه من تطلع إلى دراسة ما. يعني أنا انحثك على تجربتي.
0: أيوة تفضل.
2: انحثك أولا على تجربة التأليف في الكتاب المدرسي. أنا عام 77 أنا ما زلت في عام 7 8 وكنت محظوظ، كلفوني كنت في لجنة تأليف كتب كتاب مدرسي، للسنة الرابعة تعليم ثانوي. إلا نذكر أنه عدة شخصيات أدبية ثقافية علمية من البلاد كانت تهاتفنا باستمرار ترجو أن يدرس أولادها ما درسهم من شعر متنبي ومن شعر. يا رسول الله، راهو شعر متنبي لا تستقبله الثقافة استقبالا جامدا، استقبالها ينمو ويتطور، وهي تتفاعل مع القصائد تفاعلا متفاوتا باختلاف الأزمنة باختلاف المراحل. فهمت؟ لا، هم حريصون كأنهم إذ يدرس أولادهم ما درسوا سيحدث التطابق بين الشخصيات.
0: مشكلة كبيرة لهم،
2: وهذه واقع حقيقية. مش ونحدثك على تجربة ثانية. والله ضيعت الخيط، يعني نسيت الحاجة الثانية.
0: ميسيرش، احنا نحكيه في سياق معناه كيفاش الأستاذ ينجم يتطوع أسلوبه حسب متطلبات التلميذ والطالب وغيره. مش مشكلة،
2: اي ما بوم تونا
0: كنت فكرت في وسط اللقاءات نرجو نحكيه أكيد على النقطة.
2: أما سؤالك وجيه، معناها تقول لي هل بدرت أنا بإنجاز ما أدعو إليه، وهل كنت أملك حرية إنجاز ما أريد؟ شفت كيف هذا؟ أنا أعطيك مثال آخر. كان الكتاب المدرسي يتيح للمدرس تقريب ضعف الإمكانيات التي سيطبقها، يعني عنده 100 نص وقت اللي هو يدرس 50 نص بك. احنا نتقدم في الزمن وتقل مساحة الاختيار، حتى في نولى عنده 100، يعني 50 نص عنده كل 50 نص،
0: ومجبور أنه معناها يتعامل كان مع 50 نص هذو.
2: وكان الأسئلة هذيك الموضوع.
0: وهذا انتيجته شنو في رأيك؟
2: انتيجته انغلاق الفكر. إيه؟ يعني أنت عندما لا تعتبر الآخر كفأ قادر على أن يطرح أسئلة لم تنتبه إليها أنت، كيف ستتيح له بساعة حرية؟ هي كل شيء مربوط بنظرتنا إلى الآخر، كيف ننظر إلى الآخر؟ من هو الآخر؟ سي سا لا ديموكراسي، سي ان ريغار كون بورت فيغ لوتر، كيف تنظر إليه؟
0: واضح. والإقرار بالاختلاف، معناها
2: هذا هو
0: زمان قبل مش زمان توا، متطلبات أمس مش متطلبات اليوم.
2: هذا هو.
0: مساش نزيدو نحكيو على الجانب الإنساني،
2: نحكيو
0: خلنا نعرف الراجل اللي قدامي ساعة ونعرف المستمعين به.
2: مهلا.
0: أنت ساعة كبرت في السويسي ومن بعد جيت للمنستير بحكم خدمة الوالدة.
2: والدي فلاح في السواسي، مستيري أنا.
0: أي
2: مش ما بون يشرفني أن نكون بالسواسي. يعني مرة أشرفت على ماجستير على ابنية من السواسي.
0: أيوة.
2: بون مالوزمون كانت عندي ديما الفكرة كل التجمع السكاني اللي نعرفه أنا صغير. أوهو، قلت لي
0: تبدلت
2: وما عودش مشيت. أنا مشيش الحقيقة. لكن لا،
0: حتى الوقتيش قعدت في السويسي؟
2: لا تري جون
0: كمان، يعني مرحلة الدراسة الكل
2: سنة
0: في المنستير.
2: أولى سنة ثانية ابتدائي بس. أي سنة أولى سنة ثانية ابتدائي. السنة الثالثة ابتدائي درست أنا في المنستير، نذكر معلمي بتاع المنستير. معناته شوف، أنا تلميذ الهادي نعمان، تلميذ طيب الفقيه أحمد الله يرحمه. يعني كيف تشوف المعلم أديب الجو، يعني إحنا كنا نختار نصوصنا، إحنا كنا نطبع نصوصنا. إيه.
0: ذكراك مع الهادي نعمان، هذا العالم بطبيعة التربوي والتعليمي.
2: هو الهادي قريبي ساعة، هو خال ولد عمي، فهمتي؟ دونك من العائلة. لا، الهادي أولا شاعر فذ، أنا كتبت عنه ونظمت منذ 3 أو 4 سنوات ملتقى دعوت له نخبنا الجامعيين باسم الهادي نعمان، مش في أدب الهادي نعمان، يعني كان موضوع الملتقى الحلم في الأدب العربي الحديث، الحلم في الشعر وفي الكتابة الروائية. لا، الهادي نعمان رجل فذ، ممكن ظروف الحياة لم تعطه حظه،
0: علاش كيفاش؟
2: سلوك الإنسان كان سلوك الإنسان يحكم على انتشاره. إذا كنت لا تعرف كيف تسوق لنفسك لن يسوق لك أحد.
0: واضح جدا. أنت تلميذ الهادي النعمان، لكن نجم أقول زادة تلميذ الوالدة.
2: والتي كان ما كنتش نعرف اللي هي أمي، والله للسنة الثالثة ابتدائي وأنا ما لم انتبه إلى هذا. كانت تراقب دروس شقيقاتي ثم تراقب دروسي، هي حافظة كل الدروس اللي تدرست في البيت. فأنا حتى السنة الثالثة والمقتنعة للآلة الوالدة الله يرحمها معلمة شديدة حتى فين دخلت اللغة الفرنسوية
0: كم عشت نجم الوالد زادة ما كانش
2: لا الوالد ما يعرف شيء ما يقراش
0: الله يرحمه
2: فلاح
0: الله يرحمه الاثنين. وقتاش عرفت قيمة الكتاب والقراءة ميلا؟
2: أنا قيمة بون شوف المطالعة، المطالعة الشخصية مثلا أنا أذكر جيدا أني فرغت من جوجي زيدان وأنا في الخامسة ابتدائي. أتيت على كل ما كتبه من قصص تاريخية في ذلك الحين، فهمتي؟ ثم من بعد توجهت إلى طه حسين، إلى المنفلوطي اكتشفنا، فهمتي؟ لكن الكتاب تعرف قيمته في الجامعة، التعليم الثانوي، التعليم المدرسي، تعليم نظامي شديد لا يترك للمتعلم مساحة التفكير ومساحة الاختيار ومساحة التجاوز، فهمني؟ يعني لست أدري هل المدرسة تؤهل في تلك المرحلة أم تسطح التفكير. يبدو أنها أحيانا تقع في التسطيح أكثر مما تنجز التأهيل. وأنا لست مختصا في هذه المسائل، ولكن أعتبر أن هذه المسائل حقيقة بالمراجعة والتفكير.
0: هنفتح أقواس معاك والناس اللي يسمعوا فينا أكيد لهم حرية التعليق على الكلام اللي أنت قاعد تقول فيه. أستاذنا، درجت في التعليم كأستاذ عربية في المعاهد الثانوية، الأستاذ تعليم عالي، قديش بقات ساعة الرحلة في المعهد الثانوية؟
2: 15 عام. في 15 عام درست الفرنسوية أيضا.
0: أيوة.
2: لي أولا لأني أنا محرز على الشهادة التكميلية في اللغة والأداب الأجنبية. ثم معناها ممكن أنت نقلتك من معهد المعهد تقتضي أن تغير جدول أوقاتك. كان فما اكتظاظ في فريق العربية. عندما التحقت بمعهد الفتيات بالمنستير كان من الضروري أن أجرب الكتاب المدرسي الذي كنت مشاركا فيه، فأعطوني سنة رابعة حتى أجرب الكتاب، ولكن بقية توقيتي كان في اللغة الفرنسية.
0: اللغة الفرنسية
2: سنة أولى وسنة ثانية فرنسوية.
0: شنو اللي خليك تاخذ الخطوة باش تكمل من بعد قرايتك وتكون أستاذ تعليم عالي؟
2: والله تلمذتي وشو يعني أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، ثقتهم شجعتني. هي احنا نقوله بمثل في الدرجة يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلمذتك هم اللي يردوا عليك، هم اللي يتجاوزوك. أنت عندما تدخل يوما إلى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الأسئلة، ستشعر بحاجتك إلى مواصلة التعلم. أنا كنت وكانت الإدارة متعاونة في هذايا، كنت أشترط على إدارة معهد الفتيات المنستير مع السنة السابعة تعطيني سنة أولى. مع السنة السابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى. كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يردوه في أذهانهم لما يخطر على بال كل
0: ما تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
2: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة، فما المعرفة اللي أنت تتطلع إليها وفما المعرفة الأساسية التي لا بد منها، وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجكاية.
0: مش سهل أن أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
2: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكائي ممكن أعجبهم الناس. أنا خواف لأني أقدر العواقب، وبكي لأني حساس.
0: شنو آخر موقف بكيك سامحني؟
2: والله ساعات حتى كي تغش علي بنتي.
0: شكون إقبالة؟
2: أي إقبال ولا غير إقبال.
0: أنا هي أكثر واحدة تغش عليك. زميلتي في الدراسة؟
2: أي. لا أختها. زميلتي أنا.
0: تحية كبيرة ليهم الاثنين، ربي يفضلهم أكيد. جيك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما، مثل لمزة متاعك أنت، وقلت ليه توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي باش نكمل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الديكليك هكا؟
2: لا، ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنطاق البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال، هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفت؟ فأنت في حاجة إلى نظرية، وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم، وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة. أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
0: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ونمر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه. شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه جاوزك في المعرفة؟
2: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي فدوى، قال: وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالون، يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها. قال: وربما كان الفرع أطيب من الأصل. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا، فما قيمة مجهوداتنا؟
0: محلية كلمك أستاذ أحمد الحزم. الحوار معك في الوقت ذي يخذنا لمؤسسة عريقة، واللي هي مؤسسة كلية الأدب بسوسة. أنت من المؤسسين لكلية الأدب بسوسة، شنو ربما تستحضر من المرحلة هذيك، مرحلة التأسيس؟
2: والله مرحلة التأسيس أولا نستحضر الثقة الكبيرة اللي أعطاها لنا في المرحلة هذيك رئيس جامعة سوسة المرحوم شادي بوزاكور، الأستاذ شادي بوزاكور، أستاذ في الطب هو. يعني هو التأسيس، كلمة تأسيس نحن نستعملها في تجاوز كبير.
0: كيفاش؟
2: في تسامح كبير. لأن التأسيس يطلب تشاور، يطلب توافق واختيارات. الحقيقة المؤسسات التي تم تأسيسها، التي حضرت تأسيسها، مثل كلية القيروان وكلية الدفسوسة، هي مؤسسات قررت الإدارة إحداثها وعاهدت إلى جمع إلى فريق من الأساتذة بتسييرها، حيث أنا لم أشارك في اختيار وجهة التأسيس، le profil de la fac، كيف ستكون الأفق الذي تتطلع إليه، الأفق المعرفي، الأفق الثقافي. هذه أحيانا اختيارات سياسية. هي رجال التعليم احنا كنا حرفيين، ولا سيما اننا كنا في مقتبل حياتنا الجامعية. يعني انا في القيروان جيت اسيستان، في سوسة ديبوتي متر اسيستان، اسيستان متر اسيستان كوليج بي. شو وصلتك انت بالاختيارات هذه؟
0: يعني حضوركم كان سوري حسب ما نفهم؟
2: لا مش سوري، احنا اللي عملنا كل شيء.
0: ايه
2: لكن مش احنا اللي اخترنا.
0: خنف.
2: يعني كلية سوسة كانت كيما كانت كلية القيروان، وكلية القيروان كانت كيما كانت كلية سعفري. كل فريق جديد يتكفل لتسيير مؤسسة حديثة يعيد إنتاج رسم سابق.
0: واضح، فمش جديد، كوبي كونفورم.
2: كوبي كونفورم. ولا واحد قال لنا غلطين.
0: ولا واحد حاجة جديدة.
2: ولا واحد أيقظ فينا رغبة في التجديد.
0: واضح. أنت نرجع نقول رغم هذية من مؤسسي كلية الأداب بسوسة، أنت أيضا مؤسس
2: للقسم.
0: قسم العربية في نعم. كلية الأداب بسوسة بعجالة ربما قوس في علاقة بالقسم، علاش تم إحداثه في أنا سياق؟
2: والله
0: هذه وقتها تسمى فكرة جديدة؟
2: لا فما لا، وقع صراع كبير على تأسيس كلية سوسة. صراع اجتماعي.
0: كيفاش؟
2: لأنه احنا كنا في كلية القيروان وأغلبنا نتنقل، ومدن المهدية وسوسة والمنستير كانت في حاجة إلى كلية أداب، لأن الأقسام نهائية، وقمنا بإحنا قمنا بدراسة وقدمنا عريضة للوزير وقت السيد تيجاني شيلي تقريبا، قدمنا عريضة وفيها الدراسة هذه. يعني أليبوك نظن فما 86 سابعة أداب في هذه الولايات الثلاثة. كيف تشوف عدد التلاميذ الذين يتخرجون بشهادة البكالوريا كل سنة، يعني هم معناها كافين وزيادة لتزويد كلية بما تحتاجه من عدد طلاب سنويا في الأداب. لأنه الطلاب هذوما 86 قسم ما فيش يمشوا كلية حقوق وكلية أداب، دونك كلية أداب معناها تأسيس كلية كان أمر يحتمه الوضع، عدد الطلاب. وإحنا جهدنا جهاد عنيفة في هذا، يعني ما تخيلش التعب اللي تعبناه، السعى الزايدة والصدقات اللي ساعدتنا زملائنا يجونا من صفاقس، من تونس، من الجهات كل يساعدوا فينا على دوس.
0: أعطيت برشا لكلية الأداب بسوسة وللتعليم العالي وللأبحاث، في المقابل اللي أعطيته جهد ووقت واجتهاد وأبحاث رجع لك ما حبيت؟
2: والله أكثر. أي لأنه شوف أنا أستاذ محبوب
0: الحمد لله.
2: شفت كيفاش؟ ونقول هذا وأنا رأسي مرفوع. أنا أستاذ يقوله صعيب، يقولوا اللي يحبوا، والطلبة كل يحبوني، والتلامذة كل يحبوني، تو إلي 4 عام جاتني أستاذة هي دكتورة وكتبت الرواية قالت عندي 82 قالت لي نحبك تقدم لي روايتي. أوكي قلت لها بعثت لي رواية نتاعها قريتها قدمتها. اللي تفاجأت أنه toute la promotion du lycée de jeunes filles de 82 était présente. Ou séance prévue pour 2 heures s'est prolongée 4 heures. لين مديرت المسؤولة على تنظيم قالت لي أنا برمجت 2 ساعة توقعنا شيخ قلت لها الغلب.
0: هذا دليل على المحبة أكيد والاحترام وذي حاجة ما تنجم كان تفرح الإنسان عطاه برشا أكيد. أنا علاش سألتك السؤال هذية؟ لأنه نعرف أنه خروجك للسعودية ما هوش قرار كان مبني ربما على البرشة وفاة من ناس عطيتهم ومؤسسات عطيتها وكل خاصة كلية الأدب بسوس.
2: هو مو أشوف التعليم العالي فيه وجهات نظر مختلفة فيه وجهات نظر مختلفة وأحيانا أنا عندما انتسبت إلى كلية أدب سوسة لم يكن لي أي تطلع في التسيير ولا مفكر يوما في ذلك. معناها عادي أني نقوم نقدم دروسي لكن في مرحلة التف حولي جمع من الزملاء ودعوني إلى أن أرشح قائمة للمجلس العلمي وللفوز بالعمادة ففعلت استجابة لهم وضعنا تصور لتسيير كلية. ما اندهشت له أن بعضهم اعتذر وتخلى عن الانتساب إلى المجموعة بتعلتي أن ترقية تنتظره ولا يريد أن يكون في مواجهة فريق ما من الفرق المنتمية إلى لجان الارتقاء.
0: خذلوك معنيها في الأخ
2: يعني توا أخي أنت متعرفش للارتقاء للتعليم العالي يتطلب مواجهة ويتطلب كفاءة علمية يجب يكون مسالم على الناس كل بشرقيوك. عندما رأيت هذا التصرف وكنت قد جعلت طلبي للتدريس أودعته لصديقي في السعودية فهتفته قلت له غدا تتوجه إلى الجامعة وتودع مطلبي بإدارة الجامعة.
0: ومن 3 سنين 13 سنة
2: 13 سنة لا حد ما عادش نجم نرجع من هذيك لأنه الحقيقة لقيت حظوة كبيرة
0: نحكيه على جامعة الملك سعود.
2: الملك سعود بالرياض مدينة الرياض.
0: المرحلة هذيك شنو أضافت لك إنسانيا وأكاديميا أستاذ؟
2: أضافت لي أولا إنسانيا أنا خرجت من المنستير ومن سوسة أستاذ ناجح. عندما ذهبت إلى السعودية وجدت أن الزملاء الذين ينتسبون إلى الجامعة كلهم من صنفي وأفضل مني. فأول ما تعلمت التواضع. يعني سألوني قالوا لي شكون لقيتك قلت لهم je n'ai rencontré que des مارادونا. والله العظيم ما شاء الله عليهم. هي وهي سعودية معناها تنتخب الذين تتعاقد معهم. فرجالات مصر أنا تتلمذت على كتبهم.
0: كيف ما؟
2: كما البهبيتي كيف معناها هذوما
0: كنت تسمع بهم لين وليت تتعامل معهم معناها بشكل مباشر.
2: تتعامل معهم معايا معناها سي بكار معناها مش توفيق بكار

0: المشروع العمل اللي يطلب كان الإنجاز.
1: كل شيء متوفر، كل شيء متوفر. اللي كيفك في مجال التعليم والبحث وهالاجتهاد هذا الكل في مرحلة تقاعد، كيف تتعامل مع المرحلة هذه يا سمحنا؟
0: أنا ما تقاعدتش. أنا قالوا لي ما عادش تقاعد، قلت لهم أوكي، ولكن أنا نكتب. أنا ترجمت كتاب كملته وعملناه وقدموا النشر، أنا قاعد نترجم في كتاب ثاني. وقلت له مكة على سبيل الفلك والتحدي وسينالوا الجائزة أيضا.
1: هذا اللي نال الجائزة مؤخرا؟
0: لا لا، الكتاب الجديد سينالوا الجائزة.
1: رغم أنه ما يعنيكش التتويج والجوائز.
0: لا لا لا لا لا، أنا شو أنا قبل ما نمشي للسعودية كنت مرواد المقهى، كنت نحب نلعب الرمي والبلوت، قبل كنت نلعب الشطرنج. لا لا، أنا في مكتبي يعني ضرورة 6-7 ساعات عمل يوميا. فهمت؟ والنهار اللي ما نكتبش فيه صفحة نتجن.
1: لطف عليك. شنو اللي نجم يخليك تتخلى عن القلم نهار من نهارات؟
0: أنا ما عادش نشوف.
1: اسم الله عليك.
0: والله
1: مزت
0: أنا أنا مازلت مريض، خذيت أنزوناء أوفتالميك، يعني الزوناك اللي يقولوا العنقود، جاني في عيني.
1: اسم الله عليك.
0: أي معنى عذبني، عذبني عذاب أليم جدا. وأنا توصلت تريتمون نورولوجيك لأنه ما عادش نتحمل الألام اللي عملها لي زونا في عيني وفي راسي. دونك جو سوي سو تريتمون نورولوجيك.
1: خير شوية؟
0: خير بيش
1: الحمد لله.
0: خير بيش
1: إن شاء الله خير.
0: يعني أنا بداني المرض لو 2 مي جو سوي اون كونفاليسونس تو.
1: لاباس ان شاء الله.
0: معناها تشوف انه واحد في كل لحظه ينجم يقالوا شيء يعطلوا يقعدوا ما حدش يخدم.
1: اقدار ربي ان شاء الله. ربي يعطينا كل شيء بلطفه. انت المتوج في بجائزه في الترجمه. تقول لي راني علاقتي بالترجمه جات صدفه وانا نتعامل معاها كهاوي. ما عادش برشا وقت معاك راه صدقني، تو هزيت عينيا للمونجيلا وفي الوقت في بالك ما ميسيرش كيف دقائق الهاوي واللي تخلي المجال صدفه، شنو الحكايه؟
0: والله بون، انا ترجمت ونشرت فصل بطلب من صديق، اذا هي هوايه وليست رضاء لصديق. ترجمت له فصل من كتاب أغداش سور لا ريبيتيسيون، فهمتني، من شابيتر من تيز الدكتوراه، فهمتني. وتوا صديقي اهداني كتابه في السيره الذاتيه. الكتاب رائع وفائز بجائزه في الفرنسيه. لا تو الناس يتذكروا جائزتي انا في الترجمه وينساوا انه جائزتي انا جات في اطار التحدي اللطيف لصديقي. قلت له كتابك ماخذ جائزه فرنسويه، تو نعطيه جائزه في العربيه زاد، لانه هو الكتاب القوي، حافظ له انت على مستواه،
1: كون امين عليه،
0: كون امين عليه. فهمتني؟ هذه الامانه في الترجمه، مش حافظ له على كلام صاحبه كما هو تردويري تغيري، نو فهمتني،
1: تردويري تغير.
0: لا، الامانه هي الامانه الذاتيه، مش المحافظه على معاني الكتاب كما كانت لغتي الاصليه. الكتاب المترجم ينبغي أن يكسب النص الأصلي قيمة مضافة، وإلا فلا معنى لترجمته. إذا لم تحقق الترجمة قيمة مضافة فما الداعي إليها؟
1: المترجم يعطي من روحه معناها؟
0: نعم نعم، وإن لم يفعل فليبحث عن منحة آخر في العمل.
1: لازم نعودوا حصة أخرى في علاقة بموضوع الترجمة.
0: ممكن
1: ان شاء الله، ممكن نقولوا ان شاء الله. نجم يجي نهار ونقراوا لك روايه انت اللي تعرفت ربما في الكتابات النقديه، الصدفه حملتك للترجمه، لكن ترجم الصدفه تهزك نهار من نهارات للروايه.
0: ممكن لاني لا ارفض شيء.
1: على كل الحوار ذو شجون، وانا افتح لي الشاي باش نعمل جزء ثاني لملا.
0: مرحبا،
1: نفتحوا أقواس أخرين في علاقة بالأستاذ الدكتور أحمد الحيزم اللي كان لي شرف لقاء اليوم ومعرفت شوية من الجوانب الإنسانية والأكاديمية. نشكرك برشا على الحضور، ربي متعك بالصحة خاصة، وإن شاء الله ديما

0: نقرأ لك ونستمتع بكل كتاباتك في كل القول وحنا الاختصاصات من كتابات نقدية من ترجمة لما لا حتى الرواية. نشكرك برشا، كل التوفيق ليك، إلى اللقاء، نواصل معكم بعد شوية، تلتحق بنا مالك عمار في الجزء الثاني من لقاء مفتوح.
1: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة 9 للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم بمقر وزارة بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقد نوه وزير الدفاع بعلاقات الصداقة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عبر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري بين تونس وأمريكا، خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030. من جهته أشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بالتعاون العسكري بين تونس وأمريكا، وقال أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية العسكرية للجيش التونسي وتطوير قدراته العملياتية. يذكر أن الجيش التونسي هو حليف استراتيجي لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وأن التسليح التونسي على عكس أغلب الدول العربية ليس من الصين ودول أوروبا الشرقية، بل هو بسلاح أمريكي. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في البكالوريا. وقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جهة أخرى أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها ماديا. توج الديوان الوطني للسياحة التونسية بالشراكة مع سفارة تونس بسيول عاصمة كوريا الجنوبية بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لمجانح عرض خلال فعاليات معرض سيول في كوريا الجنوبية للسياحة والسفر 2026، والذي احتضنته كوريا من 4 إلى 7 جوان. وغير بعيد عن كوريا في اليابان، في اليابان أكبر قناة تلفزية يابانية فوجي تي في ستقدم برنامجا خاصا طوله أكثر من 3 ساعات سيسلط الضوء على تونس، وذلك هذا اليوم انطلاقا من الساعة 6:48 مساء بتوقيت اليابان، أي الساعة 11 ليلا و48 تقريبا منتصف الليل بتوقيت تونس. البرنامج سيتحدث عن تونس من كل الجوانب، وسي يقدم أيضا فكرة عن كرة القدم التونسية استعدادا لمقابلة تونس واليابان، وهي المقابلة عدد 1000 منذ انطلاق كأس العالم. هذا وقد وصل وفد الفريق القومي التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب التونسي لحسن حظه سيقيم 100% في مكسيكو في مدينة مونتيري المكسيكية، ولأن هناك مشاكل كبيرة في الدخول والتأشيرات للولايات المتحدة الأمريكية، لكن تونس تقريبا ستلعب كأس العالم في المكسيك. الطقس هذه الليلة فيه خلايا رعدية في بعض المناطق الغربية خلال الليل، وهذه الخلايا قد تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 21 و 25 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 26 درجة في المناطق الداخلية والجنوب. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي، وعلاش لا يفوز بكأس العالم. لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد، وغادي واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط قراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم في الزمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي. سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة، واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات ما غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورقص فر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا.
1: دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي.
5: لقاء مفتوح.

0: لقاء مفتوح.
1: كيف ما العادة في لقاءنا المفتوح تحضر معنا الدكتورة الأستاذة الجامعية والكاتبة المختصة في الحقيقة عدة مجالات من خلال كتاباتها، كأستاذة جامعية في الاقتصاد والتصرف اختصاص بعث المشاريع وتطوير المهارات الذاتية. دكتورة سونس خليفة، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.
1: فما برشا ناس ولاو يخافوا منها النقطة هذه، يقول لك أنا وليت ما عنديش حرية، وليت التكنولوجيا مسيطرة عليا، متحكمة فيا زيدا بشكل أو بآخر.
2: صحيح.
1: أنا برشا مكشوف وليت قدام التكنولوجيا.
2: صحيح. Et c'est pour ça برشا ناس يقول لك l'IA est en train de programmer les gens etc.
1: هذا هو.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester objectif. أنا مع كونك تعطيه المعلومات، أنا بنتي وولدي يستعملوا لي زيا، نقول لها بنتي أعطيه المعلومات داكور، هي مثلا عمناه الباك، نقول لها أعطيه المعلومات أنت شنو تقرأ بالضبط، وهذا عمناه، وهي مثلا تحب تقرأ دونك هو يعرف اللي هي تحب جابوني وتكلم جابوني وتحب الديسان، هذا ما الكل وبرش حاجات أخرين والجيتار ودرشنو والأسوسيسيون متاحة. دونك هو كي تسألوا يجيب لها معلومات ويجيب لها مثلا دي زوبورتونيتي نتاع دي ستاج ولا نتاع دي انسكريبسيون في الفاك، ولا يجيب لها اكثر معلومات اللي تتلائم وتخدم الكونتكست هذاك. لو بلوس امبورطون سي دو ريستي اوبجيكتيف اي تو بو دوموندي دو فاصون اوبجيكتيف، سيتادير تقول له امشي اعمل لي ديب سيرش ريشيرش ابروفوندي باش تجاوبني على الموضوع هذا، فهمت؟ اللي ما فيش معناتها افكار ولا ايديولوجيا كما بكري،
1: فيش شخصنا تحكي لي، خش هاك تحكي لي على لينكدين مثلا ولا حاجه عباره هكا،
2: تقول له جيب لي المعلومات دو مانيير سيانتيفيك،
1: تقول اني باش تعطيه المعلومات هكا، ما يعتمد معناه باش واحد يعطي سي في نتاعو ولا، فهمت؟
2: اي
1: فمش
2: ايه.
1: عاطفه
2: فمش عاطفه،
1: ايه
2: مش عاطفه، وتحاول تديريجيه دو مانيير اوبجيكتيف. مثلا قلت لك انت مثلا ايتوديون تقرا بزنس وتحب تعمل حاجه في الكوزميتيك ناتوريل وما تعرفش منين تبدا ولا شنو يزمك تعمل وكذا، تحلو السيد جيميني ولا غيره وتقول له راني كذا، راني ايتوديون نقرا مثلا سيونس ايكونوميك ولا كذا، جو سوي تري باسيوني بار تو سكي كوزميتيك ناتوريل نوتامون لي كريم هيدراتونت ولا نوتامون لي جيل غوماج ولا نوتامون لي سوان شوفو ولا بار اكزامبل مثلا شعري انا خفيف، شعري انا مجعد برشا، شعري انا كذا، وجو مانتيريس للموضوع هذا، ماذا بيا مثلا نلقى أكثر معلومات على الشعر المجعد كيفاش نردوه أبلاتي ولا العكس كيفاش نردوه كيرفي، يقولوا له تقول له دونك تجمش تعمل لي ريشيرش ابروفوندي، تنزل على هذيك ريشيرش ابروفوندي، راني انا جو فو لونسي ان بروجي ان سمول بيزنس دون سو دومين وين، لازمك تقول له وين مثلا، تقول له انت اون تونيزي مي نحل قوس، لازمك تعرف اللي هو مش في نجم يجيب لك برشا معلومات من تونس اذا ما فماش برشا معلومات في الباز دو دوني على تونس. دونك انت كي تقول له مثلا سور لو مارشي فرانكوفون خير، خاطر انت دو توت فاصون تبيع في حاجه على الانترنت تنجم تبيع للناس الكل، فهمت؟ لكن tu vas te positionner من الاول فانا مارشي، اذا تطلب منه مثلا اون ايتود دو مارشي تونيزيان سين يا با دو دوني سور انترنت
1: مش عطيك نتيجه كبيره،
2: فهمت؟ دونك لازمك تكون اوبجيكتيف وتحاول تاخذ المعلومات اللي تصلح لك اكثر، تقول له دونك اعمل لي ريشيرش، قول لي شكون هم لي كونكورون، شكون هم لي زوبيراتور سور بلاس، الناس شنو تحب تشري، شنو يقولوا الناس في لي فورام، شنو هما لي برودوي اللي مطلوبين اكثر، شنو هما الماكينات اللي لازمني نشريهم ولا لي زانغريديون اللي لازمني نشريهم باش نعمل سو جونغ دو بروجي. راو إلي كابابل دو ريزوني اون 10 مينوت، البارح مثلا 10 مينوت عمل اناليز، قال لي ها ويعطيك البلان تاع الاناليز نتاعو قبل ما يبدا، قال لي فوالا جو في فير اون اناليز دابور سور لي كونكورون انسويت سور لي برودوي انسويت سور لو ماتيريال انسويت نا نا نا نا نا، فوزيت داكور ولا فو فولي موديفيي كلكو شوز، تنجم انت تو موديفيي كلكو شوز، تقول له مثلا جو فو فوكاليزي سور لو ماتيريال ديجا يوتيليزي كي اي موان شير، مثلا مش تشري ماكينه تخلط بها لي برودوي نتاعك، تقولوا مثلا ركز لي في الماتيريال اللي نجم نشريه من تونس، ما نعرفش قولوا انا ما نعرفش نجم نشري من تونس ماتيريال مستعمل ولا لا ومنين، جيب كل شيء، عمل اناليز قال لي هاهم 36 سيت ويب، ريت في 10 دقائق عمل اناليز على 36 ليان سيت ويب كو سوا دي فوروم ولا دي سيت دو كونكورون دو فونت دو برودوي. يعني انا كبشر ما كنت ديما تقول لي هو اذكى منا، بيان سور اذكى منا. انا كان انا باش نعمل اناليز على 36 سيت ويب قداش يلزمني وقت؟
1: برشا وقت، برشا وقت.
2: عملي لك في دراج اون فيت انت يلزمك برشا وقت باش تقراها.
1: تحب لها وقت، اذا كان حبيت تعتمد على شخص اخر تحب لك فلوس زاده
2: بالطبيعه. علاش توا معناتها لي ميتيي نتاع الاناليز دو مارشي والكونسلتينغ وكل
1: مهدينا
2: بالطبيعه اون فيت هما اللي مازالوا يخدموا ولاو يخدموا بالليا، معناها الخدمه اللي يخدمها في شهر توا يخدمها في درج. فهمت؟ يخدمها في درج قبل اللي بيحب ملاين اتود دو مارشي. توا اذا جي كليون اللي هو ما يعرف جيميني يشريها من عنده بملاين وخدمها بدرج. بون جيكزاجير درج بيان سور خاطر بعد فو فير دي تابلو اي تو، مي جيميني il fait tout راه هو وغيره، معناها يعمل لك يخرج لك البي دي اف ولي تابلو وكل شيء. فهمت؟ اي ان فيت ليتوديونت هذه اكزامبل اللي نحكيو عليها يلزمها برشا وقت توا باش تقرا، ودايور تنجم تعمل لك الرابور هذاك تنزل على الواحد تقول له اقرا لي، يقرا لها بالفرنسي. تنجم تمشي زاده تاخذ باراغراف صغير هو بيدو جيميني ولا جي بي تي تقول له بوتو ريزومي اي ميكسبليكي سا افيك دي مو سامبل. فهمت؟ خاطر باش يعطيك اون فري اناليز اتود دو مارشي دو سبيسياليست
1: وفيابل.
2: بيان سور فيابل سيت سا فو دير كوا فيابل سيت ادير كي لا رامني لي انفورماسيون كي لا تروفي سور انترنيت. فهمت؟ وانت حتى وبيربلكسيتي خير برش خاطر يعطيك لي ريسورس. فهمت؟ دونك انت tu peux faire une recherche sur plein d'IA، تنجم تعمل une recherche sur une centaine de ressources. راه فهمت؟ دايور نجم نحلو قوس، سي كوم سا كو سو باس لا ريشيرش سيانتيفيك اكطويلمون. فما ديبا كبير، معناها قال لك لا ريشيرش سيانتيفيك الكل ولات رياليزي بار ايا.
1: اللي كان الواحد يعمل لك البيبليوغرافي ويقرا ويتنقل ويحل كتب ودي زارتيكل وغيره وغيره.
2: اي سي لو كا.
1: هذه باهيه ولا خايبه؟
2: اغلبيه الناس تقول لك خايب، انا نقول لك باهيه.
1: كيفاش؟
2: كما يقول
1: محمد، علاش ما يقولوا علاش
2: يفرجوا في محمد جودت في اليوتيوب
1: المناصرين محمد جودت. علاش اللي راها خايبه يقول خايبه وعلاش انت تراها باهيه؟
2: اش فسر لك حاجه. احنا بصفه عامه مبرمجين على منطق الكنترول، نرد بالي نعس عليك نشوفك تسرقش ولا تفسكيش. المنظومة التعليمية بكلها مبنية على فكرة يزمني الراقب انت حفظ درسك ولا عملت تمرينك ولا جاوبت على الامتحان، شفتك الهيلمين الكبير اللي تعمل في الامتحانات وغزر قدامك وتغزرش لي بحذيك. فريمون الهدف متاع المايند سيت الكل كونك انت تنجز المطلوب وحدك وما تنقلش. الهدف هو الكنترول. Dans les pays anglophones, c'est pas du tout ça. L'هدف c'est la création. Qu'est-ce que tu es capable de créer? هيك علاش في خاطر احنا توا لا بوليميك دو لا ريشيرش سيانتيفيك احنا اللي عندنا في تونس هي بدا في فرنسا. احنا رانا نتبع في فرنسا في الخايب الكل. فهمت؟ خاطر حتى المايند سيت نتاع النظام التعليمي نتاعنا هو المايند سيت الفرنساوي اللي خليني نحل القوس. عندنا وقت
1: شوي شوية وبعد إذا كان ثم حاجة نقولوها الأسبوع المقبل إن شاء الله.
2: المايند سيت متاع سيستيم إدوكاتيف فرنسي راهو إل رومونت على نابوليون. إل فو سانفورمي تروفي لي بونز انفورماسيون. سويسرا اللي هي سويسرا كل محافظة تقرأ على الكونتكست جيوغرافيك متاعها، الاقتصاد متاعها، الكندا كيف كيف، أمريكا كيف كيف، دول متقدمة الكل، ألمانيا الكل. فرنسا اللي هي كانت امبرياليه تحت نابليون اللي هي استعمرت برشا بلدان خاطرها تحب تنشر الثقافه الفرنسويه وكذا، جاء نابليون قال اسمع لازم الناس الكل في فرنسا واوتخمير خاطر عندهم برشا مستعمرات راه فهمت في المحيط الهادي وفي افريقيا
1: افريقيا الكل،
2: قال باش نسيطروا على الناس الكل هذوما وباش نزرقوا لهم الثقافه الفرنسويه لازم نقريهم الكل كيف كيف ولازمهم يعديوا لكل امتحانات كيف كيف وفرد وقت. Il faut comprendre d'où vient ce mindset. En comparaison, par exemple, avec l'Allemagne, la Suisse, d'autres pays qui n'ont pas ce passé impérialiste. Imperiali, femta. دونك هيك علاش قاعده الفكره هذه نتاع لازم الناس كل تقرا كيف كيف، ولازمني نكونتروليك انت حفظت بالضبط اللي انت الحاجه اللي انا طلبتها منك وجاوبت وحدك ولا، على خاطر هذه المنظومه الصناعيه نتاع الخدام في المعمل اللي لازمني نكونتروليه يخرج 10 جينات في النهار وما يحكيش مع اللي بحذاه ويخيط بالضبط بالطريقه اللي انا قلت له عليها. تفهم فيا؟ انا الخدام اللي في المعمل ما حاجتش بيه بشي خم ولا بشي يعطي رايه ولا يقول لي لا ولا ماذا بينا ما نخيطوش هكا ماذا بينا نخيطو هكا،
1: حاجتي بيه ماكينه
2: بنو. انا عندي كونترا باش نصدر 1000 جين ولا قداش نحب الخياطه هكا الخياطه هكا. دونك النظام التعليمي الكل من الثوره الصناعيه وكما قلت لك من بونابارت لازم يقرا الحاجات اللي انا قلت له عليهم ويكتبهم لي في الامتحان.
1: فهموا ساكت
2: فهموا ساكت. تعرف انا نتفكر حتى في الدكتوراه في الديسكوسيون يقول لك انت شكونك تعطي رايك دكتوراه يا رسول الله انت سيت مايند سيت، يقول لك انت فاش قام تعطي رايك مي جو سوي لا بوركوا الوغ جو سوي لا باش نحفظ حاجات ونحطهم لك كيما انت ونعاود انت شنو قلت لي في الكلاس سي مالوغور. وذاك علاش الدول المتخلفه متخلفه والدول المتقدمه متقدمه. بريف علاش مره اخرى اتس ا مايند سيت.
1: ان شاء الله للحوار بقيه وللاقواس بقيه. وديما معك لقانا دكتوره سندس خليفه في اذاعه المنستير. شكرا لك على الحضور، ان شاء الله في لقاءات جايين.
0: حياتنا مع الذكاء الاصطناعي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاء مفتوح.

0: لقاء مفتوح. لقاء مفتوح مع ألفة الجمالي،
1: مع هيثم الناس، ومع ملك عمار. بعد شوية
2: وجهة نظر.
1: ملك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا ألفة، مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين الكل. كالعادة مساء كل ليلة تسنين نتلاقاو
1: الأحداث مع وجهات النظر،
3: مع وجهات النظر،
1: ومع العالم بالحامل والمحمول، والمحمول وجهات نظر بالجملة
3: وتبارك الله كل أسبوع نعيشوا العديد من الأحداث، وإحنا على وقع مواصلة امتحان البكالوريا بين ظفرين. بربي هو امتحان ماهوش مناظرة، راو خطر البعض يقول لك المناظرة تكون اختيارية والامتحان هي إجبارية. دونك نقولوا امتحان البكالوريا هذايا بين قوسين.
1: والله لا عمري سمعت هالملاحظه ذي، كان منك انت.
3: اي خاطر فما فرق، معناها فوالا امتحان راهو اجباري، معناها الناس الكل تعدي مناظره كيما مناظره السيزيام اللي هي تكون اختياريه بالنسبه ولا او النوفيام. غدوه ان شاء الله تتواصل امتحان البكالوريا، غدوه زاد مع ماده اساسيه نهار الاثنين. احنا كنا في الاسبوع الفار تحكينا على الغش في امتحان البكالوريا، واعطينا وباللي تصورنا الفه عطينا وقلنا ليكيت هذيك حاجة عادية، قلنا الساعات، قلنا المرايات بالكاميرا، ما كناش نتصوردوا بالأبواق ويبيعوا في البطاطا ويعديوا في المعلومات. معناها هذه الطرفة ما نعرفش
1: ليش طرفة ولا يتأسف
3: ليه، معناها قديش جيتهم ساعات تطلق على السذاجة زيدة راهي تو انت معناها امتحان وناس تعسوا أمني دور وجي انت بوق فاش قاعد وقديش باش نجم تعدي معناها من معلومات. هذا اختبار ديتايي معناها يري في الرياضيات على ما أظن. أيضا اليوم إطلاق سراح تلامذة اللي في ولاية سليانة على ما أظن إطلاق، لكن مع تواصل التتبعات الإدارية والتحقيق زادة الحقيقة هي مواقف مختلفة. أني نرى تلامذة صحيح أخطأوا، أما باش نحطوهم في إيقاف في السجون مع المجرمين وغيره في وضعية الحقيقة نخاف زادة تلميذ، إحنا نحاولوا باش نصلحوه يتعاقب إداريا. هو ديجاك العقاب ذاك النفسي كونه يحرم من الامتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات وغيره، هذه ديجا عقاب معناها مستقبله أصبح في الميزان. خلي ما أنت باش تحكم عليه جزائيا، هذه صعيبة شوية. أنا رأيي الشخصي معناها وتحمل مسؤوليتي، أنا ضد الحقيقة تلامذة حتى ولو كانت الغش، أنا نعاقبه إداريا، نعاقبه ما يتجوزش، يحرم من امتحان البكالوريا، أما باش نقذيله على مستقبله يولي معناها كما نقوله في السجون ومجرم وخارج سجون، هذايا الحقيقة. لأنه البكالوريا صحيح هي مفتاح المستقبل، لكن ماهيش كل شيء. تلامذة اللي ما تنجحش زادة في الباك فما تكوين مهني، فما يكون عنده براعات في أمور أدوية أخرى، زادة ما نسكروش عليه الحياة. تعاقب 5 سنوات ينجم يتجه للتكوين المهني، ينجم ما نقضيوش على مستقبله ومستقبل عائلات في جرته، لأنه 9 تلامذة ذملة مثلا اللي في الولاية هذية ينجم يكون البعض كروا عليه، معناها تبع تتبيع، ينجم يكون لولية ما في رانا راعي وراو ساعات الولي نجم يكون ولده نساق في الطيار متاع الغش هذا وهو ما في علموش. نحن مع المحاسبة
1: ما في بالهمش
3: أكيد احنا مع المحاسبة، أما المحاسبة حسب الوضعية وحسب الظروف وحسب السن زادة. ما ننساوش اللي زادة سن تلميذ في البكالوريا يعتبر مازال مراهق، زادة مازال عودو تري، إذا أني باش ندخله من طول السجون وتكون زادة سنوات معناها هذا زادة ينجم باللي يكون تلميذ في مقاعد دراسة. والمواقف تختلف راه ربما فما
1: تبعت انت برشا مواقف
3: اللي تكون ضد اللي نقول فيه
1: الحكم الجزائي
3: مع الحكم الجزائي.
1: تعرف انه ثم شكون طالب بتجريم معناها
3: تجريم الغش في البكالوريا، تجريم اذا كان يكون مثلا رجل من رجالات التربيه اكيد هذاك تجريم باش يمشي جزائي. اما مع التلامذه اتمنى ان تكون العقوبات هي ديجا موجوده، معناها الوزاره ما يعديش الامتحان لمده 5 سنوات كذا كذا، معناها فما عقوبات بديله بالضبط، عقوبات بديله باش اموات التلميذ يمشي يتوجه الى ربما طرق اخرى، فما تكوين، فما صنعة، فما غيره. ما نكونوش منهم زادة مجرم صغير معناه المستقبل، مستقبله كل نحطموه لأنه اللي عدى سنوات سجن كيفاش باش يخرج للمجتمع.
1: خلنا نعملوا عبرة لمن يعتبر
3: العبرة هذي شيء متكرر إيه؟ يا ألفة هذي الغش عمال وين يتطور، وسائل الغش عمال وين تتطور، وهنا نشوفوا قد ما الوزارة معناها حضرت روحها، وهكا نكتشفوا معناتها كل يوم نسمعوا في ولاية ونسمعوا في مدينة
1: وهذو
3: اللي تشدوا
1: الذكور كيف كيف
4: نفسه ما يفيقوش بيهم.
3: أكيد أكيد ايه. معناها وهذه أكيد معناها والريزو طايح معناها هاك تشوف معناها الصبحيات أي معناها وفما برشة شركات وبرشة مؤسسات تشكاو الحقيقة لأنه قالك زاد المصالح بهك طايحت الريزو منعت أنت تول الغش وكل معناها نصبر شوية على بعضنا أيامات وتتعدى والله غالب قد ما نبهنا وقلنا التوعية ضرورية للتلام ذارة ومعناها هذي مستقبلك الكل ورغم هذي تعددت الحالات هذه حالات وربما فما حالات ما فاقوش بها زادة حسيلو هذه أثارت إشكاليات حتى للأسادة اللي تعس البعض معناها فما أستاذ زادة التوهمة اللي هو مخذش رشوة وتم إيقافه هو أنكر هذا زادة الوضعية الحقيقة وشفت حتى في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحكي على مدى صرامة معناتها ظروف امتحان البكالوريا في تونس وكيفاش الريزو تايح ويعتبروا في فرنسا معناها يعتبروا في فرنسا رأوا الأسلوب آخر جملة منصة ألفة يتم التوجيه التلاميذ قبل ما يعديوا مناظرة البكالوريا عندهم منصة رقمية والملفات تصب في المنصة الرقمية بالنسبة للسنة الثالثة والبكالوريا ويتم توجيه التلامذة على الأعداد والمعدلات والسلوك وملاحظات الأساتذة لمدة سنتين يعني السنة اللي تسبق البكالوريا والبكالوريا ويوجهوك مثلا ميدسين يقولوا لك أنت حصلت على البكالوريا ولا يحطوك أوناتانت هو التلميذ يدخل يعبر يعني يعمر الاختيارات متاعه رغم اللي مازال ما عداوش الباك هم التو مازالوا ما عداوش في فرنسا يعديوا فيلو ديس ومع هذا بدات معناها ارساليات التوجيه تمشي للتلامذة البعض يقولوا له انت تحصلت على الشوالول الثاني وبعض يقولوا له الشوالول راك اوناتونت
4: في الانتظار
3: هما والامكانيات الاستيعاب وغيره يعني زاد حتى احنا منظومه اللي احنا باش نحكي وجايين المواضيع هذه الكل مربوطه ببعضها ألفة دونك ان شاء الله ربي معاهم غدوه مازال حتى نهار الاربعاء ربي يعينهم ان شاء الله لو لي ينقصوا شويه ستريس زاد على الصغيرات وان شاء الله معناها بعد نصف شهر او حاجه كيما هكاك العائلات التونسيه وتكون ونلا انت ألفة مع الممتازين في المعدلات ان شاء الله
4: قادمين على السيزيام وقادمين
3: وقادمين زاده على كاس العالم اللي هو زاده الحقيقه نهار الاربعاء كاس العالم من 11 جوان ل 19 جويليا كاس العالم هذا يظهر لي العالم الكل تو يحضر في روحه لكاس العالم خاصه السنة عنده خصوصيه
4: توقيت. اللي
3: توقيت وخصوصيه في عدد المنتخبات لانه لاول مره عدد المنتخبات المشاركه هي 48 في بقيه الدورات كان 32 دونك السنة زادوا عدد المنتخبات 48 وبالتالي عدد الماتشوات المباريات خليني نقول باش توصل حتى ل 104 مباراة هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم باش تكون عدد المنتخبات وعدد تخمة يعني متاع مقابلات زيد الصبغة بالنسبة لتونس بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي هو التوقيت التوقيت إذا كان باش يصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على ثلاثة بلدان وإحنا عنا فارق توقيت قرابة بين 5 ساعات وبين 4 ساعات 6 ساعات دونك باش يصير التوقيت ماتشوات ما 3 متاع الصباح ما ساعتين متاع الصباح بعض الستة بين ما ساعتين ما 3 متاع الصباح وفما الستة دونك هنا السؤال إحنا نعرف وقت اللي المنتخب يلعب وتكون حتى مش كان تونس راه حتى مصر الجزائر المنتخبات العربية خاصة أو المنتخبات العالمية خليني نقول البرازيل الأرجنتين إيطاليا تونس تحب تتبع
4: إسكو حالة استنفار
3: إسكو تونسي مازال ماهوش سونسونيك ومازلنا نخدمه في صباح وعشية إيه كيفاش بش يعمل بش يقوم ما ساعتين
4: وثلاثة
3: أيوة كيفاش بش يقوم يخدم الصباح
4: الستة
3: سبعة ستة يقوم يشرب قهوة أما فما برشا ماتشوات مهمة ما ساعتين ما ثلاثة نص الليل إيه التونسي كيفاش بش يقوم زعما يتفرج على الماتشوات ويقوم الصباح يخدم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية راه بش تكون في قنوات ربما مشفرة ولا غيره يعني قبل التونسي اللي ما عندوش الإمكانيات في داره باش يتفرج يمشي للمقاهي إيه تو المقاهي اسكو باش تفتح الابواب واصلا قانونيا عندهم الحق يحلوا
4: والله سمعت في تونس العاصمه فما مقاهي باش
3: ما نعرفش خاطر في رمضان معناها يخرجوا لهم
4: قعدوا محلولين على طول بالك شيء انا اللي
3: وقت
4: سمعت
3: الماتشوات برك
4: يحلوا مثلا من 10 متاع الليل نص الليل
3: هي اللي المره هذه
4: خاطر ميسره
3: اي ميسره بالضبط المره هذه ما عندهمش زهر المقاهي باعتبار كي كان التوقيت عادي معناها 10 متاع الليل 8 6 فريمون شنو خدمه يخدموا خدمه تريبل معناها المره هذه ما ساعتين ما ثلاثه ربما برشا ليت باش تحرس كوني تحط الاجهزه نتاع القنوات اللي باش تنقل المباريات وهذه باش تزيدها تكلفه معناها لان ميزانيه باش تمشي تشارجي وتشري لاباري وتحط وغيره والسوق السوداء اونتر جيمي ستنشط لان نعرفوا ديما فما البيراتاج وفما كذا دونك هذا زاد وزاره التجاره تنجم تراقب لانه باش تكون برشا هكا المدامات البيراتي سي وغيره. دونك ان شاء الله احنا توا نعرفوا الفريق القومي التونسي بعد الحقيقه المباراه، خليني ما نحبش نذكرها هنا 5-0 معناها مع بلجيكيا، ان شاء الله يفاجئونا بمردود عكس اللي شفناه. ان شاء الله ما خليني كي نرجع للتاريخ عام 78 وغيره في المقابلات التدريبيه والتحضيريه ما كانتش نتائج طيبه، وبعد حققت اول انتصار في الدول العربيه، ومن خلال انتصار تونس تكاثرت معناها وليت عدد الفرق العربيه تزيد، يعني تونس كانت هي السبب زاده عام 78. على الكل من 11 جوان 19 جويليا باش نعيشوا على وقع كاس العالم
4: بيع النوم الغالي معناها مليك.
3: اكيد يعني الحقيقه اي اكيد يعني ما نتوقع باش نتفرج معناها اكيد باش نقوموا نقوم اكيد، ومش حتى كان تونس معناها باش نتبع الحقيقه نحب نتفرج.
4: شكون تشجع على مثلا شكون هكا ترشح؟
3: نحب نتفرج لا مش كترشيح، مثلا البرازيل بحكم التاريخ الرياضي نتاعها نحب نتفرج فيها.
4: شويه ما عندكش فافوري معناها
3: شويه ايطاليا اني نحب نشجع اسبانيا الحقيقه، ونشجع اسبانيا لمواقفها الانسانيه ما نكذبش عليك الحقيقه، معناها اسبانيا كي تلعب كونتر ايطاليا كونتر اي بلاد ديما نمشي مع اسبانيا الحقيقه، معناها
4: وجهه نظر
3: الحقيقه مواقفها الانسانيه من العديد القضايا الدوليه ديما بالحق، وليت حتى الفرق معناها برشلونه ريال وكل كي تلعب في الكاس اوروبا كل ديما وليت تنميح لاسبانيا الحقيقه معناها وفهم علاش
4: مبادئ قالك ما تنسيش معناها راه الناس كانت قبل مثلا سي محمد نجهر التحيه الناس كانت تقوم بالذمه مثلا علاش تستخدم
3: محمد عليك لا أي. صحيح اني صغيره وقتها نثبت اخواتي بضرب والتونس ألفة صغيره يعني ما عادش معناها وقتها عمري بالضبط وقتها اني ما 7-8 سنين بوتيتر بضرب والتونس العائلات وتقوم وتتفرج يا محمد علي كلاي معناها واني علاش قلت لك اكيد التوانسه خاصه كيش تلعب تونس ريت التوانسه يتقلقوا على الفريق القومي ويقولوا وينقدوا ويتغشوا كل ويا بيكسا يتفرجوا ورغم يبداوا ساعات مرضى معناها من المردود. ان شاء الله يا ربي يكون لهم الدرس المقابله الاخيره وان شاء الله معناها يعملوا يا خويا بلوا تريكو بالعرق واخسروا العب واخسر والله كي تلعب البي وتخسر على غالب معناها العب واخسر اما انت تبدا التالي شادد لي ديزويت والكوره ما كذا وتعمل معناها ريزلتا الحقيقه زاد تمثل بلاد وتمثل شعب واحنا نعرفوا الشعب التونسي راه مهووس بالكوره معناها وانتر جيمي معناها مش كان كره القدم والله زاد معناها في عملوا اقتراع بالنسبه للجامعه نتاع كره اليد امس وكريم هلالي معناها هي اللي فازت الجلسه وكان جلسه ساخنه وهنا الحقيقه الرياضه بين قوسين ونغلق القوس احنا قريب معناتها لانه الاصلاح مش كان الاصلاح التربوي في تونس حتى الاصلاح الرياضي في جميع الرياضيات. كنا قبل في كره اليد وكره الطايره ألفة نذكر كنا بطولات لافريقيا معناها حاجه عاديه تقانا بينا وبين مصر والجزائر الان فاتونا باشواط معناها يعني كره اليد قبل نعملوا عليها كيف وكره الطايره نذكر صولات وجولات النادي الرياضي الصفاقسي وقد هز بطولات إفريقية وغيره الحقيقة كرة معناها نحس المستوى في جميع الرياضيات كرة اليد كرة الطاولة راهو يلزم إصلاحات جذرية مش معناها حلول ترقيعية وتوا الكتابة اللي شدوا الجامعة اللي شدت في كرة اليد إن شاء الله يقوموا بإصلاحات جذرية ما يعاودوش خاطر هو بريسك نفس المكتب معناها عاود إن شاء الله المسار يتغير متاع الإصلاحات ولأنه تونس تحتاج إلى إصلاحات جذرية راهو مش كان في التربية بركو هنا نستناه في الإصلاح راهو إصلاحات جذرية حتى في القطاع الرياضي أبدأ من كرة القدم الكرة الطارية
4: الرياضات الفردية وما يعانيهم بتبيع الرياضيين وهذا
3: هذاك الرياضيات الفردية حكينا عليهم ومشاكل الرياضيات الفردية إحنا عنا 4 كعبات أبطال وإن شاء الله نستهلاو فيهم.
4: تخمرت في السبور
3: في
4: بدايتك يا مالي
3: رجعت الموضوع والله فيه ما يتحكي
4: برشا
3: فيه ما يتحكي
4: حتى الموضوع الجاي زاد أكيد فيه ما يتحكي
3: زكيك. ألفة اليوم معناها يهم التوانسة الكل وبش يسمعوني علاش خطر التوانسة عيات وتهريت من القروض ومن نسب العالية متاع البنوك التونسي في الوقت الحالي مع ضعف القدرة الشرائية ما عادش ينجم يكسب منزل
4: صحيح.
3: أغلبية تلقى الأم موظفة البو موظف وتلقاهم يجريوا ما يلحقوا يجعلهم يخلصوا الكراء الكرام متاع المنزل متاعهم إذن هنا معناها الحقيقة السكن صعب على التونسي
4: اللهم كان شكون عنده بوه
3: اللهم معناها بوه عاونه ولا ورث حاجة وذيك سنة الحياة أو غيره بالنسبة معناتها للموظف عادي هو وزوجته باش يتوجه للقروض، القروض نعرفوا نسبة الفوائد قديش مرتفعة بالبنوك ومع الشروط وغيره وغيره. ثم كثر الحديث على الكراء المملك، هذايا الدولة ويهم التوانسة الكل هنا، الكراء المملك تكري دار ظاهرة، باش نفسرها بأمور بسيطة، تكري دار ثم الدار هذيك تصبح ملكك، وهذا جاء التفسير على لسان عبد القادر الحاج قاسم المدير التجاري والمالي للشركة العقارية الوطنية التونسية. هنا منظومة الكراء المملك شنو معناها؟ أنت تكري دار والدار هذيك بعد 25 سنة تولي ملكك. شو معناها؟ الأقساط اللي أنت تدفع فيهم للمعناها كيرا هذيك في الحقيقة كأنك تبعد في قذت معناها قاعدة تخلص فيها الدار هذيك. وهنا سؤال زادة مش جنة وفيها البقلة ومش الفئات الكل معناها بش يشملهم هذي، أكيد الفئات اللي معناها هناك فئات معينة بش يشملها البروجي هذي المشروع هذي اللي هي فئة الأجراء. شو معناها الأجراء؟ سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام، لأنه الموظف سواء كان في القطاع أجير معناها ياخو في شهرية، وهذا يتابع للصندوق شكون اللي باش يقوم بالبروجي هذا، صندوق التعويض للسكن اللي هو سيبرولس. دونك
4: هنا معمول بيرا في وقت سابق
3: في وقت سابق تو نحكيوا فيه. هنا الشرط لانه الشروط مازالت مش واضحه، والاشكاليه شنو؟ نقدموا مشروع ونقدموه في وسائل الاعلام، لكن كي نجيو نبحثوا على الشروط كامله يقول لك مازالت. الشرط اللي الان تم الإفصاح عليه هو كونه الأجر الشهري الخام يتجاوز 6 مرات السميك، يعني يلزم قدره 3545 دينار. هذايا اللي معناها الشرط من الشروط كونك باش تنجم تدخل في المنصة الرقمية اللي باش يتم إنجازها بالمنصة. باهي لنا الشروط تو اللي يسمع فينا يقول لك شنو الشروط. هذا الشرط الاول يكون اجير ويكون 6 من معناها الاجر الشهري الخام يتجاوز 6 مرات السميق اللي قدره 3545. هذا الشرط الاول. ايضا هناك يقول لك العديد من الشروط الاخرى سيقع تنزيلها على المنصه الرقميه اللي هي تكون جاهزه في اواخر 2026. شو معناها؟ معناها البروجي مازالت الشروط ماهيش كامله، باش تصير منصه رقميه يقول لك تنتهي معناتها تستعد معناها الاعداد متاعها 2026 تكون الشروط لكل واضحه. مع العلم يقول اللي فما هناك انطلاق اول نواه للشقق هذه في ولايه منوبه قرابه 162 شقه في 3 جوان 2026. هذا شنو يقول وزير التجهيز؟ معناها 3 جوان باش تنطلق الاشغال. باش تنطلق الاشغال ديجا معناها الارض وكل تم معناها باش تنطلق الاشغال قال 3 جوان 2026 وتكون جاهزة في آخر 2026 وقت اللي تحضر المنصة الرقمية. لأنه زاد أنت باش تحضر مساكن، ما هو زاد يلزمك تكون واضح معناها الشروط باش تعرف أنت في المنصة الرقمية شكون لول باللول والثاني بالثاني، باش تكون الأمور شفافة، باش متكون هناك مصداقية في إسناد المنازل هذية. هنا يقول المنازل باش تكون يا إما S plus 2 ولا S plus 3 بين 75 متر ومربع توصل حتى ل 85 متر ومربع، يقول باش تكون فيها مساعد معناها ديزابارتمون محترمين معناها بليز وموا، وهنا تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة أملاك الدولة، معناها هناك التقاطعات من العديد من الوزارات في الأشروع. الأسعار توا هو هذا اللي ما جاوبش عليه، معناها قالك احنا توا ما نجموش نحدوا الأسعار، لكن في المقابل في الطريق هذا لمدة 25 سنة وقت اللي انت بشتكي ينجم واحد اللي قدر توفى، واحد كان يخدم أجير وبعد خرج شريكته فلست، كيفاش باش يكون التصرف معه؟ مثلا هو تقى خلص 15 سنة وما نجمش يكمل 10 سنوات، يندرى باش تواصلوا معاه ولا دوسيه يتم إلغاءه ويعوض اللي بعده. هذا الشو هذه زاد النقاط هذه يلزمها توضاح زاد. السؤال هنا البروجي معناها كيما نقولوا تلنصة وبدا معناها يقدموا فيه، لكن الشروط ما زالت غير مكتملة، هو الإشكالية ومش واضحة. أبار اللي قلت لك عليه اللي هو يكون أجير ومستوى الأجر الشهري الخام معناها يتجاوز 6 مرات السميق وكل، ما زالت الشروط هذه كي واحد يخل بعد 20 سنة كيفاش تتصرفوا معاه؟ يكون عنده ما يكونش عنده سكن قبل معناها يلزم يكون أول سكن وإلا لا؟ إذا كان الزوج عنده سكن الزوجة هل يخل تخول لها كوني هي تشارك باسمها هي ولا يعني فهمتني. حاجة أخرى زاد السؤال مطروح توا بديتوا في ولاية منوبة معناها ربما النواة الأولى متاع الأشغال الأكيد هي معناها باش تكون موزعة على جميع الولايات، أما قديش عدد الأسكان لنا كيفاش لي بروجي كيف فما مازالت نقاط غير واضحة الحقيقة. مي أكد يقول المنصة الرقمية الأكيد باش تكون في أواخر سنة 2026 حاضرة، وما تكون منصة حاضرة إلا ما يكون، لأنه يقول الآن يقع تدارس الشروط هذه. إن شاء الله تكون الأمور شفافة، لأنه ألفة تعقيب على كلامك راهي سنت في العشر سنوات الفارطة وعنا احنا معناها تاريخيا نعرف نقوله معناها احنا السكن الاجتماعي عنا المشروع ذا مش جديد كفكرة راو، لكن عشر سنوات الأخيرة سامحني وقع التلاعب في بعض المساكن، معناها كل حد اعطى لجماعته خليني نقول سياسيا في العشر سنوات فوالا ما غير ما نسميه، فما شكون معناها استنفع ببعض المساكن الاجتماعية تحرم منها اللي يستحقها وخذاء اللي ما يستحقهاش. هذاك على الشعب التونسي متليع من الحكاية هذه، إن شاء الله يكون الوضوح نأكد والشفافية في الأمور هذه، وإحنا هنا نتابعه معناها
4: هي راهو في نهاية الأمر
3: هي كفكرة جيدة
4: جيدة
3: كفكرة
4: برشا دول معمول بها
3: معمول بها دول متقدمة إلى حد الآن.
4: فرنسا ألمانيا
3: فرنسا أنت تعرف وتزور وتعرف ألفة اللي معناها في بعض الأحياء قداش عندهم السكن الاجتماعي كالعمارات صحيح. اللي تحسها صحيح. الكل خطر هي زادة هما عندهم ملايين معناها مش 12 مليون كيما تونس، وهو الدولة مطالبة كون يتوفر السكن ومعناها وتوفر عيشة محترمة وسكن محترم للشعب نتاعها، وليت زادة هي تعمل في دي بروجي معناها اجتماعية في الدول كل هذا معمول به. احنا الحقيقة حتى دولة الاستقلال خدمت عليه، خلينا نقول مثالش هي كلمة قبل نقوله ديار شعبية قبل الاسم على مسمى هي ديار محترمة، ما علاش نقوله شعبية لأنه ديما معناها يكون الثمن متاعها مش غالي برشا وتقاها مبنية على نفس الفاسون نفس الموديل
4: وغير
3: موجودين يعني في الأماكن الكل. هذا البروجي الفكرة جيدة ماهيش فكرة جديدة، الفكرة جيدة إن شاء الله ماشيين احنا توا في المنصات الرقمية ولينا في المشاريع ذي كل إن شاء الله المنصات الرقمية مش نعوضوا بها كل لجنة، خاطر كان أي مشروع عملنا به لجنة أعرف راهو برا استنى لجنة شو تعملك، إن شاء الله زادة المنصات الرقمية هذه
4: تضمننا الشفافية
3: تضمننا الشفافية وتكون مرقمنا ويبدأ كل شيء واضح.
4: درجين يكفيوا للموضوع الاخرين
3: ان شاء الله يكفيوا الف،
4: وموضوع مهم برشا راهو قادمين باش نحكيوا عليه برشا برشا الايامات الجايه.
2: وجهه نظر
3: العائله التونسيه بعد غسرة الباك والتركيز على الامتحان ياتي ضغط التوجيه وتحديد الخطوط العريضه لمستقبل التلميذ الناجح بالطبيعه. قديش من طالب يلقى روحه في شعبه ما يحبهاش رغم ان الشعبه هذه محطوطه في الاختيارات متاعه لكنها تتذيل القائمه، منها اختيارات لبلاد ما عادش في حاجه لها وتجاوزت الوقت. ايش تكون النتيجه اذن؟ إما الطالب ينجح ويقعد بطال يولي يزيد يواصل يقرأ باش يشغل نفسه ماستر آن وماستر دو ودكتوراه ويتحصل بعد على شهادة عليا ويولي من حامل الشهائد العطل العليا المعطلة عن العمل، وهكا تدخل الدولة في مأزق كبير في الحقيقة ما عندوش حل. وهنا والمأزق أنه الجامعة التعليم العالي تخرج وليت في أفواج من البطالة لأنها ما زالت تعتمد على تصور تقليدي لتكون أو لتكوين الشهائد العليا وعملية الربط بين التكوين وسوق الشغل مش موجودة، وفي غياب دراسات دقيقة بين معاهد الدراسات الاستراتيجية باش تحدد حاجيات البلاد من الاختصاصات في المستقبل المتوسط والبعيد. وإذا تواصل الأمر بنفس الطريقة باش نلقاو رواحنا نغرقوا في مزيد من البطالة والأزمات التشغيلية.
2: وجهة نظر
3: أيوة خلفة
4: وقته بالكده
3: وقته
4: في بالك أنه برشا جامعات تنبعثها في سنوات خوالي ونحب نقول حاجة معناها بعثوا مؤسسات جامعية ويقولوا للطلبة والله ما نعرفوش المستقبل وين بشي هسكم من بعد
3: هنا خليني نقول لك في لحظة صفية كنحلو
4: مؤسسات واختصاصات
3: بالضبط كنحلو كلكلكتية كلكتيب هذا كان تعد دفتر التوجيه. ساعات في بعض الأحيان تكتشف معناها بعض التوجيهات وني ما نعرفهم مش معناتها ما فهمتش
4: تسمية تغريبة
3: وما تعرفش حتى شنو تخرج إيسك سوق الشغل في تونس يحتاج للاختصاصات هذه وغيرها. احنا نشوفه توا الطالب راهي صعوبة كبيرة واني عشت مع صغاري الوضعيه هذه راه وريت توا الغسره بتاع الباك وكل بعد كي يجي الكتاب المعدل يحكم فيك ورغبتك تحكم فيك وسوق الشغل ساعات راك تضطر تحط يجيك الشوا السادس ولا السابع وانت باش تمشي تقرا حاجه متاكد اللي انت كي باش تقراهم هالثلاثه سنوات ولا هالخمسه سنوات ولا اللي باش تعمله راك باش تقعد بعد بطال. وصلت في بعض الاحيان نحكي مع بعض الطلاب كملوا 3 سنين ويقول لك انيش نقعد بطال خلينا نمشي نكمل ماستر 1 بعد ما فماش سوق شغل خلينا نمشي نكمل ماستر 2 ايا خلينا نكمل يشغل نفسه
4: بروفيسيونيل كلهم يعملهم
3: ويعملهم الكل لين يولي حامل دكتوراه واحنا في تونس توا قاعدين معناها نعيشوا في الوضعيه
4: دكتور معطل على العمل
3: دكتور معناها اصحاب الشهائد العليا معناها اعطيهم خدمه برك لان زادت الدوله في تونس منذ عهد الاستقلال خذت على عاتقها عمليه تشغيل هالمتخرج قبل الألفة في الثمانينات والتسعينات كان اللي يتخرج بالشهادة نتاعو ديريكت الخدمة ما يقعدش بطالة ما فماش معنى السوق في ساعة ياخذه توا العكس تماما لأنه زاد هنا مقاييس

0: ننتدب. إذن الدولة لنا مش تخليت على دورها في التشغيل، الدولة تقول لك القطاع الخاص يلزم يعاوني. هنا يلزم فك الكتاب متاع التوجيه هذا زيد يكون درس القطاع الخاص ماذا يحتاج.
1: إذا اختصاصات والله تتطلب معناها
0: بالضبط. هنا ما فماش ربط بين معناها الدراسات الاستراتيجية اللي يقوم بها المعهد الاستراتيجية وغيره والناس المختصة
1: ووزارة
0: بيان سور عندنا معهد الاستراتيجي أكيد فما خبراء وكل يدرسوا باش نعرفوا احنا كالكتاب ذاك كي يخرج للتلامذة شنو هو السوق الشغل ماذا يحتاج في تونس.
1: متفاهمين هذا نظريا فعليا فعليا
0: هذا المنقوص مادام احنا اللي قاعدين نعيشوا فيه الان نعملوا في توجيه للتلميذ اللي هو مش باش يوصل به والتلميذ يكون متاكد وكانه بعض الاولياء يقول لك خلي يقرا خلي
1: يملا
0: خلي مهم شهاده يحطها وخلي يقرا وبعد يعمل الله دليل لعل ربي يحلها في وجهه والا يتوجه للخارج ويولي يلوج قلت لك على الماسترات او دو ويكيفالونس البر. هذه النقطه الاولى. ايضا انت ماكش قاعده تلاحظ السنه الفارطه راي صارت اعاده دوره اعاده توجيه ثم صارت دورة إعادة توجيه إضافية نظرا لكثرة الطلبات. أنت بعد عملية التوجيه ما تلمعك ثلاثة مراحل ما وحسب الأوراق الفير والروز والبيضة والكل بعد شوف عدد الملفات اللي طالبة إعادة توجيه بالمئات إذا ما نقولش بالمئات معناها تلزوا كما باش عاودوا إعادة توجيه معناها عملوا زوز دورات متاع إعادة توجيه
1: خلت إعادة التوجيه تصير في مارس من بعد معناها
0: بالضبط إعادة توجيه ويولي الطالب يمشي معناها يعمل في شهادة طبية عند بسي وعند طب وعلى أساس ما ينجمش يسافر لك البلاصة هذيك والاختصاص هذيك حسيله معناها مشاكل كبيرة بعد في التوجيه وتولي الأولياء دوسيات وطالع لوزارة التعليم العالي قبل لذي التوجيه هنا وما ننساوش اللي طاقة الاستيعاب زادة متاع الكليات زادة تحكم فينا وفما إشكالية كبيرة مثلا للميدسين رغم الدولة كل عام تقول لك قاعدة نزيد في اللي برانش اللي معناتها يكونوا صحة وغيره وكل لكن انت باش تفسر السنة مثلا المعدل الطايحة ب 15 يمشي ميدسين عام الجاي المعدل الطالعة ب 16 نجم ما يتحصلش على الميدسين فهمت شنو معناها الحقيقة فما بعض الإشكاليات يلزم تكون هناك بحوث استراتيجية قبل ما يخرج ويتطبعك الكتيب ذكره وقاعد خاطر يتحكم في مستقبل معناها جينيراسيون كاملة.
1: صدقني ساعات تسمحها مثل إخي تو الشعب ذي شنو يقرأوا فيها شنو المواد وين نجم نخدم
0: والله يعني فما مرة قريت تربية سلاحف ألفة حتى سامحني تربية حلزون موجودة ما نعرفش مازالت موجودة ولا يعني الحقيقة فما ساعات بعض الاختصاصات ما تفهم منهم حتى شيء
1: والله برشا اختصاصات تعاملوا سابقا في لحظات صفاء وقالوا لهم معناها المديرين وباعثي الاختصاصات هذه أنا شاهدة والله ما نعرفوش وين باش تخدم وقراو بر
0: اذا باش نختموا ألفة
1: قراو بر
0: الاصلاح في كل الميادين الرياضي والتربوي والتعليم العالي والتوجيه وفي جميع القطاعات
1: انت هاك ديما تحكي ونعيشوا على الامل وشكرا لك ملك
0: يعطيك الصحه
1: وملتقانا ان شاء الله الاسبوع المقبل. تحياتي لك هيثم ونيس اليوم في الجانب التقني الهدي عزيز في وقفتنا الاخباريه العشرة متاع الليل اسعد العياري من بعد زيدا ان شاء الله تعديوا سهره ممتعه مع اذاعه المنستير تصبح على خير وان شاء الله ديما نتقى على خير بسلامه نيس الكل
2: لقاء مفتوح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. المحامون في ولايات الوسط والساحل ينفذون إضرابا حضوريا. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه البحر المتوسط تثير قلق الخبراء. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع في تونس مستثمرين وأطباء لبحث آفاق الاستثمار الصحي والرقمي. ابتدائية بتونس حيث بسوسة حيث أنه نفذ محامو الساحل والقيروان والقصرين نفذوا اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولاية احتجاجا على الوضعية التي عليها مرفق العدالة. هذا الإضراب جاء تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان الحالي. وأمام محكمة سوسة زهير بلحاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة.
1: العدالة حقيقة وضع معناها أصبح وضع ينظر بالخطر سواء في إطار المحاكمات سواء في إطار الجلسات سواء في إطار إيصال الحقوق لأصحابها وعديد المشاكل يعني منها قطاع العدالة اللي نعرف كل أنه قطاع معناها مهم في البلاد هذه. ولذا قرر مجلس الهيئة بعد ما استنفذ سبل الحوار وبعد ما أرسل السيد عميد الهيئة الوطنية جملة من المطالب في إصلاح هذا القطاع إلى وزارة العدل من جانفي اللي فات ولكن للأسف إلى حدود الساعة لم يلقى رد وبالعكس ربما هناك رفض صريح للجلوس أو محاولة حل هذه المشاكل مع بعضنا. وسوسة الآن تختتم تحركات الإقليمية التحرك يسبق التحرك أيضا الوطني في الإضراب اللي قرر مجلس الهيئة الوطنية اللي باش يكون يوم 18 جوان بخصوص كامل القطاع وكامل الجمهورية التونسية مع تجمع في المحكمة الابتدائية بتونس. حتى حد ما ينجم ينكر أنه وضع العدالة وضع طلب تدخل عاجل نأمل أنه يكون هناك تحلحل وأنه السلطة التنفيذية تحاول تسمع وتحاول تجلس لأنه كي تجلس أنت مع عميد المحامين راه تجلس مع أكثر من 10,000 محامي موجودين تحت إمرته ينجموا بطبيعة الحال يقدموا حلول في جميع المجالات اللي تهم البلاد هذية.
0: في إطار العناية بالفضاءات الخضراء بمدينة سوسة ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار الذي يقع قبالة مستشفى فرحات حشاد بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين. مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة.
2: فضاء ابن الجزار تم تشجيعه من طرف البلدية بعد ما كانت مرتبطة فيه في مناز على الدين نظرا من الحالة المزرية لوضعية العرب وعدم تقديم تحسينات من طرف مستغل تعينا سرجع للعقارة ذلك ويعد يبدعه ودخل البلدية في معنى أولى جذب الأشجار جذب أشجار الكراتوس من تحت أنظار من المسرح الفنية للبلدية ثم تنسيق مع بعض الأطراف قمنا بدراسة دراسة إن شاء الله منها تضخي للتراب العروض تراب العروض انطلاقا من شهر جويلية يبدأ في إعادة تهيئة المتساهل مش يكون فضاء خاص بسكنين الحي ذاك وخاص بوقت منطقة صدرة لثبت لهم هذا تقريبا التوزع العام وخلينا مساحات كان جاي مانيج ولا جاي حد يرغب في انتصاب وبعد دراسة الملف نشوف واش موافقو ولا أما ديما بشي قد فضاء تروح للعموم.
0: وفي مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على منطقة البحر الأبيض المتوسط كشف المهندس البيئي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية.
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم هي
4: قناه البحر سجلت درجات حراره استثنائيه بفارق 5 درجات اعلى من مستويات العاديه لانه يعني البحر الابيض المتوسط قاعد يتحول الى خزان حراري وقاعده موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكره نوعا ما مقارنه بالسنوات الفارطه. يعني البحر الابيض المتوسط لما يخزن كميات كبيره من الحراره ممكن تتحول لاحقا الى ظواهر مناخيه غير مستقله. نزلنا في بدايات فصل الصيف درجات الحراره اللي قاعدين نسجلوا فيها الى حد الان تعتبر اعلى شويه من المعدلات العاديه نزلت تقريبا في المعدل العادي نوعا ما. طبعا معناها ارتفاع درجة الحرارة في الوسط البحري باش يكون عندها تأثيرات كبيرة على الكائنات الحية طريقة عيش الكائنات هذيك وفترات التكاثر نتاعها ومواسم التزاوج ووضع البيض نتاعها ترتبط أو مرتبطة بدرجة كبيرة بدرجة الحرارة. يعني أي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي ذكرتهم الكل دورة حياة مجموعة مجموعه من الكائنات، وبالتالي عمليه درجه حراره ممكن تعطي افضليه لبعض الكائنات الحيه الاخرى بشكل كافي بطريقه اكثر من العاده. من يعني مثلا الشاهد الساكن للبحر يعطاه افضليه كبيره جدا. هناك تاثيرات على الحياه البحريه، وهناك كذلك تاثيرات على مختلف الأنشطة التجارية أو الاقتصادية اللي يمارسها البشر ومتعلقة بالبحر. الارتفاع ده ممكن يقعد فترة طويلة نوعا ما، اللي هو يجب يكون شرارة لامتلاك أو تكون مجموعة من الظواهر الجوية الأخرى خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء من الموسم القادم إن شاء الله.
0: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة التي تنظمها المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. وتهدف هذه التظاهرة إلى بناء جسر الابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة، وفق ما أفادنا به رئيس المنظمة ياسين جويا.
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب. اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%. دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي، رافعة حقيقية الاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: جمعية الأطباء التونسيين رئيسها مروان قرب قال أنهم قد أمضوا 3 اتفاقيات من أجل خلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وقال أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو خلق ثقافة جديدة لدى الأطباء، وهي ثقافة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
5: عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، باش نصنعوا حاضنة شركات الناشئة في السنتي، باش نجموا لي زاكومباني ونقويوهم باش يجم يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنة معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، لي سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، الهدف هي نخلق طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي ما تدخل معنا في شراكه معنا حتى مش هدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
0: الخبير التربوي بمنظمة الأليكس أي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كمال الحجام أكد أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيد من العمل على تطوير مؤشرات الجودة. وأضاف كمال الحجام على هامش ملتقى عربي احتضنته تونس اليوم ويتواصل غدا، خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وآفاق تطوير مؤسساتها.
6: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل، يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: أذكركم بأبرز العناوين. المحامون في ولايات الوسط والساحل نفذوا اليوم إضرابا حضوريا عن العمل. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه البحر المتوسط تثير قلق الخبراء. وقمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع بتونس مستثمرين وأطباء لبحث أفاق الاستثمار الصحي والرقمي. بعد قليل يأتيكم زميلي الأسعد في برنامجه في رحاب الفكر.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. في أول مونديال في التاريخ سنة 1930 في الأوروغواي، المنتخب الفرنسي تحول لكأس العالم ب 16 لاعب فقط، معهم زوج مدربين وطبيب. منتخب الدياكا من المفروض ما شاركش، لكن الضغط اللي عمله رئيس الاتحاد الفرنسي جور ريمي اللي وقتها هو رئيس الاتحاد الدولي عطاه أكله، والرحلة بين الباخرة والمشاركة في كأس العالم دامت تقريب شهرين، الشيء اللي خلى عدد من اللاعبين اللي هما بالأساس موظفين وموسيقيين ورجال أمن وعملاء في مصانع السيارات ما تمكنوش باش يقنعوا مشغليهم باش يغيبوا شهرين كاملين وباش يشاركوا في كأس العالم في مستوى الهواية.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر. القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
2: 99.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغم

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، يا كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، والمحراب يفتح من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يضيء لكم المحراب هذه الليلة تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في محراب الفكر لهذه الليلة نضيء الكلمة التي هي جسر الذاكرة، حيث الكتابة هي المحاولة الأجمل لترميم هذا العالم وصياغة تفاصيله من جديد. في محراب الفكر لهذه الليلة تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان. يسعدنا في هذه السهرة أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة، خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا. بين طيات الكتب وبين هذه العوالم وبين الكتاب الذي يخفي الأسرار والأوجاع والأحلام المعلقة، نستضيف بعد قليل ضيفنا الكاتب والشاعر الأديب التونسي المتميز محمد الخالدي. ضيفنا هو أحد صناع لعوالم جميلة، هو كاتب تونسي أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا تطلعات المستقبل. يسعدنا استضافة الأديب الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر، لنبحر معه في كواليس المشروع الأدبي، ونستشرف أيه واقع ومستقبل الثقافة والأدب والإبداع في تونس والعالم العربي. يشاركنا ضوء المحراب هذه الليلة كل من الناقد والشاعر الدكتور فتحي نصري، أيضا سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شني، والناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضياء مدير بيت الشعر التونسي. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر.

0: العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. طبقت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد مع الفكر والإبداع. إذن سعداء الليلة أن يكون ضيفنا أحد صناع الأدب، كاتب تونسي مثل ما ذكرنا، أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا ترسم ملامح المستقبل. يسعدني كثيرا استضافة الكاتب الأديب التونسي الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر ونبحر في كواليس مشروعه الأدبي. أستاذ محمد الخالدي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
2: العفو، سعيد جدا بحضورك معنا. في الطرف الآخر من الصوت يشاطرني ضوء المحراب الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضية، مدير بيت الشعر التونسي. مساء الخير.
4: مساء المودة، مساء المحبة، تحياتي ليك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وتحياتي إلى الشاعر والأديب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الخالدي.
2: نعم، إذن قبل أن ننطلق أستاذ محمد في الحوار، حبذا لو أقدم يعني سيرة موجزة لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. الأستاذ محمد الخالدي هو شاعر وروائي ومترجم من مواليد المتلوي بالجنوب الغربي، له اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي والديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية، وقد كتب عنها وترجم منها نصوصا كثير. ضيفنا أقام في بغداد بين سنتي 1972 و1983، حصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وأيضا على الماجستير في الاختصاص نفسه من الجامعة المستنصرية. ربطته أثناء إقامته الطويلة في بغداد علاقات وطيدة بمعظم الرموز الثقافية من كتاب وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين. عمل محرر في مجلة رأي بغداد، هذه المجلة التي كانت ناطقة بالفرنسية وكانت تصدرها دار المأمون للترجمة، ثم عين مديرا لتحريرها. ساهم ضيفنا في المشهد الثقافي العراقي وأثر فيه من خلال ترجماته وتأثر به أيضا. كان عضو لجنة القراءة في مجلة الأقلام العريقة ومحرر مساهم في مجلة أفاق عربية لعدة سنوات. في العام 1983 انتقل للإقامة بجنيف في سويسرا، قضى 10 سنوات أنجز خلالها أطروحة الدكتوراه حول تأثير الأساطير اليهو مسيحية والإغريقية الرومانية في الشعر العربي الحديث. لم يتمكن من مناقشتها لظروف خارجة عن إرادته. ضيفنا عمق معارفه بالفلسفات والديانات الشرقية لينتهي إلى حقيقة مفادها أن كل التجارب الروحية الكبرى تنتمي إلى أصل مشترك واحد. عاد ضيفنا إلى تونس في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليواجه ضروبا من القمع والحصار، أهونها حرمان من العمل طيلة 20 عام. سنة 2010 وبعد سقوط النظام عين مديرا لبيت الشعر التونسي، تحديدا من سنة 2012 إلى سنة 2017، وكان هذا التعيين نوع من رد الاعتبار. ضيفنا يعيش من كتاباته وترجماته، نشر إنتاج الأدب والفكري والترجمات في كبريات الصحف والدوريات التونسية والعربية في تونس، أذكر منها مجلة الحياة الثقافية، رحاب المعرفة، جريدة الصحافة، أيضا جريدة الصباح، الشارع المغاربي، أيضا في العالم العربي مجلة الأقلام، مجلة أفاق عربية، جريدة الثورة، مجلة ألف باء الأسبوعية، مجلة الثقافة العراق، مجلة الأدب هي كتابات معاصرة لبنان، مجلة إبداع أخبار الأدب مصر، مجلة عمان بالأردن، مجلة الكرمل بفلسطين، والقدس العربي بلندن. في رصيد ضيفنا عشرات الحوارات، بعضها مطول في الصحف والمجلات التونسية والعربية، أذكر البعض منها وجها لوجه، كان له حوار مع الكاتب والناقد العراقي ماجد السمرائي، أيضا مع الروائي كامل الرياحي. أعمال الشعرية والسردية حظيت باهتمام الباحثين من تونسيين وعرب لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الأدب، أذكر الباحث الجزائري عبد الحميد بن نهيبة الذي أفرد حيز واسع في أطروحته الموسومة الخطاب الصوفي وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر. أيضا ضيفنا بعد قليل الدكتور التونسي الطيب شنهي اهتم أيضا وأفرد له أطروحة ماجستير صدرت سنة 2013 تحت عنوان بحث في تطريزية شعر محمد الخالدي، وأيضا أطروحة الدكتوراه تحول النص الشعري قصا في كتابات محمد الخالدي ناقشها تحديدا سنة 2012 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ضيفنا أيضا خصه الدكتور اللي بيكون ضيفنا بعد قليل الشاعر والناقد فتح النصري بأكثر من دراسة حول عواليمه الشعرية. هناك العديد الآن من الدارسين في تونس وخارجها بصدد أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول المدونة الشعرية والسردية لضيفنا. أذكر باختصار بعض الأعمال التي صدرت له في الشعر: الأسفار المحترقة، كل الذين يجيئون يحملون اسمي، المرائي والمراقي، سيدة البيت العالي، مباهج، وطن الشاعر، من يدل الغريب، قصائد الشبيه، ديوان مدينة الأنقاض، أطوار من سيرة الشبيه، الرافل في أسمائه، مرائيه ومراقيه، الأميرة ما تزال تنتظر في شوفتها. في الرواية له سيدة البيت العالي، رحلة السالك إلى المقام الأسمى وما جاوره من ممالك، الحفيدة، الملامية، الأوتاد، فصوص الرغبة، الإقامة في الجنة، وهذه ستصدر قريب. وفي السيرة له ما تجله الذاكرة، ما لا يمحوه النسيان. وفي الترجمة له العديد من الدراسات المترجمة: الديمقراطية ما بعد الشمولي صدرت سنة 2006 في طرابلس، قصائد الشبق المعطر في تونس 2008، أيضا التنين المجنح نصوص طاوية ستصدر قريبا، ومسلات للشعر الفرنسي فيكتور سيغالان يصدر قريبا. وفي الدراسات له الإبداع والتجربة الروحية، رؤية مغاير. صراحة أنا سعيد جدا بضيفي الكريم، لاحظت أنه سيرة ذاتية يعني حاولت قدر المستطاع اختصارها، لكن بالفعل حبيت أن نقتبس منها بعض هذه الإشارات لكي يعرف المستمع الكريم أنه تونس لها قامات ولها أيضا العديد، يعني لها أسماء وازنة في المشهد الثقافي التونسي والعربي. أستاذ محمد، أجدد لك التحية من جديد.
3: شكرا، وسعيد جدا بأن نشاهم كل من شاكي بنضية والدكتور طيفيني والدكتور حفظ حنصفي.
2: نعم.
3: هذه
2: الأمسية. نعم أستاذي محمد، نبدأ بسؤال البدايات وتشكل الوعي الأدبي. الأكيد أنه لكل كاتب له شرارة أولى، هذه الشرارة التي تجعله يشعل هذا الشغف بالكلمة. كيف كانت البدايات وما هي الملامح الأولى التي شكلت وعي محمد الخالدي الأدبي والفكري؟
3: باختصار شديد،
2: نعم،
3: يمكن أن أتحدث عن ثلاث مراحل أساسية بشكل تكوين وتجربتي. المرحلة الأولى، مرحلة التكوين الأولى والنشأة وهي الأساس في اعتقادي. أنا كنت من طفولتي، منذ طفولتي كنت أهتم بالشعر، أهتم بالأدب، أهتم بالقصائد المغنية، أهتم، وكان بي هوس للقراءة، قراءة كل شيء، من في ذلك الروايات البوليسية.
2: نعم.
3: فهذا طبعا إضافة للمجلات فشفت في سن المائدة المبكرة يعني رموز شعرية عالمية.
2: نعم.
3: على أصل بودلير، رسم الأدب الغربي، وفي الأدب في الشعر العربي ليس أبو شبك. طبعا هناك من يعرف تجربة الشاعرين، هناك تشابه كبير بين تجربة الشاعر الفرنسي وتجربة ليس أبو شبك، تقريبا في أكثر من جانب.
2: نعم.
3: وأيضا بالتوازي مع ذلك، ربما كنت الوحيد في المغرب العربي كل،
2: نعم،
3: رأت لي رموز أيضا شعراء رمزيين لبنانيين.
2: نعم.
3: هم إضافة ليس أبو شبكة، أخطر الصغير، أمين نخلة، وشعراء أخرى قل شعراء، يعني قلت في أكثر من مرة التكوين الأول.
2: نعم.
3: أنا مدين به هؤلاء الشعراء. الشبي لم أتأثر به، قرأت رولك لم أتأثر به قدر ما تأثرت به هؤلاء الشعراء لأدي هناك، حتى شعراء المهجر قرأتهم مبكرا، لكن أيضا عتق الأدب فيما بعد برؤية أكثر نضجا، لكن الشعراء اللي تأثرت بهم هم شعراء المدرسة الرمزية اللبنانية.
2: نعم.
3: فكرت بعض منهم، وهي كانت تقريبا اللبنة الأساسية في تكوين الأولى.
2: نعم.
3: المحطة الثانية أكيد بغداد. ويطول الحديث عن سنوات اللي قضيت في بغداد، سواء عن دراستي، سواء عن الرموز الكبيرة التي التقيت بها وربطت بهم علاقة صداقة ومودة. فكان تكويني حقيقة لنقول كانت تكون ولادي جديدة. لأنه ما اكتشفت من الأشياء التي يعني انبهرت بها، الموسيقى تحديد العود مدرسة البغدادية في العود، وتطور الفنون التشكيلية والمسرح بدرجة ثالثة. هذه أنا عندما ذهبت لبغداد لم تكن لي هذه التجربة أو معرفة بهذه الفنون. الموسيقى العود مثلا أنا أعطي الأطرش، لكن شفت قارة اسمها المدرسة البغدادية في الموسيقى في العود، وشفت أيضا عمالقة في الفنون التشكيلية رسما ونحتا وخطا وسيراميكا إلى آخره. وهنا بدأت فعلا مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي قامت أيضا مدة طويلة نسبيا في قلب أوروبا في جنيف.
2: في جنيف سويسرا تحديدا.
3: ففتحت أنا كنت محملا باهتماماتي بالتصوف الإسلامي، لكن فتحت على الديانات الشرقية، وكانت هذا من أهم مؤثر في تجربتي ككل. تجربة ليس فقط الإبداعية الكتابية، وإنما في حتى في تجربتي الحياتية. وكتبت كما ذكرت يعني في التقديم كتبت نصوص كثيرة عن وترجمت منها عن الديانات الشرقية. وحقيقة من يجهل هذه الثقافة يجهل ثقافة ثلاثة أرباع البشرية. وأنا سعيد لأن اهتممت بهذه الثقافة يعني في فترة نسبيا مبكرة يعني.
2: صحيح صحيح. أستاذ محمد، الأكيد يعني هذه المراحل أو يمكن دعني أقول البدايات يعني كانت بدايات ومنطلقات مختلفة، وكان فيها السفر يعني هو أهم عنصر أعتقد. تجربة تونس ثم تجربة بغداد ثم تجربة جنيف بسويسرا تحديدا. سؤالي قبل أن أفسح المجال لضيفي الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، يعني من خلال السفر يعني لاحظت أنك توازن في أعمالك الأدبية سواء كانت الشعرية أو النقدية أو حتى أيضا الروائية، أنك توازن بين الواقعية التونسية وبين الأبعاد الإنسانية الكونية. يعني كيف استطعت أستاذ محمد أن تطوع خصوصيتك انتمائك العربي التونسي لتخاطب القارئ في أبعاده الكونية؟
3: هذه تصور أن الإبداع الحقيقي هو الإبداع، الإبداع يجب أن يكون له بعد كوني. حتى لو انطلقت من خصوصيتك، هذه الخصوصية تتخذ بعدا كونيا، ورأينا ذلك في الروايات، رواية أمريكا اللاتينية مثلا كلها تنطلق من واقع من أمريكا اللاتينية لكنها أصبحت عالمية. الانطلاق من مثلا تجربة المكان. المكان حاضر جدا في شعري، والمكان تحديدا عندي مجموعة أيام اسم وطن الشعر، عندي سير اسمه أتلو ذكر ما ينفون فيه.
2: صحيح.
3: هي مرتبط بمكان هو المتلو تحديدا بادية المتلو يعني الصحراء والبادية، لكن مرتبط بالمكان والزمان أيضا. وكانت حاضرة هذه في تقييم كتاباتي الأخرى. هناك أمثلة أيضا نائية مثل حضور الجزيرة العربية موجود في شعري بشكل متواتر. في المقابلة لا تجد مثلا أمكنة أنا لم أستحضر مثلا جناب إلا في رواية. رواية الأوتاد نادر، أو رواية الأخيرة في سوس الرغبة. لكن المكان الأول مكان الطفولة يظل مازلت مسكون به وسأظل مسكون به يعني.
2: أفسح المجال لضيفي الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، أجدد لك التحية وشكرا جزيلا على تنسيق هذا اللقاء وإعداده. شاعر أحمد شاكر بن ضي.
4: العفو دكتور لسعد، الشكر كل الشكر لكم على تسليط الضوء على تجربة مهمة، تجربة وازنة من التجارب التونسية التي يعني نجحت في أن تشع عربيا وعالميا، وهي تجربة الشاعر الكبير محمد خالدي. والحقيقة أنا ديما نكون سعيد خاصة بالنسبة للمبدعين الكبار اللي ربما ما ياخذوش حظهم من الانتباه ومن الاهتمام الإعلامي خاصة، يعني مثلا الشاعر والأديب محمد خالدي يعني يلقى في حظ في الدراسات الأكاديمية، ربما في المقالات النقدية تونسيا وعربيا، ولو انه يعني يبقى ديما يعني الطموح اكبر من المنجز. ولكن مثل هذه الفرص التي تسلط فيها يعني يسلط فيها برنامج مهتم بالفكر وبالاداب، يعني مهتم بالتجارب التونسية الحقيقية، الضوء على شاعر أنا في تقديري من أهم الشعراء والأدباء التونسيين التي تفخر بهم تفخر بهم تونس، وتزخر بأعمالهم الساحة المدونة الأدبية. حقيقة محمد خالدي عرفته، أول لقاء يعني عرفت فيه محمد خالدي كان على ما أذكر 2009-2008، نحاول إن شاء الله ما نخونيش الذاكرة، كان قد استضيف في ملتقى على ما أذكر في بن عروس، وكان استضافته في إطار لقاء قدم فيه الدكتور الشاعر والناقد فتحي النصري مداخلة حول تجربة محمد الخالدي، وعلى ما أذكر قدم كتابا جماعيا يتحدث عن تجربة محمد الخالدي.
2: هو معنا مباشرة الدكتور فتح النصري الشاعر والناقد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور فتح النصري.
5: مساء الخير صديقي الأسعد، تحياتي لصديقي الشاعر أحمد شاكر من ضيع. قاعد نسمع فيه طرش قاعد يقول،
2: هو بمجرد أنه ذكر اسمك قلت هو موجود معنا.
4: تحياتي ليك تحياتي ليك شعال.
5: عايشك أحمد، نحييكم الزوز واللي قاعد يقول فيه بطبيعة معنا عن محمد الخالدي، يعني كلام شاعر عارف بأهمية شعر آخر.
2: دكتور فتح النصري، أنت يعني نجد أنك اهتممت كثيرا، يعني كتبت العديد من الدراسات حول العوالم الشعرية لضيفنا الأديب الكاتب والشاعر محمد الخالدي.
5: محمد الخالدي يعني مثل ما ذكر الشاعر أحمد شكر من أهم الأصوات الشعرية يعني في تونس. يعني له تجربة يعني شعرية خاصة، له أسلوبه الخاص، فردته هو المطلوب يعني من الشاعر أن يكون شعره شهادة يعني على بصمته الخاصة وعلى إضافته للشعرية التونسية والعربية. محمد خالدي عرفته في بداية التسعينيات حينما جاء من سويسرا التي أقام فيها يعني زمنا، أظن أقام فيها 8 سنوات. و يعني في تلك المناسبة يعني أطلع لي يعني هو كان أول لقاء ضمن في اتحاد الكتاب في بداية الثانيات، وأطلعني على مخطوط ضخم يعني يضم عدد من المجموعات الشعرية لم ينشر منها بعد في ذلك الوقت أي مجموعة. وسبق له أن نشر مجموعتين شعريتين يعني في حينما كان مقيما في العراق قبل أن ينتقل إلى أوروبا وإلى سويسرا. تحديدا يعني المجموعة الأولى بعنوان قراءة الأصفار المحترقة، والمجموعة الثانية هذه صدرت سنة 74، يعني محمد الخالدي من الشعراء الذين بدأوا الكتابة يعني في بداية السبعينيات. ثم المجموعة الثانية كل الذين يجيئون يحملون
2: اسمي،
5: وصدرت أيضا ببغداد سنة 78. يعني هاتين المجموعتين تمثلين بداية محمد الخالدي الشعرية حينما كان يعني في شعري أقرب إلى النزوع الواقع الملتزم ذي الميولات القومية الاشتراكية. وبعد ذلك يعني في المخطوط الضخم الذي أطلعني عليه آنذاك في بداية الثانيات، غير محمد الخالدي تقريبا يعني أسلوبه في الكتابة وتوجهه الفني يعني ب 180 درجة كما يقال. هذا المخطوط في أهم المجموعات التي صدرت ابتداء بعد ذلك ابتداء من أواسط الثانيات، المرائي والمراقي وسيدة البيت العالي،
2: مباهج
5: ومباهج
2: أيضا
5: مباهج ووطن الشعر،
2: تحصلت على جائزة أبو القاسم الشعبي. أبو القاسم الشابي وطن الشعر.
5: وطن الشعر
2: نعم في سنة 2003 وطن الشعر تحصلت على جائزة أبو القاسم الشاب.
5: تحصلت على جائزة على ما أتذكر كانت منصفة مع الشاعر يوسف رزوقة. يعني هذا المخطوط كان يضم هذه المجموعات الشعرية التي ذكرت عن المرأي والمراقي وسيدة البيت العالي التي هي مجموعة شعرية ثم حولها بعد ذلك إلى رواية، ديوان مباهج، وطن الشعر، قصائد الشبيه. يعني المرائي والمراقي يغلب عليها التوجه الصوفي كما يدل على ذلك العنوان، ومحمد الخالدي من الشعراء الذين استلهموا التصوف ووظفوا الخطاب الصوفي في أشعارهم. سيدة البيت العالي مجموعة شعرية تدور على امرأة أو على صورة امرأة لم تزل مستبدة بذاكرة الشعر، وهي ربما تحيل على امرأة لها أصول يعني في الواقع، امرأة مرجعية إذا شئنا. محمد الخالدي هو الذي يذكر ذلك، يذكر ذلك في أظن في تصديره لروايته سيدة البيت العالي. مباهج أيضا يعني مدارها على الجسد، ولكن حتى عندما يتكلم عن العشق في سيدة البيت العالي أو في مباهج نجد أيضا هذا النفس الصوفي. وطن الشعر أيضا كما يدل على ذلك العنوان، هذه المجموعة جمع فيها القصائد التي لها علاقة بالأرض، بالجنوب الغربي، بالحجارة، بالرمال، بالطير، وكثيرا ما تتخذ القصائد في هذه المجموعة أبعادا رمزية، كأنها ملاحقة الطائر الأخضر على ما أذكر أنه قصيدة بهذا العنوان، هي ملاحقة المطلق أو المستحيل. قصائد الشبيه أيضا ذات نفس صوفي. محمد خالدي من الشعراء التونسيين الذين نزعوا في كتاباتهم الشعرية إلى اجتراح أسلوب شعري جديد وتلقيح لغتهم الشعرية من خلال استلهام الخطاب الصوفي. وسواء كان موضوع القصيدة في علاقة مباشرة بمعاني التصوف، أو كان موضوع القصيدة يدور على المرأة أو على الأرض والحجارة والطير أو على الجسد، فالموضوع مهما كان دائما عند محمد الخالدي يصب إلى نوع من الشوق إلى المطلق، إلى نوع من النزوع إلى المطلق، وينتهي بما كان الموضوع ينتهي إلى غرض من العلاقة بالعالم، يعني أشبه بعلاقة المتصوف بالعالم.
2: جميل، شكرا لك دكتور فتحي النصري. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، ونحن نواصل الغوص في المشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. نتحدث يمكن هنا عن ما تتميز به اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، أجد فيها كثير من الرصانة، كثير من الشاعرية، أيضا كثير من التفكيك، وأيضا كثير من الجرأة، وهذا نجده أيضا في الكتابات السردية وأيضا حتى في الكتابات النقدية.
4: أنا نحب نشكر الدكتور وقبل كل شيء الشاعر الكبير أيضا فتحي النصري، لأنه فتحي النصري أيضا من الشعراء التونسيين اللي نفتخر بهم، شعراء في قيمة عالية جدا، بالإضافة إلى يعني صفته النقدية والأكاديمية. هو قبل ذلك وبعده شاعر كبير، وفي الحقيقة أكون سعيد جدا لما أستمع إلى شاعر يعترف لشاعر بمكانته وبقيمته، وهذا ما نحتاجه في الساحة الشعرية التونسية، أن يتحب الشعراء وأن يعترف لبعضهم يعني بقيمة ما يكتبون وما ينجزون، لأنه في النهاية هذا هو ما يقدم بالمدولة الشعرية وبدون
2: أيضا.
4: شكرا له جزيل الشكر على هذا الرقي وعلى هذا النبذ، ومحمد الخالدي أيضا يستحق الحقيقة. أنا أحب أقول اللي الفرصة الجيدة التي ربما يكون القارئ محظوظ بالتقاطها هي أن يطلع على تجربة محمد الخالدي شعرا وسردا.
2: no.
4: لأنه وأنا يعرف الجميع أنني مولع كقارئ، مولع بقدرة المبدع الأديب كاتبا روائيا كان أو شاعرا بقدرته على مسك زمام الخيط الناظم في نفسه، يعني أن البناء في النص قدرة على يعني السيطرة على اللعبة وهذا النحت والهندسة والتي يتداخل فيها الطبع مع الصنع. محمد الخالدي يقوم بهذه العملية على مستوى تجربة كاملة. يعني لما تقرأ محمد الخالدي شعرا فإنك محتاج أنك تقرأ ربما مجموعة شعرية، محتاج أنك تقرأ مجاميع قبلها
2: صحيح.
4: حتى تتمكن من فتح مغاليق ربما بعض ما في هذا النص الذي بين يديك. كذلك عندما تقرأه سردا، ويعني محمد الخالدي انتقاله بين الشعر والسرد هو انتقال سلس، لأنه في نفس الموقف أنا أتبنى أنه الشاعر الكاتب بصفة عامة اختياره شكل من أشكال الجنس من أجناس الكتابة الأدبية يبقى اختيارا، يعني ما نتصورش اللي مفروض أنه يكون شاعر يولد شاعر فلا يمكنه أن يكون مثلا روائيا أو العكس أنه الروائي لا يمكنه أن يكون شاعرا.
2: صحيح.
4: يعجز شخص ما لأنه لم يطور من ذاته، لكن من استطاع أن يكتب وأن ينتج وأن يبدع منتجا إبداعيا أدبيا في جنس معين، لا أعتقد أنه بالدربة وبالمعرفة وبالاجتهاد والتجريب أنه سيحجز عن دخولي أو عن اكتشافي أو عن التجريب في جنس آخر.
2: طيب خلينا نأخذ رأي ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد الخالدي، تعليقك على ما ورد في شهادة الدكتور فتحي النصري وأيضا الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، وفي ذات السياق يعني نريد إجابة حول يعني كيف استطعتم يعني أن تجدوا هذا الخيط الناظم الذي يربط بين مختلف أشكال الكتابة شعرا ورواية وأيضا دراسات نقدية.
3: أنا فصلت في هذا الموضوع في مناسبات كثيرة وفي خبراتي أو في مقالات. أنا في سن مبكرة تنبهت أو كنت أعرف أدركت أن الشاعر في الأصل الشاعر هو من يكتب الرواية.
2: جميل.
3: حتى ما مصور اللي عندنا احنا في العالم العربي كبار شعراء الروائيين العالميين هم في الأصل شعراء كبار، والأمثلة على ذلك لا تحصى. يعني ما حدث هو أن هؤلاء الروائيين ترجمناهم كروائيين ولم نترجم كشعراء. خذ مثال ذلك يعني كازانزاكي اليوناني،
2: نيكولاس كازانزاكس، نعم نعم،
3: اليونان الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين. يعني إلى درجة أنه عاد كتابة الأوديسة في 33,000 333 بيت، لكن نحن ترجمناها وعرفناها روائيا. وقص على ذلك يعني
2: أذكر هنا قول له مأثورة جدا، يعني هل أنت متيم حبا أعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك، يعني يعتبر أن هناك أصوات عديدة تحمحم بداخلنا هي صوت الشاعر والروائي والناقد وما إلى ذلك. نعم.
3: أتحدث عن فيكتور هوغو حتى يعني روائيين لا وحين يحصل العكس.
2: نعم.
3: أراغون معروف أكثر في فرنسا كروائي عظيم يعني. احنا عرفناه كشاعر من خلال مجنون إلزة وعينة
2: عينة إلزة نعم.
3: لكن هو اصلا كاتب رواية وروايته الشيوعيون الكومونيست من اشهر روايات الفرنسية يعني.
2: نعم.
3: أنا انتبهت لهذه المسألة المبكرة عندما اكتشفت الأدب من كلاتيني أثناء إقامة في بغداد. تلتزمت مقابلات ونصوص وفصول من الروايات.
2: نعم.
3: ظل هذا الهاجس إلى أن بدأت أتحول في كتابة الشعرية أخيرا بدأت تنحو منحا فرديا.
2: نعم.
3: حيث أنا فطغت هذه هذا المنحة طغى على قصائدي.
2: نعم.
3: وجدت نفسي تلقائيا أكتب شعر يعني.
2: نعم.
3: كتبت شعر ثم انتقلت به إلى إلى رواية. والعلم أن رواياتي ظهرت حتى مؤخر رحلة السالك هي مكتوبة قبل 42 سنة يعني. جت الظروف الخاصة وما واجهته لم يكن بإمكاني حتى رقنا يعني. الملامي مكتوبة لي أكثر من 65 سنة فترة قبل سنوات يعني قبل مرتفع هذه الجواز وهذه كل سكولة أصبحت هجمت على الرواية

0: يستحقه أستاذنا صراحة.
1: عايش عايش. بالنسبة لنحيي صديقي العزيز الشاعر الكبير محمد خالد،
0: نعم
1: أن يكتب الشاعر رواية يعني أمر طبيعي جدا، وأصلا الفنون هي متداخلة ومتفاعلة وواحدة،
0: نعم
1: وصنع الجبران مثلا شاعر وسير ورسام، فإنه الشاعر يكتب رواية طبيعي، لأن الفن في نهاية الأمر هو يقوم على البناء، القدرة على البناء، يعني أن تشكل من أجزاء يعني متفرقة مختلفة متناثرة كل واحدة، هذا ينطبق على القصيدة ينطبق على الرواية. الذي يستطيع أن يبني قصيدة يستطيع أن يبني رواية، ولكن بشرط أن من هو الشاعر القادر على كتابة الرواية هو الذي له تجارب وعوالم خاصة. وعندما ننظر في تجربة محمد خالد نجد أولا أن الشعر هو ينزع إلى السرد، لأن هو يروي ثمة حكايات موجودة مثل حكاية سيد البيت العالي في شعري. عندما نقرأ محمد الخالدي نشعر أن هناك عوالم، هناك تجارب ثاوية في القصائد، ونتوقع منه أن يكتب الرواية، وفعلا هذا ما فعله، ونجد أن هناك عوالم تصل بين الكون الشعري والأعمال الروائية. من سيد البيت العالي يتلقى في المجموعة الشعرية حولها إلى رواية. بالطبع ما الذي خول له ذلك؟ أنه يصدر في العملين يعني الشعري والروائي عن نفس التجربة. أيضا نجد أن تجاربه الصوفية وعلاقته بالتصوف التي نجدها يعني في دوينه الشعرية نجدها أيضا في عمله الروائي الذي تحصل يعني تحصل عنه على جائزة وزارة الثقافة. الآن يعني العاملين في
0: رواية الأوتاد تحصلت على جائزة المعرض الوطني للكتاب سنة 2018. نعم
1: صحيح، هي رواية الأوتاد التي أشرت إليها. فلما أن يكتب محمد الخالدي الرواية فهذا طبيعي ومتوقع، وبالطلاع يعني على تجربته الشعرية يدرك أنه يمكن أن تفضي إلى الرواية، وهذا ما حدث.
0: جميل، شكرا جزيلا دكتور فتح النصري، كنا سعداء جدا بهذه الشهادة والمشاركة معنا، والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية وإبداعية لاحقة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا.
1: شكرا وتحياتي لضيفك الكريم محمد الخالدي وضيفك الآخر الشاعر صديق العزيز.
0: أستاذ محمد يشكر فيك دكتور فتحي، وجه لك تحية. نعم طيب مستمعينا الكرام، نعود بعد موجز الساعة 11 ليلا لمواصلة محراب الفكر لهذه الليلة. يبقى معنا ضيفنا الأديب التونسي محمد الخالدي وأيضا الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. شكرا لمشاركة الدكتور فتحي النصري، وفي الجزء الثاني سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شنهي. كونوا معنا متابعة طيبة الجميع، سنعود بعد قليل.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير، مؤاسة،
2: مؤاسة،
3: إفادة،
2: إفادة،
3: وخدمة،
2: خدمة،
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
2: كل ما يهمكم.
3: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات،
2: أمسيات.
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير،
3: كونوا معنا،
2: كونوا معنا.
5: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99،
4: إذاعة المنستير
3: 99.
6: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة، في فارس الكلمة، في فارس الكلمة. نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي.

0: فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا في تونس بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التونسية ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقد نوه وزير الدفاع الوطني بعلاقات العسكرية الممتازة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030. أعرب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب الذي يزور تونس عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقد أكد هذا عندما لقائه بوزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي الذي أكد أهمية السوق البرازيلية للصادرات التونسية، وأيضا نوه بالإعفاء الجمركي الذي أقرته الحكومة البرازيلية لفائدة توريد زيت الزيتون من تونس. توج الديوان الوطني للسياحة التونسية بالشراكة مع سفارة تونس في سيول عاصمة كوريا الجنوبية بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولية للسياحة والسفر 2026. وصل وفد الفريق القومي التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتيريا المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا. والمنتخب التونسي سيلعب ويقيم في مكسيكو، وسيستهل مقابلته يوم الأحد القادم بعد منتصف الليل أي في فجر الاثنين مع المنتخب السويدي. وقد استقبل كل من القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجري وقنصل تونس بواشنطن جلال بن بلقاسم بعثة المنتخب التونسي التي ذهبت إلى المكسيك ولم تذهب إلى أمريكا. وحسب ما نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم فالبعثة وصلت كاملة ولم تجد أي إشكاليات في الدخول إلى المكسيك. فاليوم الثاني بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر الكيان الصهيوني ويأمر نتنياهو حاكم الكيان بأن يوقف الحرب ضد إيران. وقد طلب من نتنياهو عدم رد على الهجمات الإيرانية. إسرائيل لم تلتزم 100% وقامت بالرد ببعض الغارات على الأراضي الإيرانية، وقالت إسرائيل أن المهمة لم تنتهي مع حزب الله. فقد توقفت الآن الضربات مع إيران منذ هذا التي حدثت صباح اليوم، لكن الحرب على لبنان متواصلة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء منتصف الليل. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. في عالم كرة القدم هناك مباريات وهناك معجزة بيرن. تخيل أنك تواجه الفريق الذهبي للمجر اللي ما خسرش في 31 مباراة متتالية وتتأخر بهدفين لصفر في أول 8 دقائق. شنو تعمل؟ في نهائي كأس العالم 1954 بسويسرا اللي تلعب نهار 4 جويلية، فعلت ألمانيا الغربية المستحيل تحت أمطار مدينة بيرن السويسرية وبإرادة لا تعرف الاستسلام. قلبت ألمانيا نتيجة المباراة على بوشكاش ورفاقه في واحدة من أعظم العودات، الريمونتادا التاريخية في تاريخ الساحرة المستديرة، وفازت ألمانيا 3-2. هذه مش مجرد مباراة، بل هذه قصة إيمان وعزيمة غير التاريخ كرة القدم للأبد. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
2: محراب الفكر.
1: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
2: محراب الفكر،
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين، وأجدد تحياتي لضيفنا الكريم الأديب التونسي الكاتب والشاعر محمد الخالدي. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد.
1: مرحبا مرة أخرى ومرحبا
0: بالأصدقاء. نعم، في الطرف الآخر من الصوت الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير من جديد أحمد.
2: مساء المحبة ومساء الإبداع.
0: طيب، شاعر أحمد محمد الخالدي، استمعت منذ قليل إلى ناظم الغزالي، والأكيد أن هذا النغم أعادك إلى هناك، يعني إلى بغداد، حيث الذاكرة وهي مكتظة بالعديد من التفاصيل، يعني التفاصيل اليومية وأيضا الأدبية، تفاصيل الحراك اليومي وأيضا الحراك الثقافي والأدبي في بغداد العراق.
1: من الصعب أن يبرع الإنسان من مدينة كبغداد، يعني
0: صحيح
1: لم أبرع منها، مثلما لم أبرع من طفولتي ولم أبرع، هناك أشياء تحملها معك أو يعني تلتحم بك التحاما كليا، يعني فما تزال الروائح، الألوان، الأصوات، كلها عايشة، تعيش داخلا، لأن فعلا هي مرحلة تكوين الصلبة في تجربتي كمبدع وكإنسان أيضا. حتى في تجربتي حتى العاطفية، بغداد أكيد حاضر في كل شيء، وأنا خاصة حضوري ليس فقط من خلال المقام العراقي، أحيانا في الكتابة استماع المقام العراقي، وخاصة استماع إلى عمالقة العزف العود، شريف محي الدين حيدر، جميل بشير، والجميلة وسلمان شكر. أحيانا أنا عندما استعصي عليه العبارة سلمان شكر هو من يفتح لي باب العرش.
0: جميل.
1: يكفي أن أستمع إلى سلمان شكر ينفتح باب العرش. فأنا تقريبا في معجون بكل الحالات في بغداد كلها، يعني.
0: نعم. أستاذ محمد، وأنت تتحدث يعني أراني وأن الكتابة بالنسبة إليك وكأنها هي محاولة لإعادة صياغة هذا الوجدان الذي تحمله، وأيضا الكتابة هي تحدد يعني المسار نحو كيف يمكن أن نعيش بهذا الوجدان في المستقبل.
1: وبالتأكيد أنا ما كنت في حوار مطول في جيد الصباح عام، في النهاية أنا لم أكتب إلا شيرك سواء في رواية، وحتى الترجمة جزء من شيء صدق، لأن النصوص التي ترجمتها لها علاقة بتجربة روحية مثلا. فبالتالي كل ما كتبت هو تقريبا أكتب بشيرتي بكل مرة بطريقتي، يعني ولذلك هناك أقبية سرية تصل كتابات السردية بالشعرية بالتنظيرية، وخير من يتحدث من عن هذا عن هذه الأقبية هو صديقنا الدكتور طيب شني.
0: الدكتور نرجو أن يكون معنا في الاستماع، نحاول الاتصال به ولكن للأسف شديد يعني الهاتف لا يستجيب، سنكرر الاتصال مرة أخرى، وأن كان يستمع إلينا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور الطيب شني. أستاذ محمد، قبل أن نستمع إلى قراءة شعرية بطبيعة الحال ونحن في حضرة الشاعر محمد الخالدي، أتوجه بسؤالي إلى ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. لو شاعر أحمد، لو نتحدث يمكن عن معظم الأسئلة الواردة في كتابات ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، نجدها أسئلة تتعلق بالهوية، وأيضا أو يمكن هي أسئلة تطرح إشكالات، تطرح أسئلة الهوية والذاكرة، وكأني بهذه الأسئلة يعني احتلت حيز مهم يعني في ما كتبه ضيفنا الأديب محمد الخالدي شعرا ونثرا وأيضا وسردا ونقدا أيضا. يعني كيف يمكن أن نتناول يعني هذه الجدلية بين الماضي والحاضر في مختلف هذه النصوص؟
2: في الحقيقة أنا نعتبر أن محمد الخالدي رحالة بشكل ما، يعني هو يغادر لا يقيم في مكان إلا ليغادره، يعني هذه الحالة تقريبا هي حالة إقامة محمد الخالدي في العالم، حالته الشعرية، هويته الإبداعية. هذا هو منبع الأسئلة التي يطرحها محمد الخالدي في يعني في عوالمه الأدبية، شعرا كانت أو رواية. فمحمد الخالدي في الواقع غادر بيته في المتلوي إلى العراق، وغادر بيته في العراق إلى سويسرا، وغادر بيته في سويسرا عائدا إلى تونس. رحال هذا الرجل لا يستقر في مكان ولا يستكين.
0: روني شارل، الشاعر الفرنسي، يقول نحن لا نقطن إلا في الأماكن التي نغادرها.
2: بالضبط هذا ما كنت سأقوله، لأنه في النهاية هذا الرجل يعني لا يغادر مكانا إلا ليقطن فيه بشكل ما، يقيم فيه يعني أدبيا
0: مجازا، يعني
2: لا يغادر مكانا إلا ليثبت له مقاما في نصوصه الغزيرة شعرا ورواية.
0: صحيح.
2: لم ينجح شيء في جعله يسكن أو يستقر غير الكتاب. الكتابة وحدها كانت بيته ومستقره الذي لم يغادره قط. ولذلك أتقاطع معك في اقتراح هذه القولة للشاعر الفرنسي نيشار، لا نقتن في الشعر إلا المكان الذي نغادره. وعلى فكرة بين قوسين، أنا القولة هذه أول ما عرفتها وأول ما عرفت من خلالها الشاعر رينيشار هو من خلال تقديم يعني تصدير مجموعتك الشعرية. هذا ما ترحل عني،
0: صدرت سنة 97،
2: نسخة في التسعينات.
0: جميل، يعني ذكرتني بهذه الذكريات. وهذه المجموعة الشعرية أيضا، لا أذيع لك سر أيضا لضيفي أستاذنا محمد الخالدي، في نفس السنة التي أصدر فيها ضيفي المرائي والمراقي سنة 1997. يعني وأذكر أن الغلاف، غلاف المرائي والمراقي، كان الغلاف أصفر هكذا، وهو نفس لون الغلاف. هذا ما ترحل عني. نعم
2: نعم نعم. جميل. فعلا يعني محمد الخالدي في الحياة هو رحالة، رحالة في اطلاعاته أيضا، يغادر مقاما ليكتشف آخر، يعني مستكشف متحول غير مستقر. يعني هذا القلق الأدبي الذي يعيشه أيضا إنسانيا، رغم أنه تو محمد الخالدي يعني في حياته يعني أشعر أو ألمس أنه يميل إلى السكينة والاستقرار بعد. وأنا ديما نقول سي محمد، أنت رأوا الاستقرار اللي تميل له تو، هو رأوا نتاج أنك شبعت من العالم، شبعت من الـ من الـ من الـ من السفر ومن الاكتشاف ومن الـ ومن الـ سبر أغوار الـ الـ الحياة في الجغرافيا. ولكن محمد الخالدي مازال إلى حد الآن مازال يتعلم ويستكشف الفنون والإبداع، وهو هذا الشغف هو ما يجعل محمد الخالدي يعني سريا على مستوى الغزارة أو الحاجة الإبداعية، وكذلك سري في عوالمه التي نجح أن يصنع لها خطا خاصا به. بصنا هذيك إيش بكري قلت، وأنا وافق الدكتور فتحي النصري فيما قاله، محمد الخالدي يعني من الأدباء والمبدعين والفنانين القلائق الذين نجحوا في أن يخلقوا عوالم خاصة بهم.
0: نعم. في هذا السياق شعر أحمد، لو نتحدث عن المشروع الأدبي لضيفنا محمد الخالدي، هل تعتقد أنه اكتمل المشروع الأدبي لمحمد الخالدي بمختلف، دعني أقول بمختلف أشكاله وأنماطه في مستوى الكتاب؟
2: اكتمل أي ما نتصورش كلمة اكتمل دقيقة في مسألة تجربة أو مشروع لفنان ومبدع. هو في المطلق العمل الفني لا يكتمل.
0: نعم.
2: والتجربة الفنية لا تكتمل إلا بنهاية الشاعر أو الكاتب، يعني بموته.
0: نعم.
2: إن شاء الله ربي يطولنا في أنفاس
0: أمين
2: محمد الخالدي. نعم. ولا يقف، لأنه يعني يكتمل تكتمل تجربة مبدع، يعني أنه يقف عن يعني يمسك عن القلم، يمسك عن الكتابة، وتقف تجربته ويموت إبداعيا بشكل ما قبل أن يموت فيزيائيا.
0: نعم.
2: فلا أعتقد أن تجربة محمد الخالدي قد اكتملت، على الأقل لا أعتقد أنه ما زال لم يعد في صدره أو في خياله ما يقول، بل بالعكس محمد الخالدي كل يوم أشعر وأنا دوما ما أحاول أن أستحثه وأستفزه للحديث وأترك بعض المسائل ربما يعني أحتاج أن أعرفها من محمد الخالدي. أنا كي أول ما عرفت محمد الخالدي وطبعا اطلعت على تجربته وطلعت على ما يكتب وما يدرس ويدرس حول محمد الخالدي في الوطن العربي وفي بعض الجامعات العربية، فانتابني شعور أن هذا الرجل وهو من القامات الكبيرة وكأني أمام محمود درويش أو مظفر النواب أو أمام على فكرة بعض الشعراء الكبار لما كانوا أصدقاء يجلسوا مع بعضهم كما سعد يوسف
0: عبد الوهاب البياتي أيضا
2: بالضبط. يعني كنت وصلت مع سعد يوسف ويعني كنت ربطتهما بعد سنوات طويلة من يعني من الغياب عن بعضهما. وسعد يوسف يعني حكى لي انه محمد الخالدي كان من اعز الاصدقاء الذين يجالسهم، يعني رجل في قيمه الكبار. كنت دائما اطرح هذا السؤال يعني الحضور السحري نتاع الادباء الكبار هذوما، كيف يمكن ان تكون عوالمهم اليوميه؟ شنو هي روتينه اليومي؟ كيف يعيش؟ شنو فضائته الخاصه؟ متى يكتب؟ كيف يكتب؟ من اين يعني يلتقط هذه الالتقاطات التي يعني تدهشنا؟ فمحمد الخالدي يعني بالنسبة لي نافذة على عوالم الكتاب الكبار، لأنه يعني تقريبا من أكثر يعني الكتاب اللي في قيمته هو اللي نشمت نقرب منهم بهذا الشكل ونشمت نطلع ونتسلل إلى عوالمهم الخاصة ونعرف العالم السحري هذاك. وأعرف أن تجربة محمد الخالدي وإن وصلت مرحلة من النضج ومن الحرفية ومن الجودة يعني مرتبة عالية، إلا أن هذه التجربة ما زال لديها ما تقوله وما زالت لم تكتمل. وأعتقد أن محمد الخالدي أيضا ما زال يحلم بنصه الأفضل.
0: نعم أستاذ محمد، استمعت تحدثت يمكن على المشروع الأدبي الذي طبخ على نار هادئة على امتداد سنوات طويلة، ولكن عندما أتأمل على عطفا على ما كان يقول الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه، أجد أنه من بين هناك إصدارات يعني تنتظر أن أو مؤلفات تنتظر أن تصدر قريبا، التنين المجنح، مسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغانا يصدر قريبا، أيضا في الدراسات صدرت هذه. يعني ما زال الأكيد مثل ما ذكر منذ قليل الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، ما زال المشروع الأدبي أو المنجز الأدبي الذي يركز عليه الأديب محمد الخالدي سواء في الرواية أو في الشعر أو في الدراسات الفكرية، يعني ما زال هذا المشروع ينتظر، يعني ما زلت تنتظر يعني أن تدعمه وأن تثريه يعني وتغنيه بإصدارات أخرى؟
1: لا شك في ذلك، لأنه أزعم أو أتخيل نفسي أن يعني أكتب إلى آخر لحظة حياتي. يعني سعد يوسف قبل وفاته بساعات كتب شعر، ثم أنا عندي مشاريع في بدأتها في ومضيت فيها شوطا لباس به. عندي روايتين جاهزات، يعني واحدة جاهزة تماما والأخرى قد تكون جاهزة من أنا آخر الصيف.
0: جميل.
1: عندي ترجمة، عندي مشروع عادة كتابة أخرى اللي ما تجلو الذاكرة ما لا يمحو النسيان لك بصيغة أخرى. وعندي في ذهني أيضا سأخص الموسيقى، لأن عندي قصائد كثيرة تتحدث عن الموسيقى أو قراءة لأعمال موسيقية. الآن أجمع ما كتبت في الموسيقى وأضيف إليها قصائد أخرى لأكتب ولتكون ذلك تشكل ديوان المقامات.
0: جميل. لو نسمع بعد إذنك أستاذنا محمد خالدي إلى ما تيسر من شعرك، يعني تقرأ علينا وعلى السادة المستمعين في سهرة الليلة مقطعا أو قصيدة من اختيارك.
1: أمس أقرأ من مجموعتي الأخيرة. كما جرت العادة قصيدة أيضا الأسماء، ونشرت وأنا عادة لا أنشر في فيسبوك، لكن نزول عند رغبة ناشري صديقنا مهدي نشرت هذه القصيدة وقصيدة أخرى، وكان تفاعل ما شاء الله يعني.
0: نعم نعم.
1: الأسماء أسمائي كفر من يستمطرها، من يتهجاها، من يفتح بعض مغالقها، من يولن الأحرف وهي توهج، مذ نقشت في ألواح من يشب وعقيق، في بادية من مغو وحصن، كي يتهجاها الخلق إذا تاهوا. ما أكثر أسمائي أرفل فيها، لا أحصيها، فتفيء إلي وتلبسني، أشمي الملكوت وما فيه بأسمائي، وأعد خرائط للأراضين، وأعطيها أسمائي، أصنع في السر تقاويمي، وأحملها أسمائي. أتوضأ بالنور وأنتعل الريح، تمر رخاء أو عاصفة، أسرج نحو الفجر القطبي الغيمات، أقول لقرص الشمس تخفف تخفف، تنكشف الشمس، وللقمر المزهور تنحى، ينخسف القمر المزهور، لتسطع أسمائي في كل سماء. ما أكثر أسمائي ألبسها وأغيرها أنا ومتى شئت، وما أكثرني فيها أسمائي.
0: الله الله، جميل جميل.
1: من العفو في تعليق بسيط على شيء كنت حدث على الترحال، فترات السفر بالنسبة لي على الأقل، تحدث عن تجربتي، هم الآن هو السفر الداخلي يعني.
0: صحيح. جميل.
1: سفر الروح يعني.
0: جميل.
1: وهو أعمق وأكثر فتنة وأكثر فراعا من الحالة على الأرض يعني.
0: نعم. جميل. هناك سفر آخر بيودي أن أتفاعل معك في إطاره، وهو سفر النص الإبداعي إلى الأرضية النقدية. سؤالي هنا يتعلق بالحركة النقدية الأدبية في تونس وأيضا في العالم العربي. سؤالي أستاذنا، هل بالفعل الحركة النقدية في تونس والعالم العربي أنصفت المبدع، أم أنها ما زالت إلى حد الآن، أو أنها تخلفت عن ملاحقة الإبداع، خاصة أنه هناك العديد من الدراسات النقدية التي كتبت حول المنجز الأدبي لضيفنا الأستاذ محمد الخالد، لكن سؤالي هنا، هل أنصفتك الحركة النقدية، أم أنها ما تخلفت يمكن عن ملاحقة ما أبدعته من إصدارات؟
1: إجمالا يعني أعتقد أن أكثر من كتب من درس أكاديميا هو العبد لله.
0: صحيح.
1: يعني كتب طريح من المغرب، من الجزائر، في الجزائر واحدة 9 طريح يعني. أخيرها غدا ستناقش الطالبة الجزائرية، غدا ستناقش طروح الدكتوراه حول أعمال يعني.
0: جميل.
1: قبل فترة طالب تونسي أيضا ناقش أساس ماجستير معهد اللغات، وفي الأردن في كثير يعني، في تونس فقط حدود 10 طروحات يعني بين مصير خاصة يعني.
0: نعم.
1: عدا الطروحات العامة يعني أكاديمي أنا حقيقة طبعا وعندي مختص كامل يعني، طيب فيني يكاد يكون مختص في تجربتي.
0: نعم.
1: هذا جانب مهم يعني، أنا راضي عنه تماما.
0: نعم.
1: لكن ثم ما يسمى بعض الحضور الإعلامي، الإعلام الحقيقة مجيد.
0: نعم.
1: في علاقات، أنا شخصيا مثلا صعب أنه تراني في قناة من القنوات.
0: صحيح
1: يعني.
0: صحيح.
1: مش ممكن يعني. إذن هذا ليس مجال يعني، لكن مهم أن هناك من يقدمون تجربة كتبوا عنها في فتح نصر.
0: نعم.
1: كثير. لكن إجمالا النقد تحكمه علاقات، تحكمه هناك شلالية بغيضة جدا، وأصدقاء الدكاترة احترام الدكاترة الأخرين
0: نعم
1: يكتبون عن كل شيء. عنده مداخلة في مع شوين يكتب على واحد من المجتمع حتى لو لا يسوي شيء يعني. يعني ما يعني
0: صاروا بمثابة تجار أستاذنا الكريم، يعني مقالة يعني دور بها من مكان إلى مكان آخر، فقط ينحي اسم الكاتب وعنوان الكتاب
1: يعني التظاهر في مدينة كذا يكتب على واحد من المنظمين ولا من يعني هذا السخف يعني أنا بعيد عنه كل البعد.
0: جميل، خلينا نأخذ رأي ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيب بخصوص الحركة النقدية وعلاقتها بالحركة الإبداعية، هل فما إنصاف للمبدع أم أنه النقد ما زال متأخرا بعض الشيء عن قطار الإبداع؟
2: هو أن النقد متأخر عن قطار الإبداع هذا مش كلامنا نحن، هذا كلام عديد النقاد
0: نعم
2: وعديد الدارسين للأدب التونسي خاصة في علاقة بالأدب التونسي. وربما هذا يعود إلى إشكاليات عديدة يطول فيها التفصيل، من بيناتها ربما حاجة الجامعات إلى إعادة النظر في النصوص التي تقترح وتطرح في يعني البرامج الجامعية، وربما أيضا حاجة مخابر البحث
0: وفي رسائل البحث أيضا سواء الماجستير أو الدكتوراه. لماذا مثلا تجربة مثل هذه الأستاذ محمد الخالدي يعني نعتز بها ونتشرف كثير، لماذا يعني نكرر في ذات المواضيع التي قتلت بحثا؟ ما زلنا إلى حد الآن ندرس في مع احتراماتي يعني أسماء بعض الشعراء، نزار قباني مثلا، أحلام مستغانمي وما إلى ذلك، عنا في تونس ما شاء الله.
2: هو بالضبط نعم الأسعد، هو المسألة راهي يعني عميقة جدا، تعود إلى حتى لو يعني المسألة تعود حتى ربما إلى المستوى الابتدائي.
0: صحيح.
2: يعني أنت اليوم إذا كان تلميذك في سنواته الأولى أول ما بدأ القراءة والكتابة لا تعرفه بأسماء مبدعيه وبمن يمثلونه إبداعا وفنا ومن يعبرون عن يعني هذا الوطن ومن يحملون لواء الإبداع فيه، فكيف سيحترم هؤلاء وكيف سيحترمهم وهو لا يعرفهم؟
0: صحيح.
2: كيف سيحترم إبداعهم وهو لم يقرأ لهم أو على الأقل لم تورطه بشكل ما في قراءتهم وفي معرفتهم؟ يعني هذه المسألة تبدأ منذ يعني السنوات الأولى في الابتدائي، منذ النصوص الأولى نختار أدباء وكتاب، احنا عندنا كتابنا ما شاء الله يعني الساحة الأدبية تسخر بكتاب يكتبون لكل الأجيال وكل الفئات العمرية. يعني وبهذا الشكل يمكن لما تلميه في الثانوي يعني تبقى يعني في البكالوريا يبقى لا في البكالوريا عديت على على على, على يعني حتى كنا ناخذ تونس نشدوا أسماء
0: محمود المسعدي فقط
2: بالضبط
0: موجود فقط
2: تلك الشجرة التي تحجب الغابة.
0: نعم عن الأستاذ محمد الخالدي الشاعر الراحل محمد الغزي رحمه الله، الدكتور فتحي نصري أيضا، هذه يعني نصوص تونسية تستحق أن تدرج في البرامج الرسمية. نعم
2: بالضبط، هذا جزء من الموضوع. آخر كما كنت تتحدث وإن شاء الله هذا يعني ما يكونش يعني هو القاعدة، خلينا نقول اللي هو شاذ وإن كان يعني الشاذ هو الأكثر، يعني هو ربما معروف أكثر لأنه بين في الصورة، لأنه هو ما نراه في الملتقيات وفي بعض المهرجانات وغيره. ربما هذه المنطقة الشيالي واللي قال عليه سي محمد الخالدي وهذه الإخوانيات وهذا يعني المجاملات وكذا وغيرها، عشان نقوله مجاملات باش ما نقوله زادة في مستوى آخر ربما أصبحت مصدر تماعش ومصدر كذا. نعرف بعض القامات حتى الأسماء الكبيرة اللي يعني معروفة في النقد واللي معروف زاد عليها أنها بشكل ما بعض الكتابات ربما تلقى عليها يعني أجور بشكل أو بآخر.
0: واضح.
2: يعني هذا هذا هذا هذا جزء من العلة.
0: نعم صحيح.
2: لكن هذا طالما كان موجود وسيظل موجود راه، يعني احنا ما نجموش نحكيه على الساحة الثقافية كلها من الملائكة ومن الأنقياء.
0: صحيح.
2: هذا موجود.
0: واضح. خليني في هذا الإطار شاعر أحمد نستغل فرصة لضيفي الكريم الأستاذ محمد الخالدي. سؤالي أستاذ محمد يتعلق حول أو هو سؤال حول واقع الحراك الثقافي والأدبي في تونس اليوم، يعني كيف ترى إلى هذا إلى واقع الحراك الثقافي، وهل ما زال بالفعل الأدب قادر على أن يؤثر في الوعي المجتمعي؟
1: هناك إهام بوجود حركة ثقافية.
0: نعم
1: إهام تظاهرات ليس فيها عمق وإلى آخره. فبين أنا أسمي عليك التضاد سبكتاكل فرجة، لكن هل هناك فعلا ثقافة؟
0: نعم.
1: هناك سؤال التظاهرات في الموسيقى في الأجواء، لكن والتظاهرات الأمسيات والندوات هي تقريبا نوع من المكياج فقط يعني
0: للزينة والبهرج يعني.
1: بهرج. هل فعلا في عمق ثقافي؟ لا تصور.
0: نعم.
1: بدليل أن يعني شوف حركة النقد المتخلفة، الكتاب المعزوم، الشلالية، يعني مش يعني نحن نحتاج إلى ترقيق أو إلى صناعة ثقافة حرفية. مش بهرج. بهرج أو سبكتاكل. وهذا حقيقة من هذا المفهوم الثقافة إنزال إلى مستوى السبكتاكل والفرجة هو من عقود واستمر. واستمر إلى الآن يعني صار جزء، صار ثقافة تعني الفرجة وتعني البهرج. وسنظل نعاني منها يعني.
0: أيضا أستاذ محمد، نحن في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أنه في ظل يعني هذا العالم الجديد دور الكاتب تغير بالمقارنة مع ما كانت أدواره في السابق؟
1: على كل الآن أنت من الجيل فاتته الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: لكن قبل الجيل القادم أكيد ستأثر بالغا يعني. ولا نتخيل كيف ستكون. أنا قرأت قبل اليوم بولندية أو بولونية مثلا جائزة نوبل أو شيء.
0: نعم.
1: ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية. كيف سنميز بعد ذلك بين ما يكتبه الذكاء الاصطناعي وبين ما يكتبه الإنسان يعني؟
0: لا
1: أدري. ما يمكن سيكون عالم آخر للمعيشة، ولكن لا أتخيل يعني، أو يكون نوع آخر، أو تتغير الذائق. أكيد الذائق
0: تتغير. نعم. لو طلبت منك أستاذنا محمد الخالدي توجيه رسالة أو نصيحة يعني للأقلام الشابة في تونس وأيضا حتى في الوطن العربي، الأقلام التي ما زالت تتلمس خطواتها الأولى في عالم الكتابة وأيضا عالم النشر.
1: أنا هذا سبت هذا السؤال. أنا سعيد وفخور أني راعيت جيل كما عدد لباس به من الشعراء الآن أسماء معروفة على الساحة. أريد منذ عودتي بداية التسعينيات وكنت المرحوم طالع أمامي، كان هو أيام الشعرية عنده، وكنت نحضر واكتشفت أسماء لا بأس بها. ثم بعد ذلك بالحديث بالملتقيات واحد أسماء، لا أريد أن أذكر بعض عدد كبير من الأسماء. كنت وراء ورعيتهم، والآن هم أسماء معروفة جدا. وإذا كان لدي من نصيحة اكتبوا، لكن اقرأوا أكثر مما تكتبون.
0: نعم.
1: اقرأوا أكثر مما تكتبون، لأن الكتابة هي تمرين صحيح، لكن إذا كانت قراءاتك محدودة فلا أعتقد أن الكتابة ستكون متميزة. وما ينقصنا مع الأسف هناك تلقى نصوص، وأنا سمعت عاني من فقر الدم. ليش؟ لأن صاحبها لا يقرأ. أو يقرأ الأدب فقط، أو يقرأ إذا هو قاس يقرأ القصة والرواية، إذا هو يقرأ ولا يقرأ الشعر. أعرف الروائيين بالنسبة لي الشعر حاجة لا تعني شيء له. كيف أنت روائي يعني؟ كيف تكتب روائي؟ لا يعني يقول الشعر حاجة الرواية. هل قرأت الشعر؟ أعتقد الروائيين في العالم كما قلت في البداية كانوا شعراء كبار. لكن يعني أنا كشاعر قبل أقرأ رواية نقرأ كل، حتى الرواية بدون شيء قرأت يعني، مهتم بالأنثروبولوجيا، بتاريخ الديانات، بالموسيقى، بالفنون التشكيلية، هذه كلها تدخل روافد فكري كاتب. الذي ليس له هذه الكلمات فيستظل نصوصه أو كتاباته سقيمة وخالية يعني كما قلت عن فقد الدم.
0: نعم. سؤالي الموالي قبل أن أحيل الكلمة للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، سؤالي يتعلق يمكن بهذا المنزع الصوفي الذي يطغى على كل المنجز الأدبي لضيفنا الأديب محمد الخالدي، سواء في الشعر طلعت على البعض منه في الشعر وأيضا في الرواية وحتى في الدراسات الفكرية. أعتقد أنه التصوف يعني هذه النزعة الروحية الصوفية يعني ليست فقط هي مجرد استعمال أو استهلاك لألفاظ تنتمي إلى معجم صوفي، بقدر ما هي رؤية تبشر يمكن برؤية جديدة أو رؤية مغايرة للحياة، هي سلوك أيضا سلوك يومي للإنسان في تعامله مع الأشياء ومع المحيطين به.
1: هذا أيضا موضوع أنا كتبت فيه وتحدثت فيه.
0: نعم.
1: يعني التجربة الروحية ليست التجربة الروحية تكون شاملة، وهناك موضع عندي في مقالة في كتاب الإبداع والتجربة الروحية، المقالة الأولى بهذا العنوان تحدثت فيها بالتفصيل. يعني جيت في مرحلة من المراحل بدأ القاعدة والشعراء يتحدثون عن المنح الصوفي أو الشعر الصوفي. لماذا؟ لأنه الشعراء كانوا يستخدمون الرواد، خاصة بعض الرواد كانوا يستخدمون بعض الرموز إلى جانب الرموز مثلا التوراتية والمسيحية أو رموز أخرى كالمتنبه، استخدموا أو أقحموا أسماء متصوفة مثل سابور وأدونيس والبياتي. فتوهم البعض أن هناك تيار صوفي، والحقيقة لا، كانت الكتابة الصوفية أن تكون منطلقة تنطلق من تجربة حقيقية
0: صحيح
1: حياتية.
0: نعم.
1: عند مثلا مرحلة مراحل شعراء تونس وغير تونس أدخلوا القاموس الصوفي.
0: نعم.
1: مرحلة القاموس الصوفي قاموس لوسطوته.
0: نعم. بمجرد أنك تذكر العباءة، الجبة، لست أدري ماذا، فتصبح القصيدة قصيدة صوفية.
1: قاموس صوفي قاموس يعني الزاب، ولو كما قلت صفوته، لكن هذا لا يكفي. تستعير لغة المتصوفة، يجب أن تكون أنت لديك أن تكتب تجربتك الروحية بلغتك يعني.
0: صحيح، جميل.
1: أنا ما حاولت أن أفعله.
0: صحيح. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل لك الكلمة إن كان لك سؤال توجهه إلى ضيفنا الأديب محمد الخالدي قبل أن ندخل إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. وهي من خارج النص هي أستاذ محمد، هي أسئلة قصيرة تتطلب إجابات مختزلة يعني. تفضل شاعر أحمد.
2: والحقيقة السؤال الوحيد لمحمد الخالدي كنت قد سألته وسألته مرارا
0: محمد. نعم.
2: يعني وأنا في الحقيقة هو سؤال إنكاري، لأني أغبطه على هذه القدرة في أن يعني يجلس لساعات في أوقات معينة يحددها، هذه الطقوس يعني المقدسة للكتابة. هذه العادات التي دأب على يعني الالتزام بها محمد الخالدي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة على الأقل منذ وجودي في تونس. هذه القدرة على الاستمرار في الالتزام بهذه الطقوس والكتابة تصبح يعني حال يعني حاجة حياتية. محمد خالدي إذا كان يكتبش ما يجلسش إلى طاولة الكتابة مرة على الأقل في الأسبوع، يعني حتى من التوتر يتوتر. ولو لو لو تكلم محمد الخالدي أو تزعجه في وقت الكتابة ينزعج فعلا، يعني انك انت دخلت يعني احنا كاصدقاء مقربين لي وماناش برشا نعرف اوقات الكتابه عند محمد الخالدي، نعرف اوقات الخلوه نتاعه. يعني فكيف يمكن لكاتب جاب العالم وشاهد كل تلك الحيوات المتعدده ان يستطيع الجلوس لساعات طوال ليكتب، ثم ما اللذة التي يجدها كاتب وهو يعرف أن نصوصه قد لا تجد الحظوة التي تستحق، وقد لا تقرأ بالشكل الكافي، وقد إن قرأت لا تفهم ولا يعني يغاص في عمقها، في زمن يكون فيه هو حي، لعل طارئا بعد 100 سنة أو 50 سنة يستطيع أن ينفذ إلى عمق الرموز. ما اللذة التي يجدها كاتب وما الجدوى التي يجدها؟ أنا الحقيقة سألت وقت تحدثنا على النشر، قلت له أنا قال لي شو بدك تنشر؟ قلت له سي محمد أنا من أنا شخص أناني جدا، نقول شنو هو الدافع أني نبقى جزء كبير من حياتي ننفقه وأنا جالس نكتب إلى الطاولة حتى يستمتع قارئ ما بلذة ما سأستخلصه وأقدره من حياتي ومن معارفي في كتاب دون أن أجد مقابلا يعني في ذلك، لأن يعني حياتي هذه
0: جميلة. هذه التخريجة
2: نمشي نخرج نعمل جولة في الغابة على أني نكتب نص لقارئ قد لا ينفعني في شيء،
0: ولكنك مبدع يعني بالقوة وبالفعل. نعم
2: يعني
0: تفضل.
2: نعم
0: تفضل أستاذ أحمد. أستاذ محمد عفوا.
1: نعم هي بالممارسة أحيانا أو ظروف الحياتية يعني تجبرك على نمط معين من الطقوس أو المعك خصوص الكتابة من بداية بغداد يعني وقت معين طقوس معينة استمع إلى موسيقية المفضلة حسب الحالة واستمرت معي يعني منذ في جنيف نستشير وجئت عندما عدت إلى تونس وحافظت على هذا النمط مثل ما كنت منذ أكثر من 20 سنة مواظب على أنا مقيم مرابط في المكتبة الوطنية مثل دار الكتب الوطنية. أحيانا يستغربوا الناس الموظفين يغيب وأنا الأغيب يعني تحول إلى تصور أشياء كثير تحول إلى طقوس، مثلا كتاب معروفون أو فنانون عندهم طقوس كتاب محفوظ مثلا عنده طقوس يذهب مشيا يعني إلى مقهى كذا يجلس يعود في الساعة الفلانية يعني
0: مقهى الفيشاوي تحديدا في مصر
1: يعني هيك طقوس يعني إذا اختلت اللحظات اختل كل العملية يعني.
0: واضح أستاذ محمد، شكرا لك. ندخل الآن أستاذ محمد إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. قلت هي أسئلة في شكل مفردات أو عبارات تتطلب إجابات مختصرة. نبدأ سؤالنا الأول، الكتابة، ماذا تعني الكتابة لضيفنا محمد الخالدي؟
1: الكتابة شرط من شروط الحياة.
0: طيب بماذا يحلم محمد الخالدي؟
1: أحلم
2: شقة خطيرة هذه سمو محمد، شاعر ويرتبك أمام سؤال الحلم.
1: هي فعلا لأنه في النهاية أنا كل أحلام يعني
0: يعني أعطينا حلم من أحلامك.
1: أنا أحلم مثلا أكتب قصيدة، أحلم أنجز كذا، أحلم يعني من الأشياء البسيطة إلى الحاجات وما لم تتحقق يعني.
0: نعم
1: الإنسان يعيش بالأحلام حتى في أي مرحلة عمره يعني. تغير في سن معين إلى وهكذا.
0: ما الذي يؤلم محمد الخالدي؟ ما الذي يؤلمك؟
1: أشياء كثيرة تؤلمني.
0: من بين هذه الأشياء؟
1: بين هذه الأشياء نقول جهل الإنسان بما هو عليه يعني.
0: نعم.
1: في حال من حالات الجهل العامة يعني.
0: نعم. ما الذي يفرحك؟
1: يفرحني شيء كثير. أنا يفرحني عندما أستمع إلى موسيقى المفضلة، عندما أعود إلى مسقط راسي وأذهب إلى البادية وإلى الجبل خاصة كان الوقت ربيع استعيد تقريبا طاقتي يعني ويتفرحوا الأخبار السارة لأصدقائي ووفح أكثر عندما أنتهي من العمل ولو قصيدة قصيرة.
0: نعم.
1: خمس وست أشهر إذا انتهي منها هذه فرحة كبيرة.
0: نعم. مدينة المتلوي ماذا تعني بالجنوب التونسي؟
1: هذه في شرايين يعني.
0: وبغداد.
1: بغداد نفس الشيء يعني تم مدن كل نبرة منها يعني تكونك أكثر ما كنت تسكن فيه. يعني ربما أنت عندما كل واحد كل ما ابتعد عن المكان اللي نشأ فيه أو عاش فيه فترة ازداد قربا منه.
0: نعم.
1: مثلا متى نستحضر الطفولة في سن معين شاب عمره 20-25 يستحضر الطفولة في سن متقدمة. وهكذا يعني كل ما نأينا عن المكان أصبح أكثر قربا منها.
0: واضح.
1: ورغم أن نزورها مرة مرتين في السنة لكن السنة ذيك تختزل. أشوف أصدقاء يعني أستحضر أجلس مع الناس كبار السن يروون تاريخ المتلوي أو تاريخ القبيلة إلى آخره. هذا في متعة ما بعدها في موجودة في روايات يعني.
0: واضح. أفضل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
1: أنا فترات كان عندي كتاب في الشراط الإلهية بحيان
0: التوحيد
1: كان معنا سنة تركته في جنان وثم بعد ذلك وجدته في المكتبة الوطنية. الكتب طبعا ترجمة الأشواق لابن عربي شارل بودلير شعر شارل بودلير و نسب وشبك فاعل فردوس.
0: واضح. قولة مأثورة أو حكمة أو بيت شعر تؤمن به كثيرا؟
1: بيت شعر
0: يختزل حكمة ويختزل نصيحة ويختزل تجربة إنسانية تعود إليه دائما؟
1: ثم حكمة صينية وبوذية صينية هذا الكون يقول كشكي أو هو كوم شكي ينبا يعني ما هو يعني
0: كل ما هو
1: تحت عليه بمعنى فلذلك هو عندك

0: نعم تفضل.
1: المولى فلما بلغنا السماكين وانكشف السر قال انظروا أبلغنا المقام وعوما من شرفة فاشرأب المدى كله والسماء جرت أنهر كوثر واعطر الكون وجد فهام فأنا مشى يرتمي النور كهف الملائك في ملأ من ضياء. ومعراج آخر سمونا فلما انتهينا إلى باب طوبى وجزنا طوى قال أين أبعد المدى شفق لم نطله أبعد النجوم مقام سما لم ننله دعاني وألبسني تاجه طاف بي جنة الخلد قال أقم حيث شئت وكل السماء فضائي وكل البلاد جناني.
0: الله الله جميل شكرا جزيلا
1: مجموعة المراعي والمراقب.
0: نعم نعم أذكر ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الكاتب والشاعر التونسي المتميز المبدع محمد الخالدي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والصحة والسلامة والسعادة. كنت سعيد جدا بهذا الحوار وكان بيودي أنه يطول هذا الحوار الممتع معك، لكن تعرف تلك هي أحكام الوقت والزمن. أترك لكما كلمة الختام. أبدأ أولا أحمد شاكر بن ضي، تفضل صديقي.
2: شكرا دكتور لسعد، شكرا على هذه الفرصة للتواصل بين يعني بيننا وبين الشيخ محمد الخالدي. نحن يعني أحمد شاكر بن ضي وصديقنا الدكتور والشاعر فتحي النصري، تمنيت أن يكون معنا الدكتور.
0: للأسف يعني الرقم الهاتف لا يستجيب، مغلق لست أدري. نعم
2: إن شاء الله المناخير.
0: إن شاء الله المناخير أكيد. نعم
2: شكرا
0: نعم.
2: جزيلا لكم. حياتي ليك دكتور لسعد، إنسانا وأكاديميا وخاصة شاعرا بهذا رفعة الشعراء التي تجعلك تسلط الضوء على مثل هذه التجارب المهمة.
0: العفو، شكرا جزيلا للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضي، وبمزيد النجاح والتوفيق. كلمة الختام أستاذ محمد الخالدي.
1: سعدت كثيرا بهذا اللقاء، أشكرك وأشكر من ساهم فيه صديقنا شاكر وصديقنا فتحي النصري. وحقيقة فعلا سعدت لأنه نادرا ما استضاف يعني هاي تجربة على حالات. أشكرك شكرا جزيلا.
0: العفو العفو.
1: أتمنى لك التوفيق في مشوارك الإذاعي والأكاديمي والأدبي.
0: شكرا سيدي الكريم، كنت سعيد جدا وأرجو لك مزيد من النجاح وأيضا التوفيق والصحة والسلامة. دمتم بخير وسهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر. المحراب الفكر الليلة استضاء بحضور ضيف وقامة أدبية متميزة في تونس وأيضا في الوطن العربي بالمنجز الأدبي الذي أنجزه الكاتب والشاعر محمد الخالدي. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حصة الليلة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الناقد والشاعر الدكتور فتحي النصري وأيضا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية ليه في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العير. دمتم بخير، تصبحون على فرح.
3: محراب الفكر،
4: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
3: محراب الفكر،
4: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بمقر وزارة الدفاع مع قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه وزير الدفاع الوطني بعلاقات التعاون العسكرية الممتازة التي تربط تونس بالولايات

0: المتحدة الأمريكية. في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية محمد علي اللفطي والذي يزور تونس، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب أعرب عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل، وقد أكد على أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية، وذكر بالإعفاء الجمركي الذي أقرته الحكومة البرازيلية لفائدة توريد زيت الزيتون من تونس. تم بقصر بلدية جابس إمضاء اتفاقية تمويل بين شركة فلاحية ضخمة في مشروع استثماري تونسي هولندي في منطقة الهيشة من معتمدية وذرف، وكذلك ممثلة في ممثلها القانوني مع بلدية جابس ممثلة في الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية. الاتفاقية ستكون تدخل في إطار تكيس المسؤولية المجتمعية وتعزيز المساهمة في دعم التنمية المحلية، مما شأنه الإسهام في إنجاز مشاريع كبرى. أكد وزير التربية نور الدين النوري في زيارة ميدانية إلى مركز التجميع للبكالوريا في المعهد الرياضي بالمنزة، أكد على أهمية الاطلاع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانات اللوجستية، وأيضا مدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة. المنتخب التونسي لكرة القدم وصل إلى مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم. المقابلة الأولى للمنتخب التونسي ستكون يوم الأحد القادم بعد منتصف الليل في فجر الاثنين بملاقاته المنتخب السويدي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: حافظ

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

وعليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن

الكلام يا

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.